0: وربما الأحناف يجوزون مثل يسمونها مد عجوة، دينار ودرهم بدينار وشيء من العجوة وشيء هذا، فيسمونه مد عجوة، يجعلون مقابل الدرهم الزايد في العوض الآخر أو جعل مقابله شيء من التمر أو شيء من كذا، فالمماثلة عندهم تتحقق بهذه الصورة. لكن هذا عند الأحناف يجوزون، ما عند غيرهم من الجمهور فلا يجوزون هذا، بل يعدون ما صاحب النقد من العروض هو حكم حكم النقد، ولذلك لابد أن تتحقق المماثلة، والمماثلة متعذرة، وذلك لا يجوز أن يصحب النقد غيره.
1: في الصورة الأولى لو كان هناك فرق في الجودة كان مقصود، يعني في أحد العين، يعني
0: هي الصنعة لا قيمة لها، لأن يعدون هكذا في المماثلة في بيع النقود، الصنعة لا قيمة لها، بل المماثلة هي بالمعيار الشرعي، وذلك القيمة لا يعتد بها، كما ورد في حديث خيبر عندما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد واستغرب وقال كل تمر خيبر هكذا، قالوا لا هذا يعني أخذناه لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعنا المد بمدين، فقال أوه عين الربا، ردوه عين الربا، فهم استبدلوا مد من التمر الجيد بمدين من الرديء، تمر خيبر الرديء، أعطوا مدين أو رطلين، وأخذوا رطلا واحد من التمر الجيد يتحفون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألهم قال لهم هذا ربا ردوه، مع أن القيمة من حيث القيمة هي هذه قيمته في السوق، يعني تمر الكيلو منه بعشر دينارات وتمر آخر الكيلو منه بخمس دينارات، فلما تستبدل 2 كيلو من تاع 5 دينارات بكيلو واحد من 10 دينارات فالمماثلة من حيث القيمة متحققة ولا غير متحققة؟ متحققة، وهذا ما فعلوه هم، وظنوا اجتهدوا هكذا اجتهادا منهم وظنوا أن المماثلة متحققة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ربا، قال أوه ردوه عين الربا، فلم يرضوا به ولم يقبلوا، فهذا يبين لنا أن المماثلة بالأشياء الربوية لا تكون بالقيمة ولا تكون بالجودة، وإنما تكون بالوزن، المماثلة الشرعية، إذا كان كيل كيل، إذا كان وزن وزن، هكذا.
1: مسألة أن الصنعة لا قيمة لها، يعني هذا الفقهاء، لكن في الواقع يعني كيف نوازن، يعني لماذا الفقه يعني لا ينظر لأن الصنعة مثل فرق بين نقول ليرة إنجليزية وليرة محلية؟ مثلا هناك فرق واضح، يعني
0: القيمة لها إذا أردت أن تجعل لها قيمة عندما تستبدلها بغير صنفها فهذا أمر مشروع، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم حسب الرغبات، لكن إذا أردت أن تستبدلها بصنفها معدن بمعدن ذهب بذهب لابد أن تكون المماثلة متحققة في الوزن، وهذا هو المعيار الشرعي، وهذا حديث خيبر نص فيه، ليس لا يقبل الاجتهاد، الناس اجتهدوا وظنوا أن القيمة لها اعتبار و تحقق لهم المطلوب من المماثلة والعدل فيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا ربا لابد من مماثلة، لكن إذا أردت أن ثم أمر أعطاهم الحل، لأن أنت استشكل لنا عليك، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الحل، قال بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني التمر الرديء بيعه بالدراهم ثم اشتري به تمرا جنيبا تمرا جيدا، هذا هو الحل.
1: جزاكم الله خير.
0: الراجح هكذا، لأن أكثر أهل العلم يمنعونها، لا يجوزه إلا الحنفية، الظاهر أن المنع لأن المماثلة غير متحققة، مماثلة اجتهادية ليست هي مماثلة حقيقية، والربا يعني الربا الصرف فيه يعني من أضيق أبواب الربا، وذلك ما دام لم تتحقق المماثلة فالظاهر أنه غير جائز، لأن ما فيش عليه دليل من السنة. لا، المعاوضة لابد أن تكون مماثلة، ما دام هناك درهم فلابد أن يكون مماثل للدرهم الآخر، ما يكونش فيه شيء آخر زائد، وهي مسألة اجتهادية مثل ما اجتهد الناس في تمر خيبر هكذا، فلم يرد هناك نص من الشارع يجوز أن يمكن أن يكون مع الدرهم شيء آخر مد عجوة وكذا، في مسألة اجتهادية، الظاهر أن قواعد الربا وقواعد المماثلة في استبدال الربا ببعضه ببعض ظنها تمنعه يعني.
1: جزاكم الله خيرا. وقال

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3 وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: السرايا اف ام 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا وما تكونوا تسمعوا فيها حاليا مباشر على راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب معكم ملك محمود لمدة ساعتين. وقبل ما نبدو البرنامج دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

حلقة اليوم للأمانة جدا مهمة، وأعتقد عندكم فاهل بكلام بتقولوها عفوا. حلقة اليوم تتكلم لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك، يعني لما تكون أنت سند وتوقف مع الناس كلها بصفة عامة أيا كان الناس هادو، وفجأة تكتشف أنك أنت بروحك. موضوع شائك جدا، موضوع يحتاج منكم ان كنتم تتكلموا بصراحة بوضوح، حتى نحن نتكلم معكم بوضوح المرة هذه. فبداية مرات احنا اساسا مش محتاجين حد يحل مشاكلنا، ومش محتاجين بس حد يقول لنا انا معاك وما تخافش، انا ضار ليك، انا سند، انا كذا وكذا. ومرات تلقى روحك انت الشخص اللي الكل يجيه وقت الضيقة، بس يعني وقت تصير معاه ضيقة أو تصير معاه مشكلة يجوا يطقطقوا على بابك، فهمتوني؟ بس لكن وقت الفرح وقت السعادة وقت النجاح وقت أي شيء ما يجوكش، يجوك وقت الضيقة فقط. وإنت اللي تسمع، وإنت اللي تنصح، وإنت اللي تواسي، وإنت اللي توقف، وإنت اللي تسند، وإنت وإنت وإنت اللي تقول للناس ما تشيلوش هم، إن شاء الله تنفرج. الكل يعرف رقمك وقت الحزن، الكل يعرف بابك وقت الحاجة وقت المصلحة، الكل يعرفك وقت الدنيا تضيق بيك، ما يلقوش وين يمشوا يجوك أنت. لكن السؤال اللي يوجع فعلاً، علاش نتعبوا؟ لما انت تتعب من تلقى؟ في هالبنات بيقولوا لي بنلقى امي ابوي اخوي اختي كذا والكلام هذا. بهل الناس هما مش العائله نتكلمها خارج نطاق العائله؟ هل وقت التعب تلقى فيهم ولا يتبخروا؟ السؤال هذا انت جاوب عليه او انت جاوب عليه مع نفسك. كالعادة دائما نقولوا ابدو بانفسنا، نبدو بانفسنا ونسألوا انفسنا الاسئلة هذه. لما احنا نوقفوا مع ناس ونسندوهم وكذا وكذا وكذا، فهل نلقوا فيهم بعدها ولا يختفوا؟ لما تكون انت اللي طول عمرك تقول للناس انا موجود في اي وقت، أنا متوفر ومتاح في أي وقت، ويجي يوم وتحتاج أنت إن حد يقول لك هالكلمة فتقول لكون موجود معاي، وتلقى روحك للأسف ساكت لأنك أصلا مش عارف لمن تحكي ولمن تشكي ولمن تمشي أساسا. الليلة موضوعنا مش عن الوحدة وبس، موضوعنا عن الإنسان اللي تعود يكون سند للجميع لدرجة إن الناس نسوا إن السند نفسه مرات يتعب ومرات ينكسر ومرات يحتاج لحد يسنده. فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. حلقة اليوم لكل شخص قال أنا بخير وهو أصلا مش بخير، لكل شخص يضحك أمام الناس وهو في الخفاء مخنوق ومتضايق، لكل شخص يواسي في غيره وهو محتاج للمواساة إن حد يطبطب عليه، ولكل شخص وقف مع الناس في أصعب أوقاتهم ولما جاء دوره لقى الكرسي فاضي ما لقى حد. حلقتنا اليوم بعنوان لما تكون سند للجميع وتكتشف أنك وحدك. الشخص اللي الكل معتمد عليه، لما يكون الشخص هذا الكل معتمد عليه أو كل يعتمد عليه يتكلوا عليه، باللي بنقول احنا يتكلوا عليه، تعرفوا شن أصعب حاجة؟ في إنك تكون شخص قوي
القوة صح جميلة جدا، بس مش كل شيء رح، لأن أصعب حاجة في أنك أنت تكون شخص قوي وأن الناس تتعود على قوتك، تتعود أنك أنت دائما قوي ما تضعفش أبدا، وهذا اعتقاد خاطئ. يتعودوا أنك دائما تتحمل مهما يصير معاك، تتحمل، لو صار شيء يقولوا خليه هو يتصرف، لو حد زعل كلموه هو يعرف يهدرز معاه، لو حد محتاج يقولوا أنا موجود أو هو موجود، أو عفوا أنا أعطيكم أبسط مثال حتى على نفسي، لو حد محتاج يقولوا أهي ملاك موجودة، أكيد ما تقصرش، أو ما أكيد فلان ما يقصرش. لو لكن مرات ما حدش يسأل للأسف، يقول ملاك من يسأل عليها، فلان من يسأل عليه، فلانة من يسأل عليها، لأن دائما توقف سند. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهيك الإنسان يبدأ يدخل في دور ما اختارش هالدور من الأساس، هو أصلا مش اختياره، ألا وهو دور الشخص القوي، الشخص اللي مليش الحق إنه ينهار، اللي مليش الحق إنه هو يزعل لأن إنسان قوي، مليش الحق إنه يقول أنا مش قادر أو مش بيدي الموضوع، مليش الحق إنه يقول أنا تعبت لأنه هو إنسان قوي. ولما يحاول في يوم من الأيام يقول اليوم أنا محتاج حد يسمعني أو حد يوقف معاي أو محتاج إلى شخص يسندني، يستغربوا، يقولوا لك أنت مستحيل، كيف مستحيل، كيف أنت ديما قوي يارا، أنت ديما قوي، كيف أنت محتاج إلى سند، وأنت محتاج إلى دعم، وأنت محتاج إلى حد يسمعك، أنت إنسان قوي أنت. وكأن القوة معناها أنك أنت ما تتوجعش، أنك أنت ما تتألمش، أنك أنت ما يصيرش معك مواقف، أنك أنت ما تنهارش، أنك أنت ما تزعلش، أنك أنت ما تبكيش، أنك أنت، وكأن السند ما يحتاجش لسند، وكأن الشخص القوي ما يحتاجش في يوم الأيام إلى سند. وهذا هو الاعتقاد الخاطئ واللي ماشي في مجتمعاتنا للأسف. ما نحبوش نعمم كل شيء، ولكن هذا اللي ماشي، إن دائما الإنسان القوي دائما الإنسان معتمد على نفسه، ما يحتاجش إلى سند، بينما صاحب المال نقول صاحب التاج يحتاج، صاحب التاج يحتاج. فرسالة لكل شخص شايل فوق قدرته وجهده، خليني نقول لكم حاجة من القلب، من القلب للقلب، بما أن برنامجنا من القلب، مش عيب أنك أنت تتعب، ومش عيب أنك أنت تقول اليوم أنا مانيش قادر، ومش عيب أنك أنت تبكي أو تحتاج، أو حتى أنك تقول لأي شخص ساعدني. أنت إنسان في النهاية، مش جبل، مش جماد. حتى الجبل نفسه يتأثر بالمطر والريح والسنين، يتأثر، فما بالك بالإنسان. موضوعنا مهم جدا، وأنا عارفة جدا إن فيه ناس مرة بالشيء هذا، وخاصة الناس اللي يقولوا أنا شخص قوي، أو أنا شخص، أو أنا بنت قوية ومعتمدة على نفسي، أو كذا وكذا، وهي تقول أنا مش محتاجة سند، وهو يقول أنا مش محتاج سند، وكذا وكذا. ولكن في النهاية كنا نحتاج إلى سند، هو سندنا دائما بالله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف عليه وكنا متفقين عليه. السند هو الله سبحانه وتعالى، والسند هو الأم والأب والأخ والأخت، كويس، هذا متفق عليه كله نقول فيه، بس نحتاج دائما إلى سند.
مرام تقول الشخص القوي هو أكثر شخص حساس. أتفق، أكثر شخص حساس هو الشخص القوي. هل الناس، السؤال يقول لجماعة التيك توك والفيسبوك، هل الناس فعلا ما تهتمش بينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ محتاجة منكم تعليقاتكم، نبي نقرأ تعليقات واجوبتكم. هل الناس فعلا ما تهتمش فينا، ولا احنا اللي عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد؟ مرام تقول احنا عودناهم للأسف. محمد يقول احنا عودناهم. جميل. السولة تقول احنا عودناهم. الشخص رامي يقول الشخص القوي اللي يمر بكل الظروف رغم الصعوبات. عسكر يقول والله احنا عودناهم. اللي يقول احنا عودناهم. نسيم يقول الله يبارك فيك، شكرا، بارك الله فيك. يبقى المشكلة مش منهم. تو هنا عرفنا الإشكالية وين. يبقى المشكلة مش منهم، من احنا، لأن احنا عودناهم ان احنا ما نحتاجوش حد. ملكة تقول السند في الحياة هو اللي يكون ظهرك وقت تتعب. جميل جميل. بح، هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ هذا المحور الثاني الخاص بحلقة اليوم، اللي يقول هل الناس قصرت معانا، ولا احنا اللي مطلبناش؟ مرات احنا نقعدوا الدقيقة بس، علي يقول القوي هو اللي تكسر الظروف مرة، لكن ما تخليهمش تخليش يستسلم، يطيح ويقوم ويتحدى الدنيا لين يوصل. حبيبة ماما تقول هم قصروا واحنا مطلبناش، ما بغيناش نطلبوا، يعني مطلبناش. تونا راز تقول احنا اللي مطلبناش. السورة تقول نحن اللي مطلبناش. جميل جميل. مرات احنا نقعد زعلانين ونقولوا حتى ما فيش حد سأل علي، ما فيش حد حس بي، ما فيش حد وقف معاي. لكن خلينا نسأل روحنا سؤال صريح قبل هالأسئلة هذه كلها والتساؤلات هذه، دائما نسأل أنفسنا باش نعرف الجواب. هل قلت لحد إنك محتاج أو إنك محتاجة؟ هنا الإجابة تفرق. إذا أنت ما قلتيش أو أنت قلت لا ما طلبتش، يبقى هنا موضوع تاني حنشرح لكم عليه أكثر. أسول تقول أبدا. ملك تقول عن نفسي أنا ما طلبتش السند، لأني سندي بالله، أبوي أمي أمتي، ولا نسند حد. محمد إحنا كنا مقصرين، نحن جميع من يسأل عنا. جميل جميل. علي يقول السند الحقيقي مش بالكلام، السند هو اللي تلقاه واقف معاك وقت الشدة وقت اللي الكل يبعد. مرام تقول زي ما نسندوهم من غير ما يطلبوا، مفروض نلقوا من يسند، أو نلقى من يسندني من غير ما نطلب. مغير نفهمكم توا الفكرة. قلت لكم إن في فرق، الفرق بين أنني نتمنى حد يسأل عليا، هذه واحد، وبين أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي. شوفوا هنا صيغة الجملة كيف تفرق الأولى عن الثانية. لولا نتمنى حد يسأل عليا، بينما الجملة الثانية أنا محتاجك اليوم ممكن تقعد معي، لولا مش واضحة، بس الثانية واضحة. لولا ما عبرتش فيها بشكل صريح، لكن الثانية عبرت فيها بشكل صريح. لأن مرات الناس ما تعرفش شن صاير معك، ولا تعرف شن صاير في داخلك. مش كل شخص مسألش عليك معناها ما يحبكش راه، أو ما تهماش. يمكن هو مش عارف أنك أنت فعلا محتاج.
يمكن أنت طول الوقت تقول أنا تمام، الحمد لله أنا بخير، أنا كذا، كل شيء كويس، ما فيش شيء، أموري تمام، وبعدين تزعل وتأخذ عليه خاطرك لأن هو ما فهمكش. قالت جملة قالت جملة تقول العلاقات الصحية محتاجة كلام. العلاقات الصحية أيا كانت العلاقات الاجتماعية محتاجة إلى كلام، محتاجة إلى صراحة، بين قوسين محتاجة لوضوح. هذه العلاقات الصحية يا مرام، العلاقات الصحية اللي يطلبوا فيها الناس باش يتعاملوا معاهم تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، محتاج أنك تقول أنا اليوم تعبان، أنا اليوم متضايق، أنا اليوم زعلان، أنا اليوم صاير معي موقف معين. مش ضعف أبدا، هذا اسمه وضوح في العلاقات الاجتماعية الصحية. أما العلاقات الغير صحية عكس الكلام اللي كنا نقوله فيه بتاتا. العلاقة الصحية محتاجة إحساس، محتاجة عشرة، محتاجة وقفة صح. العلاقات الغير صحية التي يتظاهر بها بعض البشر في التعامل، اللي يقول لك علاقة صحية يعني عادي نبتعد براحتي، نكلمك أمتى ما نبي، تكلمني أمتى ما تبي، احتاجتني تلقاني، نحتاجك تلقاني، بس هذا لا يعني إن أنا نقعد نتواصل معك. حتى ولو استمرت هذه العلاقة، حتى لو استمرينا لمدة أسبوع أسبوعين إلى أكثر، ما حكيناش، فهذه هي العلاقة الصحية في نظرهم، رغم إن العلاقة الصحية واضحة جداً ولا تحتاج إلى كلام، تحتاج أنك أنت تعبر، أنك أنت تكون إنسان واضح صريح، مش شخص غامض، مش شخص لا يبالي. العلاقات غير صحية يبيك وقت المصلحة بس، ما فوتش يوم من دونها. جميل. قوي علاقتك بالله سبحانه وتعالى ودي الفلوس وباقي كله. لا والله، لا والله، درت فلوس، درت رزق، درت مال، صحتك يوم تطيح، يوم تطيح تحتاج إلى سند، أي إن كان، حتى لو كانت زوجتك تحتاج إلى سند، تحتاج إن بنتك توقف لك لما تنهار صحتك. ما يجيني الشخص يقولي لا أنا لما يكون عندي فلوس أنا مش محتاج حد. لا، المال وسيلة فقط للوصول إلى رغبات معينة، إنك تشري بها شيء معين، إنك تعيش بها، لكن إن هي سند ليك أبدا عمره ما كان الفلوس سند له، عمره ما كانت الفلوس سند. يوم تطيح بيك صحتك حتى فلوسك تصرفهم في صحتك، ومرات للأسف المرض هذا يقعد فيك، تصرف اللي فوقك واللي تحتك، لكن انت تحتاج إلى سند، من يعاونك، من يوقفك على صحتك، من اللي يسندك. صح ولا؟ نجي بهم حد يخدمنا؟ لا طبعا، مفهوم خاطئ. فلوس هم وسيلة فقط في هذه الحياة للرغبات، انك انت تشري حاجة، خاطرك في شيء كذا، شيء معين فقط. ان لما تطيح بيك صحتك والله ما تلقي، والله ما تلقي، وعن قناعة. في ناس عندهم أموال الدنيا، بهاي يعني نعطيكم مثال،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ناس عندهم أموال الدنيا كنوز تمام، وللأسف تلقاهم متزوجين وما عندهمش صغار، ومشي عاين هو ومرته في وين، في دول دول، المهم أنا نحصل عيل يحمل اسمي كويس، وللأسف ربي ما رزقاش وهو خسر مال الدنيا. يقول لك أنا عادي أنا مستعد نضحي بفلوسي، المهم إني أنا نحصل ابن مني يحمل اسمي. هاي وينهم الفلوس هنا؟ شن استفادتهم الفلوس هم ماي؟ هاي أعطوني أنتم شن استفادتهم الفلوس هم؟ شن تقولوا الفلوس هم سند؟ وروني الفلوس سند، وروني إن فيه ناس مريضة بأمراض معينة مزمنة وأمراض خطيرة تصرف في اللي فوقها واللي تحتها باش إنها هي تتعالج، بس ما فيش علاج. الله سبحانه وتعالى خدي منها شيء وأعطاها شيء. الفلوس يعالج جسديا مش نفسيا. هذا باش نقول لكم الموضوع من الأساس. وعليكم السلام لكل من أتى ومرات عارف مشكلته ويرفض العلاج ويضيع على امرأة فرصة الأمومة. إيه والله يا نسمة، الفايدة وين؟ إنك تعالج، لكن اللي عنده ما يقدرش إنه يعالج. بح في المحور الثالث في موضوع حلقتنا لليوم، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع، لما تكون دائما موجود ومتاح للجميع. في نوع من الناس تلقاه دي محاضر في كل مناسبة، في فرح، في مرض، في عزاء، في مشاكل، في أزمات، تتصل بيه منتصف الليل، تتصل بيه في الليل، تلقاه يرد عليك، تلقاه يسمعك، تلقاه يحاول إنه هو يساعدك، لكن وقت مع الوقت يصير شيء خطير. الناس تبدأ تعتبر في الشخص هذا وجوده مضمون، وهنا تبدأ المشكلة للأسف. لما يلقوك متاح في كل شيء، تضايقوا يلقوك، مرضوا بشيء معين، مثلا مرض معين يلقوك، في الفرح في المناسبات يلقوك، في الأزمات يلقوك، في المشاكل يلقوك، يتصلوا بك ليل نهار أي وقت يلقوك، وتسمع لهم وتعاون فيهم وتحل في مشاكلهم، لكن مع الوقت تصير مشكلة خطيرة، ألا وهو الشخص الثاني اللي دائما يطلب في مساعدتك وكذا وكذا، تحصل أن الشخص هذا ضامن وجودك أساسا، لأن اللي كان فضل منك يتحول في نظرهم إلى واجب مقدس عليك. اللي درته في يوم من الأيام في المناسبات والعزاء وفي أي شيء في الحياة معاهم، ويعتبروك شخص مضمون، الفضل اللي درته معاهم يتحول في نظرهم وفي عيونهم إلى واجب مقدس عليك. ولو يوم أنت اعتذرت وقلت شن صاير لك، يقول لك شن صاير لك، علاش تغيرت، ما عادش زي قبل، معاملتك بدت مش زي قبل. لا يا جماعة، خلونا نكون مقيعين شوية، هو الشخص هذا ما تغيرش، هو بس تعب نفسيا، هو بس تعب نفسيا، ولقى نفسه ما عادش يقدر يعطي أكثر من هيك، ما عادش يقدر يتحمل أكثر من هيك. فلازم نسأل أرواحنا كالعادة كم مرة وقفت مع شخص وهو موقفش معاك بالمقابل،
كم مرة سمعت مشكلة، مشكلة شخص وملقيتش من يسمع مشكلتك؟ كم مرة تنزلت وسمحت؟ وكم مرة قلت معليش هو ظروفه؟ بينما لما انت تمر بظروفك ملقيتش نفس العذر. احنا لازم نفهم حاجة مهمة جدا، الطيبة شيء جميل، الطيبة شيء جميل، لكن الطيبة بدون حدود ممكن تستهلكك، خليك إنسان مستنزف. شفتوا كيف؟ هي الطيبة حلوة، انك انت تكون انسان طيب، وانك انت دائما تسمع للناس وتحل مشاكل الناس وتوقف مع الناس وإلى ما ذلك، وتكون شخص متاح وشخص كذا، لكن مع الوقت تفقد الشيء هذا، وللأسف

السند مش معناه انك تلغي نفسك. في ناس فاهمة ان الحب يعني احنا نعطو كل شيء، المحبة فاهمينها ان احنا نعطو كل شيء، ان احنا نضحو بكل شيء، ننسو في روحنا ونرضو الكل ونتحملوا الكل، لكن هذا مهوش محبة صحية أبدا. لأنك كل مرة تنقد فيها غيرك على حساب نفسك للأسف. لما أنت في كل مرة تنقد في غيرك تلقى روحك على حساب نفسك. لما تحاول ترضي كل حد وتنسى روحك وتجري لرضا شخص معين في حياتك وتتحمل كل شيء على خاطر الشخص هذا وتنقد فيه من كل شيء، فجأة تكتشف ان هالشيء كله اللي قدمته على حساب نفسك. يجي يوم وتكتشف انك خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس. ساعد ساعد لكن ما تدمرش روحك، سامح لكن مش لازم تسمح بالإهانة. كون موجود لكن مش 24 ساعة تكون موجود ومتاح للجميع. أعطيهم محبة لكن عمرك ما تنسى نفسك، نفسك ما تنساهاش. دائما في استناد دائما لآية عظيمة الله سبحانه وتعالى في آياته المحكمة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ربي سبحانه وتعالى مطلبش منك إنك تتحمل فوق جهدك، ومطلبش منك إنك تصلح حياة كل الناس وكل البشر. أنت بس عليك تسعى، عليك تساعد، عليك تنصح، وعليك انك تكون شخص رحيم في الدنيا، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. ما تحملش نفسك اعباء الناس. نعاود ونكرر، الله سبحانه وتعالى مطلبش، لا لا لا مش الآية، الله سبحانه وتعالى مطلبش منك انك تحمل نفسك فوق جهدك، ومطلبش منك انك تصلح حياة كل الناس اللي حواليك. انت بس في الدنيا مخلوق في هذه الدنيا باش تسعى وتساعد وتنصح وتكون رحيم بالناس، لكن مش مسؤول على كل شيء يصير للناس. وما تحملش نفسك أعباء الناس ومشاكل الناس إلى ما ذلك. الوحدة وسط الناس، الوحدة وسط الناس. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع. الوحدة وسط الناس، وهنا نوصلوا لي النوع الأصعب ألا وهو الوحدة. بس الوحدة مش إن مثلا بنفسك، يعني نقول إحنا لما تكون بروحك أصعب شيء، لما تكون أنت وحيد وأنت وسط الناس تكون محاط بعشرات الأشخاص والمعارف.

الزملاء وكل شيء، لكن للأسف ما عندك الشخص واحد تقدر تقول له أنا تعبان اليوم، أنا زعلان، أنا متضايق. وممكن يكون أنا متأكدة ونبصم عليها بالعشرة كلكم عندكم في تليفوناتكم معبي أرقام، معبي أرقام، لكن ما عندكش رقم واحد تتصل به في الساعة 2 مثلا في الليل وتقول أنا محتاج نهدرز معاك، أنا محتاج نفضفض لك. وهذا مش معناه أنك أنت ما عندكش ناس، لكن معناه أنك ما عندكش الأمان الكافي مع حد. والأمان في العلاقات هو أغلى من كثرة العلاقات. أي علاقة اجتماعية لو ما فيهاش الأمان مش هتقدر تحكي، مش هتقدر تحكي. أعطينا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. نسمع في صوت طلع صوت البت، يلا ما علينا. كنت نتكلم عن لأنه فصل عليكم النت، فأنا حنعاود فقرة الوحدة وسط الناس. في ناس سمعتها وفي ناس قالوا لي ملاك راهو ما سمعناهاش ونبوك تعاودي هنا. الوحدة وسط الناس هي من أصعب انك انت تكون محاط باشخاص زملاء معارف في لما، لكن انت ما عندك الشخص واحد تقدر انك انت تتصل بيه الساعة 2 في الليل او تتصل بيه

0: وقت او تقول انا محتاج نهدرز معاك محتاج نفضفض ونحكي لك وانا تعبان وانا صاير معي موقف معين صاير مشكله. هذا لا يعني انك انت ما عندكش ناس، بالعكس انت ما عندكش الامان او ما لقيتش الامان في الشخص او في اي احد من الناس هادو. الامان في العلاقات الاجتماعيه اغلى من كثره العلاقات. حتى لو كان عندك معارف هلبة وناس هلبة واصدقاء هلبة، لكن ممكن الواحد بس واحد بس انك انت عندك معاه راحة وتحس بالامان معاه وتقدر تحكي له كل شيء. باهي احنا كيف بنعرفوا ان العلاقات علاقاتنا الاجتماعية اصبحت من طرف واحد بدل ما تكون من طرفين؟ اصبحت من طرف واحد لما تلاحظ انك انت ديما اللي تسأل وديما انت اللي تبادر وانت اللي تعتذر وانت اللي تتصل وانت اللي تصلح وانت اللي تتنازل وانت اللي تحاول. لما تلقى انت اللي تبدأ ديما بالمبادرة بالسؤال بالاعتذار بالاتصال بالإصلاح بالتنازل وبالمحاولات، والطرف الثاني للأسف ينتظر أو الطرف الثاني ما عنداش نفس المبادرة ما عنداش نفس السؤال ما يبدلكش نفس السؤال ولا المبادرة ولا الاعتذار ولا الاتصال ولا الإصلاح وإلى ما ذلك. هنا أنت لازم توقف وتنسحب. بقى لو بطلت تجري هل العلاقة تجري ناحيتك؟ لو بطلت تسأل هل حد بيسأل؟ ولو بطلت تبادر هل حد بيلاحظ غيابك؟ مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. فرسالة لكل شخص، خد له أقرب الناس. يمكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش نثق في حد، لكن بالله عليك ما تخليش تصرف شخص واحد يعلمك إن كل الناس سيئين. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن أنت فقط أعطيت قلبك لشخص غلط، والغلط مش إنك حبيت، الغلط إنك بعد الخذلان تعاقب كل الناس بسبب تصرف شخص واحد. كيف نتعاملوا أو كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ أول حاجة لازم تتعلم إنك تقول كلمة لا. مش كل كلمة قاسية، لا مش كلمة قاسية أبدا. لا مرات تحمي صحتك وقتك وجهدك وطاقتك. تاني نقطة، ما تبررش كل شيء. مش لازم كل شيء تقوله، مش لازم كل مرة تقول سامحني لأني ما قدرتش. احيانا حتى التعبير والتبرير اكثر من مره ما يخليكش واصل لمرحله كافيه. وخلي عندك وقت لنفسك حتى لو نصف ساعه، اقعد وحدك، اقرا، صلي، امشي، اشرب قهوتك واسمع موسيقى، أو حتى أقعد ساكت واختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك، وعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان بلا قيمة أو إنسان له قيمة. في المحور التاسع، السند الحقيقي ممكن ناخده فاصل قصير لو في ممكن. ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله. فاصل قصير ونرجع.
1: يلا الآن.

0: والسرايا يرافقني وديما معايا. برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم. طبعا احنا كملنا قصدي الحلقة جماعة الفيسبوك والتيك توك, كملنا الحلقة راديو كويس, كان فاصل كذا وصار إشكالية معينة بس الراديو كان موجود, فاحنا اضطرينا ان احنا نكملوا الجزئية, ولكن حنعودها لكم الجزئية بما انكم ما سمعتوهاش. ما تعطينيش مكالمات توا, وشوية حناخد المكالمات ورجاء خاص من المكالمات. لا لا لا لا لا, في شيء معين صاير بعدين نوضح الموضوع. المحور السابع يتكلم على متى نعرف ان العلاقة اصبحت من طرف واحد, اي إن كانت العلاقة الاجتماعية من طرف واحد, لما تلاحظ نفسك انك انت دائما تكون انت الشخص المبادر بالاول وتسأل وكذا وتلقى الطرف الثاني للأسف ما يبدلكش نفس الشعور او ما يبدلكش بنفس التصرفات والافعال. وهنا انت لازم توقف شوية, مش انك انت باش تعاقب الشخص هذا, لكن باش انك انت تشوف الحقيقة. لو بطلت تجري على الشخص هذا, هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك ولا لا؟ لو بطلت انت تسأل, هل في حد بيسأل؟ لو بطلت انك انت تبادر, هل حد بيلاحظ غيابك؟ question mark. مش كل علاقة لازم تنتهي, لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن. باهي رسالتي كالآتي لكل شخص خذ له أقرب الناس لي, ودائما رسالاتي للأشخاص هذم. ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد, لكن رجاء خاص وبالله عليك لكل شخص يسمع فيه حاليا, ما تخليش التصرف شخص واحد يعلمك أن كل الناس سيئين. مش كل الناس خاينين, ومش كل الناس أنانيين, ومش كل الناس بتتخلى عليك. يمكن انت فقط اعطيت قلبك للشخص الغلط, والغلط مش انك انت اعطيت الشيء هذا واعطيته مكانه, الغلط انك بعد الخذلان هذا اتعاقب في كل الناس بسبب شخص واحد مر في حياتك. قولوا لا, قولوا لكم مش مجربين الحاجة هذي. باي احنا كيف تتعامل مع كونك سندا للآخرين؟ كيف تتعامل؟ أول حاجة تعلم انك انت تقول كلمة لا. لا مش كلمة قاسية تحمي في صحتك وتحمي في وقتك وتحمي في جهدك وتحمي في كل شيء في حياتك, وعمرك ما تبرر كل شيء. مش لازم تبرر او تقول انا مثلا سمحني انا اليوم ما قدرتش. احيانا تقول مش حنقدر اليوم بس كافية اصلا. خلي عندك وقت لنفسك حتى لو كانت نصف ساعة, اقعد مع نفسك, أقرأ, صلي, امشي, أشرب قهوتك, أسمع موسيقى, أسمع قرآن, أو حتى أقعد ساكت مع نفسك. ورابع نقطة والمهمة جدا, اختار الناس اللي تحكي لهم. اختار الناس اللي تحكي لهم. مش كل شخص يستحق يعرف تفاصيل حياتك, مش كل شخص يستحق أو ليه الأحقية أنه يعرف تفاصيل حياتك. فاختار الناس اللي تحكي لهم, اللي تفضفض لهم, اللي ترتاح معاهم, اللي تحس بالأمان في وجودهم, وما يكملش يومك إلا بيهم. خامس نقطة والمهمة والأخيرة، ما تربطش قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك، أنت مهم لأنك إنسان عنده قيمة. فعمرك ما تربط قيمتك بمدى احتياج الناس ليك. أنت مش مهم لأن الناس تحتاجك وتحتاج أنك توقف معاها، أنت مهم لأن عندك قيمة. لما تنتهي القيمة هذه في يوم من الأيام يختفي هذا الشعور. السند الحقيقي، من هو السند الحقيقي؟ تعرفوا شنو الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ هل تعرفوا الفرق ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك؟ في فرق بيناتهم، في فرق بيناتهم وفرق كبير. الشخص اللي يحتاجك يتفكرك وقت مصلحته لأكتر ولا أقل، واللي يحبك فعلا يتذكرك حتى وهو مش محتاج منك شيء ولا محتاج منك مصلحة معينة. الشخص اللي يحبك فعلا يسأل على حالك وأحوالك حتى ولو بسؤال، حتى لو ما عندكش مشكلة في حياتك، ويقول لك وينك، فقدتك، وينك مغيب. كلام هذا يفرق، را مش وينك نبي منك حاجة، وينك نبي منك موضوع، وينك. وهنا تعرف قيمة الناس ما بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي فعلا يحبك. مرام تقولي اللي يحبك يحبك بكل حالاتك، واللي يحتاجك يحتاجك لمصلحته. يا والله قال كاريزما، يقول فعلا في ناس تصبي على تعيين فقط. واضحة مصلحة واضحة. ملكة تقول الناس تحكي لي وتحس بالأمان معي، حافظت على أسرانهم بس ما لقينا الشخص اللي نحكوا له ونحسوا بالأمان معاهم. ما هذا قلت لكم أنا، الفرق ما بين الإنسان اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك، فرق بيناتهم. اللي يحتاجك واضحة يتفكرك وقت مصلحته، وقت يبي منك موضوع، يبي منك شيء معين كذا وكذا. واللي يحبك طبعا معروفة، يتفكرك في كل أوقاته، حتى في عز انشغاله يتفكرك بمسج معين، يسأل على حالك وأحوالك، يطمن عليك حتى ولو أنت غبت، يبعث لك مسج طمني عليك، شن صاير معاك، خيرك اليوم، غايب كذا وكذا. رسالة كلها هذه الرسالات أصلا توضح وتبين لك قيمة الناس، وتعرف بها كيف توازي الناس صح، وتعرف الناس اللي تهمك والناس اللي ما تهمك أساسا. في حديث نبوي حكيناه حتى في حلقات سابقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. والرحمة مش انك انت تساعد، الرحمة انك تحس بالامان، انك تنتبه لتعبه، انك انت تسأل عليه، انك ما تستغلش طيبته. حطوا تحتها مليون خط. الرحمة انك تحس بالانسان، انك تنتبه من ملامحه، من طريقة كلامه، من صوته، من فعله، إنه هو تاعب، زعلان، متضايق، إنك تسأل عليه بدون مصلحة، إنك ما تستغلش طيبته كل مرة، تستغل إنه هو إنسان طيب معاك، إنسان رحيم معاك، إنسان صاحب مواقف معاك. فرسالة قصيرة لكل مستمع، لو عندك أم كلمها، ولو عندك أب أسأل عليه، ولو عندك صديق قديم أبعت له، لو عندك شخص ديما واقف معاك وسند ليك، اليوم أنت دورك تكون أنت سنده وأنت اللي توقف معاه. مش لازم يكون بالمال، مش لازم يكون بالهدية، مرات كلمة أنا معاك، أنا محتاجك، أنا كذا، أنا واقف معاك، أنا سند، أنا مستحيل نسيبك في حياتي، تكفي تكفي تكفي تكفي. والله كلام جميل جدا. والأذن البشرية تحتاج إلى سماع الكلام، هي تحتاج إلى أفعال ولكن تحتاج حتى لسماع هذا الكلام. لما تختار نفسك في المحور العاشر، لما أنت تقرر أنك أنت تختار نفسك في مرحلة معينة من حياتك، لازم تفهم اختيار نفسك مش أنانية. لو أنت طول الوقت تنقد في الكل وتنسى في روحك، أنت في النهاية مش هتقدر تنقد حتى نفسك. فأعطي نفسك حقها، ارتاح، ابعد شوية، قول لا، سامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، مش لازم تكون الناس كلها تحبك، مش لازم كل الناس تفهمك. يكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. هذه اهم نقطة، تكفي انك انت تكون صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. فمش لازم انك تكون دائما الانسان المثالي، ما فيش شخص مثالي في الحياة، فيش، كنا ناقصين والكمال لله سبحانه وتعالى. مش كل الناس بتحبك، را في ناس تكرهك سواء في الوجه أو في الظهر. مش لازم الناس تفهمك، حتى لو بررت، حتى لو شرحت، حتى لو عبرت، حتى لو وصفت، مش هيفهموك لأن يشوفوا فيك بالنظرة اللي ما يبوش يفهموك فيها. وهكذا قالوا اللي بيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه. يقولوا همك، يقول اللي يبيك يجيك واللي ما يبيك ما تتعبش روحك معاه، واللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك. وقالوا ديروا الخير، دير الخير وارميه في البحر، لكن زيدوا عليها اليوم دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. دير الخير وما ترميش روحك معاه في البحر، فساعد الناس لكن ما تغرقش روحك في ذاك البحر. ديروه الخير ورموه في البحر، لكن ردوا بالكم وانتم ترموا في الخير ترموا انفسكم معه، يعني هنا بتغرقوا. واضح. بح على 092-150-59-99 في استقبال مكالماتكم. على 092. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ملاك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نورس.
2: ملاك قربي صوتك شوية، صوتك بعيد.
1: أهلا وسهلا يا نورس.
2: أهلين ملاك، كيف حالك؟ أسعد الله مسائك أنت ويونس والمستمعين واللي معك على الصفحة. يا ملاك يا ملاك، أنت عبرت على مشاعرنا بما فيه الكفاية. انت تكلمتي على الشيء اللي بدنا احنا ما نقولوه، انت قلتيه في كلمه برد عليك بها بشعر، عرفتي في كلمه انت قلتها لما تستحقي لحد وما يعدلش عليك وما يدوركش. الناس لولا شن تقول يا ملاك؟ تقول لي يا شبحك بالعين ما توميله، قولي ما يحس بذاك ما تشكيله، عرفتي؟
1: صح صح صح،
2: هذا كلام الناس لولا. شوفي التعبير قديش كان قوي، فهمتي؟ أما الملاك على على السند، راهو بعد البومة في السند، راهو السند الأول الله، السند الثاني الأب. تسأليني أنا يا ملاك بعد ما توفى أبوي بسنين، عرفت يعني أبوي متوفي من 95 الله يرحمه، بسنين يا ملاك تمتعت حتى 10-15 سنة، تعرفي ماني ما شعرتش بالأمان، فهمتي؟ رغم أن أمي موجودة، أخوتي موجودين، أختي موجودة، لكن أنا ما عمريش شعرت بالأمان. قعدت سنين يا ملاك ما شعرت بالأمان بعد الأب، فهمتي؟ ديما نحس في روحي يعني مش متسندة على الله، الحمد لله وربنا عايشة بقدرة الله، لكن ديما نحس في نفسي خايفة إن ما عنديش سند، فهمتي؟ ديما نقول الوالد يمشي في السند. أمي كانت مسكينة، امرأة هيك عادية لا حول ولا قوة لها، كانوا الأولاد سكين من يدها للشعار الحكم، هما الكبار وإحنا الأولاد. أنا طبعا أصغر واحدة، عندي أخوي مولي 52 وحسين 60 65، معناتها هما الأولاد الكبار، عرفتي؟ يقول لك معناتها ديما يا ملاك ديما نشوف أني ما عندي سند، رغم أني عندي ثلاثة أخوت، عرفتي؟ وعندي امي موجوده واختي موجوده مواليد 57، لكن انا ديما نشعر في نفسي اني انا تعرفي طايحه، فهمتي كيف؟ برت مرت الايام ملاك وكلها والسنين وكلها، بعدين منطلع بعد سنوات هلبة منطلع سندي بعد وفاة أمي، طلع سندي الأستاذ حسين الدكتور حسين هو اللي أنا نمشي معاه. عرفتي يا ملاك من يوم ما سكنت معاني، سكنت معاه في 2014، عرفتي من يوم ما سكنت معاه حسيت بالأمان، حسيت إن أبي كان أرجع من جديد، حسيت إن حسين سندني، حسيت إن الدكتور حسين أنا عايشة معه في أمان، رغم حتى لو تصير ظروف أو تصير مناوشات ولا حاجة أني نشعر بالأمان معها. يعني يراو لما تلقي أخ يسندك، والله مثلا أخت تسندك، والله أم، أني أمي كانت مسكينة يعني على حالها، ديما تقول لأولاد هم اللي أني ما نقدرش نتخطى الأولاد، أخوتك الكبار وأخوك الكبير مني 52 شيباني وكل، أني بنتي ما نقدرش وحاجات شكلها هي. تعرفي يا ملاكني اللي التفت السنين 2014، شوفي من 95 واني ما نشعرش بالامان، رغم اني عايشه نطلع ونمشي ونكلم في الاذاعه ونعد البرامج، وحتى لما مشيت لي بن وليد كنت ملتفه حول اذاعه بن وليد ونمشي ونعد في البرامج يعرفوني ونقدم في احسن ما ندي معناتها بحريتي، لكن اني ديما خايفه ما نشعرش بالامان بعد وفاه الاب. بعدين هيك توفت الوالده وكلها، صراحة طلع السند متاعي الدكتور حسين، أنا نقول أتمنى إن شاء الله أسجل في الحج وجوزة إن شاء الله يطلع، شعرت بالأمان بصدق يا ملاك بعد وفاة الوالد السنين اللي مرت من 95، وأنا زي ما نقول لك راهو أنا عايشة زي ما نبي، لكن مشاعري تايهة، نحس يا ملاك في مشاعري وأحاسيسي وحبي لوالدي أنا بيه في مفترق الطرق، عرفتي؟ أنا توا مش في مفترق الطرق، أنا نشعر بالأمان، أنا الدكتور حسين صلى الله عليه يخليني، أنا عملتها السند متاعي، أنا حميني، ما قدرش حد يكلمني، ما قدرش حد يتخطاني، ما قدرش حد يسطع على ممتلكاتي ولا على مالي، فهو الأخ هو هذا بعد أخوي الدكتور حسين هو هذا السند، راه أنا ديما نقول السند هو الأب، فهمتي؟ راه مش الأم السند، إلا الأم الشجاعة هي اللي تكون السند، أنا أمي كانت امرأة هوادي هيك على حالها، وكان اخوي الكبير فاك منها الرئاسه حاسك هيك، وديما تتحشم من سويدي، تحشم ديما تقول لي بنيتي انا ما نقدرش قدام الناس، وخوتك هما الكبار واني ما نقدرش الحاجه هذه كلها، فكانت امي سكينه كي طيبه على حالها الله يرحمها الله يسامحها. لكن الدكتور حسين من 95 من 2014 يا ملاك، وانا مفترق الطرق، مشاعري وأحاسيسي وخوفي، عرفتي؟ ديما نشوف في نفسي ما عندي سند، ديما نمر بمشكلة نمر بأي حاجة نقول لي ربي يحميني ربي مات أنا إن شاء الله، لكن فجأة طلع حسين في حياتي اللي بقيت هالعمر سندني وأنا عايشة معاه وأنا محتمية في ظلة، وصدقت نبيها كراولي لما تقول شمس القبالي ظل، شمس القبال يضل في مرجاهم، فعلا في خوترة وشمس القبال يضل معاهم، عرفتي؟ شوفي شمس القبال القبلي في ظلهم هم، فهمتي؟ فأنا في ظل أستاذ حسين، أنا في حوزة أستاذ حسين، هذا دكتور وغراني
1: إن شاء الله ربي يحفظه يا رب ويعطيه الوقت الطيب،
2: لكن الدكتور حسين حجاني أمض لي جراحي صحلي دمعتي، رغم أني لدينا ملاك نبكي على الوالد، فهمتي؟ الله يرحمه الله يسامحه وبي والله يغفر له، وني قاعد نعاود ونقول اي حد عنده اب، انتم اللي مش معدين على ابائكم وامهاتكم، وانتم اللي حاطين ابائكم في دار العزله مش العجزه، راهم هذيما سندكم في الدنيا بعد الله، وهذيما هم اللي يلموكم بعد الله، ثاني ملاك انت تلمسي فيا، انت تصلي فيا، انت تحكي عليا، ملاك انا لدرجه راهو كل الفترة اللي فاتت هربت ما بدش نسمع برامجك، عرفتي؟ نختفي منك، لكن اليوم انا سمعت يا ملاك واني اتكلم فيك اكيد انت شعرت بي يعني دموعي نزلت، عرفتي؟ فالوالد هو السند، الوالد هو السند، الوالد هو السند بعد الله، والناس اللي سيبت والناس اللي اعطيناهم مدينا لهم يد العون ولما استحقنا لهم ما لقيناهمش الله يسامحهم، عرفتي؟ يعني من نوع المتسامح الله يسامح الجميع
1: ان شاء الله.
2: ديما نقول اللي يشكك بالعين ما تميله، واللي ما يحس بدم ما تشكيله.
1: اي والله
2: تحياتي ملاك،
1: تحياتي ليك يا ناس.
2: نورس ربي، إلى اللقاء.
1: شكرا يا نورس، شكرا على المكالمة والمداخلة الجميلة على 092-150-59-99. في انتظار مكالماتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ السلام عليكم.
1: وعليكم فادية،
3: مرحبا، كيف الحال؟
1: يا مرحبا
3: فادية ملاك إن شاء الله.
1: إيه تفضلي.
3: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ زهي
1: باهي الحمد لله.
3: باهي باهي، غير حبيتني بنشكرك طبعا لك كل الاحترام والتقدير طبعا.
1: تفضلي، بارك الله وفيك. شكرا.
3: إيه شو الأخبار؟ باهي
1: الحمد لله، في نعمة والله، بارك الله فيك. إيه
3: طبعا صح لسانك والحق، الحقيقة الكلام اللي تقولي فيه في الصميم.
1: الله يعزك، الله يحفظك إن شاء الله، بارك الله فيك.
3: إيه فالحق راهي بعد إن شاء الله، بعد ربي ما فيش سنة إلا الأب والأم.
1: أكيد أكيد، هذه لا خلاف علي الموضوع هذا، واضح.
3: فأني الحقيقة يعني فاقدة أبوي وفاقدة أمي اثنين رحمة الله عليهم إن شاء الله، ربي يقدرهم.
1: الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب، ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين.
3: اللهم امين يا رب العالمين.
1: من معاي
3: لما تديري الخير هو الصح، ان كانك تحفي في بحر يقولوا فيها.
1: ايه
3: تمام
1: تمام،
3: فهو عند ربي ما يضيع شيء.
1: با
3: طبعا اني نشتغل في وزاره الصحه.
1: يا مرحبا
3: بيك اكثر ان شاء الله. خدمت هالبناس والله من الشرق من الغرب، فكونوا اخوتي شرق وغرب والله ما عندي مشكله، بدون مقابله نشتغل فيهم.
1: جميل.
3: في صدقات هلبا الحق عينتهم ودرت لهم افراجات، فمجرد ان ما هم درت لهم افراجات يعني يقولوا فيها احنا اللي بين لصقونا على الحيط.
1: ايه با
3: يعني قصدي لصقوني هالبناس على الحيط، وفي ناس والله العظيم وقفت معاهم الواحد هو الحاجة هي ما يقولش بها.
1: ما قلت لكم ديروا الخير وديروا الخير ورموه في البحر يرجع لكم إن شاء الله.
3: والله في ناس تقدر فيها الحاجة هي تشبح لك راي حتى بعد 10 سنين يا أختي.
1: صح صح كلامك.
3: وفي لا والله في ناس وبدأت توا الصحبة ما عادش فيه صحبة، راه يعني هلبة صحباتي تليعت منهم، وهلبة ناس قدمتهم قسما بالله ممكن حتى اللي من لحمي ودمي ما تخدمي زي ما تخدمي في البرانية.
1: يا والله يا والله صدقتي والله،
3: لكن الموج عافي القلب الصراحة.
1: الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك على
3: المكالمة. سلمك، بارك الله فيك استاذة، وتفضلي والله ما عندك مشكلة طبعا، الرقم وانا عندك تواصلي معي، تبي اي حاجة من وزارة ما عندك شيء اشكالية.
1: تسلمي، الله يعزك، بارك الله فيك. بارك
3: سلمك الله. ان شاء الله ربي يحفظك وليك كل الاحترام، ورا كل هيك ما انا كل مرة نبعث لك حق لما نلقاك بث مباشر.
1: بارك الله فيك، مرحبتين بيك.
3: ان شاء الله ربي يحفظك ويحميك ان شاء الله،
1: ان شاء الله
3: يبعد عليك اولاد الحرام وبنات الحرام يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك. شكرا،
3: ربي يحفظك وحفظ الله ان شاء الله،
1: في امان الله. شكرا شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
4: يا مرحبا.
1: يا مرحبا بهنيبال، نورت، اهلا وسهلا.
4: يا مرحبا بيك، وهلا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام. و طيب شو بنزيد على كلامك اخت فادية؟
1: مش اخت فادية طبعا،
4: حق يعني والله حطيت نقاط على الحروف. بسم الله ما شاء الله، وموضوع متفرع ومتشعب هلبة اليوم، لكن انا حبيت نحييك زي اختي يا فادية، بارك الله فيها وعاشم
1: صوتك،
4: وحتى انا في وزارة الصحة يا فادية. وين انت؟ انا تبع زوارة
1: يا هانيبال.
4: شكلها طرابلسية. نعم ماما،
1: هذه مش هي صوتها زي فادية، بس هي مش فادية.
4: نعم
1: هي صوتها زي فادية، بس هي مش فادية.
4: اه مش فادية، باي نحيوها ونحيو فادية اكيد، نحسبها فادية ولا حتى انت تخبطي، لكن
1: ايه ما هو الصوت طلع لي زي فادية.
4: سبحان الله،
1: حتى انتم
4: حتى الاستاذة سعاد المصري والله نحياها، حتى هي كي صوتها شبيه بفادية هلبة. سبحان الله.
1: اي والله اي والله،
4: من الصوت المألوف واللي فيه، هذه واحدة من الناس اللي فيها راحة لدويتي انت، في ناس لازم نسمع اصواتهم والله. تو موضوعك شو ندوة احنا يعني، الناس اللي تعطي اللي ديما تعطي، واللي مش عارف شنو قلت بكري يحسبوه واجب مقدس، ويوم ما تعطيهمش يزعلوا منك ولا يقول لك وينك ولا كذا. وحتى زي ما قلتي انت اتصالات يعني الا وقت الحاجه هذه المصالحيه، ما فيش يعني احنا نقولوا ديما شنحال بوك شنحال بوك، ما فيش شنحال امك، انا نعطي لكن يوم ما نعطيش نغيب عليك قول لاباس خيرك. مش لو كان انا نقول لك ما عنديش تحسب كلامك يعني نقول لك ما عنديش يشفل منك ولا؟
1: انا
4: احقر البشر على وجه الارض، تحقر البشر على وجه الارض من شبع منك وانكر فضلك يا ملاك وقال عنك ما ليس فيك. هذا موضوعك اليوم راه
1: صحيح.
4: الامان اختاروا الناس الباهيه، اصحاب العقول، اصحاب الحكمه، اصحاب الشورى، اصحاب الراحه والامان. زي ما قلت لك الاخت فاديه، الاخت اللي قبل فاديه، هي فعلا راه ما فيش الا ابوك وامك، ما فيش راه في ناس في ناس لازم نسمع اصواتهم يوميا لانهم راحه للنفس، زي امي وغيرهم، الاستاذه سعاد المصري الله يحفظها وغيرهم. في ناس فعلا لازم تتصلي بهم، حتى ناجي من القصر والله يوميا لو يغيب لازم نتصل به. عمي محمود هذا اللي يسكن في بوسليم يشارك معنا، محمود الاخبار راح توا، عمي محمد الاغا، والله فعلا راه في ناس لازم هيك. حتى عندي اصحابي طبعا باهي هذا السند لي، باهي انت او انت علاش ما تكونش انت سند ليهم؟ هم شن داروا باش خلوك سند؟ لا دير زيهم، ترى اقتدي بهم. احنا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام، ترى اقتدي بشخص معين، خليك انت ترى سند، خليهم هم يحتاجوا لك، خليهم وقت تغيب انت يتصلوا بيك، تحس انك انت عندك مكانه وفي ناس تدور فيك. لا خلي الشيء هذا باس لك بافعالك، صح ملاك ولا باقوالك الصادقه.
1: صحيح
4: كلامي.
1: صحيح كلامي.
4: ايه، ومش كل زي ما قلتي مش كل الناس خاينين راهو. راه واحد من 6 على 100، مش كل الناس كذابين، راه مش كل الناس نصابين. وقت نتكلموا بالعموم، ما تذكريش في اسم معين طبعا. والواحد من 6 على 100 راهو كان واحد كذاب، انا عندي 99 ناس صادقه نعرف من نتبع. حتى انا نفس الشيء ملاك، راه وقت نغيب والله نقول الحمد لله، والله في ناس تتصل بيا وينك، مرات نقول لهم والله كي انا واخد فتره نقاهه بروحي كي نراجع شويه خلوني معلش. زي ما قلت انت مرات كي بنصلي بنقرا قران بنسمع موسيقى بمطلع بنمشي زواره، انا نحب زواره نمشي لها طبعا، نحييهم على الزواره من كرمهم، الشط نتاعهم ولا اروع، انا احسن شط في العالم مع احترامي في اللي يقول لي لا ترى شط البرازيل، والله زي شط البرازيل الريو، هو دي جانيرو والله شبهه بالضبط، والله عندهم رمله غادي ما عمري شبحتها في ليبيا. مش يقول لك نشكر في زواره خاطر نخدم في زواره، لا والله ولا ني زواري راه، لكن بسم الله ما شاء الله في راحه نفسيه غادي حتى البشر نتاعهم. اطلع للفياف يركب فوق غريان وما ادراك ما غريان، شوف الهواء النقي، شوف الناس اللي غادي، شوف الاثار القديمه، شوف الناس اللي كانت عايشه زمان في الدواميس وما ادراك. يعني في حاجاتك فواحد لازم يديرها، فهمتي؟
1: اي والله.
4: القران امان طبعا، يعني الميه امان، حتى هي زي ما تسوق السياره خليها بجنبك، ترقد خليها بجنبك، شفت الميه هذا امان. كتاب القران خليه معك في السياره الصغير، في اللي يحط في حصن المسلم في جيبه او يعني في حاجات فيها امان. طب خلينا انت تدوي على البشر، والله العظيم حتى العصافير مرات امان بجنبك وقت يغنوا باهي، والله قطوط مرات والله امان بجنبك، سبحان الله.
1: اي والله.
4: فزي ما قالوا لك يعني الشخص الوحيد اللي ديما تكلميه او تلتجي ليه طبعا بعد الله عز وجل هو امك. هو امك بحق بالنسبه لي انا، فهمتي؟ بعدين بوك طبعا اكيد.
1: صحيح.
4: وفي لهم ترتاح ليهم، ترتاحيش ليهم، ما تقدرش تقول لهم حاجه. ما علاش؟ انا ما فيش ثقه فيهم. مرات يعاود الدواء، مرات يهزوا عليك، مرات يضحكوا عليك، مرات يقولوا هذه خير هيك. وفعلا مش كل حد نحكي له. الله صدق الحق وزيق الباطل، الباطل كان زيوقا. مش كل حد ما نحكي له. اللي نرتاح له نفسيا بعد الله عز وجل طبعا. اللي نعرفه ما يعاودش الدواء. زي ما قلت لك اصحاب العقول النيره. ويسبق الحق طبعا، خلاص لازم نطلع نصلوا. فالله يرحم والديك على حضورك، ونحيي كل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك.
4: وحنكون نسمعك من بعد الصلاه طبعا باذن الله.
1: ان شاء الله. تقبل الله.
4: شكرا اخيتي ملاك، الله يرحم والديك على حضورك الطيب، على المعلومات القيمه حتى تسلسلك في الكلام، والله يعني خذها شهاده مني كمستمع، يعني حتى التسلسل نتاعك في الكلام سبحان الله كيف تجيبي فيه مرتب، يعني موضوعك اليوم متشعب هلبة، لكن انت كيف جبتيه اللي مركز طبعا. والله العظيم بدون مجامله والحق والصدق الحق. بسم الله ما شاء الله عليك، وربي ياخذك من العين، واستمري عليه ما انت عليه. وما ندمتش وقت اعطيتك كلمه دكتوره الحد، لانك انت تبكي الشيء هي شهاده فخريه طبعا.
1: بارك الله فيك.
4: والله فيك بارك الله، والله بدون مجامله الانسان يبان اسلوبه كيف يجيب لك الكلام متسلسل سبحان الله يعني.
1: تسلم يعني
4: مثقفه جدا، الله يرحم والديك ويرحم من قراك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه
1: تسلم
4: الله.
1: تسلم بارك الله فيك هنا هنيبال، وشكرا شكرا على الكلام الجميل. وكل المتصلين بينا على 092-150-59-99 092-150-59-99. واهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3 وايضا لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا. موضوعنا لليوم، لما تكون انت سند للجميع تكتشف بعد وقت انك لوحدك. أنا تكلمت في الحلقة وحاولت أن أجيبها لكم تدريجياً باش إنه ما يكونش لنا، هو الموضوع أساساً متشعب وطويل وفي نفس الوقت يحتاج إلى هلبة أشياء، ولكن أنا جبت لكم بطريقة متسلسلة باش لح يكون الموضوع وصل للناس. تكلمنا على الشخص اللي الكل يعتمد عليه، أو بالأحرى بين قوسين الشخص القوي، لما الناس تتعود على قوتك، تتعود إنك يتعودوا إنك أنت تتحمل، إنك أنت كذا وكذا، لو صار شيء مثلاً يقولوا خليه هو يتصرف لأنه هو إنسان قوي، لو حد زعل نفس الشيء كلموه هو تو يعرف كيف يدرز معاته، هو يعرف كيف يحل الموضوع. لو حد محتاج يقول مثلا الشخص فلان موجود اكيد ما يقصرش لانه دائما متاح وموجود. لكن مرات ما حدش يسال على الشخص هذا الانسان القوي ويسال عليه، وهيك الانسان يبدا يدخل في دور انه هو ما اختارش هو اصلا انه يديره، وهو دور الشخص القوي، والشخص اللي ما يلحقش انه هو ينهار او يزعل او يتعب او يقول انا مش قادر، او لأن هو مرات يحتاج إلى شخص يسمع، ومرات الناس هادم يستغربوا إن كيف يطلب في شخص يسند أو يسمع. عندنا مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
5: مساء النور.
1: مساء الورد، أهلا وسهلا.
5: مساء الفل، كيف أمورك؟
1: يا مرحبا بيك، تفضل خوي تفضل. تفضل خوي.
5: مسي عليك، مسي على المشاهدين ومشكورة جدا.
1: كيف؟
5: مسي عليك ومسي على المشاهدين.
1: يا مرحبا بك،
5: مشكورة جدا.
1: تسلم بارك الله فيك، تسلم بارك الله فيك، وصلت التحية بارك الله فيك أخونا، جزاك الله خيرا. باه، كنا نتكلموا حتى على إن الشخص هذا لما يكون إنسان قوي ودائما يقولوا ان الانسان هذا قوي كيف يحتاج الى شخص يسنده، كيف يستغربوا يعني، وكأن القوة معناها انك انت ما تتوجعش، وكأن السند انه هو ما يحتاجش الى سند. فرسالة لكل شخص قلنا لها، مش عيب انك انت تتعب، مش عيب انك انت تزعل، مش عيب انك انت تقول مش قادر او تضايق او انك تحتاج الى شخص، ومش عيب انك تقول لشخص انه ساعدني واسندني. مثلا الانسان ما هوش جبل اساسا، الانسان يحس في النهايه. وقلنا هل الناس قصرت معانا ولا احنا اصلا ما طلبناش من الاساس؟ مرات احنا نقولوا ان احنا زعلانين، ونقولوا مثلا حتى حد ما سالش عليا، مثلا ما فيش حد انه هو وقف معاي كذا وكذا. لكن خلونا دائما نسأل رواحنا، هل انت طلبت هالشي من شخص ولما طلبته قلت له انا محتاجك هو رفض؟ هنا فرق، هيك هنا واضح، لان في فرق بين ان الشخص يتمنى حد انه يسأل عليه، وبين انك انت محتاج اليوم، محتاجك اليوم وممكن تقعد معاي. هنا واضحة وصريحة. ما مرات الناس ما تعرفش شنو اللي صاير معاك، شنو المعارك اللي تخوض فيها، شنو الظروف اللي صايرة معاك كذا وكذا. مش كل شخص مسألش عليك معناه هو ما يحبكش أو ما يحترمكش أو كذا، أو مش مهم في حياته. يمكن هو ما عندهش علم أنك أنت شخص تحتاج له، أو أنت ما قلت لاش. ممكن أنت طول الوقت لما يسألك تقول أنا تمام، أنا أموري كويسة، أنا ما فيها شيء، أنا حالي باهي، أنا كذا. فبعدين أنت تقعد تزعل منه، تأخذ منه موقف وأنت أصلا ما وضحت لاش من البداية. وقلت الفرق بين العلاقات الاجتماعية الصحية والعلاقات الاجتماعية الغير صحية. قلنا العلاقات الصحية تحتاج إلى كلام، تحتاج إلى صراحة، تحتاج إلى وضوح، وتحتاج أنك أنت تقول عبارتك من الأساس، أنا تعبان، أنا زعلان، أنا كذا كذا. هذا ما هوش ضعف، هذا اسمه وضوح. هذه العلاقات الصحية. أما العلاقات الغير صحية اللي هي تنبنى على إن نكلمك وقت أنت تكلمني، وقت أنت تحتاجني في شيء، أو نكلمك وقت أنت نحتاجك في شيء، نقعد بالأيام بالفترة ما نحكوش مع بعض، ما نسألوش على بعض وكذا وكذا، وبعدين يقول لك هذه علاقة صحية، هذه علاقة غير صحية للأمانة، هذه علاقة غير صحية. باهي لما أنت تكون دائما موجود ومتاح للجميع تكلمنا عليه، وهذا نوع من أنواع الناس اللي تلقى ديما حاضر في كل مناسبة، في كل فرح، في كل مرض، في كل عزاء، في كل مشكلة، في كل الأزمات. حتى مرات تتصل بيه في الليل تلقاه، تتصل بيه إن شاء الله حتى الساعة 4 تلقاه ديما يسمع لك، ديما يحاول إنه يحل مشاكلك كذا وكذا، ويحاول إنه هو يساعدك. لكن مع الوقت يصير هالشي هذا خطير، لأن الناس هنا تبدأ عارفاتك إنك أنت شخص مضمون وشخص متاح. لأن اللي كان تدير فيه أنت مع الشخص هذا وكان هو فضل منك يتحول في عيونهم إلى واجب عليك مقدس ضروري تديره. ولو يوم اعتذرت يقولك شن صاير، خيرة هكي ولا خيرة تغير فلان، خيرة ما عادش زي قبل. لا يا جماعة، هو ما تغيرش، هو فقط تعب من العطاء الزائد لا أكثر ولا أقل. فدائم تسأل نفسك وتبدأ بنفسك، وكلامي حتى لي أنا والكلام هذا لكم أنتم، أبدوا بأنفسكم. مرات توقف مع الشخص أكثر من مرة وهو ما يوقفش معاك، ومرات تسمع لمشكلة شخص وانت ما تلقاش من يسمع لك. مرات انت تتنازل وتسامح وتقول عادي معلش، هو ظروفه، هو وضعه، هو كذا. بينما لما انت تمر بظروفك ما لقيتش نفس العذر. احنا لازم تفهموا حاجة، ان الطيبة جميلة جدا وشيء جميل جدا، لكن الطيبة المفرطة والطيبة الزائدة بدون حدود ممكن هي تستهلك الشخص ويستنزف الشخص بالحاجة هذه. باهي نجو للسند اللي هو مش معناه انك انت تلغي نفسك، انك انت تسند في الناس، لكن مش لازم تلغي نفسك على حساب الناس ايا كان الناس. في ناس فهمة ان المحبة يعني نعطي كل شيء، نضحي لهم في كل شيء، نوقف معهم في كل شيء، ننسى روحي، نرضيهم، نتحمل على خطرهم. لكن هذه ما هوش محبة، هذه مش محبة صحية، هذه غير صحية اساسا. لانك كل مرة انت تنقد في غيرك على حساب نفسك، على حساب راحتك، على حساب انتم عارفين شيء هذا. بعدين يجي يوم وللأسف الشديد تكتشف في اليوم هذا انك انت خسرت نفسك وانت تحاول تربح الناس وتكسب الناس. ما فيش باس انك تساعد لكن عمرك ما تدمر نفسك، انك انت تسامح لكن مش لازم تسمح لنفسك، انك تكون موجود لكن مش ضروري 24 ساعة موجود. المحبة اعطيها عادي لكن ما تنساش نفسك، وهذا هو الكلام الواقعي اللي لازم نعرفه. باهي أصعب أنواع الوحدة ألا وهي الوحدة وسط الناس. قلت ألف مرة خلال الحلقات الماضية ونزيد نكررها، إن مرات تكون أنت محاط بأشخاص في حياتك، لكن ما عندك الشخص واحد تقدر تقول لأنك أنت تعبان أو زعلان أو متضايق. وممكن يكون تليفونك أصلاً مليان بأرقام أشخاص، لكن للأسف الشديد ما عندكش ولا رقم لشخص واحد تقدر انك انت تتصل به حتى 2 في الليل وتقول له ساعدني وانا محتاجك وانا محتاج انك نهدرز معاك وكذا وكذا. هذا مش معناه انك انت ما عندكش ناس في حياتك، على العكس تماما، هذا معناها انك ما عندكش الامان وما لقيتش الامان مع حد. والامان في العلاقات الاجتماعية أغلى من كثرة العلاقات. باهي، متى نعرف إن العلاقة هذه؟ أهلا وسهلا يا شيماء وكل المتواجدين على مواقع التواصل الاجتماعي. برنس يقول عزة النفس، اي والله الموضوع هذا مهم يا شيماء. يقول متى نعرف أن العلاقة أصبحت من طرف واحد؟ لما تلاحظ انك دائما المبادر، دائما تسأل، دائما تعتذر، دائما انت الاول تتصل،

تصدقها. لو انت بطلت تجري، هل العلاقة هذه بتجري ناحيتك؟ لو بطلت انت تسأل على الشخص، هل هو حيسأل؟ لو بطلت انت تبادر الشخص هذا، هل هو بيلاحظ غيابك؟ لهذا مش كل علاقة لازم تنتهي، لكن كل علاقة لازم يكون فيها توازن، عطاء متبادل. شيء ما تقول العلاقات مهما كانت نوعها لازم تكون متبادلة، ويعني أي قيمة مهما كان كبرها لما تضربها في الصفر حتعطي صفر. هيك العلاقات جميل جميل. فرسالة لكل شخص، خذ له أقرب الناس ليه. الرسالة هذه ممكن أنت اليوم تقول أنا ما عادش عندي ثقة في حد، ماش نوثق حتى في ظلي، يعني ظلي ماش نوثق فيه، لكن حطها في راسك وأعقلها. ما تخليش تصرف شخص واحد مر عليك في حياتك يعلمك إن كل الناس سيئين، كل الناس خونة، كل الناس أنانيين، كل الناس تتخلى عليك. لازم تتأكد من الشيء هذا، لأن احنا زي عندنا مثل، في مثل ليبي نقوله صوابع يديك زي بعض، صح؟ صوابع يديك مش زي بعض. مش كل الناس خونة، مش كل الناس أنانيين، ومش كل الناس بتتخلى عليك وبتخليك. ممكن انت اعطيت قلبك لشخص غلط، واعطيت شخص مكانة خاطئة، والغلط مش انك انت اعطيته او حطيته في مكانه، الغلط انك بعد الخذلان اللي صار اتعاقب كل الناس اللي حواليك بسبب تجربة مع شخص واحد مر في حياتك. شيماء قال الله سبحانه وتعالى، قال ربي، قالها ولا تزر وازرة وزر أخرى. بكيف تتعامل مع كونك دائما سند الآخرين؟ انك لازم تتعلم تقول كلمة لا، انك انت ما تبررش، انك تخلي عندك دائما وقت لنفسك، انك انت تختار الناس اللي تحكي لهم، تحس بالامان معاهم، تحس بالراحه معاهم بكذا وكذا. مش كل شخص يستحق انك انت يعرف تفاصيل حياتك او شنو اللي قاعد يدور في حياتك. انت مش شخص مهم لان الناس تحتاجك، انت شخص مهم لانك انسان ليه قيمه في حياته. يوم تنتهي القيمه هذه تنتهي انت في حياته، يعني عباره على صلاحيه معينه، اكسبايرت نقول احنا، خلاص صلاحيه معينه انتهت، تنتهي المصلحه ينتهي كل شيء. السند الحقيقي اللي هو أنا وجهت السؤال، كيف تعرفوا شن الفرق بين الشخص اللي يحتاجك والشخص اللي يحبك فعلا؟ اللي يحتاجك أكيد بيتفكرك وقت مصلحة، وقت يبي منك موضوع معين، تعيين، خدمة معينة، كذا كذا كذا كذا، شيء معين. واللي يحبك فعلا يتفكرك حتى هو في عز انشغاله، يتفكر حتى هو مش محتاج منك شيء، يسأل عليك، يبعث لك مسج، يطمن عليك حتى لو ما عندكش مشكلة. يوم تغيب يبعث لك مسج يقول لك وينك مختفي، مش يبعث لك مسج يقول لك وينك نبي منك حاجة أو نبي منك خدمة معينة. هنا تعرف قيمتك عند الناس، هنا تعرف مكانتك عند الناس، يا إما مصلحة يا إما محبة. شيء ما تقول مرات الشخص ما يحبكش، يحب الشعور اللي ياخده منك، وهنا هل بيلخبطوا بين اللي يحبك حق واللي يحب روحه في مرايتك. كلام جميل، انتي مفروض اليوم عندك حلقة معي. كلام جميل جدا. باه، لما انت بتختار نفسك خلاص توصل لمرحلة انك انت اخترت نفسك. في مرحلة معينة حتوصلها من حياتك لازم تفهم ان اختيار نفسك مش انانية. لو انت طول الوقت تنقد في الناس وتساعد في الناس طول الوقت

تنسى في روحك وعلى حساب نفسك، انت في النهاية مش هتقدر تنقذ نفسك وتنسى روحك، فأعطي نفسك حقها. لازم انك انت ترتاح، لازم انك انت تبعد عن الناس شوية، لازم انك انت تقول لا وتتعلم كلمة لا، تحاول انك تسامح نفسك. مش لازم تكون دائما الشخص المثالي، ولا مش كل الناس دائما تحبك، في ناس تكرهك. مش لازم في الوجه اللي في الظهر، ومكترهم اللي في الظهر اكثر من اللي في الوجه. على الاقل اللي في الوجه باين وواضح، بس اللي يكرهك في الظهر هذا تبيلك مواقف بش تعرفه. ومش لازم كل الناس تفهمك، ومش لازم تبرر لكل الناس وتشرح لكل الناس. يكفي انك تكون انت صادق مع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى، بس لا اكثر ولا اقل. ما يهمكش في امور الناس. شيماء تقول ملوكة مؤخرا لما تكون شخص تحبك نفس زائد انك شخص معطاء. وهنا يخش الوعي الحصاد، حيكون جميل لانك وزنت. جميل جميل الكلام. في مثل يقولوا فيه اللي يبيك يجيك، اللي يبيك يجيك، واللي ما يبيك ما تتعب روحك، ما تتعبش روحك وراه. ويقولوا اللي ما يقدركش ما تشرح لاش قيمتك، ويقولوا لك دير الخير وارميه في البحر. لكن نزيدوا عليها اليوم تاع كلمة دير الخير وارميه في البحر، انك دير الخير لكن ما ترميش روحك في البحر معاه. ساعد الناس لكن ما تغرقش روحك. مرام تقول واللي ما يبيك يكثر الملام عليك. يا والله. احمد يقول اعمل الخير وتنتظر رد غير رد الغير. شيماء تقول دير الخير وانساه ودير الشر وتفكره. باه ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله ناخذ المكالمات.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الو، السلام عليكم.
3: الو،
2: السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: خير وخيتي منى شنحاس.
2: يا مرحبا يا احمد.
3: شنحاس
2: بعد من الدوشه يا احمد، كان انت جنب دوشه بس.
3: لا شنحاسكم، سموك عشيتكم مباركه ان شاء الله. جيت خشيت عليكم متاخر.
2: يا مرحبتين بك يا احمد، نورت
3: وبجودك ان شاء الله. شنحالك انت ومليك والاستاذ يونس؟
2: كويسين الحمد لله، بارك الله فيك. انت شنحالك؟ كويس
3: الحمد لله. نوجه لكم تحيه انت واللي معاك كلهم في القناه واللي في الفيس واللي في التيك توك، وخيتي نورت وبنت القرابولي، كل من يعرفني والله مشتحشكم لي. هل ما كلمتكمش رصيد؟ والله ما حصلت هذا وين عبي
2: يا ودي. مرحبتين بيك، مرحبتين بيك.
3: لكن والله أنا مستمر معاكم، نسمع فيكم في صمت، ما فيش حلقة فاتتني.
2: يا مرحبا بيك يا أخونا أحمد.
3: إن شاء الله عشيتكم مباركة، باجي أحصلكم والله من بكري نحاول.
2: يا مرحبا بيك، والله مرحبا بيك يا أحمد.
3: بقى إن شاء الله خليتكم على خير، مو مطمنت عليكم صحيحين الحمد لله.
2: تسلم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا يا احمد، بارك الله فيك. 092 150 59 99 092 150 59 99. هلا، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه لله الغرياني
4: الاعلاميه لوكي، ان شاء الله ربي يحفظك.
2: بارك الله فيك استاذه لله.
4: قولي يا نفس وين تحني، رني يعني لقال قناة الشرايا، وعز ما تسمعي وتتمني من مواضيع هادفة وراقية من الإعلامية الرائعة، طه حد عليك.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك سلام.
4: تحية ليك ولأسرة جوزك ولأسرتك، كان ربي يحفظك أحفظ لكم قيمتك وبيك. تحية كبيرة للمهندس الرائع بلمساته الفنية، مهندس دول.
2: بارك الله فيك، تفضلي.
4: بارك الله في الجماعة والجميع، وبارك الله فيك أنت شخصيا. أقول أحساسا رائع أن تمد يدك فتجد من يصافحك بحب، وتفتح قلبك فتجد من يستمع إليك بصدق، وتغيب لحظة فتجد من يشتاق إليك، والأروع من ذلك أن تكون أكثر حبا وصدقا وشوقا إلى من يتذكرك، ودائما أنت في الذاكرة أيام الأحد والثلاثاء ثم الجمعة.
2: يا مرحبا يا أستاذة للا، ونورتينا أنستينا وشرفتينا والله.
4: لله أنت إن شاء الله ربي ما يغيب
2: صحيح. اللهم أمين يا رب العالمين.
4: طيبة
2: يا
4: خيتنا.
2: تسلمي، تسلم.
4: ملاك الكون كله.
2: تسلمي، بارك الله فيك.
4: مواضيعك هادفة ومواضيعك راقية، ومواضيعك دائما تبحث فيها متسلسلة من موضوع لموضوع يجيب موضوع.
2: أي أيوة والله، أي أيوة والله.
4: هو سندك في هذه الحياة أب والأم، بعد وفاة قبلهم يكون الله سبحانه وتعالى، بعد وفاة الأب والأم لما يكون الأخيين حنينين، هادو هم سندك في هذه الحياة.
2: يا والله.
4: لكن الإنسان اللي تجري فيه خير ويعطيك حتى إنه هو ما يبادلكش بالخير اللي أنت بادرتي به الخير ليه، معليش درتي لله سبحانه وتعالى. أو زي ما تكلم أخينا أحمد، أنا مسكر ونقدر إني نبعث له توا قرط ويخزنا ليلي بعضنا حتى بالكلمة الطيبة.
2: يا والله.
4: يشوفي أحساسنا أخينا والأب الفاضل أخينا عبد الحميد الشفايري لما خش معاك وقال لك اليوم 59 يوم ما عنديش قطرة مية. هو مش 59 يوم، عنده شهرين وست أيام. احساسنا بعمي عبد الله ابو ميس غياب ابن عليه، كنا متاثرين به. ان شاء الله ربي يرجع له اولاده على خير. لما توقف في جنب انسان مستان به هو حتى بالكلمة الطيبة والدعاء تشعري بالألم اللي هو فيه. لك إذا تألمت لألام إنسان فأنت نبي، أما إذا شاركت في علاجي فأنت إنسان عظيم. العظمة لله سبحانه وتعالى، فالنور والعظمة لما الإنسان توقف في جنبه، لما تبادري بالكلمة الطيبة أو خينا اللي خش معاك قال لك أنا نحييك، فاكتفيه يعني شن بيقول. وخينا وعمي أحمد ما شاء الله إن شاء الله ربي يرضى ربي ما يغيبه وسعدنا بمداخلته، ما عندكش مشكلة أنا أبعث لك رصيد وياخذ يونس أو بعد الحلقة ويبعثه لك. لبيانة والله شنو أنت ما نعرفش لبيانة والله المدار، الكلمة الطيبة صدق اللي عندي عندك واللي عندك أنت عندي أني، هذه هي الرحمة اللي في قلوبنا. لكن يعني للأسف للأسف مرات يقول لك اللي ينشد يلقاني نشاد جواد، وهلنا ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد، اللي ينشد عليك واللي يصل عليك يصل عليه، أنا حتى اللي ما ينشدش علي ننشد عليه ونصل عليه ونعطي نعطي من ملش العطاء لله سبحانه وتعالى. زيدك ربي في بصرك في نظرك، زيدك في قوتك في صحتك، ما تغفليش. يقولك الغفلة مأساة وذكر الله منجاة، ولا طيبة للعيش في هذه الدنيا دون أخوة في الله. احنا كنا أخوة في الله، ما تقوليش لا هذا في واحد خش في واحد اللي محل قال لا والله يا أخوي من بيدك الحاجة، قال لا أنا أخوك لا من لاني من أمك ولاني من بوك، قال لا أنا أخوي أنت في الإسلام رأو في دين الله. أنا قلت لك يا أخوي يعني استغرب صاحب المحل، قال لك يعني جات كأنه سقطة قلبية، كأنه جات قريب جات سقطة قلبية، قال أخوي في الإسلام، قال لي أنت لأخوي لا من أمي لا من بوك. مرات ما تجيش أقرب الناس ليك يوقفوا في جنبك، لكن في ناس إيديهم معطاء فعل الخير ممدودين إيدياتهم، إن شاء الله ربي يزيدهم من خيره وربي ما يغفل على حد. قولك لا تشتكي لا تكثر من الشكاوي فيأتيك الهم، ولكن أكثر من الحمد لله فتأتيك السعادة. دائما الإنسان يحمد الله، دائما يشكر الله، وما ننسى ما ينساش فضل الشخص اللي كان سنده يوم الأيامات. الإنسان تعذري لظروفه اللي عمله، لكن ما تكونش غافل على أقربائك على أحبابك على ناسك عليك، الحمد لله. لكن سندك فعلا في هذه الحياة الأم والأب رحمهم الله، والدي والدتي واسكنهم في الساحة الجناتة، هذا السند الذي يوقف في جنبك اللي يعطوك الكلمة الطيبة اللي ربوا اللي كبروا اللي علموا، وبعدين وخييني رحمهم الله واسكنهم في الساحة الجناتة. حسيت بألم، الألم قاعد موجود يا ملاك، لكن في ولادات خاتي ولادات وخييني الحمد لله، وربي ما يخلي حد ربي ما يخلي حد. ويقول لك اللي يوميلك باليد ما تميله، واللي ما يحس بذاك ما تشكيله، اللي هيك يوميلك وما يجيش ويحس بألمك ويحس بذاك ما ترديلاش اللي هو ومالك في يده أو في شيء إنه وفيده. فكل التحايا ليك ونقولك أبدعتي وتألقتي وتميزتي.

أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: الوطن.
1: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: آمين.
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلام.
2: آمين.
1: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
2: آمين.
1: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة كل زوجة فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين. وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين. أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين. يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم فرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده.
2: يا
1: رب يا الله يا غياث المستغيثين
2: يا
1: مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا وتوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
2: آمين.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا، أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك
2: احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
1: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا، أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك، لليقين بحكمتك.
2: اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
5: ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أو كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، أخوتي الكرام، الحمد لله الذي من علينا بكرمه وإحسانه، الإنسان إذا تعود على الشيء واعتاده يخرج ذلك الشيء من حيز الآيات والدلالات إلى العادات والمألوفات. آية عجيبة وعظيمة، ولكن لا أحد ينتبه له. يعني دخلت المسجد في ظلام، وما أن تلبث يسيرا حتى تخرج إلى الخارج في ضياء. ما هذا الذي تكون؟ وكيف انقلب الظلام إلى ضياء وتقلب الليل إلى نهار؟ شيء اعتدناه منذ الصغر، فالمعتاد لا ينتبه له. لو أن طفلا ونحن جالسون هنا، طفل صغير سنة ولا سنتين، بكى وصاح صياحا شديدا، لا أحد يأبه لذلك، لأنه متعود من طبعه. أما لو أن مثل صياحه صاح رجل كبير لا استغرب الناس ولا تفكروا وما الذي حدث. وكذلك لو عطس عاطس ونحن ها هنا جالسون بصوت مرتفع على أنه يسن خفضه، ولكن لا يحبس، فالعطاس من الله والتثاؤب من الشيطان حديث صحيح. لكن عطس عاطس بصوت شديد، يعني الأمر متعود ما في مشكلة. لكن مثل هذا من غير عطاس شيء مشكلة. ما الذي أريد أن أرمي إليه؟ القرآن يذكرك، كلام الله رب العالمين يذكرك بهذه النعم المنسية التي لا يأبه فيها أحد ولا ينتبه لأحد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، عشته الليل، الآن دخل عليك ليل سكنت فيه وسكن الخلق كله فيه، والنهار مبصرا هكذا ترى، جرم كبير يسمى بالشمس، قال بعض المختصين إنه أكبر من الأرض مليون مرة وأزيد، يطلع من مكان غير الذي غرب فيه، غربت الشمس لجهة المغرب والآن جهة الشرق، ومن غير تكليف لكم يا بني آدم، ولا مطالب منكم لها بنزينا ولا بترولا ولا وقودا. من الذي أنعم بها عليك؟ وهل شكرته على ذلك؟ وهل تذكرت أن هذه من أكبر نعم الله؟ أو ما كان الله يذكرك دائما أنها آية عظيمة؟ يقلب الله الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يذكرك الله دائما، ويوم القيامة يدفع دفعا أولئك المجرمون الذين كفروا بآياته إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاءوا عنده سألهم هذا السؤال. الله أكبر، سؤال عظيم، سؤال يرجف له قلب المؤمن. قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، يدفعون إلى الله. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. الله أكبر، كذبتم بآياتي لم تحيطوا بها علما، ما أشغلتم أنفسكم في التفكر فيها، أخبروني ماذا كان شغلكم، إيش كنتم تعملون، أم ماذا كنتم تعملون. يا ربي كنا شوينا بيوت وأبراج وكباري وسيارات وقطارات وطائرات، أنتم ما سويتم شيء، هذه كلها نعم الله عليكم أعطاكم إياها. وصيتي أنا رب العالمين، ماذا فعلتم فيها؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم قال مباشرة: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وكأنه يقول يعني سبحانه: لو لم يكن إلا الليل والنهار لكفى بأن تؤمنوا بالله، هذا الشيء الذي تعودته منذ صغرك أيها الفرد من هذا الجنس الذي يسمى بالإنسان، تعودت عليه وصار عاديا، وأنت بكل بساطة تقول لصاحبك: أراك بالليل أنت في نهار، أشوفك بالليل. والذي في الليل يقول: إن شاء الله نلتقي في الصباح. ما هو الصباح؟ وما هو الليل؟ وما هو الظهر؟ وما هو العصر؟ وما هذا القالب الكون العجيب البديع والعجيب؟ الله أكبر، نحن الآن في وقت طلوع الشمس، صح؟ شروق الشمس. قوم ماذا أشرقت؟
6: دقيقة.
5: الله أكبر. وأقوام آخرون من بني جنسنا بني آدم غربت لهم شمس هذا اليوم، يوم الأحد، نحن يوم الأحد، يوم الأحد غربت لهم الشمس، من كان في نيوزيلندا وشرق هذه البلاد على تفاوت بينهم. ممكن الساعة جوجل تخبرك الآن. وآخرون غربت لهم شمس أمس التي، وكلها شمس واحدة، ولا اختلاف ولا خلط ولا مشاكل، ولا سمعتم أبدا أنه حصل خلط في الموضوع، وكله بالدقة العجيب والتدبير البديع. ما يكفيك يا ابن آدم تؤمن بربك؟ أو ما يكفيك يا ابن آدم أن تتخذها آية؟ شوف الآية اللي بدأنا بها في سورة الرعد، قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. يعني أنت كل يوم ترى الشمس، ولكن يذكرك هذا كل يوم ترى السماء، ولكن يذكرك أنها بدون عمد. في شيء قام لك بدون عمد؟ سقف المسجد هذا يقوم لك بدون عمد؟ بيتك هذا، برجك هذا قائم بدون عمد؟ السماء بدون عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر، يفصل الآيات، لماذا يا ربي؟ لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فصل لك الآيات حتى تؤمن بلقائه وتوقن بالوقوف بين يديه. نعم يا إنسان، كنت نطفة من ماء مهين، مهما كان اسمك الآن ومهما كان رسمك، فلقد مررت بتلك المراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا صغيرا في بطن أمك، ثم خرجت من بطن أمك كما يقال في لغة عصرنا بدون هوية، لا يعرف لك أي شيء، فقط ذكر أو أنثى، فلان ولد له مولود ذكر أو أنثى، بس فقط، ما عندك أي شيء، لا اسم ولا رسم ولا شيء. وها هنا وها هنا وها هنا رباك الرب

لا تنسي الإضافة، سبحان ربي العظيم. فإذا رفعت ربنا ولك الحمد، فإذا سجدت سبحان ربي الأعلى، فإذا جلست ربي اغفر لي وارحمني، وهكذا. رب تذكرك بمربوبيتك أنت، وأنت هذا الجنين وقد رزقك وأنت في بطن أمك. ولما قطع الناس هذا الحبل الذي كان يوصل إليك الطعام، ها كما قال أحدهم، قفلوا بابا فتح لك بابين، ثديي أمك أشغل مصنعا لا ما كان يشتغل من قبل لخروجك أنت. أنت خرجت، علم الله أن طعام الكبار كاللحم والرز والطماطم والخيار ليس بصالح لك، فأشغل مصنعا صنع لك لبنا، جاء اللبن وجئت أنت، لكن لا تعرف كيفية الرضاعة. عملية الرضاعة ليست بأمر بسيط، من علمك الرضاعة وبأي لغة فهمتها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهل أنتم شاكرون؟ اللهم لك الحمد والشكر. وهكذا مررت بتلك المراحل حتى رباك الرب سبحانه، وفي كل مرحلة يعطيك ما تحتاج إليه. عندما كبرت واستغنيت عن لبن الأم أنبت لك الأسنان، الأول ما كنت في حاجة إليها، أنبت لك الأسنان ليهيئك لطعام الكبار. الطعام نفسه من صنعه، فالأمم المتحدة مع الأمم المختلفة لو اجتمعوا على أن يصنعوا حبة واحدة من حنطة أو شعير أو حبة رز واحدة لا يمكنهم. فالذي يطعمك هو الله، والذي يسقيك هو الله. واستمريت على هذا ومررت بتلك المراحل كلها، ثم ماذا؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ستموت وتخرج من هذه الدنيا بدون اختيارك، كما جئتها بدون اختيارك. ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا، وتنتهي مظاهر الحياة كلها في هذا الكون، ولا يبقى إلا وجهه الكريم، كما قال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الله يأذن بصبيحة ليس اسمها يوم الأحد ولا الاثنين ولا الجمعة ولا الخميس، بصبيحة اسمها يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى ويوم الصاخة، يوم القيامة. أنت ستصبح فيها كما أصبحت في هذا اليوم، والله ولا ينقصك شيء، عقلك كما هو، كل شيء كما هو. تستيقظ من قبرك بسماع صيحة قريبة منك، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. فتخرج من قبرك مغبرا بغباره من قرنك إلى قدمك، وها هنا بدأ فصل آخر من وجودك. أنت عندما ما مت لم تفنى، أنت انتقلت من دار إلى دار، وها هنا اختلف البشر. فمعظم الناس أنكروا هذا ورفضوا وقالوا ما في حياة بعد الموت، مستدلين بأن الإنسان إذا مات صار ترابا. وغضب الله من هذا غضبا شديدا، قال وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تنكر على الله الذي أراك هذه الآيات الكبرى أنه يحييك بعد موتك بقدرته سبحانه؟ ومن الذي خلقك أولا؟ نعم. فتستيقظ يوم القيامة وها هنا تلقى الله.

سبحانه، وقد وعد الله أن كل واحد منا سيأتيه فردا، قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف مجيئهم؟ أخبرها في سورة النمل، قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من هذه الفزعة والصعقة. قال عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه اليوم القيامة، ثم قال أنا أول من تشق، فإذا بموسى ماسكا بالعرش، فقال هل كوفئ بالصعقة التي صعقها حين رأى الجبل يندك أمامه أم أنه استيقظ؟ الله أعلم. إلا من شاء الله. أقال وكل أتوه، وعلى قراءة جمهور القراء وكل آتوه داخرين خاضعين، ما في كبر ولا في تميز ولا في مواكب رؤساء ولا ملوك ولا شيء، وكل هؤلاء هم أحقر الخلق يوم القيامة إن لم يكونوا مؤمنين، فهكذا الناس على فريقين، منهم من يساق إلى الله وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، الأمر جد خطير، والمسألة ليس بالهين، والله يخاطبك ويكلمك، القرآن كله يذكرك بهذه المنسيات، وكل ما تراه من آيات الله أو تسمعه في دنيا إنما هي دليل على قدرة الله أنه سيبعثك، وأنك ستقف بين يديه، وأنك لم تخلق لهذه الدنيا، هذه الدنيا معبر، وأنت رأيت بنفسك طفل صغير شاب شيبة كذا، موت إن لم يأتيك الموت وأنت شاب، أنت خلقت لدار لا زوال لها ولحياة أبدية، والله جعل لك الخيار أن تتخذ، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ولكن هذه مشيئتك أيضا ليست بالمطلقة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اللهم أدخلنا في رحمتك، اجعلنا من عبادك المؤمنين، كما جمعتنا يا رب العالمين في هذا المكان وفي بيت من بيوتك، وأذنت لنا بذكرك ووقفنا بين يديك وصلينا، اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك، نحن ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وكل من سبقنا من أهلنا وأقاربنا وأصحابنا وجميع المسلمين، اللهم اجمعنا يا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله سؤالا عظيما، وإن كنا لسنا أهلا له لكنك أنت أهل الفضل وأهل المن، وهو أن تجعلنا من رفقاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة جدير، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وأشربنا من حوضه، واجعلنا من مرافقه في الجنة يا رب العالمين، نحن والدينا وجميع المسلمين، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اشف كل مريض منا ومريضة، وعاف المبتلين، واكشف الضر عن المكروبين، فك أسر كل مأسور ظلما وعدوانا من المسلمين، اللهم إنا نسألك يا الله يا كريم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيث إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن ترفع عنهم البلاء يا رب العالمين، وأن تعجل بالعقوبة والأخذ بالبطش الشديد للأعداء الصهاينة المجرمين ومن شايعهم من الكفرة المجرمين، اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيد الأمن والاستقرار لكل بلاد المسلمين، أن تحفظ هذا البلد وتجعله آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهد الشباب والشابات،
اللهم اهد الشباب، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، رجالها ونساءها شبابها وشيبانها، اللهم علماءها وعامتها، اللهم اهد أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا وإياهم لما تحبه وترضى، وبارك اللهم في هذا المسجد يا الله يا كريم ومن فيه ومن المؤمنين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى. جزاكم الله خير، أكرمكم الله.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث عن المدخل الأساسي الذي بنى عليه الإمام المالقي رحمة الله عليه منازل السير إلى الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن الإمام الهروي رحمة الله عليه عندما تحدث في منازل السائرين وشرح هذه المنازل ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، وقد بلغت هذه المنازل بالعشرات، وكأن الإمام المالقي يؤكد النظرية التربوية التي اتفق عليها علماء التربية اليوم، أن كثرة التشعب في المعاني التربوية قد تكون تولد أو يتولد عنها صعوبة في الأداء التربوي. فكوني أربيك مثلا على 100 أصل هذا قد يسبب لك تشتت، لكن عندما أجمع هذه الأصول 100 وأخذ وألخصها في 10 أصول كبرى، في كل أصل 10، هذا يكون أقرب إلى التربية. الإمام المالقي رحمة الله عليه جعل المنازل، منازل السير إلى الله تبارك وتعالى، في 9 منازل. 3 تتعلق بمقام الإيمان، ثلاثة تتعلق بمقام الإسلام، و3 بمقام الإيمان، و3 بمقام الإحسان. ثم تحدث عن العلاقة بين هذه المنازل وكيف ينتقل الإنسان من منازل السائرين إلى الله إلى المنزل الآخر. وفي أثناء حديثه عن ثمرات ونتائج كل منزل ذكر هنا مجموعة من المنازل التي تكلم عنها الإمام الهروي. فمثلا عندما كان يتكلم عن منزل التوبة جعل من علامات قطع منزل التوبة المحاسبة، الإنابة، فلم يجعل الإنابة أو المحاسبة منزلا خاصا، جعلها علامة من علامات التوبة، علامة من علامات تمكن السائر إلى الله تبارك وتعالى في منزل التوبة أن يكون من سلوكه اليومي المحاسبة، من سلوكه اليومي الإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن قبل ذلك لنفهم هذا المنهاج بشكل دقيق نعود إلى الحديث عن هذه المقامات 3 بشكل مفصل، وعن حاجتنا إلى هذه المقامات. نحن قلنا بأن هذا الدين مقاماته، أركانه، أسسه 3: إسلام وإيمان وإحسان، وجاء ذلك في حديث جبريل الطويل المعروف. والإنسان مركب من عناصر 3: عقل، ويعبر عنه بالقلب أحيانا للتفكير دون الدخول في اختلاف العلماء في العلاقة بين العقل والقلب، وجسد، بدن يتغذى بالطعام والشراب ليعيش، وروح، وهذه الروح قد جاءت ونفخت في هذا البدن عندما كان في جنينا في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود. وكان ترتيب الدين لأنه يتحقق به صلاح الإنسان إلى قيام الساعة، إيمان لمصلحة العقل والقلب، إسلام لمصلحة البدن الجسد، وإحسان لمصلحة الروح أو النفس على تعبير من تعبيرات العلماء. وهذا الارتباط ارتباط وثيق جدا في العلاقة بين الإنسان وبين الدين. وهنا يتأكد لنا أن حالة التدين والتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الدين هي ضرورة من ضرورات الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يلبي احتياجات العقل ولا احتياجات البدن ولا احتياجات الروح إلا بالتزامه بدين الله الذي اختاره تبارك وتعالى للعالمين، أنزله على الأنبياء والرسل، اختلفوا في بعض التشريعات والأحكام، وختمهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وجعل الدين الذي اختاره
أكمله وأتمه على نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدين الحاكم إلى قيام الساعة، المهيمن على كل الأديان، الناسخ لما قبله. هذه الأصول الثلاثة وهذه الأركان الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، هي التي تلبي احتياجات الإنسان عقلا وجسدا وروحا. كيف؟ لنبدأ بالعقل. هذا العقل لديه أسئلة تسمى بالأسئلة الحرجة أو الأسئلة الضرورية أو الأسئلة الوجودية بالنسبة للعقل. هذه الأسئلة تبلغ تقريباً 10 أسئلة أساسية، جوابها، تفصيلها، بيانها في أركان الإيمان الستة. أول سؤال يطرح على الإنسان: من الذي خلقني؟ من الذي أوجدني؟ وثاني سؤال: ما هي الصفات الذي أوجدني؟ ما هي صفات هذا الإله الخالق؟ وثالث سؤال: ما الذي ينبغي علي تجاه هذا الإله؟ وها هنا يأتي الإيمان بالله فيما يتعلق بإثبات الربوبية لله تبارك وتعالى، أو ما يصطلح عليه البعض بتوحيد الربوبية. يقول للإنسان: الذي خلقك هو رب السماوات والأرض، الله تبارك وتعالى. تسأل عن أسمائه وصفاته، هنا تدخل على التعرف على الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه وصفاته. عرفنا الله تبارك وتعالى على نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما جاءنا من الحديث عن أسماء الله وصفاته وأفعاله في الوجود سبحانه وتعالى. تسأل عن الوظيفة التي خلقت من أجلها، هي العبودية لله تبارك وتعالى، أن تكون عبدا لله. لو سألت سؤال: كيف أعرف هذه الوظيفة وتفاصيل هذه الوظيفة؟ هل أتصل أنا بالإله الذي خلقني؟ أم أن الإله الذي خلقني يتصل بي؟ من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى هو الذي اتصل بخلقه عبر رسله سبحانه وتعالى. هنا يأتي ركن الإيمان بالرسل. الرسل هم الذين بلغونا رسالة الله إلينا. ما الذي يطلبه الله تبارك وتعالى ويأمرنا الله به؟ الذي بلغنا بذلك هم الرسل. فيأتي ركن الإيمان بالرسل بكل تفاصيله، والأدلة على صدقهم ورسالتهم ونبوتهم ومعجزاتهم. هنا يأتي الإيمان بالرسل. كيف اتصل الرسل بالله تبارك وتعالى؟ هنا يأتي الإيمان بالملائكة. هنا الجواب يأتي، الإيمان بالملائكة. ما الذي جاءت به الملائكة وجاء به الرسل؟ ما الذي نزلت به الملائكة على هؤلاء الرسل الكرام وجاءنا به الرسل إلينا؟ هنا يأتي ركن الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. هذه الأركان الأربعة أجابت على 7 أو 8 أسئلة أساسية. يأتي سؤال آخر يطرح في قلب كل إنسان من العقلاء في هذه الأرض، وهو يرى في تدابير خلق الله، يرى في آثار أفعال الله في هذا الوجود. فقد يسأل هذه النفس أسئلة كثيرة: لما يكون هذا؟ لما يقع هذا؟ كيف يكون هذا الظلم؟ كيف يموت المظلوم وهو مظلوم؟ كيف يبقى هذا الظالم؟ كيف يؤخذ الظالم؟ كيف هذه أشياء؟ أقدار الرزق. هنا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر. كل ما نراه من حولنا في هذا الوجود هو من أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه بعلمه السابق سبحانه وتعالى وبحكمته البالغة. ما من شوكة تشاكها في رجلك هي عبث، هي من قدر الله ووراءها حكمة وبعلم الله السابق سبحانه وتعالى. يأتي السؤال الآخر، وهو السؤال عن المصير بعد الموت. هل يكون الموت هو نهاية المطاف؟ هو النهاية بين الظالم والمظلوم؟ هو النهاية بين المحسن والمسيء؟ هو النهاية بين المؤمن والكافر؟ هو النهاية بين الفاسق والمطيع؟ لا يمكن.
الموت ليس هو النهاية، الموت بداية مرحلة جديدة. هنا يأتي الإيمان باليوم الآخر. إذن الأسئلة الأساسية لعقل الإنسان والتي تاه الإنسان فيها، هنا عبدت الأشجار وعبد القمر وعبدت الشمس وعبد الإنسان وعبدت الأصنام وكل ما يمكن أن يتصور يعبد اليوم، لأن الإنسان يعتقد أن العبودات التي يعبدها تجيبه على الأسئلة ومحتاج إلى الإجابة عنها. ولذلك تجد إنسان كبير المخترعين، أنا ما زلت أذكر قديما جاء دكتور زيارة إلى كلية الهندسة في ليبيا زمان قديما، هي كتب وواحد من عاشت على هذا الإيمان، تجد ولت الإمداد أوجده وأمده بكل ما يعطيه القوة على هذه الحياة. السؤال كيف أشكر الله عز وجل على نعمة البدن وجودي في الأساس؟ كانت الشعائر الكبرى هي عبودية لله تبارك وتعالى في هذا الباب، خاصة الصلاة. الصلاة يتمثل فيها الشكر على نعمة الإيجاد والإمداد. ثم الإنسان يحتاج أن يتعامل مع الآخرين، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، يريد أن يلبس، يريد أن يسكن، يريد أن يركب الدابة التي يركبها، السيارة التي يركبها، فهو محتاج للتعامل مع أخيه الإنسان. هنا تأتي الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام البيع وأحكام الإجارة وأحكام الشراكة وأحكام المتعلقة بمعاملة الإنسان مع غيره. ثم الإنسان يحتاج إلى زواج ونكاح، عنده احتياج ضروري فطري لهذا الباب، فتأتي أحكام النكاح. قد يصيبه ما يصيبه في هذا الطريق، قد لا يستقر، قد لا يعني يتفق مع من تزوج، فيأتي أحكام الطلاق ونحو ذلك، إلى أن يأتي لحظة الموت، فتأتي الأحكام التي تعلم أهل الإسلام كيف يفعلوا بميتهم من شعائر الدفن والصلاة والجنائز وغير ذلك، ثم كيف نتصرف في مال هذا الرجل، كيف نقسمه، تأتي أحكام الميراث. كل هذه من باب الصلاة إلى باب الميراث التي ينظمها اليوم ما يسمى بالفقه، هي تتعلق بركن الإسلام في الدين. وكل ما يتعلق من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر، وكل ما يتعلق بهذه الأبواب يتعلق بركن أو بأساس الإيمان. تأتي هذه الروح، والروح بطهارتها التي تحدثنا عنها وبنقائها وبصفائها تحتاج دائما إلى ترتبط بالأشياء التي فيها السمو، سمو في القيم، سمو في الأخلاق، سمو في التعاملات، الإحسان بكل معانيه. ومن ذلك أن تشعر الروح بالاستقرار إذا عادت إلى موطنها الأصلي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك كان الإحسان لمصلحة الروح. فالإيمان

لمصلحة العقل والقلب، والإسلام لمصلحة البدن والجسد، والإحسان لمصلحة الروح. الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى ويسلك في سلوكه إلى الله تبارك وتعالى ويتنقل من هذه في هذه المنازل يحتاج إلى أن نتفهم كيف ما هي العلاقة بين هذه الثلاث. ولذلك لما تكلم عن تعريف الإسلام وأنه يتعلق بالأمور الظاهرة والأعمال الظاهرة والشعائر الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة والعلاقة بين الإيمان والإسلام، وأنا دائما أصف أن هذه الثلاثية مثل ظفيرة شعر المرأة الثلاثية، إسلام وإيمان وإحسان، مظفورة تكون منها الظفيرة، الظفيرة هذه بقوتها متنتها هذا الحبل المتين، هذا هو الدين. ولذلك قال العلاقة بين المقامات الثلاثة. الإسلام داخل تحت نطاق الإيمان، إذ لا إيمان لمن لا إسلام له. والإسلام والإيمان داخلان تحت نطاق الإحسان، إذ لا إحسان لمن لا إيمان ولا إسلام له. وينبه إلى أمر جميل يقول: والشرع نسب، لأن قد يوصف الإيمان والإسلام والإحسان، قد توصف هذه المقامات الثلاثة بالإسلام وقد توصف بالإيمان وقد توصف بالإحسان، فإذا ذكرت مفردة ذكر الإيمان لوحده فيقصد به الإيمان الذي فيه معه الإسلام ومعه الإحسان، وإذا ذكر الإسلام فيقصد به الذي معه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإحسان فيقصد به، إذا ذكر منفردا يقصد به الإحسان الذي قائم على الإيمان والإسلام. وذلك يقول العلماء في القاعدة المعروفة: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا وجدت الإيمان لوحده فالإيمان والإسلام والإحسان، إذا وجدت الإسلام لوحده في نص نبوي فهو، أو في نص من كتاب الله، فهو فيه الإيمان والإحسان، وإذا وجدت الإحسان فاعلم أنه متضمن لمعاني الإيمان والإسلام. وهذه العلاقة في غاية من الأهمية. وذلك حتى الحديث الذي جاء في الصحيح: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة، الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب 74 شعبة مشتملة على شعب الإيمان وشعب الإسلام وشعب الإحسان، مع أن الحديث جاء عن الإيمان، لكن الإيمان له ارتباط بباطن الإنسان، لكن تحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل ظاهر يتعلق بالإسلام، وحدثنا عن الحياء، هو حدثنا عن درجة عالية لا إله إلا الله، وحدثنا عن الدرجة الدنيا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وحدثنا عن درجة وسطى وهي الحياء، والحياء له ارتباط بالإحسان. قال: لكن الشرع ينسب إلى كل مقام ما يغلب عليه. قال: والشرع نسب كل مقام إلى ما يغلب عليه، فإذا غلبت أوصاف الظاهر على أوصاف الباطن، حتى إن الباطن يستمد من أنوار الظاهر، سمي بالغالب وهو الإسلام. إذا غلبت أوصاف الظاهر على الباطن سمي بالإسلام، فإذا غلبت أوصاف الباطن على أوصاف الظاهر، حتى إن الظاهر يستمد من أنوار الباطن، سمي بالغالب عليه وهو الإيمان. كما ذكرنا في الذكر، ذكر اللسان له ارتباط بالإسلام لأن الغالب هو الظاهر والقلب تبع، ذكر القلب ينتمي إلى الإيمان، يعني الغالب هو القلب واللسان معبر عن القلب. ثم قال: فإذا اتصفت النفس وتطهرت وصارت نورا يضيء منها الباطن والظاهر، سمي بالغالب عليه وهو الإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه المقامات. ثم انتقل الإمام في آخر هذا الباب إلى منهاج السائرين على الله في ضوء المقامات الثلاث. ما هو المنهاج؟ ماذا فعل؟ قال: نحن عندنا إسلام
في الظاهر يبدأ إيمان إحسان، فاعتبر الإسلام هو البداية. ومن أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فهو البداية. واعتبر الإيمان هو التمكين، واعتبر الإحسان هو النهاية. البداية بالإسلام تأخذك إلى التمكين في الإيمان، تأخذك إلى نهاية المقامات وهو في مقام الإحسان. وفي كل مقام من هذه المقامات ماذا فعل؟ جعل له بداية وجعل له تمكين وجعل له نهاية. فأول مقامات الإسلام هو التوبة. بداية الإسلام كيف تبدأ؟ تبدأ بالتوبة والعودة إلى الله. والتمكين في الإسلام بالاستقامة. فكان المنزل الثاني في مقام الإسلام هو التوبة، هو الاستقامة. ونهاية مقام الإسلام هو التقوى، لتلج بعد ذلك إلى مقامات الإيمان. وأنا كما قلت العملية مرتبطة ببعضها، ليست هناك فواصل حدية، هو تقريب. أول مقامات بداية الإيمان هو الإخلاص، والتمكين في مقام الإيمان هو الصدق، والنهاية في مقام الإيمان هي الطمأنينة. طمأنينة، والطمأنينة بها يلج الإنسان إلى مقام الإحسان. وأول مقامات الإحسان المراقبة، أو أول منازل الإحسان المراقبة، ثم يلج إلى التمكين في الإحسان وهو المشاهدة، ثم ينتهي إلى مقام النهاية وهو مقام المعرفة، العارف بالله. هذا هو السياق الذي أخذه. ولذلك قال: فبداية الإسلام التوبة، وتمكينه الاستقامة، ونهايته التقوى، وبداية الإيمان الإخلاص، وتمكينه الصدق، ونهايته الطمأنينة، وبداية الإحسان المراقبة، وتمكينه المشاهدة، ونهايته المعرفة. البدايات والتمكينيات والنهايات هي التي عبر عنها بالمنازل. ونبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية. هذا الترتيب الذي اختاره في المنازل مهم، لأنك لا يمكن أن تطمع في النهاية ما لم تحسن البداية. كيف تطمع في التوبة في التقوى وأنت لم تحسن التوبة؟ كيف تطمع في طمأنينة وأنت لم تحسن الإخلاص؟ فجعل الإنسان يسير في هذه المنازل التسع. ولذلك قال: ولا مطمع في النهايات إلا بتصحيح البدايات. نبدأ بالنهاية. فلا معرفة لمن لا مشاهدة له، ولا مشاهدة لمن لا مراقبة له. المعرفة نهاية مقام الإحسان، والمراقبة أول مقام الإحسان. ولا مراقبة لمن لا طمأنينة له، ولا طمأنينة لمن لا صدق له، ولا صدق لمن لا إخلاص له، ولا إخلاص لمن لا تقوى له، ولا تقوى لمن لا استقامة له، ولا استقامة لمن لا توبة له. قال: فيظهر لك حسن ترتيب منازل المقامات وارتباط بعضها ببعض. لكن وأختم هنا، لكي يتحدث في كل منزل، نحن بإذن الله سنبدأ في منزل التوبة في اللقاء القادم. كما قلنا، المركزية عنده بعد فهم حقيقة المنزل في الذكر، فيأتي يتحدث عن الذكر الذي تتناسب معانيه مع المنزل، ويعلل لماذا اختار هذا الذكر من حيث المعاني. لماذا اختار الاستغفار للتوبة؟ لماذا اختار ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للاستقامة؟ ولماذا اختار ذكر التهليل بلا إله إلا الله للتقوى؟ يعلل ويبرر، ثم يتحدث عن مقصد الذكر الذي قلنا هي مناجاة ودعاء لله تبارك وتعالى بهذه المعاني، ثم يتكلم عن الثمرة التي سيجنيها الإنسان إذا تحقق بمعاني هذا الذكر بالمقصد. فأنت عندما تبدأ بالاستغفار وتستحضر معاني الاستغفار في حالة المقصد،
كلما تكررت هذه المعاني ستأتيك ثمرة. هذه الثمرة هي الخوف. ثم تكلم بعد الثمرة على النتيجة، نتيجة هذا السلوك. هنا يذكر 11 صفة حميدة تنفي عن الإنسان 11 صفة ذميمة في كل منزل. مثلا في منزل التوبة سيتكلم عن المحاسبة، من نتائج التوبة المحاسبة، يصبح الإنسان فيه كثرة محاسبة لنفسه ببركات التوبة. والمحاسبة تنفي عن النفس عدم الانتباه، أو تنفي عن النفس التغافل عن تراكم المعاصي يوما بعد يوم. الذي يحاسب نفسه في كل يوم هو يحافظ على عدم تراكم النقاط السوداء أو النكت السوداء على قلبه. ثم بعد ذلك ينتهي بعلامات، ببعض العلامات التي ترشدك أنك تسير في الطريق، ثم بوصية جامعة في كل منزل من المنازل. وبهذا بإذن الله تبارك وتعالى يكون قد أتى على المنازل التسع. نحن بإذن الله في هذا البرنامج سنتحدث عن المنازل الثلاثة في مقام الإسلام: التوبة والاستقامة والتقوى، إن كان في العمر بقية. وإن بقي في العمر بقية بإذن الله سيكون البرنامج القادم في منازل الإيمان الثلاثة: الإخلاص والصدق والطمأنينة. ثم إن بارك الله في الأوقات ننتقل إلى منازل الثلاثة في مقام الإحسان: المراقبة والمشاهدة والمعرفة. وبذلك إذا أتم الإنسان هذه المنازل وتمكن منها بإذن الله تبارك وتعالى وعادها من جديد يوما بعد يوم وصار عليها بإذن الله تبارك وتعالى، يكون قد سار على منهاج واضح بين، ومنهاج قائم على اجتهاد صحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن هديه عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه وتنشئتهم وتقوية إيمانهم والأخذ بأيديهم إلى طريق الخير والصلاح والفلاح. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عائشة والمشكلات الزوجية هو موضوعنا. عائشة زوجة من طراز فريد. عائشة نموذج رائع في إدارة حياتها الزوجية. تتعامل مع المشكلات الزوجية بكل تعقل وواقعية وبكل عفو ومسامحة. بيت عائشة الزوجي هو ككل البيوت، لا كما يظن البعض أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كالمسجد لا يتكلم فيه إلا بالذكر ولا ترفع فيه الأصوات ويلتزم فيه بالسكينة. أبدا، بيت عائشة فيه مداعبات بينها وبين حبيبها صلى الله عليه وسلم، همسات، مغازلات، جلسات أنس وسمر، كما أيضا في بيت عائشة غضب ورضا وحزن وفرح وحلو ومر. لأهمية هذا الموضوع المشكلات الزوجية في واقعنا المعاصر، تعالوا نستمع إلى شاهد عيان لبعض ما كان يدور في بيت عائشة. يقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: جاء أبو بكر يستأذن النبي فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، أترفعين صوتك على رسول الله؟ وتناولها، يعني يريد أن يضربها. قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، فلما خرج أبو بكر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها ويقول لها: ألا

آخرين أني قد حلت بين الرجل وبينك. ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليهما فوجداهما يتضاحكان. قال أبو بكر: أدخلاني أو أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. إذن هذا الموقف البسيط يبين أن هناك مشكلة، هناك مشكلة، هناك رفع صوت، هناك محاولة ضرب من والد الزوجة، هناك تدخل من الزوج لإنقاذ الموقف، ثم الملاطفة والمزاح، ثم التصالح، وأخيرا الضحك. كل هذه الأحوال في مواقف يعني في بيت عائشة. فكيف يعني لو تأملنا أيضا مواقف أخرى؟ لاحظوا الروعة في هذا الموقف. سرعان ما رجعت العلاقة مرة أخرى بين عائشة وزوجها رغم حجم المشكلة. رقة وتلطف الرسول صلى الله عليه وسلم، سرعة رضا عائشة ولينها وانكسارها لزوجها لفتح صفحة جديدة، انتهت المشكلة، بل تحولت لتجديد الحب بين الزوجين. تحولت المنحة أو المحنة إلى منحة. وهكذا الفن في احتواء المشاكل. تعالوا لمشكلة أخرى في بيت عائشة. الآن نحن في حجرتها وفي يومها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ضيوف. أتت أم المؤمنين أم سلمة ضرت عائشة، أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. فجاءت عائشة مؤتزرة بكساء ومعها فهر حجر، ففلقت به الصحفة فانكسر إلى نصفين. يا الله، مشكلة، مشكلة ليست سهلة، لأن أمام ضيوف النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بيوت الحبيب صلى الله عليه وسلم مكشوفة لكل الأمة بأمر من السماء. أليس الله تعالى يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة؟ أمر سماوي لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكرن كل ما يجري في بيوتهن. لماذا؟ لأنه القدوة، الأسوة صلوات الله وسلامه عليه. قام النبي عليه الصلاة والسلام فجمع بين فلقتي الصحفة وهو يقول لضيوفه بكل بساطة: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة. نعم، خطأ من عائشة، غيرت عائشة، لكن لا ننسى أيضا أن أم سلمة هي من بدأت بإتيانها بالطعام في بيت عائشة وليلتها، وهذا سبب للغيرة. عائشة كغيرها من الزوجات تغضب، تتعجل، تخطئ، لكنها ترجع لصوابها وتندم وتعتذر. هكذا هي الحياة الزوجية في كل البيوت. يبقى أن احتواء المشاكل الزوجية فن لا يتقنه كل أحد. أيضا انتهت هذه المشكلة في بيت عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عائشة، لأنه علم أن الغيرة هي التي حركتها. وسكتت أم سلمة أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوضها عن حاجتها، واستدركت أيضا أنها هي بدأت وأخطأت. عائشة أيضا تحكي لنا مشكلة بيتية وزوجية أخرى في بيتها. غضب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المشكلة على عائشة غضب شديد، فماذا صنعت؟ تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها ومن الاستغفار لها، فذكرها في ذات يوم واحتملتني الغيرة إلى أن قلت: قد عوضك الله من كبيرة السن. يعني غيرة عائشة غارت هنا. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا سقط فيه جلدي، فقلت في نفسي: اللهم إنك إن أذهبت عني غضب رسول الله لم أذكرها بسوء ما بقيت. فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى حال عائشة قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني الولد، ورزقت مني الولد إذ حرمتيه أنت مني. غدا بها علي شهرا في هذه المشكلة. تراجعت عائشة وندمت واستغفرت وتابت واعتذرت، وهذا لا يفعله إلا كبار النفوس بالرجوع عن الخطأ وعن الفضيلة.

مشكلة أخرى في بيت عائشة. تقول عائشة: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهن زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي. تقول عائشة: وهي التي كانت تساميني تنافسني منهن في المنزل عند رسول الله، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذال لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقربها إلى الله تعالى، ما عدا سورة أي غضب من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، يعني أنها كاملة الأوصاف ما شاء الله، إلا أن فيها شدة يعني خلق سريعة الغضب تسرع منها الندم والرجوع. إذن عائشة تثني على زينب هذا الثناء الكبير والعطر، ما القصة يا ترى؟ تقول: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله معي في مرطي، يعني في فراشي، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وعائشة جالسة تسمع الآن. قالت: ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها، يعني بالرد عليها. قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى عرفت أن رسول الله لا يكره أن أنتصر. قالت: فلما وقعت بها لم أنشبها أن أفحمتها، أي قمعتها وقهرتها. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم: إنها ابنة أبي بكر. لعلي لا أعلق يعني على هذه المشكلة، وأترك لخيالكم يعني أن يسرح كيف ما شاء، فقط أشير لأدب وتعقل عائشة وهدوئها، ثم إنصافها لزينب، ثم انتصارها منها بعد إذن النبي عليه الصلاة والسلام. مبدعة عائشة، مبدعة في أدبها، في إيصال رسالة عتاب لحبيبها. حد غضبها هو قولها: لا ورب إبراهيم. إنها رسالة عظيمة لنا في كيفية إدارة الخلاف الزوجي في بيوتنا. لقد كانت عائشة رائعة في فن احتواء المشاكل البيتية والزوجية. كانت الغيرة تتملك عائشة أحيانا تجاه الزوجات الأخريات لرسول الله، وكان هذا قد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أرادت يعني عائشة جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هي أرادت التقليل من صفة من صفة بصفية بخلقها، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نبهها إلى خطورة كلماتها، فانتهت عائشة ولم تعد، وانتهت المشكلة أيضا، ولم يبقى لها بين يعني لم يبقى بين الحبيبين أثر في المشكلة. في موقف طريف وظريف تذكر عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، تحسست بالظلام فوجدته راكع وساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. تقول عائشة: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. ومرة قالت: أين كنت يا رسول الله منذ اليوم؟ قال: عند أم سلمة. قالت: ما تشبع من أم سلمة. فتبسم صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تقول: يا رسول الله، ألا تخبرني عنك؟ لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترعى والأخرى قد رعيت، أيهما كنت ترعى؟ قال: التي لم ترعى. تقول عائشة: فقلت: فأنا ليس كأحد من نسائك، كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل غيري. قالت فتبسم صلى الله عليه وسلم. يا إخوة يا أخوات، مثل هذه البساطة، مثل هذه الواقعية، هي التي جعلت عائشة تصف لنا دقائق ما كان يجري في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدق تفاصيله، بغض النظر هل كانت فيه على صواب أم كانت مخطئة، هي تبصرة لبنات جنسها، إرشاد على التعقل وكيفية حل مشاكل الزوجية بالطرق الحكيمة. هكذا عائشة تروي لنا سيرتها بحلوها ومرها، ففرصة والله أن ننهل من سيرتها العطرة وتجاربها الرائعة. إنها بحق نموذج للفتاة المعاصرة في كل جوانب الحياة، نموذج عملي تطبيقي تربوي لبناء شخصيتك إن أردت التميز والإبداع. السؤال الآن: كيف استطاعت عائشة على احتواء مشاكلها الزوجية؟

لا شك أن للعلم خاصة النصوص من الآيات والأحاديث لها أثر كبير في الوعي والتفكير وردود الأفعال. ثانيا القناعة والرضا والحب الصادق المتبادل بين الزوجين. ثالثا الاحترام والتوافق النفسي ومراعاة المشاعر من أهم صفات عائشة كزوجة. رابعا صفة جميلة، صفة الاعتذار الجميلة الملازمة لعائشة في كثير من جوانب حياتها وطهارة قلبها وسلامة صدرها وعفوها الدائم. خامسا وأخيرا عائشة تتقن فن المبادرة بقلب المحنة إلى منحة وفتح صفحة جديدة بعد أي مشكلة.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

يقول عندي قسوة قلب، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم. يقول نعمل إيه؟ تلجأ إلى الله عز وجل ابتداء. يعني الواحد لما يقوم ما يتكسفش أن يقول لربنا كده. بعض السلف بيقول والله إني لأسأل الله في علف حماري. أنت بتصور بقى لما واحد يقوم بكده بالليل ويقول يا رب أنا مش قادر أكل الدبة بتاعتي، ارزقني لها طعام، ارزقني لها كل حاجة تنزلها به. هو أنت ليك غيره؟ مالكش غيره، هتقعد تلف وتدور تروح في كل حتة لحد في النهاية تلاقي أن أنت مالكش إلا هو سبحانه وتعالى. فقوم اشكي كده، قول له يا رب قسى قلبي، مش قادر أتعامل كما يتعامل أقراني. الناس يسمعون القرآن فيخشعون وأنا لا، لا أكونن أشقى خلقك، والأمل فيك معقود، واليد إليك ممدودة. قول ده أول حاجة. ثم أكثر من قراءة القرآن. بص يا أخوانا، اللي بيقرأ قرآن وهو ملهي ملهي بيصلح قلبه، فضلا عن اللي بياخد باله. القرآن عظمة، فعشان كده أكثر اقرأ، كتر الورد شوية. مش كتره يعني، يعني إيه؟ يعني أنت مثلا بتقرأ كل يوم إيه؟ طالما بتقول بشتكي من قسوة قلبي يبقى أكيد الورد بتاعك مضطرب ومش منتظم ومش محدد. يعني بتقعد تقرأ قرآن، بتقعد على المصحف كل يوم، بس إيه؟ مفيش كده. السلف كانوا بيحددوا لما حضرت الوفاة أبو بكر بن عياش رحمه الله، بكى عليه عياله فقال لا تبكون فإني والله لأرجو رحمة الله عز وجل. ختمت القرآن في هذه الزاوية 20,000 مرة. يعدهم عدا، يعدهم عدا، يقول ختمت هنا كده. لازم يكون في ورد وثابت. كل يوم حارة جزء، حارة جزئين، حارة نص جزء، حزب مش مهم، بس المهم ان ايه؟ ان ثابت، لان الثابت دلوقتي بيزيد بكرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادوامها وان قل، بيزيد بكرة.

كنت عايز قلت اما اقولها كده وبلاش اقولها وانا في رمضان، بقول لما اجي الدرس اقول ايه يعني بعد رمضان فبحضر كده. فكنت عايز اقول من الاعاجيب اللي الانسان سمعها في رمضان من القراء، فعلا القران ده فعلا محتاج ناس كبيره في السن تقرا، انك تسمع واحد وهو بيقول عارف المد المدود، بقيت تسمع المدود حاجه اغاني مش مد، ما بقاش القران اللي هو القران اللي بتقري كده، القران تحس كده تحس واحد بيقرا. على راي بعض اخواننا مره سمعنا قارئ كده فانا استعجبت هو بيقرا كده ليه، فالاخ قال لي ده شكله كده قاعد وحاطط رجل على رجل، مش بيقرا عدل، مش بيقرا قران يخلي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يلاقي عبد الله بن مسعود بيقرا، بس سمع صوته عمل ايه؟ وقف مكانه عليه الصلاه والسلام، وقف ووقف ابو بكر وعمر وسمعوا لما خلص قراءه وخلص صلاه وجلس فمد يده للدعاء فقال ايه؟ سل تعطى سل تعطى سل تعطى. قال عمر رضي الله عنه فخدوت من الصباح لأسبق أبا بكر فأبشر بها ابن مسعود فدخلت فإذا بأبي بكر عنده. شوف القارئ اللي يستوقفك. فأنا عايز أقول لك تقعد تسمع بقى القراء بقى، القراء بقى بتوع زمان اللي بيقول لك كده الشيخ محمد رفعت مسجلين له المصحف بالهواء ليه؟ حتى لا تظهر نهنهاته، ما بيقراش لما يفضل يشهق هو بيقرا كده. ان المصحف بتاع المنشاوي خد كام سنه على ما يسجلوا له، فتره طويله على ما يسجلوا له، ليه بيروح يسجل يفضل يبكي؟ فمش عارفين نسجل، طب اقعد شويه يقعد شويه يقرا تاني يبكي تاني. بعض اصدقائي ابوه حدثني عن ابيه، ابو صاحبي عن ابوه يعني جد الصديق يعني، بيقول لي ابويا كان بيحضر للمنشاوي بيقول له يا ابني ما كانش بيقرا الا لما يلبس نظاره سوداء عشان لا يظهر بكاءه، تاخد بالك؟ فنزل ليها اثر بقى لما بيقول الايه اقعد اعمل ورد سماع كمان لو قدرت، ورد سماع كده 10 دقائق تقعد تسمع، وبعدين 10 دقائق يزيدوا يبقى نص ساعه يبقوا كده تقعد تسمع. ثم قيام الليل ومناجاه الله في الاسحار، الانطراح. عارف اما تيجي في اخر الليل قيام الليل ده بيذكرني بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه راى رجلا من اهل الجنه يزرع، راى قوما في الجنه يزرعون وايه؟ ويحصدون، متى ما بيحط البتاعه البذره بتطلع يروح حاصص او قيام الليل ده عامل كده. تيجي اول ما تيجي تصلي اول ورد الصلاه تيجي تصلي تبقى بحاله، تخلص الورد تقعد في السحر تلاقي ايه؟ تلاقي الحصاد، صح ولا لا؟ تلاقي ربنا فتح عليك بقى، تلاقي نفسك قاعد بقى تستغفر قاعد تدعي منشرح ومبسوط وكويس، تلاقي في اصلاح. فاقعد بقى اخر الليل انطرح بين يديه وقول بقى اللي في قلبك، قول كل اللي انت زعلان منه واللي انت خايف منه واللي انت. وكان من ملمح شهر رمضان ده كثره سماع القران يوقفك على عظمه الله. لما كنت اسمع الامم وهي بتهلك وبطش الله بالامم وانجاء الله للمؤمنين تحس انك بقيت تستهين بكل قوه. يعني مهما كان اللي بيهددك ده ايه ده؟ لا ده انا سمعت ده التهديد بقى اللي بجد، اللي في القران ده بقى اللي بجد بقى، مش دي القوه اللي بجد، ده البطش اللي بجد، ده العذاب اللي بجد. تشعر بده فتستهين بكل شيء. بعده اسمع القران، اقرا من الليل صم من النهار، خد لك يوم في الاسبوع صوم ويوم في الاسبوع صوم. ما بقدرش اصوم خالص، انا صمت رمضان بالكاد، صوم نص يوم يجوز؟ يجوز. بعض اهل العلم بيقول يجوز تجزئه الصوم، الاكثر مش كده طبعا، بس انا بقول عشان هو الفتوى دي ليه هو يعني. ما بقدرش اصوم، صوم من بعد الظهر، صوم الساعه 2 الظهر لحد المغرب وابقى افطر، نص يوم مع نص يوم مع نص يوم مع نص يوم، يوم يلقى في قلبك حلاوه الصوم. الايام الحر دي تيجي اخر النهار كده تلاقي جسمك ايه؟ فتر، تقعد لنفسك مش قادر تتكلم، هنا بقى تبقى عبد، مش شايف لك موهبه، تقول له يا رب حته لقمه اتحرمتها مش قادر اقف على حيلي، شويه ميه اتحرمتهم مش قادر اتحرك من مكاني، يبقى ما يصلحش ان انا اقول انا بقى ثاني، لا يقول انا الا انت سبحانك وبحمدك، صح؟ تبقى عبد، ساعتها لو مديت ايدك هيستجيب لك، ساعتها هتنصلح. كثرة ذكر الله عز وجل أقوى عضلة في الجسم القلب. أنت ساكت ليه؟ افضل اسكت اسكت. نعم؟

لسان ما انا قلت ايه والله. طب احنا بقى لازم نخلص الدرس لحسن كده السلوك دخلت في بعضيها. طيب يبقى كثره الذكر، كثره ذكر الله عز وجل، حضور الصلوات بحضور. يعني احرص بقى على موضوع الصلاه كده، خد بالك منها شويه واهتم بيها وبوضوءها وبترديد الاذان وبالقيام في الصف، واحرص على الموضوع ده، احرص على المكث في المسجد بنيه ان بدخل بيت حد بيكرمني وانا في بيت ربنا، فكان حقا على المزور ان يكرم زائره. اقعد بقى كده واقعد مستني، مددت يدي حط حاجه في ايدي يا رب اديني حاجه من عليا بحاجه. والمكث في المسجد لا تزال الملائكه تصلي علي اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مجموعه العبادات دي ترياق ناجع. ذكر الاخره، ذكر الاخره انا قلت لك قبل كده ان ذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم اشار فيه اشاره لها جناحين، قال اكثروا ذكر هازم اللذات، صح كده؟ الاكثار ده اللي هو ايه بقى؟ الاكثار مش ان امسك سبحه وافضل اقول الموت الموت الموت الموت الموت كلنا هنموت كلنا هنموت، لا مش كده، لا لا، ده الاكثار من ذكر الموت اللي هو ايه؟ تصور، تصور الموت، تصور الموت مشاهده. وكثرة ذكره مرورا على ذهنك، يعني دايما تذكر قصر الامل، دايما تذكر. يبقى التصور وكثرة العدد، مش بس كثرة العدد، ان انت طب النهارده مثلا، النهارده منا مين اللي فكر في الموت وكم مره؟ بعض السلف يقول لو ذهب ذكر الموت عني ساعه، ساعه يعني لحظه يعني، فسد قلب. مره معروف الكرخي رحمه الله بيصلي بالناس، فواقف امام فقالوا له لازم تصلي انت بينا، ملاش، قالوا له لازم تصلي انت بينا، مش عايز اصلي، طب صلي انت بينا، فدخلوه يصلي، فدخلوا واحد يصلي ومعروف الكرخي واقف، فراح قال لهم ايه، بص لهم كده وقال لهم طيب اصلي لكم هذه الصلاه ولا اصلي التي تليها، اصلي بكم الظهر بس ما عادش اقول لي بقى العصر لو سمحتوا، لا بكم. فقال له معروف وتظن انك تحيا الى الصلاه التي تليها؟ نعوذ بالله من طول الامل، ده طول امل ده. قال بعض العلماء وسئل عن امله ما تظن ان انت املك ايه في الحياه، قال اذا خرج نفسي لا اضمن ان يعود، بشك فيه هيرجع ولا لا. ذكر الموت الدائم بشيء من الموضوعيه، الموضوعيه ان انا يعني انا هبقى قاعد كده هبص الاقي حد دخل علي. كان في حد مات، امراه ماتت وابنها كان واقف قدامها كده وهي قاعده كده بتكلمه، مره واحده قالت له اوعى اوعى اوعى اوعى، وقع كده احتضرت، هي شافت ايه؟ قلت لك قبل كده بعض الشباب قال لي كلمه فعلا اثرت فيا، قال لي انا اكتر حاجه بتخوفني من الموت مش عارف هو الملك الموت هيجي لي منين، يعني انا هتخض هيجي من ظهري مثلا ولا هيجي جاي ماشي كده قدامي ولا عن يميني ولا عن شمالي، هيجي منين؟ دي فكره، يا ترى هيجي لي واشم منه اطيب ريح ولا هيجي لي واشم منه رائحه العذاب، هيخش عليا في انهي وضع، يا ترى هموت ازاي؟ ما الناس بتموت باشكال، يعني حد كان وراني كده على في الاخوه مجمعين فيديو كامل لناس ماتت وهي واقفه كده، واحده مذيعه واقفه بتقول كلمه وقعت ماتت، واحد مش عارف بيلعب كوره وقع مات، حاجات كده يعني. فتلاقي جايب امراه بتغني بتغني، فهو بتغني وقعت على الارض، الناس فكروا انها ايه بتعمل عرض يعني، فهرعص بقى الناس جدا، اتاري الست بتموت ومش عايزه تسيب المايك من ايديها، فضلت تغني لحد ما طلعت روحها. ده ممكن واحد يتخطف في اي وضع وساعتها هيبقى الاعتذار ايه؟ هقول لربنا ايه؟ ده بعضهم لما ذكروا له قتل الحسن الحسين بن علي رضي الله عنهما فبيقولوا له كده، فقال لو كنت في من قتل الحسن لاستحييت من رسول الله ان القاه على الحوض وان علمت ان الله غفر لي. يعني لو انا كنت في اللي قتلوه وقالوا لي ربنا غفر لك خلاص ما فيش حاجه خالص، كنت هتكسف ادخل على النبي على الحوض ادخل عليه وانا قاتل ابن بنته؟ هتكسف ادخل عليه، امال هدخل على ربنا ازاي؟ والحديث المؤلم قال عبدي الم اذرك تربع وترأس؟ الم ازوجك زوجة صالحة؟ الم اعطيك من المال؟ الم افعل الم افعل؟ في كل ذلك العبد يقول بلى يا رب. قال فما حملك على ان تشرك بي؟ قال نسيت. قال اليوم انساك. نسيتني؟ خلاص. روح بقى زعق وهم يصطرخون فيها ومش هسأل فيك.
أبقى أنا أعمل إيه في الوضع ده؟ التفكير بموضوعية، موضوع إن أنا الواحد يقول لنفسه كده، والله العظيم أنت اللي هتقف عريان يوم القيامة وهتقف تستنى الحساب. النهارده كان حد من الولاد ولادي بيكلمني في بيقول لي يا الشمس دي الدنيا حر خالص، فيا الشمس دي يا الشمس دي نار يا أبي، وإن الكوكب الشمس ده نار. فقلت له انت خدت في المدرسة كوكب الشمس واسمه الكوكب ولا النجم؟ الشمس كوكب ولا نجم؟ فقال لا نجم. فنجر الحديث على انا قلت امتحنه في اللي فات يعني كده، ان احنا كنا بندرس ان الشمس نجم مضيء بذاته وبتاع القصد يعني. فقعدت وانا بشرح له، انا بشرح له بعفوية بقول له لا الشمس دي عبارة عن كتلة نار وبعيدة جدا جدا جدا عن الارض، وهي اضعاف الارض، لو قربت سنه كده ناحيه الارض يا ابني تولعنا، دي ما بتقربش اصلا، ده هي كل الموضوع انها ايه، وهي بتلف بس كده في الصيف، بتلف بس كده بنحس باللفحات دي. والله العظيم وانا بكلمه انا اتخضيت، انا مش مدرك، انا بشرح له كده انا اتخضيت. ليه بقى؟ لان خطر في بالي ان الشمس دي اصلا جزء من النار، اصلا الحر اللي احنا بنشوفه ده ايه، نفس جهنم اتنفست، اشد ما تزيدهم من حر ده اتنفست. والشمس والقمر تسعر بهم النار يوم القيامة، مش كده؟ بيجي بالشمس والقمر من كان يعبد شيئا مع الله فليتبعه، يجي الشمس يتحط في النار والقمر يتحط في النار، الناس اللي كانوا بيعبدوا الشمس والقمر. فتصور كتلة من النار حاضرة بتعمل ايه في الناس وهي بتقرب كده؟ امال دي لما تبقى فوق دماغ الواحد ميل، ويا ترى هيبقى من اللي الكلام ده والله العظيم هيحصل. المواقف بتاعت القيامة، عارف وقفتك على الميزان. انا مره كنا بنخطب هنا كله ياخده، فاكرين الخطبه دي، وانا على المنبر كده ومحضرها وما كنتش التفت كده بقول ان الانسان يوم القيامه سيوزن بنفسه. لقيت نفسي صورتي وانا بخطب كده عليكم، لقيت صورتي وانا طالع هتحط في الكفه بنفسي. الواحد اتخض، الواحد ما كانش متصور ده طبعا، لان ما بنقعدش نفكر كتير. ما دخلوا على عبد الله بن مبارك، على عبد الله بن مبارك، فوجدوه قد القى خده في كفه، فقالوا له هيه أين بلغت؟ إيه السرحان ده كله؟ فقال بلغت إلى الصراط. أنا كنت قاعد أفكر من ساعة ما هيحصل سكرة الموت وأنا ماشي لحد البرزخ في القبر، أسأل لحد ما أطلع، لحد ما وصلت إلى الصراط. التفكير بالتفصيل مع كثرة ذلك، كثرة ده أنا أقول لك ترياق للقلوب، ده صلاح في الحال، تتصلح وانت واقف. التفكير في الآخرة أيها الإخوة، قراءة هذه الآيات، قراءة كتب في ده، الحديث اللي موجودة في ده، يعني أذكر الآخرة ما تسكتش، سترى من قلبك لين لا تكاد تصدق، مع صدقة السر طبعا شيء عظيم جدا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: سرايا اف ام 99.3. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يمو السرايا والشط والشط.

0: 99.3
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا في برنامجكم برنامج من القلب، معكم ملك محمود. مساء الخيرات والأنوار، وما تكونوا تسمعوا فينا حاليا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما نبدو بحلقتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير على كل قلب يسمع فينا حاليا، على كل إنسان قاعد في سيارته ويسمع فينا عبر راديو السرايا، أو على كل أم قاعدة في دارها أو في أي مكان في بيتها، على كل شاب وبنت فاتحين الراديو أو يسمعوا فيها ويتفرجوا علي على الفيسبوك أو التيك توك. يمكن الحلقة هذه حتمس حاجة صارت معاكم من غير ما تحكوا عليها لحد. اليوم موضوعنا مش بسيط أبدا، اليوم بنحكوا على حاجة مرات تبدأ صغيرة في نظركم ومش مستاهلة مرات، لكن تعبر على نظرة، تعليق، كلمة، مرات حتى بصارة وبعدها تكبر للأسف. وأيضا ما ننسوش إن تلقى روحك مرات خسرت إنسان كنت تعتبره من أقرب الناس ليك. فاليوم نحكوا عليه لما الغيرة تدخل بين الأصحاب أو الأصدقاء، على حسب مسمياتكم، لما الغيرة تدخل بين الأصحاب. فالصداقة في بدايتها كانت أو حتكون دائما جميلة، دائما البدايات حاجات جميلة، نضحكوا مع بعض، نحكوا أسرارنا لبعض، نفرحوا لبعض، نوقفوا مع بعض في وقت الشدة. لكن شن يصير لما واحد من الأصحاب يبدأ يغير من الثاني ويجيه شعور الغيرة، لما نجاحك بدل ما يفرح يبدأ يوجعه ويحسدك، لما الخبر الحلو بدل ما يقول لك مبروك يخليه يقارن روحه بيك، لما تنجح ويقول لك عادي مش حاجة كبيرة عشان هالدرة اللي وصلت لها، لما تشري حاجة جديدة يقول لك شنفها عادي ويعني لما الناس تمدحك قدامه تحس في عيونه انه هو مش فرحان لك ولا فرحان بكلام الناس ومدح الناس ليك، يحس بالغيرة. ولما تغيب يتكلم عليك، هنا تبدأ المشكلة، لان الغيرة لو دخلت بين الاصحاب مرات ما تقتلش الصداقة مرة واحدة، ما تقطعش الصداقة مرة واحدة، لا تقتلها بشوية بشوية. أول حاجة تقتل الثقة اللي بيناتكم، وبعدها الكلام، وبعدها الحنية، وبعدها الذكريات،

لين يجي يوم وتلقى روحك، تلقى روحك شن تقول؟ معقولة هذا الإنسان هو نفسه اللي كنت نحسابه أقرب واحد لي؟ وهنا السؤال، هل الغيرة معناها إن الشخص هذا ما يحبكش، ولا ممكن الإنسان يحبك لكن للأسف يغار منك؟ وهل كل غيرة شر، ولا في غيرة طبيعية ممكن تتحول مع الوقت لحسد وحقد ومنافسة؟ والأهم من هذا كله، كيف نعرف إن صاحبنا يغير منا؟ وكيف نتصرفوا من غير ما نظلموه ونطيحوا في مسألة الظلم؟ وكيف نحافظوا على الصداقة إذا كانت تستاهل؟ وكيف نمشوا لو اكتشفنا إن العلاقة ولت تؤدينا؟ خلونا اليوم نحكي بكل صراحة كالعادة، برنامج من القلب دائما يحكي بصراحة بوضوح، يعتمد على داخل الإنسان من غير تجميل ولا تزييف، ومن غير ما نحط كل شخص يغار في خانة الحاسد، لأن مرات الإنسان اللي قدامك مش شرير، هو بس موجوع من حاجة داخله، ومرات يكون فعلا مش قادر يشوف نجاحك. والفرق بين الاثنين هو اللي بنحاول نفهموه اليوم من خلال حلقتنا. نجول الفقرة الأولى، دائما نعطو في الموضوع في البداية بشكل عام، بعدين ندخلو في التفاصيل. أول شيء في الفقرة الأولى، ألا وهي شن هي الغيرة أو شعور الغيرة. خلونا أول حاجة نفهم الغيرة. الغيرة شعور إنساني زي أي شعور عند الإنسان، يعني ممكن الإنسان يشوف حد عنده حاجة هو يتمنى تكون عنده، فلوس، نجاح، جمال، وظيفة، بيت، زواج، أطفال، شهرة، علاقات اجتماعية، ويقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زي الشخص هو. هنا الشعور بروحه مش بالضرورة يكون مشكلة. المشكلة أمتى تبدأ؟ لما يقول يا ريت عندي زيه، تتحول الكلمة هذه إلى يا ريت ما عنداش الشخص هذا. هنا تغير من كل شيء. ففرق كبير بيناتهم، بين إنك أنت تتمنى تكون زي الشخص هذا، وبين تتمنى إنه ما يكونش أحسن منك. الأولى ممكن تكون دافع، والثانية ممكن تتحول إلى أداء، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، بين الرفقة، بين العشرة. لأن الشخص الغريب لو يغير منك ما يفرقش معاك، يعني عادي زايد ناقص، لأنه شخص غريب مش حيأثر فيك. لكن صاحبك، رفيقك، عشرتك، انت فتح له قلبك، عارف أسرارك، عارف نقاط ضعفك، عارفك شن حلمك، وعارف شن أكثر حاجة تفرحك وشن أكثر حاجة تزعلك. فلو الغيرة دخلت بناتكم، ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح، تتحول الغيرة هذه من شعور بسيط جدا إلى سلاح يدمر هذه الصداقة بشوية بشوية. أعطيكم قصة اسمها مبروك ولكن. عنوان القصة مبروك ولكن. خلوني نحكي لكم على موقف بصياغة قريبة من الواقع. كان في بنتين أصحاب من سنوات، كل شيء مع بعض، دراسة،
الطلعات، الأسرار، المناسبات، حتى مشاكل البيت كانوا يحكوا فيها لبعض. وواحدة منهم اسمها سارة والثانية اسمها ريم. سارة كانت ديما تقول لريم: انتي أكتر واحدة نفهمها. وفي يوم سارة هذه جتها فرصة في الشغل، وكانت تتمنى هالشغل هذا من سنوات، كان حلمها. أول شخص اتصلت به هي ريم. قلت لها: ريم قبلوني. ريم شن دارت؟ ردت: مبروك. بشعورك نقول احنا بصيغة باردة. قلت لها: مبروك. بس الصوت ما كان زي العادة، ما فيش لهفة، ما فيش فرحة. سارة قلت لها: خيرك؟ قلت لها: لا لا عادي. بعدها بأيام كل ما سارة تحكي على الشغل ريم تغير الموضوع. لو سارة تقول اليوم مديري مدح شغلي، ترد عليها ريم تقولها: هم يمدحوا في أي حد. لو تقول لها اليوم أعطوني مسؤولية جديدة في الشغل، تقول لها: المسؤولية والخدمة زيادة، شن استفدتي؟ في البداية سارة كانت تقول ممكن ريم مضغوطة، تمر بظروف معينة. وبعد فترة بدأت تلاحظ في حاجة، إن كل ما يصير لها شيء حلو ريم تختفي، لكن لو سارة تشكي من حاجة ريم تكون أول واحدة موجودة. وهنا سارة فهمت حاجة مؤلمة جدا، إن صاحبتها كانت تحبها وقت ضعفها فقط، لكن وقت نجاحها كان يوجعها. وهذه من أخطر أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يحبوا وجودك لكن ما يحبوش تفوقك عليهم ونجاحك عليهم. هذه قصة ريم وسارة. فسؤالي للمستمعين، أو سؤالي عفوا للي موجودين على الفيس وعلى تيك توك: هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن حسيتوا أن صاحبكم هذا مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا واللي خليتوها في قلوبكم؟ فنبي نسمع منكم، أو عفوا نبي نقرأ تعليقاتكم. لا أكيد، وكأني فرحت لنفسي. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. هل سبق وفرحتوا لحد من أصحابكم لكن ركزوا في كلمة لكن، حسيتوا أن صاحبكم مفرحش لنجاحكم؟ شن كان إحساسكم؟ هل واجهتوا الشخص هذا ولا خليتوها متسوسة في قلوبكم إلى يومنا هذا؟ مرام تقول: لكن في حاجتي ما نشوفش في فرحتهم. واثقة بالله أكيد طبعا. روف يقول: وهجرهم هجرا جميلة. جميل. أي والله يا عسكري باهي، علاش الصاحب يغار من صاحبة؟ أو علاش الصاحبة تغار من صاحبتها؟ خلونا اليوم نكون منصفين وواضحين. مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. حطوا مليون خط على كلمة يكرهك. مش كل شخص يغار منك لأن يكرهك. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، شعور بالنقص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه، يقول: هو وين وصل وانا وين؟ فلانة تزوجت وانا لا. هو نجح وانا ما زلت ما نجحتش. هي عندها متابعين وانا لا. هو محبوب وانا ما حدش يسأل عني. المقارنة مستمرة تتعب الإنسان.
ومع الوقت ومرور الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي يبدأ يقول علاش هو ربي أعطاه وأنا ما أعطانيش، علاش ربي يرزقه بزوجة صالحة وأنا ما رزقنيش، علاش هو معاش 5000 و6000 وأنا معاشي 2000 أو 1500 إلى على حسب يعني. فيبدأ يقارن في وضعها بوضع صاحبة أو صاحبتها، تقارن في نفسها بصاحبتها دارة. لما يبدأ السؤال علاش هو أو علاش هي، أهني أعرف إن أنت وقعت في الغيرة. في زمن السوشيال ميديا الموضوع زاد أكثر عن الناس، نجد سيارة حفلات وننسوا إن نشوفوا واجهة الحياة الإنسان مش حياته بالكامل. يعني هو يوري فيكم في جزء بسيط من حياته، الكواليس أنت لا تعلمها. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف صورتك الجميلة لكن ما يشوفش تعبك، ما يشوفش الإرهاق اللي أنت تمر به، تعبك الجسدي والنفسي أو حتى تعبك المادي. يشوف نجاحك، واصل لي لمثلا شهادة دكتوراه إلى ما ذلك، لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وسهرت فيها وفشلت فيها. يشوف النتيجة بس لكن ما يعرفش الطريق كيف كانت. ولهذا مرات الإنسان يقارن بدايته بنهاية غيره، وهذا عبارة عن ظلم لنفسه، لأنه هو قارن بداية مشواره بنهاية غيره. تعالي ملاك قولينا شو الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية. في نوع من الغيرة ممكن نسمها غيرة تنافسية. مثلا صاحبك نجح في حاجة وانت تقول ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه ممكن تكون دافع ليك باش انك انت تشتغل على نفسك باش توصل زيه. انت هنا ذكرت كلمة ما شاء الله عليه نبي نوصل زيه، هذه غيرة طبيعية جدا وتبي تنافسه. حلو، بهي الغيرة المؤذية شن هي؟ لما تقول علاش هو بدون ما تذكر الله، طبعا بتقول علاش هو، وبعدها تبدأ تصرفات يقلل منك، يشكك في نجاحك، يحاول يفسد فرحتك، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة ما عادش تبدأ صداقة صحية، أصبحت غير صحية مؤذية. لما يستهزأ بنجاحك ويشكك في نجاحك ويحاول أن يفسد فرحتك ويفضح أسرارك وإلى ما ذلك، هذا الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية في بين الأصحاب أو في الصداقة. في حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحسد وقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الواضح ما تخليش قلبك يتحول لمكان للمقارنة والحقد والحسد، لأن الحسد قبل ما يضر غيرك بيتعبك أنت وبيتعب نفسيتك. أول ما يدخل الحسد في قلبك أو الحقد وتتمنى زوال النعمة من صاحبك، أعرف إن أنت حتتعب نفسيا. بقى إحنا كيف بنعرفه أو كيف تعرف إن صاحبك أو صاحبتك تغار منك أو يغار منك؟ طبعا مش من موقف واحد بيبان،

عدة مواقف، وهذه تاخدوها مهمة جدا النقطة هذه. ما يصير الشخص قال كلمة مش عاجباتك مثلا ونقول عليه مثلا إنسان حسود حقود غيور، لا طبعا، نحكمه على السلوك المتكرر. يعني لما يعاود نفس الكرة ما تحكمش من موقف واحد وتعطيه حكم إن هذا الإنسان حسود غيور، أبدا، نحكم عليه من السلوك المتكرر. من العلامات لما كل نجاح ليك يحاول يصغره، نقطة واحد. النقطة الثانية لما يفرح بفشلك أكثر من فرحته بنجاحك. 2. 3. لما يشجعك بالكلام لكن تصرفاته عكس كلامه. 3 نقطة. 4 نقطة ألا وهي لما يحاول يدخل الشك في قراراتك. باهي. في النقطة الخامسة لما يقارنك باستمرار، لما يقولك أنت محظوظ أو أنت محظوظة بدل أنت تعبت وتستاهل هالنجاح، لما يضايق مدح الناس بيك ومدح الناس ليك، لما يحاول يسرق فرحتك من عيونك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس. لكن مرة ثانية نقولها لكم، ردوا بالكم تستعجلوا في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا وممكن يكون عنده مشاكل شخصية يمر بها، وممكن يكون يومه سيء أو صار معاه شيء سيء في حياته أو في يومه. لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. عملية التكرار هي اللي توضح لكم الشخص. نعطيكم قصة ثانية عنوانها نجاحك فضح مشاعره. نجاحك فضح مشاعره، أعتقد من عنوان القصة فهمتوا المغزى. كان في زوز أصحاب من أيام الدراسة، واحد منهم بدأ بمشروع صغير. في البداية صاحبه كان يساعد فيه، لكن مشروعه كبر والناس بدأت تتكلم عليه. هنا صاحبه تغير بدأ يقول أنت المشروع هذا مش بروحك، أنت ما بدتش فيه بروحك، وبعدها فلان ساعدك، وبعدها لو ما عندك معارف عمرك ما تنجح، وبعدها بدأ يقلل من كل إنجاز. صاحب المشروع في البداية كان يرد، بعد فترة اسكت والتزم الصمت، وفي يوم قال له أنا مش زعلان إنك أنت تنتقدني، أنا زعلان إنك ما عادش بديت تفرح لي وتفرح لنجاحي ونجاح مشروعي. وهذه الجملة تختصر الموضوع كله. الصديق الحقيقي مش لازم يصفق لك على كل شيء، لكن لازم يكون قادر إن هو يفرح لك ويحس بشعور الفرحة معك. هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ السؤال اللي يتكرر في أفكاركم حاليا، هل الغيرة معناها إن الصداقة انتهت؟ مش بالضرورة طبعا، مرات الصداقة تستاهل فرصة. طب تقولي علاش؟ حنقول لكم.
هنقول لكم علاش. لو الشخص يعترف مثلا، جاك الشخص هذا صديقك قال لك أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقول لصاحبك أنا حاس إن في حاجة تغيرت بيناتنا يا مرام، مش أنت حسدني؟ وهذا فرق كبير بين الجملتين. أنا حاس إن في حاجة اتغيرت بيناتنا، مش أنت حاسدني. وهنا الفرق الكبير. الأولى تفتح باب حوار بينك وبين صديقك، الثانية تسكر الباب. شفتوا كيف؟ هذا الفرق بيناتهم. الأولى تخليك تناقشه، بس الثانية لا، عليك بالمغادرة. به لو أنا اكتشفت كيف نبنواجه هالصديق هذا أو صاحبتي أو كذا، كيف نبنواجهها؟ أول حاجة اختيار الوقت المناسب. عمرك ما تختار وقت الزعل أو وقت الغضب، اختار الوقت المناسب. ثاني حاجة اتكلم على إحساسك، انت شن تحس؟ قول أنا حسيت انك انت مفرحتش بي، مش انت تكرهني الأسلوب الهجومي، لا، قول أنا حاس انك انت تغيرت علي، أنا حاس انك انت مفرحتش بي، أو أنا حاس انك انت ما حسيتش بي مثلا، وهكذا. لكن مش انت تكرهني اسلوب هجومي اكثر. قول انا حسيت ان في مسافه بيناتنا الفتره هذه، مش انت تغير مني او انت حقد علي او انت حاسد علي، لا، انا حاس ان في بيناتنا هيك شويه فجوه. ايوه فجوه بالضبط، حسيت ان في مسافه وفجوه هيك بيناتنا، يعني تحس إن في باب حوار بيني وبينك، حياخد ويعطي معاك. لأن الهدف مش إنك أنت تربح النقاش، الهدف إنك أنت تفهمه ويفهمك. أما إنك أنت بتديرها من يربح في النقاش ومن اللي يفالح فيكم يعرف كيف يرد وكذا، لا، الهدف إنك أنت تفهم هو شن صاير معاه وهو يفهمك أنت شن صاير معاك. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل لازم نحكي لهم كل شيء؟ أسرارنا كل شيء؟ هذا هو السؤال المهم في الحلقة هذه. هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا ولا لا؟ وهذا هو السؤال المهم. هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا؟ اللي جاوبوا لا، طبعا لا. الثقة حاجة والخصوصية حاجة ثانية، في فرق ما بيناتهم. الثقة حاجة انك انت واثق بصاحبك او واثقة بصاحبتك، لكن في خصوصية حاجة ثانية. مش كل نجاح لازم نحكو عليه، ومش كل مشروع لازم نعلن عليه، ومش كل خطوة لازم يعرفها الجميع، مش خوفا من الناس، لكن حفاظا على خصوصيتنا. والإنسان الحكيم يعرف إن مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم نطلعوه للناس. خط الخصوصية، ودائما نحكي عليها في عدة حلقات حكيتهم، مهمة جدا الخصوصية. حياتك الخاصة مش ضروري يعرفوها، مش ضروري. خصوصية مش شرط ان يعرفوها الناس ابدا، مش لانك خايف من عيون الناس وخايف انها تحزلك وتحقد عليك وكذا وكذا، لا لا لا. الخصوصية لازم احنا كشعب عربي، ديننا الإسلام، نعرف إن الخصوصية مهمة في حياتنا.
واقضوا حوائجكم بالكتمان. الرسول عليه الصلاة والسلام شن قال؟ واقضوا حوائجكم بالكتمان، أي بالسكوت، عدم الإفصاح عنها. مش كل شيء تحكيه، مش كل شيء ينحكى. بهي لما الغيرة تتحول لحسد، وهذه أصعب شيء يتغير من شعور بسيط ألا وهو الغيرة إلى حسد، حسد يبدأ أكبر وأعظم. الحسد هنا أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، يتمنى النعمة هذه تزول، أي زوال النعمة منك. وهنا لازم الإنسان ينتبه ويكون واعي، لكن ما يعيشش طول حياته في شك مع الناس والشك في كل الناس اللي حواليه. مش كل تأخير سببها حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص مبارك لكش معناها يتمنى زوال نعمتك. التوازن هنا مهم جدا، انك انت توازن الامور، نحمي انفسنا فعلا، لكن ما نظلموش الناس وما ندخلوش في نوايا الناس. يجيني حد يقول لي والله انا حسيتك نيتا والله الشخص هو انه مش فرحان. كيف عرفت؟ الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، انت لا تعلمها الاشياء هذه. احنا مفروض منا نحمو انفسنا، لكن ما نظلموش الناس. انت هيك وقعت في دارة الظلم، لو كان الشخص هذا نيتا سليمة. باهي السؤال هذا اللي جماعة التيك توك والفيسبوك، حنقرأ تعليقاتكم. لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك مثلا، لو اكتشفت ان اعز صاحب ليك يغار منك، شن تدير؟ هل تواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ هل تعطيه فرصة؟ هل تسكت وتحافظ على العلاقة هذه؟ شن بيكون اختيارك؟ حنقرأ التعليقات ونفهمه. كل واحد على حسب تجربته، كل واحد على حسب تجربته. بش يقول نبتعد عليه؟ أول تعليق، نتغافل مرة والثانية مع السلامة منى، هيك كان جوابها. باه شوفوا تاني، من تاني، يلا جاوبوني، حنقرأ تعليقاتكم. ولكن حنقرأ مجموعة من التعليقات. أنور رطب يقول على الفيسبوك، الغيرة عندما تدخل بين الأصحاب قد تكون أخطر من الخصام نفسه، لأنها تبدأ غالبا بشيء صغير ثم تكبر مع الشك وسوء الفهم. أحيانا يغار الصديق عندما يرى صديقه يقترب من أشخاص آخرين، فيشعر أنه فقد مكانته، وإذا لم يتحدث بصراحة تتحول الغيرة إلى عتاب ثم شك ثم بعد. لكن الصداقة الحقيقية لا تقوم على امتلاك الشخص، بل على الثقة. فالصديق الذي يحبك يفرح بأن تكون لك علاقات ونجاحات وحياة خاصة، ولا يعتبر وجود الآخرين تهديدا لمكانته. وأجمل ما يقال، الغيرة إذا دخلت بين الأصدقاء أفسدت ما بنته السنوات من ثقة، لأن الصداقة تحتاج قلبا مطمئنا، لا قلبا يراقب ويشك. عمران يقول ربي يعاونك، برنامج ناجح، من تدخل فيما ما يعني سمع ما لا يرضي، من كاثر الأفراح. أهلا وسهلا، حنقرأ التعليقات. دي نصيحة ننصحة، جميل، الصح أنك تصبر عليه. أخونا محمدك يقول باه، أنا حنكرر السؤال، صداقة تكون من غير حقد وحسد نبتعد عنه؟ سالمين تقول باه، خلنا نكرر لكم السؤال اللي ما سمعش السؤال. لو اكتشفت إن أعز صاحب ليك يغار منك، شن بتدير؟ هل بتواجهه؟ هل تبتعد عليه؟ ولا تعطيه فرصة؟ ولا تسكت وتحافظ على العلاقة؟ شن حيكون اختيارك بين الأربعة اختيارات؟ أعطيني خيار واحد على حسب معاملتك لما تكتشف إن أعز صاحب ليك يغار منك. عبود يقول أبتعد عليه وننصحه تقريبا، هيك كاتب هو.
به واثقة بالله نعطيه فرصة ثانية. جميل. أبو الحارث يقول المواجهة أحسن. أكيد، بس قول لي معناه تواجهة. جميل، أول خيار. هل تواجهة تبتعد عليه تعطيه فرصة أو تسكت وتحافظ على العلاقة؟ سلمين تقول أعز صديق المواجهة. جميل. بما أن احنا قرينا تعليقاتكم، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، مرات تكون منافسة شريفة وإيجابية، كل واحد بيطور من نفسه ويبدأ أفضل. عبود يقول أبتعد عليه ووضح أنه هو حاسد مش كويس. لا، يعني قلت في كلام قبلها مواجهة أحسن، لكن صعب صعب، لحسن نسكت وخلاص، لأنه حتى بنواجه في النهاية مش حيصير شيء. مروان يقول ابتعاد ضروري، تبتعد على أي شيء ضايقك. جميل. به، لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش دائما سيئة، ممكن تقول لصاحبك مثلا، أو عباد يقول نفهم ونواجه بهدوء وننصح، ولو استمر الضرر نبتعد. عبود يقول خلاص ابتعاد أفضل. جميل. به، خلوني نقول لكم على الفقرة هذه، لما المنافسة بتكون بين الأصحاب مش دائما سيئة على حسب تفكيرنا، ممكن تقول لصاحبك أو ممكن تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نشجع بعض. لكن المشكلة وين؟ لما تصبح لازم نكون أفضل منه، لازم نكون أحسن منه. هنا الصداقة تتحول إلى سباق، من عنده أكثر، من نجح أكثر، من الناس تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل، من عنده فلوس أكثر، وتنسوا أن الحياة مش مسابقة، ورزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك أو نجاح صاحبتك ما يعنيش فشلك، وزواج صاحبك وزواج صاحبتك ما يعنيش ان نصيبك تأخر، شهرة غيرك ما تعنيش انك ما عندكش قيمة. كل واحد عنده توقيته، كل واحد عنده توقيته. اعتقد وصلت صح؟ وصلت. كل واحد عنده توقيته. لو دخلت، وعليكم السلام ورحمة الله، لو دخلت المنافسة بيناتهم بين الصحاب، لما يكونوا مثلا قلبهم على بعض، نعطيكم أنا أبسط مثال، باهي، فيقولك أنت نجاحك من نجاحي، وأنا بنشجعك وأنا بنسندك وأنت بتسندني وبنشجع وتشجعني وإلى ما ذلك، بالشد واحد يشد واحد يرخي وإلى ما ذلك، كويس. لكن المشكلة وين؟ لما تبدأ تقول أنا نبي نكون أفضل منه، أنا نبي نكون أحسن منه، هنا الصداقة بتتحول لسباق ومنافسة للأسف، من عنده أكتر، من فلوسه أكتر، من نجاحه أكتر، من الناس اللي تحبه أكتر، من عنده متابعين أكثر، من تزوج قبل. شفتوا كيف؟ وتنسوا أن الحياة أصلا مش مسابقة، هي الحياة كل واحد رزق على ربي، ورزقك مش حينقص من رزق غيرك ولا حيزيد على رزق غيرك، كل واحد ربي كتب له رزق معين. نجاح صاحبتك أو نجاح صاحبك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ما عندكش قيمة، زواج صاحبتك أو زواج صاحبك ما يعنيش أن نصيبك تأخر وأنك أنت عنستي أو وصلتي لمرحلة العنوسة، لا طبعا. الشهرة، شهرة غيرك مثلا، إنسان مشهور وعنده صاحبة مش مشهور، ما يعنيش أن أنت ما عندكش قيمة، لأنه مش شرط يكون الشهرة مثلا بعدد المتابعين مثلا، لا بالعكس، لما يكون الشهرة تكون بأثر، أثر، أثر طيب، لما تكون أنت عندك قيمة في الأثر هذا، الناس تفكر كبير بالأثر، سواء في موقف معين، سواء مثلا في موضوع معين، في طرح موضوع، في حل مشكلة، هذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الشهرة الحقيقية. أما الشهرة اللي هي مجرد أرقام ومشاهدات وتفاعلات، وهذه كلها حتنتهي مع الوقت، حتى لو استمرت حتنتهي. كل واحد
عنده توقيته في الدنيا هذه، توقيتك في رزقك ربي مش عطيك توا حيعطيك بعدين، الزواج تأخر توا حيجيك بعدين، أو حتى كان ما جاكش بعدين ربي حيعوضك خير، حيعطيك أحسن من الزواج مثلا. نجاح مثلا في علم أو في منصب أو أي شيء، لو أنت مش موجود توا حيعطيك الله سبحانه وتعالى، بس توقيتك مش حتاخذ توقيت غيرك مهما تدير وتنافس وكذا، لو ربي سبحانه وتعالى ما كتب لكش النجاح هذا في الوقت هو مش حتنجح. لو الله سبحانه وتعالى ما كتب لك شهرتك مثلا توا مش حيكتبها لك، لكن في وقتها، كل شيء في وقته، مش كل شيء في وقته حلو صح، كل شيء في وقته. الاستعجال مش حلو، الاستعجال مش حلو. دائما التأني مطلوب والتمهل مطلوب، الصبر مطلوب. بهي الفقرة التاسعة، ألا وهي لا تقارن نفسك بصاحبك أو بصحبتك. أو من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي المقارنة، أكثر شيء تقتل الصداقة صح يا منى المقارنة. موسى يقول لك أن هذا الشيء في علم الغيب، أكيد المقارنة أكثر شيء تقتل الصداقة. هو وصل ونلا، هي عندها ونلا، هو محبوب أكثر، هي الأجمل، لكن الحقيقة اللي لازم تعرفوها، أنت مش مطلوب منك تكون نسخة من حد، مش شرط تكون مثلا صاحبتك تكوني نسخة منها أو هي تكون نسخة منك، لا. حلو الاختلاف في الموضوع، عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك حاجات انت ما عندكش. الحياة مش عادلة ان الجميع يملكوا نفس الشيء، نفس النجاحات، نفس الاحلام، نفس نفس نفس، لا لا لا. العدل ان كل انسان عنده طريقة، فمش منصف الموضوع اساسا. تعال نحكي لكم قصة اليوم، أنا اليوم نحكي لكم قصص لن تشبعوا من القصص. القصة الثالثة اللي هي خاصة بموضوع اليوم، كنت نستنى فرحتي. بنت كانت عندها صديقة من سنوات، هنخشوا في مود القصص تو. في يوم من الأيام في بنت كانت عندها صديقة من سنوات، كل مرة تصير للصديقة حاجة حلوة كانت تفرح لها، لما تزوجت وقفت معاها، لما حملت كانت أول واحدة تبارك لها، لما نشحت فرحت بها، لكن لما جاء دورها هي شن صار؟ جاها خبر كانت تتمناه وتستناه لسنوات، اتصلت بصاحبتها وقالت لها عندي خبر ليك حلو حيفرحك معي. ردت عليها خير، شنو الخبر؟ قالت لها اتحقق اللي كنت نحلم به واللي كنت نستنى فيه. الصمت عم المكان، وبعدها قلت لها مبروك، بس لا فرحة لا أسئلة لا حتى فضول. سكرت المكالمة والبنت هذه بكت، مش لأنها ما فرحتش بكلام صاحبتها، لكن لأنها اكتشفت إنها

هنا البنت قالت لها جملة، قالت لها كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش صاحبة تتمنى تكون مكاني. وهذه الجملة ممكن تكون موضوع الحلقة بالكامل، كنت نحتاج لصاحبة تفرح لي، مش لصاحبة تقارن في نفسها بي أو تتمنى مكاني أو تتمنى زوال النعمة مني. انتهت العلاقة بيناتهم والصداقة بيناتهم بأسباب بسيطة جدا، ألا وهي الغيرة. به، هل نسامح الصاحب الغيور أو نسامح الصاحبة الغيورة؟ التسامح شيء والثقة شيء ثاني. التسامح شيء والثقة شيء ثاني. ممكن تسامح شخص لكن ما ترجعش تعطيه نفس المساحة، وهذا مش حقد، هذا حدود. في ناس نحبوهم، الله غالب الله غالب، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام ونبعده شوية. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه، لا. ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون هو عدو، لا. مرات البعد والمسافة احترام للطرفين. كيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ تكلمت انا على الطرف الثاني، تو بنجو على الطرف اللي احنا نقصده، صح؟ كيف انت تكون الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسألوا علاش صاحبي يغير مني او علاش صاحبتي تغير مني، نسألوا انفسنا، ترى هل انا نفرح لصاحبي بصدق بنية؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يشري حاجة نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر؟ ولا العكس تماما، داخلي يقول علاش هو؟ كلنا بشر وممكن نحسه بالغيرة، صح؟ حسه بالغيرة، صح؟ فيش حد ما يحسش بالغيرة، ما يجينيش حد يقول ما نحسش بالغيرة، بس الغيرة أنواع يعني. لكن الفرق في شنو نديره بالشعور. لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيره تتحول الى اذى، تتحول الى سلاح تأدي به اقرب الناس ليك، حولها لدافع. فقول ربي يبارك له وان شاء الله نحقق اللي نبيه حتى انا. شفت هنا؟ هذه هي الفطره السليمه وهذه هي النفس السليمه. لما تقول ربي يبارك له وربي يزيده وإن شاء الله ربي يحقق لي أحلامه ويحقق لي أحلامي حتى أنا، هذه الفطرة السليمة. فرسالة لكل شخص يشعر بالغيرة، مرات تسمعني توا وأي حد يسمعني يحس بالغيرة، لو أنت تسمع فيها توا وما تكون تسمع فيها وعرفت أنك أنت غيران من صاحبك أو غيرانة من صاحبتك، نقول لك إن نجاحها هو ما سرقش منك شيء مثلا، فرحته ما نقصتش من فرحتك، رزقه مش ناقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم مش معناها إنك مش حتوصل غدوة. بدل ما تتمنى سقوطه وزوال النعمة منه، أسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، نجتهد ونكافح من أجلي، ونخلي نجاح صاحبي يكون دليل إن الوصول ممكن، مفيش حاجة مستحيلة.

هذه رسالة لكل شخص، لكن الرسالة الثانية حتكون لكل شخص اكتشف إن صديقه يغار منه أو صديقته تغار منه، تغار منها عفوا. ولو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك أو اكتشفت إن صاحبتك تغار منك، ما تستعجليش وما تستعجلش، مش أول موقف تحكم عليه، مش أول موقف تحكم عليه. راقب، أفهم، تكلم، واجه بهدوء، ولو اعتذر وتغير سامحه، ولو استمر في الأذى حط حدود، لأن الصداقة المفروض تكون إمكانها أمان، مش إمكان تخاف فيه من فرحتك وتخاف أنك أنت تعبر فيه عن إحساسك ومشاعرك أو حتى الأشياء اللي في بالك. لو لقيت الصداقة هذه ما كانتش أمان بالنسبة ليك وكانت راحة بالنسبة ليك وطمانينة بالنسبة ليك، ابتعد، ابتعد. نقولها لك أنا أفضل، ابتعد. لكن لو أنت كنت في صداقة تحاول تشرح نفسك في كل مرة، تحاول أنك أنت تصلح تفكير الشخص الثاني، تحاول أنك أنت أو تخاف من ردة فعله، أو تخاف أنك أنت تحكي له عليه فرحتك، عليه أفكار حتدور في راسك، يعني هذه ما هي الصدق. أنا أعطيها لكم على نقولها على طبق من ذهب. شن قالوا ناس زمان؟ نرجعوا لهم ناس زمان، قالوا اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. ناس زمان تقول اللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لي روحه. وقالوا صاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. والقالوا القلوب مراية، واللي في القلب يبان، واللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ مخرج قال لكم، قال يقولوا ناس زمان اللي ما يحبكش يحلم لك الحلمة الشينة. صح ولا؟ لكن أنا نزيد عليهم اليوم من وقتنا الحالي. شو نقول لكم؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بالكامل، لا لا لا، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك حتى لو هو ما وصلش معاك. شفتوا؟ مش شرط. مو تقول الصاحب على الصاحب يبيع عباته، وانا صاحبتي كلمة وفاة كاداتا. اي والله اعطيكم الصحة. الصديق الحقيقي مش انه هو يمشي معاك بسرة، ابدا، هو اللي يفرح لفرحك، يزعل لزعلك، يتضايق لانك انت متضايق، يبكي احيانا لانك انت بس نزلت دمعتك. فهذا هو موضوعنا لليوم اللي حكيت فيه، وإن شاء الله نكون وفيت وكفيت واعطيت الموضوع حقه. للأمانة نحاولوا إن نتكلموا عليكم على لسانكم، في ناس ما تقدرش تتكلم معنا وفي ناس ما تقدرش تشارك في الموضوع، بس نحاولوا بقدر الإمكان إن احنا نعبروا عليكم، نكون احنا المراية بالنسبة لكم. وإن شاء الله يكون البرنامج فعلا كفى ووفى، ونكون أنا وصلت البرنامج هذا للمبتغى. موضوعنا لليوم لما الغيرة تدخل بين الأصحاب، تذكيرا برقم الهاتف 092-150-59-99 يقول مرام، تقول احذر عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة. الشهادة منى، تقول شهادة انك كفيتي ووفيتي. شكرا على 092-150-59-99 لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3، ايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم جميعا. ناخذ فاصل قصير، يلا ناخذ فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتكم من برنامجكم من القلب على 092-150-99 في انتظار انتظار مشاركاتكم بموضوع الحلقة. به في ناس التحقوا بنا حاليا وقالوا لي خسارة ان احنا ما سمعناش القصة او ما سمعناش موضوع الحلقة اليوم. حنعاود على خطركم باهي، حنعاود الموضوع على خطركم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مرحبتين. لا لا مش نفس المكان. الفقرة الاولى اللي تكلمت عليها في موضوع اليوم، أو بنعود عليه خطركم يا ناس، حنعود الموضوع عليه خطركم مع أنه شوية طويل وكذا، لكن حنعود. الفقرة الأولى اللي تتكلم على موضوعنا لليوم، شن هي الغيرة وشن هو شعور الغيرة أو إحساس بالغيرة. خلونا أول حاجة نفهموا الغيرة شن معناها. الغيرة شعور إنساني زي شعور بالفرح بالحزن بالدموع وإلى ما ذلك. يعني ممكن انك انت الانسان هذا تشوف حد مثلا عنده حاجة وهو يتمنى تكون عنده، زي نجاح، مال، بيت، زوج، زوجة، اطفال، شهرة، الى ما ذلك، او علاقات اجتماعية بصفة عام. ويبدأ يقول في نفسه وفي خاطره يا ريت عندي زيه. هنا الشعور بروحه مش بالضروري يكون مشكلة، مش بالضروري يكون غيرة. مثلا المشكلة وين تبدأ لما يقول يا ريت عندي زيه ويتمنى زوال النعمة، تتحول يا ريت ما عنداش الشيء هذا، وهنا تغير كل شيء وتغيرت كل المفاهيم. فرق كبير بين انك انت تتمنى تكون زيه وبين انك انت تتمنى انه هو ما يكونش احسن منك وافضل منك. هذا الشعور بالغيرة اللي نتكلم عليه، والأخطر لما تكون بين الأصحاب، الأولى تكون دافع والأخرى تكون تتحول إلى أذى، وهذه مشكلة نفسية زي ما قلت يا موسى. لأن الشخص الغريب، أنا نعطيكم مثال، إن مثلا شخص غريب يغير منكم، مثلا مش بينك وبينه تواصل، أو حتى لو كان زميل أو كذا، مش صلة القرب اللي بينك وبين صديقك أو بينك وبين صحبتك. لما تكون الغيرة هذه موجودة من شخص غريب، مش حتتأثر نفسيا أصلا، ما يهمكش من الأساس، مش حيفرق معاك. لكن لما يكون شخص قريب منك، شخص عطيه مكانة عندك، حيفرق معاك، حيأثر فيك نفسيا، لأن صاحبك أو صاحبتك أنت فتحتي لها قلبك، أنت عرفتها على أسرارك، أنت عارفة نقاط ضعفك، نقاط قوتك، عارفة أنك أنت شن حلمك أو شن الأحلام اللي عندك، وعارفة شن هي الحاجة اللي تفرحك والحاجة اللي تزعلك. فلو الغيرة خشت بينك وبين صاحبتك أو خشت بينك وبين صاحبك، ممكن تتحول من شعور بسيط إلى سلاح يدمر هالصداقة هذه أيا كانت، حتى لو كانت قوية الصداقة هذه. بقى ليش الصاحب يغار من صاحبه؟ هالسؤال هذا يدور في أذهان الجميع، ليش؟ السبب علاش؟ مش كل شخص يغار منك بالضرورة يكون يكرهك، على العكس تماما. مرات الغيرة سببها نقص داخلي، ألا وهو مشكلة نفسية في الشخص. الإنسان يبدأ يقارن نفسه بصديقه أو صديقته، صديقه لصديقته، فيبدأ يقول هو وين وصل وأنا وين، هي تزوجت وأنا لا، هو نجح وأنا ما نجحتش، هي عندها متابعين أو هو عنده متابعين وأنا لا، هو محبوب الناس يحبوه ويحبوا الهدرزة معاه، لكن أنا لا، منبود ما يحبونيش. المقارنة المستمرة بين الأصحاب والأصدقاء تتعب نفسيا وجسديا. مع الوقت بدل ما يقول نبي نطور من نفسي ونطور من قدراتي ومهاراتي، يبدأ يقول
علاش هو، علاش صاحبي هيك، او علاش صاحبتي هيك، علاش عندها وانا ما عنديش. هنا تبدا الغيره بيناتهم. وللاسف الشديد مع استعمال السوشيال ميديا وفي زمن السوشيال ميديا بجميع انواعها وبشتى انواعها، الموضوع زاد عن حده، زاد اكثر ما كنا متوقعينه. كل يوم نشوفه في حياه الناس، نشوفه في صورهم، نشوفه انه وين قضوا الصيف متاعهم، او حتى مثلا النجاح، او حتى سيارات او حفلات او مناسبات او وظائف جديده، من وظيفه الى وظيفه، منصب الى منصب، وننسوا ان احنا نشوفه في جزء بسيط من حياتهم، مش حياتهم بالكامل. ممكن الشخص اللي غار منك يشوف في الصوره جميله، صورتك انت تنزلها يشوفها جميله، لكن ما يشوفش تعبك، يشوف نجاحك لكن ما يشوفش الليالي اللي بكيت فيها وضعفت فيها وفشلت فيها واللي تدمرت فيها نفسيا باش انك انت تنجح. يشوف النتيجة لكن ما يعرفش الطريق. ولهذا مرات الإنسان أو صديقك يقارن في بدايته بنهاية مشوارك، وهذا ظلم لنفسه. الفرق بين الغيرة الطبيعية والغيرة المؤذية، في نوع من الغيرة نسموها بالغيرة التنافسية الشريفة. ركزوا، مثلا صاحبك نجح في حاجة أو نجح في مشروع معين أو شغل معين، وانت تقول ما شاء الله عليه، ربي يبارك له، نبي نوصل زيه. هذه معناها ان انت حطيت دافع باش انك انت تشتغل على نفسك. لكن الغيرة المؤذية تتحول لأذى لما تقول علاش هو نجح مشروعه وانا ما نجحتش. تبدأ بالتصرفات، تبدأ ان الشخص هذا يقلل من نجاحك، يشكك في نجاحك، يقلل منك ومن قدراتك، يحاول يفسد فرحتك ومرات يقتلها من الأساس، ينقل كلام عليك، يفضح أسرارك، يحاول يخليك تشك حتى في نفسك. وهنا العلاقة هذه ما عادش تكون صداقة صحية، على العكس تماما، حتكون علاقة غير صحية، وصداقة هذه ما هي صحية أبدا. كيف تعرف أن صاحبك يغار منك، أو تعرف أن صاحبتك تغار منك؟ قلنا ألف مرة ردوا بالكم تحكموا على الشخص من موقف واحد. أكبر غلط أنك أنت تحكم على الشخص من موقف واحد، هذه هي النقطة المهمة. ما يصيرش أن شخص قال كلمة مش عاجباتك وتقول عليه حسود، لا، لازم نحكمه على الشخص من خلال السلوك المتكرر، من خلال المواقف المتكررة، مش من مرة، مرات من مرة تانية، مرات من الثالثة، مرات من الرابعة، سلوك متكرر. باش هي علاماته واضحة وجدا واضحة. لما كل نجاح ليك يحاول انه يصغره، لما يفرح بفشلك اكثر من فرحته بنجاحك، لما يشجعك بالكلام وتصرفاته غير كلامه، لما يحاول يدخل الشك في قراراتك، لما يقارنك باستمرار، لما يقول انت محظوظ، عكس من كلمة انت تعبت وتستاهل هالمكانة هذه او تستاهل النجاح اللي انت فيه، لما يضايق مدح الناس ليك، حتى حب الناس ليك. راه في حد يغار من حد، صديق يغار من صديق لان الناس يحبوا، ونفس الشيء الصديقة لصديقتها. فردوا بالكم تستعجلوا، ردوا بالكم تستعجلوا وتحكموا على الشخص. لما مثلا يحاول انه هو يسرق فرحتك منك، ولما يبدأ يحكي أسرارك للناس، لكن مرة ثانية نقولها لكم ما تستعجلوش في الحكم، لأن الشخص ممكن يكون مضغوط نفسيا، ممكن يكون عنده مشاكل شخصية تمر به
أو يمر بها عفوا، وممكن يكون يومه سيء صار له موقف معين، لهذا ردوا بالكم تحكموا من موقف واحد. هل الغيرة معناها أن الصداقة انتهت؟ هل الغيرة معناها انتهاء الصداقة بالكامل؟ مش بالضرورة أنها تنتهي بالغيرة، مرات الصداقة تستاهل إلى فرص. لو الشخص يعترف للشخص ويقول أنا حسيت بالغيرة، هذه مش حاجة سهلة، لأن الاعتراف بالمشاعر يحتاج إلى شجاعة وجرأة. ممكن تقولي صاحبك أو تقولي لصاحبتك أنا حاسة أن في حاجة تغيرت بيناتنا، بدل ما تقولي لها أنت حاسدتيني أو أنت حاسدني. فهو الفرق الكبير، الأول تفتح باب حوار ونقاش بينك وبين صديقك وتفهم منه ويفهم منك، بينما الأخرى تسكر الباب في وجهها ويسكر الباب في وجهك وما عاش في نقاش بيناتكم. فكيف تواجهها أنت؟ كيف بتواجه صاحبك هذا اللي حسيت أنه هو يغار منك أو صاحبتك بتغار منك؟ أول حاجة أنك أنت تختار الوقت المناسب، مش وقت الزعل، مش وقت الغضب. ثاني حاجة تكلم على إحساسك بصراحة وبوضوح، قول أنا حسيت أنك أنت ما فرحت ليش، مش أنت تكرهني أسلوب الهجومي. قول حسيت أن في مسافة بيناتنا، في فجوة بيني وبينك، مش أنت تغير مني وانت ما تتمنى ليش الخير، لان الهدف مش انك انت تربح النقاش ومن هو اللي فالح واحسن واحد فيكم، لا، الهدف انك انت تفهم، الهدف انك انت تفهم، تفهم هو ويفهمك. بهل لازم نحكو كل شيء لاصحابنا وصحباتنا المقربات؟ وهنا السؤال المهم، هل لازم نحكي كل شيء لأصحابنا؟ هل الصداقة معناها نحكي كل تفاصيل حياتنا واللي قاعدين نمر به؟ لا طبعا، الثقة حاجة والخصوصية حاجة أخرى تماما ومختلفة تماما. مش كل حاجة أو كل نجاح لازم نحكوا عليه، عليكم بالكتمان، وقضوا حوائجكم بالكتمان. مش كل نجاح لازم نحكوا عليه، مش كل مشروع لازم نعلن عليه، مش كل خطوة لازم يعرفوها الجميع، مش خوفا من الناس لكن حفاظا على خصوصياتنا. والإنسان الحكيم والإنسان الواعي والمدرك تماما يعرف إن كل شيء، مش كل شيء لازم ينقال، مش كل شيء لازم يعرفوه الناس. لما الغيرة هذه تتحول إلى حسد، وهنا أخطر أنواع الغيرة، الحسد أخطر، لأن الشخص ما عادش يتمنى يكون عنده زيك، أو النعم اللي كانت عندك يتمناها زيك، لا، بل يتمنى زوال النعمة منك، ألا وهو شعور الحسد. وهنا لازم أنت تنتبه، ولازم أنت تنتبهي. لكن عمره ما يعيش حياته كلها وهو شاك في الناس وخايف من الناس. مش كل تأخير سبب حسد، راه مش كل تأخير في مواضيعك سبب حسد، ومش كل مشكلة سببها عين، ومش كل شخص ما بارك لكش معناها هو يتمنى زوال نعمتك. راه في الحياة هذه لازم في ميزان وفي توازن، أمور الحياة تحتاج إلى توازن. نحمو أنفسنا وخصوصياتنا، لكن عمرنا ما نظلم الناس، وبدل ما نكون ظالمين نولوا، بدل ما نكون مظلومين نكون ظالمين. لما المنافسة تدخل بين الأصحاب، المنافسة مش ديما سيئة، فيها جانب إيجابي. ممكن تقول لصاحبك أو تقولي لصاحبتك خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نسندوا بعض، اللي تطيح تقيم الثانية وهكذا والعكس، وعليكم السلام. لكن المشكلة وين؟ لما يبدأ لازم نكون أفضل منها، لازم نكون أنا أفضل منه، هنا الصداقة تتحول إلى سباق، تتحول إلى منافسة.
من عنده أكثر، من ينجح أكثر، من يملك مال أكثر، من الناس اللي تحبه أكثر، من عنده متابعين أكثر، من يتزوج أكثر، عفوا من يتزوج قبل، أو وتنسوا أن الحياة هذه مش حياة منافسة بينك وبين الناس، حتى لو كان صديقك. رزقك مش ناقص من رزق غيرك. نجاح صاحبك وصاحبتك ما يعنيش أنك أنت إنسان فاشل ومش ناجح في الحياة أو كذا. وزواج صاحبتك ما يعنيش أنك نصيبك تأخر ونفاتك القطار، لا. شهرة غيرك ما تعنيش أنك أنت ما عندكش قيمة، وأنا قلتها في حلقة سابقة، عمرك ما تربط قيمتك باعتراف الآخرين لك أو بكلام الناس لك. كل واحد عند الله سبحانه وتعالى عنده توقيت في الرزق، في الزواج، في الفلوس، في الشهرة، في أي شيء في الحياة، كل واحد عنده توقيت. فلهذا لا تقارن نفسك بصاحبك. من أكثر الحاجات اللي تقتل الصداقة ألا وهي أكثر شيء المقارنة، لما نقارن نفسي بغيري أو نقارن نفسي بصاحبتي أو نقارن صاحبي بصاحبة صاحب بصاحبة وهكذا. هو وصل له وأنا لا، هي عندها وأنا لا، هو محبوب وعنده قبول وأنا لا، هي أجمل وأنا مش جميلة. لكن الحقيقة أنت مش مطلوب أنك تكون نسخة من حد، حتى لو كان صديقك أو صديقتك. ربي خلق كل واحد بطريقته، كل واحد عنده عيوب ومميزات يختلف بها من شخص إلى آخر. عندك نقاط قوة غيرك ما عندهاش، وعند غيرك في حاجات أنت ما عندكش. الحياة مش عدل إن الجميع كلهم يملكوا نفس المميزات والعيوب والنجاح وإلى ما ذلك. العدل إن كل إنسان عنده طريقة، كل إنسان عنده نجاحة، كل إنسان عنده توقيت المناسب. باي، هل نقدر إحنا نسامح الصاحب الغيور أو الصاحبة الغيورة؟ هل عندنا صفة التسامح؟ التسامح شيء والثقة شيء آخر. ممكن أن أنت تسامح الشخص هذا، لكن ما ترجعش تعطيه نفس الاهتمام ونفس المساحة ونفس الشعور ونفس. هذا مش حق قدر. هذه هي الحدود، أنت رسمت حدود بينك وبينه. في ناس نحبوهم، الله غالب عندهم مكانة عندنا ونحبوهم، الله غالب ما نقدرش نكرههم، لكن نعرف أن وجودهم قريب منا يتعبنا، فنحافظوا على الاحترام اللي بناتنا، نحافظوا على العشرة اللي بناتنا، ونبعدوا شوية، نعطوا مساحة لبعض. مش كل شخص نختلفوا معاه لازم نكونوا احنا نكرهوه أبدا، ومش كل شخص نبتعدوا عليه لازم يكون عدو. مرات البعد احترام للطرفين، فكيف تكون انت الصديق اللي ما يغارش؟ قبل ما نسأله ليش صديقي يغار مني او صديقتي تغار مني او كذا، نسأله دائما انفسنا، ونبدو دائما بانفسنا، حتى الاصلاح نبدو بانفسنا قبل ما نصلح غيرنا. يعني هل انا نفرح لصاحبي بصدق؟ هل لما ينجح نفرح؟ هل لما يتزوج نفرح؟ هل لما يشري حاجة خاطرة فيها نفرح؟ هل لما الناس تمدحه نحس بالفخر إنه هو صديقي؟ ولا داخلي يقول علاش هو ناجح؟ علاش هو تزوج؟ علاش هو شري؟ علاش هو الناس تمدح فيه وتحبه؟ كنا بشر في هالدنيا هذه، كنا بشر، وممكن نحسوا بالغيرة وبأنواع الغيرة، لكن الفرق
في شن نديره بالشعور. لو حسيت انك انت غيران، ما تخليش الغيرة هذه تتحول الى سلاح وتأدي بيه، حولها لدافع. خلي فطرتك السليمة ونفسك السليمة تقول ربي يبارك له وربي يزيده، وإن شاء الله نحقق اللي نبيه زي ما هو حقق اللي يبيه. مش نتمنى له زوال النعمة ونقول له علاش يا ربي أعطيته وأنا ما أعطتنيش. لا، اتمنى دائما زي ما تتمنى لي غيرك. حب الناس زي ما تحب لنفسك. لهذا قلنا أن رسالة لكل صديق يشعر بالغيرة وما فصحش بها الغيرة هذه مثلا. فلو أنتم تسمعوا فيها وتعرف أنك أنت غيران من صاحبك، نقول لك نجاحها عمره ما يسرق حاجة منك، فرحته مش حتنقص من فرحتك، رزقه مش حينقص من رزقك. ولو هو سبقك اليوم ونجح وصل اللي يبيه، مش معناها انك انت ما توصلش غضوة، على العكس تماما. بدل ما تتمنى سقوطه تتمنى فشله، اسأل نفسك شن نقدر ندير باش نطور من نفسي، باش نطور من مهاراتي، نطور من مشروعي، نطور من افكاري. وخلي نجاح صاحبك يكون دافع ليك، يكون دليل إن الوصول ممكن مش مستحيل. الرسالة لكل شخص اكتشف إن صديقها يغار منه، أو اكتشفت إن صديقتها تغار منها. لو أنت اكتشفت إن صاحبك يغار منك، ما تستعجلش بالحكم عليه، مش من أول موقف تحكم عليه. لازم إنك أنت تراقبه، لازم إنك أنت تفهمه، لازم إنك أنت تكلمه وتحاوره، لازم انك تواجهه بهدوء مش بعصبية. ولو اعتذر وتغير الشخص هذا، سامحه واعطيه فرصة. ولو هو استمر في الأداء وبنفس الطريقة، حط حدود بينك وبينه، لأن الصداقة المفروض تكون أمان، تكون اطمئنان، تكون راحة، مش مكان نخاف فيه من الإفصاح على فرحتنا، على مشاكلنا، على همومنا وعلى نجاحاتنا. لو حسيت ان صديقك هذا ما كانش الامان والمهرب والملاد، اهرب، اهرب وهجرهم هجرا جميلا. لكن لما تحس ان هذا الامان والملاد والفرحه والاطمئنان، معناه انت اخترت صح. فخرت قالوا ناس زمان، ديما نرجعوا لناسنا قبل وكذا، يقول لك اللي ما يحبكش يحلم لك الحلم الشينة، واللي يحبك يفرح لك قبل ما يفرح لنفسه. ويقولوا الصاحب وقت الضيق مش وقت المصلحة. ويقولوا ان القلوب مرايا واللي في القلب يبان. لكن انا نزيد عليهم ناسنا زمان شو نقولوا؟ إن الصديق الحقيقي مش اللي يمشي معاك في طريقك بس، الصديق الحقيقي هو اللي يفرح لما يشوفك توصل لنجاحك، توصل لحلمك، حتى لو هو ما وصلش معاك، حتى لو هو تأخر. هذا هو الصديق الحقيقي. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام،
2: دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: رجعنا ليكم مستمعينا الكرام من أحب القصائد، اختيار موفق صراحة، من أحب القصائد، دع الأيام تفعل ما تشاء للإمام الشافعي. عشان تقول القصيدة تقول دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعاد قط ذلا، فإن الشماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فما يغني عن الموت الدواء.
2: دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
3: جميلة جدا القصيدة هذه للإمام الشافعي أمام يعني من أحب القصائد صراحة. والقصيدة هذه ممكن جابتنا الموضوع بشكل آخر. عندنا صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بي، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملاك استاذ ملاك. أيوة مبروك يقول تغيروا الأصحاب وتغيرت الأيام، واللي حسبناه سند ولا مجرد كلام. أيوة والله صبري يقول أنا ما عنديش غيرة، أحسن افتكيت منها عشان تبي فه. هذا هو موضوعنا لليوم، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هالحلقة هذه، وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطوكم من هالموضوع هذا، ونحاولوا أن نتكلموا عليكم، ونحاولوا أن احنا نشرحوا ما بداخلكم، ونحاولوا أن نكون قريبين دائما منكم. فتمنوا لي دائما التوفيق زي ما نتمنى دائما التوفيق لكل الناس، ووصلنا إلى الختام. وصلنا لختام هالحلقة، فرسالة أخيرة للمستمعين قبل ما نختم، نبي كل واحد يسمع فيها حاليا ويشوف فيها توا يفكر في شخص واحد فقط، شخص واحد يعني هالكلام اللي بنقوله، صاحب، أخت، أخ، قريب، شخص وقف معاك في وقت صعب. أسأل نفسك، هل فرحت له زي ما فرح لي؟ هل وقفت معاه لما احتاجني؟ هل كنت سبب في نجاحه؟ هل مرة قللت من فرحته من غير ما نحس؟ لأن الصداقة مش بس وينك شندرت، تعال نطلعوا، الصداقة موقف، والصداقة فرحة، والصداقة أمان. وأجمل صديق في الدنيا هو الشخص اللي لما تقول له نجحت يكون أول واحد يفرح لك ويقول لك كنت نعرف أنك بتنجح، ولما تقول له فرحتي اليوم كبيرة يفرح معاك، مش يسأل علاش أنت. في نهاية حلقتنا نبي نقول كلمة لكل شخص خسر صاحب بسبب الغيرة. ممكن أنت اليوم زعلان، وممكن تقول أنا ما قصرتش معاه، درت اللي عليا وأكتر، ممكن تقول أنا كنت نعتبر فيه أخ أو كنت نعتبر فيها أخت. لكن اتفكر، مش كل علاقة أو صداقة تنتهي معناها أنك أنت فشلت، ومش كل شخص يبعد عليك معناها أنت شخص ناقص حاشا وكلا، ومش كل شخص ما قدرش يفرح لك معناها فرحتك ما تستهلش. أحيانا ربي يكشف لك حقيقة الشخص، مش باش يوجعك لكن باش يحميك، وهذه حماية إلهية من الله سبحانه وتعالى. أحيانا يطلع هالشخص من حياتك وانت كنت متأكد ان الشخص هذا ممكن حيقعد معاك للأبد وحيستمر معاك، باش يعلمك ان الأمان الحقيقي مش في الناس، الأمان الحقيقي في الله سبحانه وتعالى، الأمان الحقيقي في رب الناس. فلا تخاف من نجاحك ولا تصغر فرحتك باش ما تزعجش أي حد، ولا تخبي نورك خوفا من عين أو كلمة أو حسد أو غيرة أو مقارنة، لكن في نفس الوقت خليك إنسان متواضع، ما تستفزش حد بنعمتك، وما تحاولش تثبت أنك أنت أفضل من غيرك وأحسن من غيرك، لأن النعم تستحق دائما الشكر، والنجاح يستحق دائما التواضع. ولو عندك صاحب يفرح لك من قلبه، يحزن لحزنك، ينصحك لما تغلط، ويوقف معاك لما الدنيا تضيق بيك، اتمسك بيه، اتمسك بيه، لأن في زمن كثرت فيه الصداقات وقلت فيه الصحبة الحقيقية، وجود شخص واحد صادق فقط معاك هذه بروحها ثروة وكنز، وفي النهاية خلونا دائما تفكروا حاجة، الصداقة الحقيقية مش ان احنا نكون متساويين في كل شيء، الصداقة الحقيقية ان نجاحي ما يوجعكش ونجاحك ما يوجعنيش، ان رزقك يفرحني ورزقي يفرحك، ان لما الدنيا تفتح لك باب نكون اول واحد واقف على الباب ويقول لك تفضل خش، لانك انت تستاهل وانك انت فعلا تستاهل هالنجاح هذا. ولما الدنيا تسكر في وجهك فشين يقول لك؟ يقول لك ما تخافش، انا معاك، انا سندك، انا ظهرك. هذه هي الصداقة الحقيقية، مش صداقة منافسة، ولا هي مقارنة، ولا هي مصلحة، مش غيرة، هي محبة من القلب، محبة من القلب. أجمل دعاء دائما نختم به في هالحلقة هذه، يا رب ارزقنا أصحابا لا يغيروا من نعمتنا بل يفرحوا بها، ولا يحسدوا نجاحنا بل يشجعون عليه، ولا يتركونا وقت ضعفنا، ولا يتغيروا علينا وقت قوتنا. يا رب نقي قلوبنا من الحسد والغيرة والحقد، واجعلنا سبب لفرحة غيرنا، واجعلنا سبب لفرحة بعضنا. وإذا كان في حياتك شخص ما يبيش منك إلا الخير فخليه معك، إذا كان في حياتك شخص يبي هالخير هذا يزول منك أبعد عنه بلطف وهجرهم هجرا جميلا. وإذا كنا نحن سبب في أذى غيرنا فننبه قلوبنا قبل ما نخسرهم. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء وأيامنا أهدى وصحبتنا أصدق وحياتنا مليانة ناس تقول علينا كانوا أصحاب وبقوا أهل وسند وعزوة. كنت معكم ملاك محمود، ومن القلب إلى القلب. نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله، وحكاية جديدة، وموضوع جديد، وإلى أن نلتقي خلوا قلوبكم صافية، لأن الإنسان مهما كسب في الدنيا ما يربحش أجمل من قلب مرتاح متهني البال وصاحب صادق وسيرة طيبة تخلي الناس تدعي له حتى لو يغيب ويبتعد عن الأنظار. دمتم بخير، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السراء.

0: أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا إشراقة نور في أثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس الحكم العطائية. وفي الدرس الأخير بدأنا بالحكمة الثالثة، وفيها يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. بدأنا بشرح هذه الحكمة، ثم تداركنا الوقت فأرجعنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. هذه الحكمة تتمة في الحقيقة للحكمة التي قبلها، ذلك لأن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى عندما طلب منا أن ننسجم مع الواقع الذي أقامنا الله سبحانه وتعالى فيه، والميزان لهذا الواقع هو الشرع الحنيف. فإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أقامك في مناخ الأسباب التي من حولك كلها غير مشروعة، إذا فقد ابتلاك الله سبحانه وتعالى الآن بالتجرد أو بالتجريد، والمطلوب منك أن تبتعد عن هذه الأسباب التي لم يشرعها الله عز وجل، وأن تتكل على الله عز وجل في نوع مراداتك. أما إن رأيت نفسك مقاما في مناخ الأسباب التي من حولك، السبل الشرعية مفتحة إليها، وتعاملك معها تعامل شرعي، إذن فلتعلم أن الله أقامك إذن في عالم الأسباب، والمطلوب منك أن تتعامل معها، وأن لا تستعيض عنها بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل مطلوب في كل حال، لكنك مكلف في هذه الحالة بأن تتعامل مع هذه الأسباب التي هي أسباب شرعية، وفي الوقت ذاته تتكل على الله. هذه هي خلاصة الحكمة السابقة: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد، يعني عندما تكون الأسباب التي من حولك أسبابا غير شرعية، انحطاط عن الهمة العالية. لما ذكر لنا هذا الكلام وأفضنا القول في شرحه، يخطر في البال أن الأسباب إذن لها فاعلية كبرى، وأن الإنسان إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام أسباب شرعية لا إشكال فيها، يجب عليه أن يتعامل مع هذه الأسباب في سائر أهدافه وسائر مقومات حياته. قد يخطر في البال إذن أن الأسباب لها فاعلية، وأن الأسباب لها تأثير، ولذلك يجب على الإنسان أن يتعامل مع هذه الأسباب، ولا يقول: لا، أنا سأستعيض عنها بالتوكل على الله عز وجل. لما كان هذا الاحتمال واردا أن يدخل في خاطر من أصغى السمع إلى الحكمة الثانية، تدارك ذلك بهذه الحكمة الثالثة، فقال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. هذه مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي الأساس الذي يجب أن ننطلق منه، سواء كنا قد ابتلينا بالتجريد أو كنا قد امتحنا وطلب منا التعامل مع الأسباب. في كلا الحالتين هنالك حقيقة اعتقادية يجب علينا جميعا أن نصطبغ بها. ما هي هذه الحقيقة الاعتقادية؟ هي أن الأسباب أيا كانت هي الخادمة لقدر الله سبحانه وتعالى وحكمه، وليس القدر الإلهي هو الخادم للأسباب. هذا ما يجب أن نعلم. فالأسباب التي تتمثل في سعي الإنسان إلى الكدح والرزق ونحو ذلك جند من جنود الله عز وجل التي تخدم قدره. هذه الأسباب التي تتعامل معها توصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك. عندما تلجأ إلى الطبيب وعلاجاته وهو سبب من الأسباب للمرض والسعي إلى الشفاء منه، يجب أن نعلم أن التداوي واللجوء إلى الأطباء كل ذلك خادم لقضاء الله، أي أن الطبيب بعلاجاته ووصفاته وكل وسائله يوصلك إلى ما قد قضاه الله عز وجل لك أو عليك. وكل الوسائل التي تتعامل معها، الوسائل التي تتعامل معها من أجل تعلمك، من أجل نيل شهاداتك، من أجل زواجك، من أجل بناء الأسرة التي تتخيلها وتسعى إليها، من أجل أي هدف من الأهداف، الباري عز وجل ملأ الدنيا بأسباب. نعم، هذه الأسباب يجب عليك أن تعلم، سواء كنت الآن مكلفا بالتجرد منها أو كنت مكلفا بالتعامل معها، يجب أن تعلم أن الأسباب جنود تدور حول محور واحد، ألا وهو تنفيذ قضاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام ابن عطاء الله: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. كن ذا همة عالية كما تشاء، وتفنن في تطويع الأسباب لنفسك كما تحب، وتفنن فيها واجمع كل الأسباب كما تشاء. همتك هذه التي جندت سائر الأسباب من أجلك لا يمكن أن تتغلب على أقدار الله. نعم، كأن الأقدار عبارة عن أسوار، يعني سور المدينة معروف، وكأن الأسباب التي نتعامل معها سهام نتجه بها إلى هذا السور العالي. هل يمكن لسهام الأسباب أيا كانت أن تخترق أسوار القدر وتتجاوزه؟ لا يمكن بشكل من الأشكال. هذا الاعتقاد يجب على كل منا أن يعرفه. ما الدليل على ذلك؟ أولا، نحن لا نريد أن نفتح ملف المسائل الاعتقادية بالأساليب المعروفة في كتب التوحيد وكتب علم الكلام ونحو ذلك. يكفينا كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكفينا الكلمات الواضحة التي نكررها ونعيدها. نحن علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كلمة قدسية أمرنا بتكرارها دائما، ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تأمل فيها، هي تعني ما يقوله ابن عطاء الله: لا حول للإنسان، للأسباب، للوسائل، للكون، لكل ما في الكون، لا حول لذلك كله، ولا قوة إلا إن جاءت هذه القوة من عندي
2: الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ من أسماء الله سبحانه وتعالى القيوم. ماذا تعني كلمة القيوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بأمر الأكوان، يديرها كما يشاء، ينظمها كما يحب، فما من شيء يتحرك إلا بقيوميته. هذا معنى كلمة قيوم. هل بقيت للأسباب فاعلية بعد هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي أن ترى إلى حركة الأفلاك العلوية التي نراها والتي لا نراها، ونظام الأرض وما بين السماوات والأرض، وكل ما في داخل هذا الكون مما تراه وما لا تراه. من آيات الله عز وجل أن تقوم السماوات والأرض بأمره. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إن رأيت هنالك أسبابا ومسببات، فالذي سلك هذه الأسباب والمسببات وضمها بعضها لبعض هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني طبيعة الإحراق في النار، إنجاز هذا التعبير، ما في طبيعة، لكن ينبغي أن نقرب الكلام إلى الأذهان، ليست موجودة في داخلها، وإنما هي قوة ربانية جند النار لها، والله هو المحرق وليست النار هي التي تحرق. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني وجود هذه الأفلاك معلقة في أماكنها. هذه الأنظمة التي أقام هذه الأفلاك عليها، الأرض كذلك، هذه القوانين والسنن الكونية التي نراها من حولنا، بدءا من الأجرام العليا إلى الأرض التي نراها فما دونها أيضا، نعم، كل ذلك بتنظيم من الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. هل إذا آمنت بأن هذا كلام الله وأيقنت به، هل بقيت للأسباب فاعلية؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ألا تتأملون في هذا الكلام؟ الفلك بحسب الظاهر سبب، ومن ثم فهو الذي يحمل الناس الذين يركبون فيه، أليس كذلك؟ إذن حسب ما نفهم كان التعبير ينبغي أن يأتي هكذا: وآية لهم أن الفلك المشحون قد حملهم، هكذا. ولكن البيان الإلهي جاء بشكل آخر: وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون. فالحامل لمن التجأ إلى السفينة من هو؟ السفينة أم الله؟ إذن لا فاعلية للسفينة. ولو نشاء ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ لطمسنا، لا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكروا. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هذا الكلام كله تلاحظون أن الله ينسب هذه الأشياء إلى ذاته، في حين أننا نجد أسباب، نجد أرض، نجد زراعة، نجد هذه الأسباب، ولكن الله ينسب ذلك. يقول الله عز وجل في سورة نوح وهو يحدثنا عن الوسيلة التي أنجى الله سبحانه وتعالى بها نوحا ومن معه، يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تأملوا في هذا الكلام، لاحظوا نحن ماذا يعني نعني بهذه الأدلة التي نذكرها. نريد أن نثبت في وعينا ويقيننا أن الأسباب التي نراها لا فاعلية لها، هذا ما نريد. ينقل لنا بيان الله سبحانه وتعالى صورة سريعة موجزة هنا عن وضع سيدنا نوح عندما أحيط به وساء وآساء إليه قومه. ماذا قال؟ دعا ربه قائلا: إني مغلوب فانتصر. كلمتين: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه، ما قال الفلك هو الذي حمله، ثم لم يعبر أيضا بكلمة الفلك، ماذا قال؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على بضعة ألواح ومسامير جمعت هذه الألواح بعضها إلى بعض ليهون من شأن هذا الفلك وليوضح لك أن هذا الفلك أقل

من أن يكون هو الذي أنقذ وهو الذي أنجى. نعم، فأولا قال وحملناه، لم ينسب الحمل إلى سيدنا نوح ولا إلى الفلك. ثم قال على ذات ألواح ودسر ليريك أن عدة ألواح لا تقوى على أن تنقذ هؤلاء الناس من طوفان داهم لم يكن قد عرفت الإنسانية مثله لا من قبل ولا من بعد. إذن نحن أمام دليل يقيني على أن المسبب هو الله، وأن الأسباب كلها تذوب تحت سلطان ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة عبر عنها بالطريقة الكلامية التوحيدية كما تشاء، هكذا يقول بيان الله سبحانه وتعالى. بل إن جمهور المسلمين قالوا إن الله عز وجل لم يضع في هذه الأسباب فاعلية، يعني لم يودع فيها فاعلية كما قال البعض مثل المعتزلة في يوم من الأيام، لا أبدا. يعني النار لم يودع فيها الله سر الإحراق ثم ترك النار وقد أصبحت مهمتها الإحراق، يعني كما يملأ الإنسان العقل الإلكتروني ثم يتركه وإذا به يمارس عمله، لا فعلا الأمر ليس كذلك. وبعض الناس ربما يخيل إليهم هذا حتى من المسلمين، يقولون النار تحرق بالقوة التي أودعها الله فيها، والماء يروي بالقوة التي أودعها الله فيه، والدواء يشفي بالقوة التي أودعها الله فيه، والسم يهلك بالقوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. هل هذا الكلام صحيح؟ أبدا. يعني الواقع نحن لا نكفر، لكن علميا هذا الكلام غير صحيح. ذلك لأنك إذا اعتقدت أن الدواء قد أودع الله فيه الشفاء ثم تركه فأصبح الدواء دائما يشفي، معنى ذلك أن لله شريكا وهو هذا السر الذي أودعه الله في هذا الدواء. فالباري مهما تخلى عن هذا الدواء، الدواء يؤدي عمله بدون استمرارية فاعلية من الله عز وجل. هذا معنى القوة المودعة والعياذ بالله. إذن أين بقي معنى القيوم؟ نعم، كذلك إذا قلت النار تحرق بفاعلية أودعها الله عز وجل في النار، مؤدى هذا الكلام أنه عز وجل هذا السر وهو الإحراق أودعه في النار ثم ترك النار وإذا بها أصبحت تحرق دائما. إذن هذا السر شريك مع الله عز وجل أصبح، لأن الله إذا تخلى عن النار بعد أن أودع فيها هذا السر انتهى الإشكال، فلسوف تحرق دائما. هذا الكلام باطل وليس صحيحا، علميا ليس صحيحا بشكل من الأشكال، وإنما يتم الإحراق من قبل الله عند ملامسة النار للمادة التي احترق. يخلق الله الشبع عند ما تتناول الطعام، فالذي خلق شبع من؟ ولو شاء لجعلك تأكل وتأكل وتأكل ولا تشبع. والله يخلق لديك الري عندما تتناول الشراب، ليست هنالك أسباب قوى كامنة في هذه الأشياء وتركها الله كما هي وإذا هي تفعل فعلها، لا، هذا خطأ. والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة على خلاف هذا،
انظروا إلى قول الله عز وجل: وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون. لو كان الفلك قد أودع فيه قوة فيزيائية ذاتية أصبحت هذه الأفلاك تؤدي مهمتها دائما مهما تخلى الله عنها، إذن لما صح قوله: وآية لهم أن حملنا ذريته في الفلك المشحون. وهو يقول: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم منقذون. نعم، هذه الحقيقة يجب أن نتعامل معها أيها الإخوة، وكثيرون هم الذين يتيهون عن هذا الأمر. طيب، قد يقول فينا قائل: إذا كان الأمر كذلك فلماذا نتعامل مع هذه الأسباب؟ لماذا يلجأ المريض إلى الطبيب؟ لماذا يتناول جرعات الدواء؟ لماذا نتقي من النار ولذعه؟ فلنخوض في النار كما نخوض في الماء، كما نسبح في الماء فلنخوض في النار ايضا. قد يقول قائل هذا الكلام: بل لماذا نخرج الى السوق لنعافس السوق ولنشتغل بالتجارة والزراعة والفلاحة ونحو ذلك؟ ما دام الامر كما تقول لا توجد اسباب، وانما المسبب الواحد هو الله، والاسباب تدور على فلك قدر الله سبحانه وتعالى. الجواب: أقام الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا على سنن، ربط بين أشياء وأشياء، فالمتقدم منها يخيل إلينا أنه سبب، والمتأخر منها يخيل إلينا أنه مسبب. أقام الله هذا الكون على هذا النظام، أي جرت سنة الله عز وجل على أن يشبعك عندما تتناول الطعام، جرت سنته على أن يرويك عندما تتناول الشراب، جرت سنته على أن يرزقك عندما تطرق باب الرزق، جرت سنته على أن يشفيك عندما تهرع إلى الطبيب وتسأله عن العلاج الناجع لك. هكذا جرت سنة الله، يربط أشياء بعضها ببعض دون أن تكون ثمة فاعلية لما نسميه سببا. من الأدب مع الله أن تحترم نظامه الكوني، من الأدب مع الله أن تحترم سننه الكونية. هكذا شاء الله عز وجل. فلو أنك وقد عرفت ما يجب أن تؤمن به في باب العقيدة قلت: أنا إذا لن أشرب عندما أشعر بالظمأ لأن الله هو الذي سيخلق الري، فلتعلم أنك تسيء الأدب إلى الله في هذه الحالة. ربي عز وجل شاء أن يخلق الري في كيانك عندما تتناول الشراب، فإذا قلت لن أتناول الشراب فذلك تمرد على نظام الله سبحانه وتعالى. أنا أضعكم أمام مثال يقرب جدا هذا الكلام. السيدة مريم على نبينا وعليه السلام عندما جاءها المخاض، وكلكم قرأ سورة مريم، نعم، وتألمت وقدرت ما الذي سيجري عليها وماذا سيقول الناس عنها، وقالت: جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طيب ماذا يقول الله بعد ذلك؟ فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك لك سريا، سريء النهر الرقراق، نعم، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. قال علماء جميعا: كانت قد أسندت آنذاك ظهرها إلى جذع نخلة باسقة سحوق في وقت لا يوجد على رأس هذه النخلة أي تمر ولا أي رطب ولا أي شيء، ولم يكن الموسم موسم شيء من ذاك، عارية. خلق الله سبحانه وتعالى أمامها السري النهر الرقراق، وخلق الله سبحانه وتعالى لها في أعلى النخلة عذقا من الرطب الجني. واضح؟ الإله الذي خلق للتو
هذا الطعام في أهل النخلة ألا يستطيع أن يسقط هذا الجزء هذا العذق أو حبات منه بين يديها ألا يستطيع؟ طيب لكن ماذا قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ترى يعني ماذا عسى أن تصنع هذه اليد الضعيفة بالنسبة لجزع هو أشبه ما يكون بهذه الدعامة؟ جزع النخل تعرفون كلكم مدى قوتي، ماذا عسى أن يصنع؟ إذن هل هنالك فاعلية لليد؟ إذن ولكن الله أمرها بأن تفعل شيئا، بأن تمارس شيئا، بأن تطرق باب الله سبحانه وتعالى. فلو أن السيدة مريم قالت الإله الذي خلق لي السري والذي خلق لي هذا الرطب الطازج يستطيع أن يسقط منه أمامي كما يشاء، لا لم أحرك يدي ولن أحرك الجزع، لو أنها قالت ذلك لكان ذلك سوء أدب مع الله عز وجل. هزت فعلا يدها فأسقط الله سبحانه وتعالى. سقوط الرطب كان بهز اليد أم بلطف الله؟ بلطف الله عز وجل. إذن أعمالنا أيها الإخوة في الأسواق، دراستنا في المعاهد والجامعات، أعمالنا في الأرض فلاحة وزراعة، تطببنا عند الأطباء، كل الوسائل مثل ما صنعت السيدة مريم عندما كلفت بأن تهز جذع النخلة. فإن كان ليدها التي هزت فاعلية فإن لأعمالنا التي نسعى ونروح ونغدو بها أيضا فاعلية. من الذي يقول هنالك أي فاعلية؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أنا مكلف بأن أغدو في الصباح فأطرق باب الله عز وجل بالوسائل التي شرعها. وأن أحترم الأسباب التي سماها لي أسبابا فأتعامل معها. وهذا العمل استجابة لأمر الله من العبادة والعبودية لله عز وجل. يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذن تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم، إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة قلبه طبعا بعبودية لله عز وجل، يعني أنت عندما تعلم أن هذه الأسباب لا فاعلية لها لكن الله أمرني سمعا وطاعة، أنت إذن تمارس عبادة من أجل العبادات لله عز وجل. الفلاح عندما يخرج إلى حقله يفلح يزرع، نعم يجهد نفسه وهو يعلم أن الله كلفه بوظيفة، ثم إن الله هو الذي يخلق النتائج، هو يمارس عبادة من أجل العبادات. الشاب الذي يتزوج من أجل أن يستعف وهو يعلم أن الله هو الذي يخلق العفة وهو الذي يسعده بهذا الزواج، هو الذي يسعده، يمارس عبادة من أجل العبادات. المريض الذي يطرق باب الطبيب ويسأله الدواء لمرضه يمارس عبادة من أجل العبادات، فقط
بشرط أن تعلم أن الفاعلية إنما هي لله سبحانه وتعالى. نعم. إن كنت في عالم التجريد أم إن كنت في عالم الأسباب يجب أن تعلم هذه الحقيقة. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. عندما يصطبغ الإنسان بهذه العقيدة، قلبه طبعا لا لسانه، يكون بعيدا عن الآلام، يكون بعيدا عن توترات العصبية، لا يتأثر. لماذا؟ لو أن تاجرا من التجار كدح واشتغل ومارس وجمع كل الأسباب واستخدمها، وبعد ذلك تبين أن جهوده كلها أخفقت، يعود إلى داره قرير العين، لأنه يعلم أن الفاعلية ليست لهذه الأسباب وإنما هي لله، وأن الله لم يشأ أن يحقق النتائج. لا يمكن أن يقول لا لا لا، لو أني فعلت كذا لما حصل الأمر، لو أنني سبقت فلانا وقدمت هذا المشروع قبل يومين لنجحت أنا بدلا من أن ينجح هو. المؤمن بأن الفاعلية لله لا يحترق فؤاده بلظى هذه الكلمات أبدا، بل يجد نفسه وجها لوجه أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم في صحيحه: وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لكن لو لا يستطيع الشيطان أن يستغلها ويفتح من خلالها عمله إلا لمن كان فؤاده فارغا من هذه العقيدة. كذلك الإنسان الذي ابتلي قريب له بمرض أخذه إلى الأطباء وإلى آخره واستعمل الأدوية والعلاجات كلها، ثم إن قدر الله سبحانه وتعالى تخطفه، يأتيه من يقول: أنت أخطأت، هذا الطبيب الذي ذهبت إليه ليس مختصا، كان ينبغي أن تأخذه إلى فلان، لو أنك أخذته إلى فلان هو الذي يعلم. في وقت من الأوقات واحد مريض كان أشد من مرضه وشفي على يد فلان. لما بتكون عقيدته غائبة الألم يلي بنتابه ما بيخليه ينام الليل، يقول إيه والله لا لا لا لا لك. لكن انظروا إلى العقيدة الإيمانية بالله، انظروا إلى من ربط قلبه بالله، انظروا إلى من ذابت الأسباب كلها من بين عينيه بل ومن بصيرته أيضا ولم يرى إلا المسبب، سينام قريب العين يقول: دعني يا هذا، دعني من كلامك، إن الأطباء والأمراض والأدوية كلها خدم وحشم لقدر الله، وليس قدر الله خادما لمعرفة الأطباء وللأدوية وما إلى ذلك. يطمئن. أجل، فلنغرس بين جوانحنا هذا اليقين. هذا اليقين يفيدنا، يقين يفيدنا فوائد كبرى. من الفوائد الأخرى أن هذا اليقين الاعتقادي هو الذي يقودك إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود. وحدة الشهود، لا أقول وحدة الوجود، إياكم، وحدة الشهود. ماذا تعني كلمة وحدة الشهود؟ أنا عندما أتعامل مع الأسباب تأدبا مع سنن الله وأوامره وشرعه، ثم أعلم أن الرزق الذي جاءني جاءني من عند الله، وأن السعادة التي دخلت داري دخلتها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن طعاما هيأه الله عز وجل لي، حتى الجزئيات يعني، إنما جاءني سائغا من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الغنى الذي أكرمت به جاءني من عند الله مباشرة، وأن المرض الذي توضع في كيان أو في كيان قريب
ابتلاء من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الشفاء الذي عقبه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن نجاحي في الدراسة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأن النتائج التي وصلت إليها من بعد دراستي ومن بعد الشهادات التي أخذتها بتوفيق من الله عز وجل.

وجل. يعني عندما تذوب فاعلية الأسباب أمام عيني ولا أرى من ورائها إلا المسبب وهو الله عز وجل، فأنت عندئذ إن نظرت يمينا لم ترى إلا صفات الله، وإن نظرت شمالا لم ترى إلا صفات الله، ومهما تقلبت في عالم الأسباب لم ترى من خلالها إلا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت في هذه الحالة قد ارتفعت إلى ما يسميه الربانيون بوحدة الشهود، ووحدة الشهود هذه هي التي عبر عنها سيدنا رسول الله بكلمة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، لا ترى الأسباب حاجزا بينك وبين الله، بل تصبح الأسباب بسبب هذه العقيدة أشبه ما تكون بألواح بلور صافي شفافة، موجود لوح البلور ما عدا منكره، بس مهما حدقت فيه لا ترى إلا ما وراءه، أليس كذلك؟ ترى ما وراءه، فالدنيا كلها ألواح شفافة بهذا الشكل، ترى فيها فاعلية الله سبحانه وتعالى، فأنت دائما دائما دائما مع الله. ولا وما ذاق لذة الإيمان من لم يبقى إلى مستوى هذا الشهود. أجل، عندئذ عندما تجد نفسك وقد دخلت دارك وجدت نفسك تتمتع بنعيم هذه الدار وما فيها من رزق ومتاع، رأسا تعلم أن الله هو الذي أمدك بهذا فتحبه. عندما تجد أن الله قد ربط بينك وبين قلب زوجك بالمودة، تعلم أن السر ليس أسباب قامت بها الزوجة ولكن السر هو رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى نفسك في المرآة وأنت تتمتع بالعافية، رأسا تدرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بالعافية. عندما يضع أمامك الطعام تنظر إلى هذا الطعام، يخيل إليك أن رب العالمين لو جاز التعبير حمل هذا الطعام ووضعه بين يديك بعد أن سخر لذلك سماءه وسخر لذلك أرضه وسخر لذلك دروع أنعامه ولحوم أنعامه، قال لك كل. نعم، تعيش مع الله سبحانه وتعالى. إذا ضميت وأخذت الماء البارد تنسى الماء وإنما تتذكر من أرواك من هذا الظمأ. نعم، عندما تمتد على الفراش لتنام ووجدت نفسك قد رقت، تعلم أن الذي أمامك هو الله، لا الحب ولا الفاعلية التي سخرك الله سخر الله لها الطبيب إطلاقا. وهكذا فأنت تتعامل مع الأسباب، ولكن هذا اليقين جعلك كما قلت لك ترى الأسباب وكأنها ألواح زجاجية شفافة جدا جدا، مهما حدقت فيها لم ترى إلا ما وراءها، بينما الكافر أو الجاحد أو الشاك أو المرتاب ينظر إلى هذا الأسباب كما ينظر أحدنا إلى ألواح زجاجية قد دهنت هذه الألواح فأصبحت حاجزا صفيقا يمنعك من رؤية ما وراء ذلك، مهما حدقت لا ترى ما وراء ذلك. فأنت عندئذ تؤله الأسباب، تؤله هذه الأشياء كلها، وهذا ما لا يجوز أن يقع فيه المسلم بشكل من الأشكال. إذن عرفنا الآن العلاقة السارية بين كلام الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكمة الثانية وكلامه ها هنا في الحكمة الثالثة. بقي شيء واحد، الإشكال الذي قد يتفجر في كيان بعض الناس، طيب إذا كان كل شيء بقضاء وقدر إذن فالمؤمن قضى الله أن يكون مؤمنا والكافر قضى الله أن يكون كافرا، فلا الكافر إيمانه باختيار منه كفره باختيار منه ولا المؤمن إيمانه باختيار منه. قد يقود هذا الكلام الذي قلناه البعض منكم إلى هذا الاستشكال، ما الجواب عن هذا؟ هذا شيء آخر لا علاقة له بما قد قلناه الآن، والجواب عن هذا سأقوله وأشرحه إن شاء الله، لكن لا يكفي ما سأقوله، أحيلكم إلى ما قد قلته مفصلا موسعا مبسطا في كتابي

الإنسان مسير أم مخير؟ نعم، وأعتقد أنني قد أوضحت هذا، أجبت عن هذا الإشكال بشكل مفصل جدا، لكن باختصار أقول الآن كل شيء بقضاء وقدر كما يقول رسول الله، حتى العجز والكيس. ما قد قضاه الله عز وجل قسمان، قسم يكون بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدخل في عالم الخلق، الأفلاك، نظام الأفلاك، سنن الكونية التي لا علاقة لاختيار الإنسان بها، ولادة الإنسان، موت الإنسان، مرض الإنسان، شفاء الإنسان، النباتات، الزلازل، الخسوف، هذه الأمور، هذا قدر من أقدار الله مما قد خلقه الله مباشرة دون أن يكون للاختيار دخل فيه. هذا يدخل تحت نوع الخلق، ألا له الخلق والأمر، تحت الخلق. الباري لا يكلفك بما خلقه دون أن يكون لك اختيار فيه، أبدا ما بيكلفك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النوع الثاني من الأقدار، أقدار قضاها الله عز وجل. وما هو القضاء؟ علم الله سبحانه وتعالى بما سيقع، وإنما يخلق الله شيء طبق علمه. هذا النوع الثاني من الأقدار، أقدار تسري عبر اختيارات الإنسان، صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، طاعاتك، مبراتك، والعياذ بالله معاصيك، أعمالك الاختيار كلها بقضاء الله أم لا بقضاء الله، أي أن الله علم أنك باختيارك ستصلي، والله عندما علم أنك ستصلي وقمت إلى الصلاة أقدرك على الصلاة فخلق حركة الصلاة في كيانك، هو الخالق. علم الله أنك ستحج إلى بيته الحرام، لما عزمت على الحج أقدرك الله على ذلك وخلق الأسباب الميسرة لك لذلك. نعم، علم الله سبحانه وتعالى أن فلانا سيعصيه، سيشرب خمرة، عندما عزمه النهائي على أن يشرب الخمرة أقدره الله على ذلك وخلق في يده وقدمه وفي فمه القدرة على ذلك. إذن الخالق للطاعات من؟ الله، والخالق للمعاصي هو الله، لكن الثواب والعقاب على ماذا؟ ليس على الفعل المباشر الذي هو من خلق الله، ولكن الثواب والعقاب على القصد، الكسب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنا عزمت على أن آتي إلى هذا المكان لنتذاكر في أمر من أمور هذا الدين، عزمت، قلت يا الله يا رب لقد عزمت على هذا، عندئذ الباري يخلق القوة في كياني، يقدرني على المسير، يقدرني على المجيء، وإذا جلست في هذا المكان يقدرني على التفكر، كل ذلك. لكن يوم القيامة عندما يثيبني، يثيبني على فعل خلقه الله؟ لا، إنما يثيبني على أنني قصدت، فجعل الله فعلي خادما لقصدي. هذا الكلام كلام مختصر وجيز، لكنه يخضع لشرح، ربما شرحناه شرحا أوسع في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: إذا كان الفصل الأول في رواية ما مثلا يتحدث عن جريمة قتل، فإن بقية الأحداث تترتب عليها. أعني في

يسجد له فامتثل الجميع للأمر إلا إبليس، رفض السجود. هذه هي الخطيئة الأولى في أمر الإنسانية. كل أوامر الله التي عصيت خلال التاريخ الإنساني هي عطف على هذه المعصية. لكن في الحدث التالي لدينا معصية أخرى ارتكبها آدم شخصيا، وهي الأكل من الشجرة المحرمة التي حذره الله منها، وأعقب ذلك خروجه من الجنة. أخرج آدم من الجنة بينما إبليس أخرج وطرد من رحمة الله. أي العقابين أكبر؟ بالتأكيد الطرد من رحمة الله أشد وأصعب من أي شيء آخر. رحمة الله هي الملاذ الأخير لكل مخلوق حتى وهو في جوف جهنم، يمكن أن تدركه رحمة الله فيخرج. أما من طرد من رحمة الله فلا أمل له. بالنسبة لآدم، قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أما إبليس قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. خطيئة آدم نابعة من الضعف البشري الفضول، هي خطيئة عاقبها الندم. أما خطيئة إبليس فهي خطيئة منبعها الكبر والغرور، لذلك استوجب صاحبها اللعنة والطرد من رحمة الله. ما أريد أن أقوله لك أن صراع إبليس الأزلي مع أبناء آدم أحد أهدافه الأولية هو إيقاعهم في خطيئة أبيهم، خطيئة الضعف البشري، لكنها ليست نهاية الصراع. إبليس يا صديقي لا يعمل عملا إضافيا بعد الظهيرة لتحسين الدخل. إبليس ليس لديه عمل غير إضلالك، أنت هدفه الوحيد الأزلي، لذلك فهو لا يمتلك دافعا للملل أو اليأس، هو معك حتى يحقق هدفه النهائي، غايته. فما هي غايته إذن؟ غاية إبليس أن يصل بك إلى الكبر. خطيئته هو لا خطيئة آدم. خلال الطريق إلى هذه الغاية تمر معه بخطوات من الخطايا الطبيعية، الخطايا المنتمية لفئة الخطيئة الثانية. ما معنى ذلك؟ الزنا على سبيل المثال خطيئة كبيرة لا شك، وواحدة من الكبائر التي حرمها الله. لكن هل الزنا في حد ذاته غاية إبليس؟ أقول لك قد يكون هو أحد أهدافه الهامة مثلا، لكنه ليس الغاية. الغاية النهائية دائما هي الكبر، والكبر في هذه الحالة يعني تبرير الزنا. الشيطان يأخذك إلى الكبر عبر خطوات مدروسة، لذلك قال الله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أولا يقنعك أن صداقتك بامرأة أجنبية أمر عادي طالما كانت في إطار الاحترام المتبادل، يقنعك بأن كل من ينهونك عن ذلك مهووسون وتفكيرهم شهواني، ثم يتدرج بك في سلسلة من المراحل حتى تصل إلى الوقوع في المحذور. تعتقد أن مهمته قد انتهت هنا، لكنها في الحقيقة بدأت للتو. مهمته تنتهي عندما تبدأان في اختراع مسميات لهذه العلاقة، علاقة مفتوحة، حرية شخصية، إلى ما هنالك من المسميات. يصل الشيطان إلى غايته عندما يدافع الواقعون في الرذيلة عن أخطائهم ببسالة. هنا أنت انتقلت من دائرة الخطأ البشري إلى دائرة الخطأ الشيطاني. أن تتهاون مثلا في الصلاة هو بالتأكيد أمر يسعد الشيطان جدا، لكنه لا يعتبره غاية. الغاية أن تلوي النصوص الشرعية وتستحدث لها تأويلات تبرر ترك الصلاة أو التقليل من أهميتها، مدعيا أنها مجرد أفعال شكلية يمكن الاستغناء عنها طالما أن القلب نقي. انتبه، هذا الأمر في غاية الخطورة. الفرق بين أي مخطئ في العالم وبين مريض الكبر هو فرق جوهري قد يوازي فرق المتعلق برحمة الله والمطرود منها. طالما لم يصل الكبر إلى قلبك ففرصتك في النجاة ما زالت قائمة، وهو ما لا يريده الشيطان. الشيطان لا يحب أن تبقى المباراة بينك وبينه قائمة، يريد أن يهزمك في الجولة الأولى. ما فائدة إنسان يخطئ ويتوب ويستغفر فيبدل الله سيئاته حسنات ثم يعود فيخطئ ويتوب فيغفر الله له؟ ما فائدته بالنسبة للشيطان؟ جهد مهدر. لكن الإنسان الذي يخطئ فيسعى لتبرير خطأه هو العميل المثالي، لأنه إنسان تم إقصاؤه من رحمة الله، وبالتالي ضمن الشيطان ضمه لفريقه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قدر بسيط من الكبر يكون مانعا من دخول الجنة. الكبر مرض لا يشفى صاحبه حتى من رأى المعجزات بأم عينيه. انظر ماذا قال الله عن الكفار الذين طلبوا معجزة ليؤمنوا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون.

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سيستمرون في التكذيب حتى وإن رأوا أعظم المعجزات بأعينهم. هذا هو الكبر، الخطيئة الأولى التي يسعى الشيطان أن يزرعها فيك. خلاصة القول، إن أخطأت فكن على وعي تام بأنك تخالف الله وأن خطأك من قبيل الضعف، واجتهد في إصلاحه حتى وإن وقعت في الخطأ نفسه 1000 مرة، تب عنه 1000 مرة ولكن لا تبرر، لا تبرره ولو لمرة واحدة.

0: عسوا.
1: وطبعا هؤلاء الخونة عملوا على تمكين الفرنسيين في الجنوب وشراء القبائل لهم وشراء الأشخاص الوجهاء لهم، وضغطوا ضغطا كبيرا جدا على الناس وكذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ديفيد مونتجمري هارت في هذا الخائن حينما قام اسمه الحاج، للأسف الحاج التهامي القلاوي، بدافع المال الذي كان يعطيه له الماريشال ليوتي، أول مقيم عام للسلطات الفرنسية بالرباط، عندما قام باقتحام المناطق الأطلسية والمطلة على الصحراء شرق ورزازات، وقف عسو أبسلام ضده. منذ ذلك الوقت تزعم عسو أبسلام ذويه من قبيلة آية عطا المناهضين للقلاوي. ومن جهة أخرى هذا يعني عسو يجاهد اتهام القلاوي، ومن جهة أخرى قاوم الفرنسيين مقاومة باسلة رحمة الله عليه، خاصة في معركة الرائعة بوغافر أو بوغافر سنأتي عليها إن شاء الله تعالى، التي حير فيها القادة الفرنسيين آنذاك وأشادوا بشجاعته حتى وهو يستسلم لهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول ديفيد مونتجمري هارت أن عسو أبسلام ورجاله من قبيلة آية عطا تابعوا المقاومة لمدة 14 سنة. تصوروا يا الإخوة 14 سنة وهو يجاهد، لكن أين النصير وأين المعاون مع وجود الخونة مع وجود قوات فرنسية متقدمة جدا، إحدى الدول القوية في العالم آنذاك، يعني لو وجدت 5 دول قوية في العالم كانت إحدى فرنسا آنذاك، وكان يقاوم في منطقة في صاغره ترتفع 1600 متر عن سطح البحر في برد شديد وانقطاع للمؤن. يعني كان هذا البطل كما سماها ديفيد مونتجمري هارت، كان هذا البطل يتمتع بقدرة خارقة على استمالة القبائل وتنظيمها، حيث تمكن من إسكات جميع المعارضين له ووحد خلفه جماهير الفلاحين. اجتمعت قبائل آية عطا العازمة على الجهاد سنة 1351 هجرة 1932 بقصر تاغية، وانتخبت عسو قائدا عاما للجهاد لشجاعته وصلابته. معركة بوغافر جرت هي قمة اسمها بوغافر من قمم جبال صاغرو، تبعد عن مدينة ورزازات 200 كيل ويبلغ ارتفاعها 2275 مترا، يعني حوالي 7000 قدم، ارتفاع ضخم عالي. طبعا المقاومون اختاروا ذلك المكان لوعورته وما يمكن الفرنسيين يصلوا إليه. في طبعا هنا لما اختار هذا جمع جنوده في تلك المنطقة، كانوا 7000 فقط، يعني تحدث 7000، تحدث عن وجود مئات الآلاف من الإسبان ومئات الآلاف وعشرات الآلاف من الفرنسيين في المغرب، يعني 7000 ماذا تفعل؟ لكن هذا هو الموجود، خاصة أن المناطق الصحراوية رجالها قلائل، سكانها قلائل أصلا. واختار صاغرو مركزا لقيادات عمليات الحربية، ونظم صفوف المقاتلين لأسلوب حرب عصابات ما يستطيع أن يواجه، طبعا حرب عصابات في الجبال. واستدرج الفرنسا في معارك مرهقة، عدة معارك قبل المعركة الحاسمة. هنا الفرنسا قررت أن تتجه إليه بقوات، كم يا أيها الإخوة كم تتصورون؟ يعني 83,000 مقاتل فرنسي وغير فرنسي، طبعا من ينضوي تحت فرنسا، 83,000 وهو معه 7000 فقط، ماذا تفعل 7000 أم 83,000؟ ولو تساووا في العتاد والسلاح قلنا يعني يمكن، لكن الفرق هائل حتى في السلاح والعتاد. الطيران مع فرنسا يضرب، ويعني وما عندهم طبعا مدافع ولا عندهم، أوضاعهم صعبة. 83,000 مقاتل مدعمين بسلاح الطيران انطلاقا من مدينة ورزازات، والمجاهدون 7000 ببنادق ضعيفة. وتوجهت تلك القوات لتحاصره في بوغافر، يعني مرتفع بوغافر في جبال صاغرو. تقدم جنرال كاترو من جهة الغرب وجنرال جيرو من جهة الريف، وقوات العدو متطورة معها الطائرات وكذا، وتأتيها خطوط تموين من ورزازات ومراكش لا تنقطع، مراكش فيها الخونة قلاوي والتهامي والمدني قلاوي والخونة الباقين. طيب مهما قتل من جنود يعوض بجنود، يعوضون بجنود آخرين، أسلحة

تجار السلاح يؤمنون طبعا الطريق وكذا، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. لما كان عام 1351 شهر فبراير من عام 1933 التحم عسو بالقوات الفرنسية في معركة دامت 40 يوما. انظروا 40 يوما، 83,000 مقاتل و7,000 بذل فيها المجاهدون الطارفة والتليد، يعني ما فوقهم وتحتهم، وشاركت النساء في المعركة وشارك الأطفال في المعركة. كبدوا العدو خسائر عظيمة، 3,000 قتلوا من العدو، جن جنونه، وظف كل إمكانياته لإبادة المقاومين. صارت الطائرات تمطر المدنيين بقنابلها ليل نهار وتحرك الجيوش العرمرم نحو معاقل المجاهدين. طبعا فرضت فرنسا حصارا اقتصاديا حتى لا تصله المؤن ولا تصله السلاح المهرب، ومع ذلك أظهر المجاهدون حماسة رائعة وقوة كبيرة وشجاعة عظيمة. كبدت الفرنسيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري والمؤن على ما كانوا يعيش فيه المجاهدون من برد وجوع ونقص في المؤن وخوف وقنابل تلقى وقتل الرجال والنساء والأطفال وقلة في العتاد العسكري. ومع ذلك يعني سبحان الله استمرت المقاومة أكثر من 40 يوما لا تلين لهم قناة. يقول أحد ضباط الفرنسيين: اصطدمنا بمقاومة لا تصدق للثوار، كانت خسائرنا مهمة، ومع استحالة وصولنا إلى قمة بوغافر تقرر الحصار من طرف القيادة. وطوال شهر كامل مقاومة الثوار كانت للبرد والجوع والعطش باهرة، والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول: على الرغم من تلقيهم لوابل من القنابل نهارا وليلا والرشاشات تطلق عليهم كلما اقتربوا من أحد الآبار، فقد قاوموا كل العروض المغرية الموجهة إليهم من طرف المترجمين للاستسلام، وفقدوا خلال ذلك الآلاف، وقدر عدد المدنيين الذين استشهدوا جراء الحصار والقذف ب4,000 ما بين شيخ وطفل وامرأة، وأما المقاتلون فبلغ قتلاهم 700 شهيد. سبحان الله. وفقد البطل عسو أخاه وزوجته واثنين من أبنائه. وطبعا لم يكن أمام عسو أمام هذا كله إلا أن يعلن استسلامه للعدو. كيف سيواجه أكثر من 80,000 83,000 مقاتل فرنسي معهم الطائرات وحصار محكم وخونة في مراكش ورزازات يمدون فرنسا بالجنود ويمدونها بالطعام والشراب والسلاح؟ كيف يفعل هذا؟ ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن انظروا إلى البطولة العظيمة، 40 يوما وهو صابر محتسب، القنابل والطائرات والرشاشات والحصار والبرد والجوع، برد على 7,000 قدم برد، ومع ذلك انظروا كيف يفعل رحمة الله تعالى عليه. يعني وهو نازل من الجبل شرط شروطا، انظروا كيف العزة والكرامة، ما استسلم بسهولة. شروطه وهو نازل من الجبل، حتى يعني قال جنرال هوري: كانوا يظهرون وهم نازلون من الجبل هادئين وقورين غير محطمين، على أنهم كانوا في أقصى حدود قوتهم، واعين بأنهم صمدوا حتى النهاية وحافظوا على عاداتهم المشبعة بالحرية والشهامة. شهادة رائعة. مسلمون دائما هكذا، لما طلبوا مفاوضته شرط أن يستسلم، ليس لهم لكن المخزن المغربي، أن يستسلم للمسلمين يعني ولا يستسلم للصليبيين، إبعاد سلطة القلاوي الخائن المغربي عن آية عطا كلها قبيلة، عن أراضيها كلها يبتعد عن سلطته، إبقاء الأسلحة في أيدي السكان ولا يسلمونها. انظروا الشروط صعبة على فرنسا. عدم تشغيل السكان في أعمال السخرة، يعني ما يأخذون السكان غصبا عنهم ليشتغلوا في أعمال حفر ومد الطرقات وكذا. عدم استدعاء النساء للغناء في الحفلات الفرنسية الرسمية، كانت فرنسا تتعمد جلب النسوة المغربيات للغناء والرقص في حفلاتهم، مزيد من الإذلال والتطويع للأهالي. أن تضرب فرنسا صفحا على ما جرى ولا تطالب بشيء. فرنسا طبعا شروط صعبة، لكن كانت تريد تتخلص من المقاومة بأي سبيل بأي طريقة، فوافقت وقبلت كل شروطي ووفت له بها. ومع ذلك عسو يعني ما كان ليستسلم أبدا لولا أن
ما بقي معه إلا قليل وقليل جدا، وقتل أكثر جيشه وقتل أكثر المدنيين الموجودين في الجبل. ولهذا طبعا يعني فعل هذا رحمة الله تعالى عليه. يقول ديفيد مونتجومري هارت أن عسو أبسلام ورجاله من أهل القبيلة تابعوا المقاومة لمدة 14 سنة، وهي مقاومة عرفت نهايتها إبان معركة البطولية في بوغافر، في ساحة تعج فيها الصخور البرية على ارتفاع 1600 متر في صاغرو الشرقي. ولطالما شهد له من عايشوه بالعظمة، هذا بوردو عضو الأكاديمية الفرنسية حين زار جبل صاغرو بعد مرور سنة على أحداث معركة بوغافر، قال: لقد أرسلت عليهم القنابل ليل نهار من السماء ومن الأرض 42 يوما، من القنابل والحرمان والأرق والعطش 42 يوما قضوها مع الحيوانات، وقد جنت الحيوانات وأخذت تصرخ حتى ماتت، قضوها مع جثث المتعفنة. فننقص ذلك، ننقص بذلك قدرتهم على تحمل ما قاسوه من المحن، تحملا يسمو بهم إلى أعالي الدرجات. اسمعوا، هذا مؤرخ أمريكي يقول هذا الكلام: ليت أحد أولئك البربر الذين دافعوا دفاع الأبطال عن بوغافر كان شاعرا ليخلد مفاخر ذويه في هذه الجبال التي احتضنت الشهداء، ويخلد مراحل هذه الملحمة الفظيعة، ويخلد مراحل هذه الملحمة الفظيعة التي كانت معجزة من المعجزات. لو وقف أحد الرواة في ساحة جامع الفناء بمراكش بين المغنين والراقصين والرواة ينشد ملحمة جبل صاغرو البربرية لالتفت الناس حوله أفواجا. الله أكبر. اسمعوا، جرمان عياش قرر بأن تاريخ مقاومة المغاربة للغزاة ليس يضاهي تاريخ في العالم كله. سبحان الله، هذا كلام رائع، كلام قوي. خسائر المعركة، طبعا المعركة يعني خسائر 4000 مدني، قلنا أغلبهم أطفال وشيوخ ونساء، 1300 شهيد، 2500 رأس من الماشية. فقد عسو أبسلام 4 من أفراد أسرته في معركة بوغافر، أخوه إبراهيم، زوجته استشهدت نتيجة إصابتها بحروق، وهي تحمل الذخيرة للمقاومين حتى النسوة، وسأتي إن شاء الله على حلقة خاصة بالنسوة المقاومات المجاهدات. ابنته عمرها 13 عاما أثناء جلبها الماء من العين قتلت، ابنه من زوجته الثالثة قتل، و يعني ما بقي معه إلا القليل. بلغ قتلى فرنسا 3500 عسكري بينهم 10 ضباط ومئات من مجندي الأهالي، للأسف أي الخونة المغاربة. معركة بوغافر كانت يعني لصالح، ما هنالك شك أنها كانت لصالح الأمازيغ البربر. وبعد أن ترك الجهاد رحمة الله تعالى عليه كان شهما. كيف؟ هجمت قوات الاحتلال عليه يوما وهو في بيته يبحثون عن مجاهد آخر اسمه زايد، اعتقادا منهم بأنه يأويه ويحميه، فإن يعني بقوات كبيرة هاجموا بيته. فقال يخاطب القائد الفرنسي عسو هذا، يقول: لقد حاربتكم في جبل صاغرو محاربة ند للند، وواجهتكم مواجهة مكشوفة، ولست جبانا حتى أتخلى عن كلمة الشرف بعدما وضعت السلاح واتفقنا على السلم. اندهش الضابط لرباطة جأش عسو، ومع ذلك رفض الإذعان والاعتراف بخطئه، وأصر على عسو حتى يدل الجيوش الفرنسية على مخبأ زايد. فرد عليه عسو: إنكم تتوافرون على جيش من الوشاة والمخبرين، وهم الآن معكم واستطاعتهم إطلاعكم على مكان وجود زايد، أما أنا فلن أخون مبادئي. الله أكبر، الله أكبر. الأيام الأخيرة طبعا في حياته عين قائدا رسميا في سنة 1939، منذ أن رجع الملك محمد الخامس من منفى سنة 1376 للهجرة 1956، عين قائدا واستقبل بطلا من أبطال الحركة الوطنية، وظل بمنصبه لأن توفي سنة 1380-1960 تحت تداعيات مرض السكري، ودفن مقبرة أجداده في تاغية أملشان،
رحمة الله تعالى على هذا البطل العظيم عسو أبسلام، وأين مثله اليوم؟ رحمة الله عليه ورفع درجته في عليين، فقد عمل كل ما يستطيع وقدم كل ما يمكن، لكن الله قال لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكنه أثبت بطولة وعظمة المجاهد المغربي المسلم العظيم الذي لا يرضى بالدوني ولا بالذل ولا بالهوان. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لماذا تميل السلطات إلى العنف إذا كان هناك متسع لاستيعاب الأمور، وخاصة إذا كان الطرف الآخر يعرض رأيه بكل هدوء وبسلمية؟ أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة وفكرة، وموضوع حلقتنا اليوم هو السلمية. ورغم أن غاندي ليس هو أول من بدأ بفكرة اللا عنف، لكنه بالتأكيد من الشخصيات الرئيسية التي حولتها إلى التنفيذ وحققت أهدافها، ولذلك غاندي هو بطل قصتنا لهذه الحلقة. كان غاندي هو الزعيم الروحي للهند، ليس الزعيم السياسي، الزعيم الروحي. خلال حركة الاستقلال، استقلال الهند من بريطانيا المستمدة التي تمس دمها، وكذلك كان رائدا لمنهجية اسمها مقاومة الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل. هذه القيادة وهذه المنهجية هي التي أدت إلى استقلال الهند، وعرف غاندي في جميع أنحاء العالم بالاسم الذي أطلقه الهنود عليه، هو اسمه المهندس غاندي، لكن اشتهر باسم مهاتما غاندي، أي الروح العظيمة التي كانت تسري في الهند. قصته أنه ولد في عام 1869 في غوجارت بالهند، وتزوج على فكرة صغيرا، تزوج عمره 13 سنة فقط. كان من عائلة محافظة لها باع طويل في العمل السياسي، فتربى على السياسة من نعومة أظفاره. لما تخرج من الثانوية وبلغ عمره 19 سنة سافر إلى إنجلترا لدراسة الحقوق هناك، ومن خلال معيشته في إنجلترا عرف بريطانيا وعرف أهلها وعرف طريقة الحكم وعرف الرأي العام المعارض للحكومة، تعرف عليها عن قرب. وفي عام 1891 عاد إلى الهند لممارسة المحاماة، لكنه لم ينجح، لم يحقق نجاحا كما يقولون يذكر، فعاد من بومبي إلى راجاكورت وعمل فيها كاتبا للعرائض اللي يقدمها الناس للمحاكم، وطبعا المحاكم يديرها الإنجليز. فتعرض خلال عمل هذا البسيط، تعرض للصلف وغرور المسؤولين البريطانيين، ولذلك يعني كان كاره عمله وكاره هذا الاستبداد وهذا الطغيان وهذا الغرور الإنجليزي. فلما جاءه عرض للعمل في جنوب أفريقيا وافق فورا على هذا العرض ولم يتردد، وبدأ من هناك في جنوب أفريقيا مرحلة جديدة من الكفاح السلمي في مواجهة تحديات التفرقة العنصرية. جنوب أفريقيا دولة غريبة جدا، دولة أفريقية معظم سكانها سود، لكن يحكمها الإنجليز. وعلى فكرة الإنجليز اللي كانوا في جنوب أفريقيا كانوا مستقلين عن بريطانيا، كانوا اعتبروها دولتهم هذه جنوب أفريقيا، وسيطروا عليها ومصوا دمها. أقلية بيضاء تحكم أغلبية سوداء في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى وجود أقلية من الهنود في جنوب أفريقيا إلى اليوم. فعاش في جنوب أفريقيا 21 سنة، وهناك لما رأى الأوضاع السيئة للأقلية الهندية في جنوب أفريقيا قاد حملات لصالح حقوق الهنود في جنوب أفريقيا، وأصدر جريدة، قام بتحرير صحيفة اسمها صحيفة الرأي الهندي. ولذلك تحت هذا الضغط الذي فعله ضد الحكومة الإنجليزية، قام الإنجليز اللي في جنوب أفريقيا بالقبض عليه عدة مرات، لكن حادث صغير لم يسقط أبدا من ذاكرة غاندي. هذا الحادث حدث في قطار في جنوب أفريقيا في عام 1893. كان غاندي عمره في ذلك الوقت 24 سنة، وبحكم عمل الجيد اللي حصل عليه هناك كان ركب قطار في الدرجة الأولى، وكان هناك قانون لا يعرف عنه غاندي من القوانين العنصرية التي ظلت في جنوب أفريقيا إلى زمن قريب لما حررها مانديلا وجماعته.
القانون يقول ممنوع على أي واحد من السود أو الهنود أن يركبوا درجة أولى في أي قطار. هو طبعا لا يعرف، فاشترى تذكرة درجة أولى وركب. فقام أحد الركاب البيض بالتبليغ عنه في واحد هندي راكب درجة أولى، وبالرغم من أنه هو دافع التذكرة، وعلى فكرة كان ملابسه فخمة، لابس بدلة ثمينة، فجاء المسؤولين عن القطار وطردوه بالقوة من عربة الدرجة الأولى. هذا الشعور بالإذلال والمهانة والعنصرية، هذا الذي جعله يثور على هذه العنصرية. نصحه بعض الناس باللجوء إلى الكفاح المسلح، لأن ما في فائدة، هؤلاء مسيطرين لا يصلح معهم الحل السلمي أو اللا عنف كما يسمونه. لكن غاندي منذ ذلك الوقت وهو في جنوب أفريقيا رفض ذلك رفضا قاطعا، كان يرى أن النضال السلمي هو التكتيك النضالي الوحيد المحتمل ضد بريطانيا. بريطانيا أقوى قوة في العالم في ذلك الوقت، تسيطر على يمكن حوالي نصف العالم في ذلك الوقت، فكيف سنواجهها ونحن ضعاف؟ فالحل الوحيد هو النضال السلمي. فاستمر نضال غاندي ومعه الألوف من الهنود في جنوب أفريقيا، فواجهتهم الحكومة الإنجليزية هناك بالضغط والسجون، تعرضوا للجوع، للجلد، للمهانة، بل تعرضوا حتى للرصاص. وظل صامد هو ومن معه، ضغط مستمر حرك جنوب أفريقيا وحرك العالم ضد جنوب أفريقيا. فعندها رضخت السلطات الإنجليزية لمطالبه، لكن بشروط، لكن بالمقابل حقق غاندي خلال وجوده في جنوب أفريقيا إنجازات هائلة بالنسبة للهنود هناك. أولا أوجد الثقة لدى الجالية الهندية، وأوجد عندهم كيان جمعهم، وهذه الجالية الهندية المهاجرة إلى جنوب أفريقيا بدأت هذه الثقة تخلصهم من عقدة الخوف، عقدة النقص، ورفع مستواهم الأخلاقي، لا تنجروا للعنف، لا تنجروا للسلاح. أسس لهم حزبا اسمه المؤتمر الهندي لانتال، ليدافع من خلال هذا الحزب عن حقوق العمال الهنود الذين يعملوا في جنوب أفريقيا. لكن كان من أهم إنجازاته كان في جنوب أفريقيا قانون يحرم على الهنود ممارسة حق التصويت. كان هذا القانون يعرف باسم المرسوم الآسيوي، طبعا هم مسوين بطريقة أن يفرض على الهنود أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة، فاستطاع أن يلغي هذا القانون. هذا كان من أهم إنجازاته. فكان أيضا من أهم إنجازاته أن الهجرة من الهند إلى جنوب أفريقيا كانت مستمرة، وحاولت الحكومة البريطانية أن توقف هذه الهجرة، فاستطاع ثني الحكومة عن تحديد الهجرة، واستطاع أن يلغي قانون لا يعترف بأي عقد زواج غير العقد المسيحي، والهنود أكثرهم غير مسيحيين، فألغى هذا. لكن كان شرطهم لإلغاء هذه القوانين واستبدالها، كان شرطهم أن غاندي يعني يترك جنوب أفريقيا. وفعلا ترك جنوب أفريقيا وتوجه إلى الهند، لكن كانت أخبار هذه الانتصارات التي حققها للهنود في جنوب أفريقيا ليست منتشرة فقط في جنوب أفريقيا، وصلت إلى إنجلترا، ووصلت أخباره إلى الهند. هذا كله الذي مهد لزعامته للهند. كان غاندي على فكرة يكره الحضارة الغربية، يكرهها ويتهمها بأنها بلا قلب، لأن قلبها من حديد. كان يقول نكبة الهند ليس سببها احتلال بريطانيا، سببها وأصلها هو احتلال الحضارة الغربية للهند. في عام 1915 عاد غاندي إلى الهند من جنوب أفريقيا، وأخباره قد سبقته، فأصبح خلال 5 سنوات فقط قائدا للحركة الوطنية الهندية. وفي عام 1922 قاد حركة
عصيان مدني كما قادها في جنوب أفريقيا، قاد حركة عصيان مدني في الهند ضد بريطانيا هذه المرة. ووصلت طبعا بعض الناس مع حماسهم، وصلت إلى صدام بين الجماهير والشرطة البريطانية في الهند، فأوقف هذه الحركة. من هنا نفهم أن إيقاف غاندي لحركة العصيان كان خوف من تحولها إلى مسار عنيف، وهذا يبرز بوضوح سياسة اللا عنف عند غاندي من أيام ما كان في جنوب أفريقيا. فلسفة اللا عنف كان لها اسم عندهم، كان اسمها ساتياراها. ساتياراها ليست فقط لا عنف، هي مجموعة من المبادئ تقوم على أسس ليست فقط من الدين، وإنما أسس دينية وسياسية واقتصادية في آن واحد. ملخص هذه ساتياراها أنها يسمونها الحقيقة أو الحق، والصلابة والتصميم من أجل هذا الحق. واللا عنف بالنسبة لهذه الفلسفة تعني بمفهومها العام المقاومة السلبية، لا ليس فقط أني أنا يعني أترك المستعمر يتحكم فيه، وإنما مقاومة سلبية تهدف إلى إلحاق الهزيمة بالمحتل. سنرى كيف يتم ذلك. فلسفته إذا وعى الناس عن طريق الوعي العميق الكامل، الوعي العميق بالخطر المحدق علينا، عندما يعي الناس سيواجه هذا الخطر باللا عنف. كانت فلسفة غاندي تقوم على تثوير السياسة لكن بالأخلاق، يعني بمعنى آخر هو هكذا يقول: قهر البغض والكره بالحب، غرب أو قهر الباطل واللا حق بالحق، قهر العنف بالمعاناة والصبر. أوضح غاندي أن اللا عنف بالنسبة له، على فكرة اللا عنف ليس معناها ما في مظاهرات ما وسلام، بعض الناس يفهموا اللا عنف بهذه الطريقة، غاندي لا يعتبر هكذا. غاندي يعتبر اللا عنف ليس عجزا أو ضعفا، بل هو قرار أني لن أعاقب عدوي لكني لن أغفر له. هو عنده فلسفة يقول: متى تعتبر المسألة غفران؟ المعاقبة لا تعتبر غفرانا إلا إذا كان الإنسان عنده القدرة على المعاقبة، لكن إذا الإنسان ما عنده قدرة على المعاقبة كيف يكون غفر؟ الهدف من سياسة اللا عنف في رأي غاندي هي إبراز ظلم المحتل وتأليب الرأي العام على هذا الظلم، وتمهيد للقضاء على هذا الظلم بالكامل، وليس استبداله بعنف جديد ولا استبداد جديد، أو على الأقل محاصرة هذا العنف والظلم وحصره والحيلولة دون تفشيه. لأنه كان قد درس في بريطانيا ويعرف تأثير الصحافة البريطانية والرأي العام البريطاني، لأن كان عنده هذا الوعي قرر أن يسافر إلى بريطانيا لأجل أن يقاوم الطغيان من داخل بريطانيا ويؤلب الرأي العام على بريطانيا من داخلها. هذه الأحداث، سفر لبريطانيا وتأليب الرأي العام من داخل بريطانيا، هو حديثي لكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع برنامج قصة وفكرة، وحلقتنا حول السلمية، وبطل الحلقة أو شخصية الحلقة هو غاندي. حدثتكم قبل الفاصل أنه بعد حركة العصيان المدني وما نتج عنها، حرص غاندي على تأليب الرأي العام ضد الظلم وضد بريطانيا، ولذلك لهذا السبب سافر غاندي إلى لندن بدون أن يتخلى عن لباسه التقليدي، اللباس الذي لا يؤمن له الدفء من البرد القارس في لندن. وخلال وجوده في إنجلترا أصر غاندي على زيارة مدينة لانكشاير. لانكشاير هذه كانت توجد فيها معظم معامل النسيج في بريطانيا، وكان مطلوب من الهند تحت الحكم الاستعماري البريطاني تصدير كل منتوج الهند من القطن بسعر رخيص جدا بخس إلى إنجلترا، وهناك يصنعون منه القماش الجيد
بمستويات المختلفة من العادي إلى الفاخر، ويعاد بيعة للفقراء في الهند وأهل الهند بشكل عام بأسعار تفوق سعر القطن المصدر أضعاف مضاعفة. فكان الهنود يخسرون في الحالتين، وكانوا يدفعون لقطنهم أضعاف ما كان يمكن أن يفعلوا لو صنعوا عندهم. ولذلك كان غاندي يحض كل الهنود على عدم تصدير القطن لبريطانيا، وكان يحثهم على تعلم مهنة الغزل اليدوي لكي يتمكن كل واحد من الناس في 700,000 قرية مفقرة في الهند، يعلمهم كيف يعتمدوا على أنفسهم بالغزل ونسج ثيابهم. خشنا نعم، لكن نستغني عن بريطانيا، لا نعطيها قطن ولا نشتري منها. وكان يطلب منهم ارتداء الخادي، يسمونه الخادي، القماش الأبيض الخشن محلي الصنع في الهند، ومقاطعة القماش البريطاني وعدم شراء أي شيء من بريطانيا. طبعا تحت هذا الضغط، وفعلا الناس في الهند استجابوا له، اضطرت معامل النسيج في لانكشاير إلى الإعلان عن توقف مؤقت للعمل، وسرح آلاف من العمال البريطانيين من أعمالهم، ما في قطن وما حد يشتري منتجاتهم، وأصبحت لانكشاير تعج بأيدي عاملة عاطلة عن العمل. فبدأ الناس يعني يغلون بالنقمة والسخط على غاندي، يحملونه المسؤولية ما حدث لهم والبطالة التي حدثت لهم. فذهب إليهم في مدينتهم للدفاع عن قضية شعبه. طبعا لما أهل لانكشاير الذين فقدوا أعمالهم سمعوا بهذا الذي سبب لهم كل هذه المشكلة، تجمعت أعداد كبيرة جدا من الرجال والنساء الذين يشعرون بأنهم خسروا أعمالهم بسبب هذا الرجل وحده، هو السبب وراء كل هذه البطالة التي أصابتهم. فتجمعوا ليسمعوا لغاندي ويثيروا الناس ضده أيضا. فخاطبهم غاندي بكل هدوء وقال: أصغوا إلي من فضلكم لبضع دقائق فقط، امنحوني فرصة لكي أعرض وجهة نظرنا، ومن ثم إن شئتم أحكموا علي وعلى شعبي. أنتم تقولون أن 3 ملايين شخص عاطل عن العمل هنا منذ عدة أشهر، في بلدي الهند هناك 300 مليون عاطل عن العمل لمدة 6 أشهر على الأقل في كل سنة. تقولون أنكم تمضون أياما لا تتناولون فيها سوى الخبز والزبدة، وهذه وجبتكم الرئيسية، لكن أولئك الناس في الهند غالبا ما تمضي أيام بطولها دون أن يجدوا ما يأكلوه أو يسد رمقهم على الإطلاق. طبعا وبدأ يشرح لهم الوضع عندهم بالمقارنة مع استغلال بريطانيا للهند. بهذه العبارات حاز غاندي على إعجابهم، وتحول الخطاب إلى هتاف لغاندي الرجل الذي كان سببا في بطالتهم. وكان عمل شيء غريب في رحلته هذه، أحد الصحفيين البريطانيين سأله بسخرية عن هذا اللباس التقليدي الذي لا يستر من جسمه شيئا، لماذا تمشي عاريا؟ فأجابه غاندي مبتسما: لأنني أمثل أمة من العراة والجائعين بسبب الاحتلال البريطاني. وكان يأخذ معه عنزة، على فكرة يأخذها معه في كل مكان، فأشار إلى العنزة التي معه. الناس مستغربين، زعيم دولة جاي معه لابس لباس شبه عاري ومعه عنزة. فأكمل قائلا، يقول ويشير إلى العنزة، يقول: أصبحت العلاقة بين الهند وبريطانيا كعلاقتي مع هذه العنزة، تجرها معها لتحلب لبنها. هذا كلام طبعا كان له تأثير السحر على الجموع. هذه السياسة التي اتخذها غاندي، التوعية، شرح مشكلته بدون عنف. سياسة اللا عنف على فكرة تتخذ عدة أساليب، ليس فقط لا عنف وكلام فقط، وإنما ممكن يعلن عن صيام ويشتهر هذا الأمر، أو مقاطعة كما ذكرنا، أو اعتصام في الشوارع ومظاهرات، أو عصيان مدني عدم العمل، وأحيانا القبول بالسجن وعدم الخوف
من أن هذه الأساليب قد تقود إلى أن الإنسان يموت، حتى النهاية قد يموت يستشهد في من أجل فكرته. فكرة مذهب اللاعنف تقوم على أن سلطة الحاكم تعتمد على موافقة الرعية، فالحاكم يصبح عاجزا بدون انصياع قطاعات رئيسية من الشعب، ومصير أي انقلاب هو الفشل إذا لم يحظى بشرعية الشعب، وإذا أصر الشعب على رفضه، إذا سكت الشعب يوما عندها يسيطر الانقلاب. لن تنقذه شرعيته الثورية إذا الناس استمرت في عصيانها ورفضها. فتابع غاندي سياسة اللاعنف، وعندما بدأت حركة عدم التعاون التي قامت حركة في الهند، عدم التعاون مع بريطانيا، لما بريطانيا فرضت ضريبة اسمها ضريبة الملح، ضريبة على الملح، فهنا الملح طبعا يصنع في بريطانيا ويباع في الهند، فقام غاندي بمسيرة رهيبة اسمها مسيرة الملح في عام 1930، وأتباع بالآلاف ساروا وراء قادة أتباع لمسافة 400 كيلومتر من أجل حصر استخراج الملح هذا الذي حصرته بريطانيا، ممنوع أحد يشتري إلا الملح البريطاني وبضريبة. فرد على ذلك بأنه توجه بمسيرة إلى البحر، وهناك بدأ يأخذ الماء ويجففه ويأخذ منه الملح، ويأخذ الملح الذي على الشواطئ. يعني كل هذا أحرج بريطانيا إحراج شديد، وما استطاعت بريطانيا حتى تبيع الملح. هذا حدث في عام 1931. فأنهى العصيان لما بدأت بريطانيا في 1931 تفاوض على حل وسط، ونجح ضغط غاندي على بريطانيا وصارت سمعتها في الحضيض حتى عند شعبها داخل بريطانيا، وأدى ذلك طبعا لقبولها دخول المفاوضات مع غاندي. في أثناء هذه الأحداث قاد محمد علي جناح نضال المسلمين داخل الهند للاستقلال عن الهند وعن بريطانيا، فقام غاندي بعرض غريب جدا، اجتمع مع محمد علي جناح قائد المسلمين وعرض عليه أن يشكل محمد علي جناح الحكومة الهندية من المسلمين فقط بشرط أن يبقوا مع الهند ولا يستقلوا. طبعا محمد علي جناح رفض، لعلم أن هذا حل مؤقت ولن يستمر بعد ذهاب غاندي، وأصر جناح على الاستقلال، وبدأ الهنود بالهجوم المسلح على المسلمين بتهمة الخيانة ومحاولة تقسيم الهند، لكن في النهاية طبعا استطاعت الهند الحصول على الاستقلال من بريطانيا سنة 1947، لكن أيضا فصلوا باكستان.

في عام 1948 كان وصل عمر غاندي إلى 78 سنة، فبدأ بصومه الأخير، قال لن أوقف صومي حتى يوقف الهندوس والمسلمين قتالهم مع بعض. فاستجاب له الجميع بسبب حب الجميع له، فتوقف القتال قبل أن يموت بسبب هذا الصوم، كان على وشك أن يموت. ثم أعلن أنه سيزور باكستان، محاولة للتوفيق بين من أسماهم أبناء البلد الواحد. لكن قبل أن يقوم بتلك الزيارة جاء هندوسي متعصب في أحد الاحتفالات، وهذا اسمه جودس، فكان محرر في صحيفة في الهند متطرفة، وكان من جماعة متطرفة، فكانوا يتهموا غاندي بأنه خان قضية الهندوس لما تسامح مع المسلمين وعرض عليهم تشكيل الحكومة. فعندها قام باغتياله. تعرض غاندي في حياته 6 محاولات اغتيال، ومات في هذه المحاولة السادسة. قال غاندي قبل وفاته جملته الشهيرة: سيتجاهلونك ثم يحاربونك ثم يحاولون قتلك ثم يفاوضونك ثم يتراجعون، وفي النهاية ستنتصر. اعتبر في الهند غاندي أبو الأمة، وأصبح يوم ميلاد 2 أكتوبر عطلة وطنية في الهند، وعالميا صار هذا اليوم هو اليوم الدولي للا عنف.

سياسة لا عنف تتمثل في قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن نظرية اللا عنف لا تنجح دائما، تفشل بامتياز في ظروف القضية الفلسطينية، حيث الصراع مع محتل صهيوني ليس عنده مبادئ، ليس عنده قيم، ليس عنده ضمير يحركها اللا عنف. هنا ليس صراع مصالح وحدود، بل صراع ايديولوجيات وفكر ووجود. يقول تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا إن اللا عنف هو أعظم قوة للبشرية، إنها أقوى من أقوى سلاح دمار صنعه الإنسان. غاندي.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول إلى كابوس ونوبات هلع. هناك خوف طبيعي يشعر به الإنسان لحماية نفسه، لكن هناك خوف آخر، خوف يولد من رحم الصدمات، من الألم، من الرعب الذي يسكن الذاكرة حتى بعد انتهاء الخطر. تخيلوا شابا خطف وعذب أشد العذاب، ورأى الموت بعينيه، بل ونام في زنزانة واحدة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده، لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده قصرا إلى الألم. يعاني من نوبات هلع تجعله يشعر وكأن الموتى يعود إليه من جديد.

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع، كيف يتحول إلى السجن النفسي، وكيف تؤثر الصدمات على العقل والجسد، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من أسر الذكريات المرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولاً، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة نفسية يعيش فيها الإنسان شعوراً دائماً بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالباً بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب وضيق في التنفس ورجفة وتعرق وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفا في الإيمان ولا جنونا، بل استجابة نفسية وعصبية بعد صدمة عنيفة عاشها الإنسان، حيث يبقى العقل في حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجودا. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاما مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أيضا ينهض بفزعة، يعني الليل كل واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوضوا أهله من النوم في النهار، هم يبدو حياتهم، هو يدخل ينام، ويريت ينام بسلام إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. تواصل معي وطلبت أمه حقيقة أن لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، بواب في الشركة، عامل حراسة، بواب الشركة اللي هو الحارس طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك إنه هو يعطوا فيه في الأظرف، يوزع فيه المرتبات على الموظفين، فقال لا مازال مجو مرتبات مازال مجن، فاصبر كم يوم نين يجيبوهن لي وبعدين أنا نعطيك مرتبك. طبعا الحارس اللي المفروض إنه هو حارس وأمين يتعاطى في المخدرات، فلما ما عطش الفلوس، مش معطش، هو مش موجودات عنده أصلا، يعني الإدارة لم يعني ما سلمتاش فلوس، فمنين بيجيب لهم؟ قال له ما عنديش، قال له توا دبر لي في مرتبي، توا أنا مستحق نبين، توا هو مستحق باش يشري مخدرات بتاعته، راسه واجعة، فقال له ما عنديش، بر على حالك. وجعته طبعا ودسها له، وصارت مشكلة طبعا مشادة، ودسها له إلى أن حصل موقف من مواقف في بلادنا، وتم خطف هذا الشاب من داخل، هو نازل كان مسافر ومروح، تم خطفه وإخفائه عن أهله لمدة سنة ونص. الأخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي الآن نشم في بنة الدم في أنفي، بنة الدم نشم فيها من صوات التعذيب، وأنا تعذبت، يحكي لي عن أشد العذاب
اللي شافه راسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعي فوق وراسه لوطة ويصرخ. وقضى كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود فيه بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما، فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما اللي كتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب بعد ما تم قتل الجميع مجزرة كبيرة. من فترة كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تكي 2013 تقريبا، هذا الشاب لازال يعاني من الرعب بالرغم إن هو نجا، إن هو يعني اختفى عن الدار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا إن الشاب تم خطفه تمت مداهمة بيت الأسرة والتفتيش عنه، وما أسرته كانت نوع من النباهة لما انقذوه ساعة الفوضى اللي صارت هذيك، ما قعدش بيت أهله، حطوه في مكان تاني. بعد فترة قعد يطلع، شعر بنوع من الأمان، فتم خطفه من جديد من نفس الشخص الحارس اللي موجود في الشركة. خطفه في المرة الأولى وعذبه، خطفه في المرة الثانية وطلبوا مقايضة مليون من أبوه، مبلغ مليون دينار مقابل نعطوك ابنك. الأب ما يقدرش، يعني وصل لي مبلغ معين كبير لا بأس به لكن ما قدرش يوفي، قال لهم أعطوني، قال خلاص بعد ثلاثة أيام تلقاه في المكان الفلاني، كلبشينا في حديدة في الشارع وحطونهم المبلغ كبير جدا، اشتم السلام الابن ونجى الابن للمرة الثانية بأعجوبة. زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونا، هو كان عنده أيامات مازال يدافع دونا ولكن أيامات مليئة بالرعب والأحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش. يعاني هذا الشاب يقول لي للآن بنت النز دم وصور الأموات المقتلون قدامي مش قادر ننساهم. طبعا قصة مؤلمة وإن شاء الله إحنا في صدد علاج هذا الشاب، شاب مهذب جدا حقيقة ومحترم جدا، ولكن شاءت الأقدار إن يتعرض لهذه الحادثة وهذه الصدمات. إن شاء الله هو يستمر معنا في إن شاء الله في الجلسات، وهو نوعا ما ارتاح شوية الآن، فيقول لي أنا هنستمر. قلت له أهم حاجة القناعة، قال لي أنا مقتنع اقتناع كامل إني لازم إن تخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله أنا ما عنديش، يعني واضح إنه هو نام تعين تعاطي، واضح إنه ولد ناس، واضح إنه ولد عيلة، يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل، هي رسالة أولا لكل من يعيش الخوف ونوبات الهلع، إلى كل قلب مر بالرعب وإلى كل إنسان ينام خائفا ويستيقظ مفزعا، إلى من أنهكته الذكريات والكوابيس والأفكار السوداء، أريد أن أخبرك بشيء مهم، أنت لست ضعيفا، أنت فقط تحمل ألما أكبر من قدرتك على الاحتمال في تلك اللحظات. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات، ومن ضمنهم اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، يخاف من كارثة في غرفة وما تطلعش، لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها وهنشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا، ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك، ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما، تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية
وذكر نفسك كل يوم أن الأمان أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل، أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك أنت أستاذة، تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. قلت له شوف إنه عشان تعرف إنه ما فيش خوف، هو جايني المكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف إنه يكون يترصدوا له. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله يسب المرتب اللي ما عطيتهاش له، خذاه منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن بالإخفاء القسري والتعذيب، وخذاه أضعاف أضعاف، يبنوا له فيلا أقل مش مليون ولكن قريب يوصل مليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، حاول إنك ما تردش عليه بيش ما تحصلش في مشكلة. لذا كان المرأة بعثت صديقها خطف زوجها، يعني راجل ما يجيش يخطفك أنت راجل، راجل يصير النساء تمن يخطفان مش الرجال. إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

لابد من أن يغير أفكارك، لابد أن لكل شخص يعاني من الهلع أن يغير أفكاره اللي ترتبط بكل شيء، خاصة بالموت والرعب. دائما احنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب، تقطيع الأطراف، وشاف أشياء بشعة، يعني مش أشياء سهلة، يعني وحوش في أشكال آدمية، يعني هم ما هوش بشر، لا يمكن يكونوا بشر، لا يمكن. شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم للحد التعذيب أو ضرب لحد الموت، لا يمكن يكون إنسان طبيعي، لا يمكن. الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة، مثلا بسيارة، ضربة بسيارة مش مقصود، يعني وقع منه حاجة، حدث شيء معين، حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد، يعني ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات. لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب، قلبه مليء بالغل والحقد والكره، زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد، قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل، ما فيش أي نور، ما فيش أي أمل أنه يصير حتى إصلاح معاه. هؤلاء الناس الحادة ويبدو في تعذيب الناس وقتلهم ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة، وريحة الدم يقولي ما زلت نشم فيها للآن، من بنتخلص من ريحة الدم، يطلع حط مسك، شم مسك، شم حاجة، يعني كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها. يعني لابد نغيروا أفكارنا، فليس كل صوت خطر، وليس كل ليلة كابوس، وليس كل خوف حقيقي، لابد أن نغير طريقة أفكارنا. ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا نتيجة مواقف إحنا عشناها، لابد أن نغير طريقة تفكيرنا، فلتكون تفكيرنا في الأمل، في الحب، في الحياة، في الازدهار، في تطوير الشخصية. بالنسبة للخطف، لا مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي بيه المال. لابد أن تنام مطمئنا، وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك على وهو القرآن الكريم والصلاة، وتنفس ببطء لما تشوف تجيك النوبة هذا، لابد أن تأخذ العملية، تستخدم عملية التنفس، التمرين التنفس، لابد أن تستخدمه، وما تخجلش من العلاج. ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج. عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه، يقول لي كان عندي نوبات هلع، قلت له كيف علاجتها؟ قال لي بالصلاة والقرآن، وهذا هي حقيقة الإنسان. مش معناته أنك أنت هتنسى، ولكن هتتغلب. أنا من بيك، ما فيش حاجة اسمها الذاكرة تنسى على فكرة، ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا. كل شيء مخزن، ولكن أنا أقوى من الذاكرة، نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة في ذاكرتي. لابد أن تعبر عن مشاعرك، لابد لما يصيبك أنا معبر يعني مرات الراجل يقول ما تبكيش أنت راجل، علاش ما يبكيش؟ خليه يبكر، حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب، عنده شعور حزن، خليه يعبر عن حزنه. راجل شو المشكلة وراجل بكى من الألم؟ أي صح ما يبكيش 24 ساعة، ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الراجل، يفرغ الشحنة اللي جواته، شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله، سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس. لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه. ومازال بإمكانك أن تبدأ من جديد، يعني مزيد شاب ولطيف وشكلك مهذب، لابد بإمكانك. حتى إحنا الكبار كل يوم نقوله هنعيش يوم أجمل من يوم اللي سابق، ما بالك أنتوا الشباب؟ يعني لابد يكون زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المصائب محك الرجال. أنت أقوى من المحكات هذه، وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت، وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشها، هتنبيك أقوى منه، بحيث أنك أنت تتغلب عليه، وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد، معناها ما زال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها، وأن تستمتع بالحياة، وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك، وتبدأ من جديد في العمل، وتبدأ تبني حياتك. ما تعيشش ماضي انتهى، هو كابوس وانت وعيت منه، خلاص انتهى، تغلب على هذه الكابوس. طبعا هؤلاء الناس لابد أن نوجه رسالة لأسرهم، لأن الناس اللي يعانوا من نوبات الهلع والصدمة بعد الصدمة، لابد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة لديها من يعاني مثل هذه النوبات.
طبعا كل أسرة لديها ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة قاسية. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة من جديد. الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس خلوكم معه، ولا هي هتجتاز المرة الجاية هتكون أحسن، هتجد شوية شوية لما تخف. هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس وما تكونوش عبء عليهم حتى احنا خايفين، لان من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب ان اجتمع باسرته، لان في شيء هنتكلم عنه اللي هو العلاج الجماعي. لما تكون الاسره في خلل، احد افرادها لديه خلل او احد عنده مشكله نفسيه في الاسره او عنده خلل او مشكله اسريه في الاسره، لابد بعد ما نجتمع بالحاله لابد ان اجتمع مع الاسره، سواء كان الزوج اذا كان زوجته مريضه او الزوجه اذا كان زوجها مريض. نجتمع بالاسره بالزوج والزوجه والابناء في جلسه جماعيه، لابد منها نسموا فيه العلاج الجماعي، لانه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته اثناء الخطف وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد وأكيد خافت على ابنها وصار لها نوع من الرعب. أيضا أب يحكي شعوره لما كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي عبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه، يصير نوع من التهدئة أن كلنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا من النوبات الهلع، استمعوا إليه بدون سخرية. يا راجل أنت كبرت، يا راجل معقولة قصدك مازال أنت توا خايف؟ لا، ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيب هالكم. حقيقة يعني نوبات الهلع من أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميترة، يعني الأكثر دائما نقول أكثر ما يميت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، يتم حتى يقولك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف هي؟ عبارة عن انقطاع في نياط القلب للإنسان فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب من الداخل فيحصل معه الموت. فأكثر أشياء، فما تسخرش من خوفه أو من الرعب أو من مرحلة الهلع اللي هو فيها، راعوا مشاعرهم وكونوا معهم الأمان. ذكروه دائما إن ما يشعر به هو نتيجة أمر مر به وعدى وانتهى، مش لأن أنت ضعيف الشخصية. لا، أنت مش ضعيف الشخصية. وكان يحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية، لا أنا ما قلتكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول إنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروح تقول لا خلاص خلاص خلاص عدت وتعد. لا، خلوكم جلسين معه، مع كوباية مية، مع بسملة، تحدثوا معه وقول هذا الخوف هيمر، يعني مع الوقت هيمر، مش هيقعد دائما، وهيجي يوم يعني هتنسى، مش تنسى ولكن يعني هتفوته. يعني أنت لازم تنتبه لحياتك وشوية شوية، مش فيش حاجة يعني شيء حصل معك. مثلا يجيني شخص يقول لي عندي قصة، قداش ليها؟ قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا، مستحيل. يعني تاخذ وقتها بشوية شوية إلى أن نتخلص من الأثار السلبية الموجودة أو الأسباب تخلصنا منها، أكيد رجع لأهله ما عاش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العارقة في الذاكرة وفي الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان. لما تكون كلماتك هادية لطيفة، مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا، حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج، وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث على العلاج وعلى الممارسة الأشياء
اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها دون ضغط أو استعجال، قول علمها لك شوية شوية وتتغير، ما فيش حاجة تجيب سرعة الموت. سبحان الله.

طبعا ما تنسوش أن المريض النفسي لا يحتاج للشفقة بقدر ما يحتاج الاحتواء والرحمة والصبر من أهله. فالبيت الآمن قد يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل أولادكم أو من أجل الحالة الموجودة عندكم، حتى يتعلم قلبهم الجديد أن العالم ليس كله مخيف، وأن بعد الصدمة يمكن أن تولد الطمأنينة أكيد من جديد. طبعا العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالات الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرغ على ابنها المخطوف، والأب أيضا يشعر بالعجز أو الغضب أو مش عارف كيف يتصرف، ولده مخطوف ومش معروف الجهة اللي وقتها ومش معروف من هو الشخص. بعد سنة ونص باش خدوا رقم أبوه وتواصل مع أبوه، مش من أجل أن يتم الصرح يعطوه، لا، من أجل المقايضة والمال. الأخوة أيضا زي ما قلنا عاشوا لحظات اضطراب وعاشوا فترة اضطرابات في النوم وتوتر، وكان ممكن كل تليفون يرن، كل يجري على التليفون لعله يكون خبر على هذا الابن الغير معلوم لمدة سنة ونص، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعد ثم إخفاءه من جديد. لهذا في كثير من الحالات تكون الأسرة مش المريض، قد تكون الأسرة هي أكثر بحاجة أكثر إلى جلسات الدعم النفسي وجلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في البيت بالهلع والصدمة. أيضا لابد أن تتعلم مهارات التهدية والاحتواء وتفريغ المشاعر والخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب، والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنهم، وصح كان أكثر وطأة لكن برضو كلهم عاشوا هذا الكابوس. حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه، بل يهدئوه وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة وتجنب عبارات مؤذية مثل أنسى الموضوع، والله أنت رجل بالغ، والله مرأة بالغة، كيف معقولة أنت، معقولة الدرجة هذه، كيف العيال صغار، لا خلوه يعبر. طبعا لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا أن الصدمة لما تعالج داخل بيئة أسرية واعية وداعمة، أسرة واعية وداعمة، نحط عليها 100 خط، لأن الوعي نحن مصيبتنا في عدم وجود الوعي. لما يكون هناك وعي يكون لدينا معرفة، وتكون أسرة داعمة، وتكون هناك قرص للتعافي أكبر وبأسرع بإذن الله عز وجل، لأن الحب وحده مهم، نعم صحيح، ولكن أيضا الحب بوعي والعلاج الصحيح أكثر قوة وتأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص، أسرة لديها مصاب تحتوي وتتفهم المرض، ولابد أن تدرس وتقرأ على تقرأ هذا المرض وتأخذ عليه فكرة عن طريق الأخصائي النفسي. ولابد الأخصائي النفسي، أنا بس يعني عندي ملاحظة أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر، خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش لمدة 10 دقائق وتطلع، أو ربع بالكثير لو عطل ربع ساعة ويطلع. الفكرة

0: هو جايك مثقل ولابد أن تعطيه مساحة يتحدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش بالأسلوب هذا. أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتاخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع صداع. لا أوكي صداع هذا نتيجة أخذ بنادول يلا مثلا. لا هو جايك بشيء نفسي في شيء مكبوتة في النفس من الداخل يحتاج فترة في الجلوس معك يعني فترة لا تقل عن 45 بالكثير ساعة كاملة هو يحكي ويتنفس وانت تشرط عليه تقول له عندك متسع من الوقت من الساعة كذا للساعة كذا بعدها افصل. يتعلم هو كيف يفصل حتى يفصل عن الموضوع لما حتى طريقة لما يفصل لما يجي الساعة تايم مثلا عندك مثلا بنعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة ايش نعلم فيه؟ نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة بش يعيش الحياة الطبيعية ويبدأ يتكلم معايا طبيعي لان اثناء حديثه عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية. هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا ولأولادنا ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات ومن أجل الأشياء المنحرفة هذه عشان يتعاطى يضطر يخطف شخص بشي يقايض أهله على مبلغ من المال بشي ياخد الكيف بتاعه بشوي يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما الناس يحتاجوا غير أسوياء يحتاجوا إلى ليس إلى علاج نفسي لا والله يحتاج إلى مصحة نفسية كاملة من أجل علاجهم من الإدمان ومن علاج تربوي وعلاج إدمان وعلاج نفسي وعلاج كل السلوكيات يحتاج إلى علاج كامل. نسأل الله السلامة ليهم وكان الله في عون أسرهم إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية. يعني كيف وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر؟ أنتوا وين قاعدين؟ وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين ما فيش رعاية ما فيش تتبع لأولادكم ما فيش مراقبة ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر نتخلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة. هيكون مصيره يا أما السجن يا أما القتل لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما القتل. ونسأل الله يهديهم ويصلح حالهم وأسأل السلامة والطمأنينة لكل نفس ضاقت بها الألم وضاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم اقتربوا من الله تحدثوا عن آلامكم لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وأرواحا أكثر سلاما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب. نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا.
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. الهجرة سنة حياة، والإنسان بيهاجر أحيانا لظروف مناخية سيئة، وأحيانا لظروف اجتماعية، وأحيانا لظروف سياسية، وكذلك الحيوانات وكل المخلوقات بتهاجر لنفس الأسباب، لرزق أكتر، ظروف أحسن من ناحية الغذاء، أو ظروف أحسن من ناحية التزاوج ووضع البيض. فالهجرة سنة حياة، والغريبة أن الملائكة يوم القيامة بيخاطبوا الكسالى والسلبيين الذين قبلوا الظلم، فيقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والقرآن يشجع على الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ففيه نص على الهجرة، ويسأل الإنسان اللي قابل الظلم وتكاسل وكان سلبي: ليه ما هاجرتش وأرض الله واسعة؟ معنى كده أن الهجرة سنة حياة، وهي في الخطة، في خطة ربنا اللي وضعها لجميع المخلوقات، وعشان كده جعل الأرض واسعة وظروف الرزق ميسرة في أكثر من مكان. احنا شفنا في حلقة سابقة هجرة الطيور، وحلقة قبل كده شفنا عن هجرة جراد البحر. النهاردة هنشوف هجرة الأسماك، وبالذات نوع معين اللي هو سمك السلمون. سمك السلمون له هجرة سنوية من البحار الباردة الملحة إلى الأنهار الدافئة العذبة، يعني بيهاجر هجرة بالعكس من المصب للمنبع، يعني هجرة ضد التيار، وهجرة شاقة جدا لأنه حيعوم طول الوقت ضد التيار، وحيطلع الشلالات بالعكس، ومساقط المياه حيطلع فيها يقفز كده بعكسها. فتصوروا مثلا سمكة جاية من البحر للنيل رايحة للمنبع للحبش، لكن ياريت هي مجرد رحلة زي حكاية البحر المتوسط للنيل للحبش، ده رحلة السلمون رحلة صعود كده، لأن في مساقط مياه وشلالات، فحيطلع يعوم ضد الطيار، وبعدين يطلع الشلال بعكس نزول الشلال، ومساقط المياه حيطلعها كده حاجة بهلوانية، وعملية مرهقة جدا. والغريبة ان اسماك السلمون بتصوم وتطوي بطنها على الجوع طوال فترة الهجرة، فاذا تعبت فتتوقف مدة وبعدين تستأنف السفر، طول الوقت سباحة ضد الطيار، وصعودا في الشلالات، وصعودا في مساقط المياه، حاجة بيبقى منظرها غريب جدا، لغاية ما توصل إلى الأنهار الدافئة والمياه العذبة، ويبتدي كل ذكر يرافق أنثى، والأنثى بتختار مكان تعمل فيه حفرة، وأثناء ما بتعمل الحفرة الذكر يحميها من الدخلاء، وبعدين تضع البيض في الحفرة والذكر يجاورها، وبعدين الذكر يروح للبيض ويلقحه ويضع عليه سائله المنوي. والملاحظ في علاقات الأسماك إن ما فيش علاقة مباشرة بين الذكر والأنثى، العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض، يعني يروح للبيض يضع عليه السائل المنوي. ومع كده ففيه في الأسماك حب واختيار، برغم إن ما فيش علاقة بين الاثنين، علاقة مباشرة بين الجسدين ما فيش، العلاقة بتبقى بين الذكر والبيض، ومع كده فيه اختيار وفيه حب في الأسماك. وعملوا تجربة عجيبة قوي في حوض سمك صغير، بعد ما الأنثى اختارت
ذكرها شالوه رموا القاط وحطوا ذكر تاني. الذكر التاني لقح البيض لكن الأنثى من غضبها قتلته. للدرجة دي في عنصر اختيار حتى في الأسماك اللي ما بيبقاش فيها علاقة جسدية بين الذكر وبين الأنثى، ورغم إن العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض ملوش دعوة مع الأنثى، إلا إن برضه الأنثى عاوزة تختار ذكر معين عشان يلقح البيض، عنصر الاختيار برضه قائم. قلنا إن الرحلة دي بتكون رحلة مرهقة جدا، وأثناء هذه الرحلة السلمون بيغير لونه، بيكتسب لون أحمر ويظهر له سنام على ظهره، يطلع له أسنان. لما بيوصل لنهاية الرحلة ويبتدي الأنثى تضع البيض، بتحط حوالي 2500 بيضة في الحفرة، والذكر يلقح البيض، بيكونوا وصلوا لآخر درجة من درجات الإعياء، فبيموت أغلبهم، واللي بينجو من الموت ويحاول يرجع بيموت في السكة من الإعياء. يعني فعلا بتبقى رحلة قاتلة ونوع من التضحية بالنفس في سبيل الأجيال الجديدة. طبعا هم يموتوا من هنا، بتظهر بقى هيئة المنتفعين بالجثث والبيض. البط بيطلع يجري ياخد حظه من البيض، والثعلب والعرسة والطيور أكلة الرمم، والدب اللي هو غاوي أكل سلمون بيبتدي ينزل على القبيلة اللي بتطلع في الروح. النسر الصياد أيضا واقف فوق في الجو يستنى لما يبتدي الإعياء ياخد حده وينزل يروح لقط السمكة، ويفضل السمكة اللي بتموت عن السمكة اللي هي صحية عشان ما بيصارعش معاها، بتبقى فريسة سهلة. دي سنة الحياة إنها تعيش على بعضها. كل كائن حي حواليه جيران يعيشوا على بيضه ويعيشوا على جثته ويعيشوا على مخلفاته، لما بيموت ياكلوه، وهم نفسهم لما يموتوا في غيرهم ياكلهم، والحياة عايشة على بعضها البعض، لأن مفيش في سنة الخلائق مفيش حكاية مثلا روبابيكيا أو مخلفات أو حاجات من دي، لا، كل حيوان له مخلفات، في حيوان تاني عايش على المخلفات دي تمام، زي ما النبات بياخد ثاني أكسيد كربون ومخلفاته الأكسجين، احنا بناخد المخلفات بتاعته، بناخد الأكسجين من النبات ونديله ثاني أكسيد الكربون، هو يعيش على مخلفاتنا واحنا نعيش على مخلفات تنفسه. وبرضه الفضلات بتاع الإنسان هي سماد بالنسبة للنبات، فكل واحد يعيش على فضلات التاني. وبعدين هي نظام الحياة كله دايرة كده، لايف تشين، سلسلة بتسلم لبعضها البعض. يعني من أول ما يطلع النبات بيعيش على الأرض وعلى تراب الأرض وعلى الأملاح اللي موجودة في الأرض، وبعد كده يموت فالحيوان بيعيش على النبات، وبعدين الإنسان بيعيش على الحيوان، وبعدين الإنسان بعد كده يموت ويرجع تراب فيرتد للأرض تاني، ويبقى جزء من تراب هوطنها، ويطلع منه بخار مية وثاني أكسيد كربون وغازات ترتد للهواء تاني، فبيسلم العهدة، نرجع لآخر اللفة كلها، بيرجع يسلم كل واحد يسلم العهدة تاني، والحياة عايشة على بعضها في دايرة مستمرة بتسلم لبعضها البعض. دي برضو نوع من الاقتصاد، بإن إيه، ما فيش فضلات، ما فيش مخلفات، ما فيش شيء حيترمي، يعني نوع من الاقتصاد ما فيش حتة ولا فتفوتة تترمي، لأن كل فتفوتة لها أكال، كل فولة لها مش عارف كيال بالشكل ده. فده بعكس الإنسان بقى اللي هو ما قدرش يعمل حكاية. الإنسان لما عمل المصانع وعمل الحضارة الصناعية الكبيرة بتاعته دي، ما كانش فيه ولا ذرة من الحكمة العظيمة دي، لأن المصانع تركت مخلفات، طلعت مخلفات في الجو، ثاني أكسيد كبريت وثاني أكسيد كربون وذرات فحم، وعملت أنواع من الأبخرة الحمضية وتلوث جو فظيع. وبعدين أيضا الصناعات لها مخلفات بيرموها في البحر، مخلفات سامة للأسماك
فبدال ما بيترك مخلفات مفيدة ترك مخلفات ضارة. وبعدين حتى الوقود الذري والمصيبة أكبر، لأن المخلفات الإشعاعية دي مش ممكن التخلص منها، هيودوها فين؟ قال لك آخر حيلة إننا ندفنها في الأرض أو نحطها في قاع البحر ونحطها في اسطوانات ومش عارف. طب من أدراك إن في يوم من الأيام، خاصة إن المخلفات الإشعاعية دي بتقعد مش عارف أقول لك 5000 سنة 10000 سنة وهي عمالة تشاع الإشاعات بتاعها، ولو أي حد فجر العبوات اللي حاطين فيها المخلفات دي هتبقى مصيبة. فدي الفرق بين العقل الإنساني في التدبير وبين التدبير الإلهي والحكمة الإلهية، فإن كل شيء كده متلضم في بعضه، مفيش حاجة تفضل، كل فتفوتة لها يجي حيوان يأكلها وينتفع بيها وينمو، بحيث إن في النهاية ما بيفضلش أي شيء. إنما إحنا لما جينا عملنا نظامنا وابتدينا نعمل صناعة ونعمل مش عارف اختراعات ونعمل ايه، الحسبة طلعت غلط، وفي النهاية وقعنا في مشكلة كبيرة واسمها مشكلة التلوث. وحليني بقى على المشكلة دي ما تتحل، لانها هيحلوها برضو بصناعة، والصناعة لها مخلفات، والمخلفات تعوز مشكلة تانية يجيبوا لها مش عارف ايه. دلوقتي حاليا بأوامر في كل البلاد الصناعية ان في مرشحات على المداخل، ويقول لك ان لازم في حد اقصى مسموح به للتراب او ذرات الكربون او ثاني اكسيد الكبريت او الى اخره. ايضا في اليابان مشكله كبيره جدا نتيجه الزحام، 18 مليون جوه بلد زي طوكيو، وكله راكب عربيات بتاع مش عارف كذا مليون عربيه، وكل العربيات بتطلع عوادم ومرور ويقف، يعني مشكله مش عارفين يخلصوا منها ازاي. وحوادث كل شوية، الجرائد تطلع حوادث مش عارف، ظهرت أسماك ميتة في الحتة الفلانية، يكشفوا عليها يلاقوها فيها مخلفات زيبق، الزيبق جاي من المصنع الفلاني وشغلانة. فين ده بقى كله من الخطة العظيمة الإلهية المتلضمة ببعضها؟ كل نبات يدي مش عارف الحيوان، والحيوان يدي الإنسان، والإنسان يدي الطبيعة، وكل سلسلة متلضمة ببعضها في أناقة غريبة جدا. مش عاوزين نطول عليكم، لأن احنا عندنا النهاردة فيلمين يعني فعلا غاية في الطرافة. فحنبتدي في الفيلم بتاع هجرة الأسماك دي ألاسكا. دي طيور مهاجرة، دي جزيرة كودياك والسهول الجميلة في جزيرة كودياك.

الدب الشهير دب ألاسكا البني، وده سمك السلمون. الدب ألاسكا دب ضخم 1400 رطل وارتفاعه 9 قدم. احنا قلنا على رحلة السلمون من البحار الباردة صعودا إلى الأنهار الدافئة عكس التيار. شوفوا بيعوم عكس التيار ازاي، وأثناء الرحلة بتاعته يطوي بطنه على الجوع ولا يأكل. سباحة ضد التيار طول الوقت عملية قاسية جداً.

ياخد راحة من حين وآخر، وبعدين يستأنف العوم يعوم ضد التيار.

شوفوا بيقفز ازاي. شوفوا بيقفز ضد المساقط المائية، ما هنشوف المنظر ده.

في النهاية يصل إلى الغضران الدافئة. كل ذكر يختار أنثى يوافقها.

اختار رفيقة حياته، هتبتدي تعمل حفرة ويحميها طول الوقت وهي بتعمل الحفرة دي، وتضع فيها البيض بيمنع الدخلاء، أي حد يقرب منها يطرده أثناء ما هي بتعمل الحفرة، وطبعا يجي جنبها شوفوا البيض، شوفوا البيض موضوع ازاي، 2500 بيضة في الحفرة، بيضع السائل المنوي على البيض بيلقحه، البط مستني، أول المنتفعين هو البط، عاوز كل بطة تلهف لها كام بيضة، النسر الصياد وعارف انها هتبتدي بقى الموت، بعد ما وضع البيض وتلقيحه يبتدي السلمون يموت من الاعياء، فده قاعد مستني رزقه.

هيرحل يعود بصيد سمين. أولاده بيتمرنوا على الطيران. دي العرسة سمكة ميتة، كل السمك بيموت ويلفظ أنفاسه على الشاطئ. ثعلب هيئة المنتفعين إياهم. دي الطيور أكلت الرمم. ده الدب العظيم قلنا 1400 رطل 9 قدم ارتفاع، وكل واحد له أسلوب في الصيد. فيه الغواص اللي بيغوص ويطلع بسمكة، وطلع هو بالسمكة حاجة عظمة، طالع بالسمكة. بيمزمز آخر مزمزة، بياكل في اليوم حوالي 20 سمكة، وفي موسم الصيد بيزيد وزنه 300 رطل. في حوالي 2000 دب في منطقة كودياك، ونظرا لوفرة الرزق مفيش حروب بينهم ولا خناقات. كل واحد بيلاقي رزقه. في ايضا الدب اللي هو كسلان، اللي يقعد ينكش وينبش بايده ويستنى على الشط. وفيه الغواص اللي ينزل ما يستناش، استعجل. ده النكاش، ده اللي يقعد كده يحسس. شوف جايله جاهزة ازاي، يا عيني بتطلع في الروح. كل واحد طالع له بصيدة حلوة.

ده بقى الدب الشحات تديني حتة لله. برضه خد له حتة لله أهو، لكن مش كل مرة، المرة دي مش هاخد أي حاجة لله. الشحاتين دول يعني صاحبنا لهف اللهفة وجري ومش ناوي يديله ولا حتى فتفوتة. دي العرسة ثعلب قبيلة المنتفعين.

وحتى في بين الدببة كل واحد يعرف مكانه. يعني في دب كبير اللي هو الكل بيهابه، وفيه الدب الهلفوت اللي ماشي جنب الحيط، كل واحد يعرف مكانه. في الكبير والصغير برضو بين قبيلة الدببة.

2000 دب في جزيرة كودياك. العراك قليل، وبعدين ما يدومش إلا دقائق، وبعدين كل واحد يعني يلزم مكانه، واحد منهم يرجع ياخدها من قصرها كده ويمشي. خلاص خلاص مش هنبوق بعد كده، انا ماشي اهو خلاص. الدبة الأم وولادها،

الدبة بتحتضن الأولاد 3 سنين وبعدين تطردهم وتروح تمشي على كيف. أثناء ال3 سنين بتتنها تعتني بيهم. حتى في الصغيرين برضو فيه هم اخوات برضو، لكن في واحد اقوى من التاني، واحد له كلمة واحد ملوش.

دبة وولادها بتحرس الأولاد من أي دخيل. بقول لك إيه، أنا ما أحبش حد يكح في وشي. أيوة كده، حل عنا كده من بالذوق، وهو فعلا بيحل عنا.

شوف بيطقطق راسه في الأرض ازاي. خلاص هنمشي جنب الحيط، ملناش دعوة. الأم بقى اصطادت صيدة حلوة بقى، والولاد رايحين وراها للعشة. يا سلام على الحنان واللطف الظريف ده والأمومة الحلوة دي، بيرضعوا. شوف بتطبطب عليه ازاي وهو حاضنها كده، جميلة أوي. لقطة حلوة، لقطة حلوة صحيح. دول بتوع 6 أشهر دول.

سمك بيطالع في الروح بعد ما انتهى التزاوج وتلقيح البيض خلاص على آخر نفس، حتى اللي ينجو وهو راجع في السكة يموت برضه. شوفوا كله ميت ازاي، شوف الأم وولادها. النسر الصياد

الأسماك من أقدم المخلوقات في سلم التطور، ظهرت على الأرض من 400 مليون سنة وانتشرت في كل البيئات المائية، في جميع البيئات المائية الحلو والمالح، البحر والنهر والمستنقع والبحيرة والغدير والجدول وظلت تتطور وتتكامل حتى ظهر فيها القرش سيد الأسماك. ده ظهر من 100. القروش نفسها دولة فيها أكثر من 300 مصنف، بين تتراوح في الأحجام بين الصغير اللي طوله سنتيمترات وأسماك الأكواريوم والأحواض الصغيرة إلى أسماك اللي بتوصل 50 قدم و15 متر. والقرش بالذات من أقوى وأكمل الأسماك تركيبا، نعم، منتهى الكمال الوظيفي، ويكاد يكون السمك الوحيد أو الكائن الوحيد الذي لا يمرض. الأمراض بالنسبة لسمك القرش شيء نادر جدا، ده من فرط كمال تكوينه، قوة بدنية، سرعة، لياقة في السباحة، حواس مرهفة، أسنان خنجرية، فهو مخلوق صياد. القرش بيشوف أثناء الليل، يعني حاسة الإبصار فيه قوية جدا، وبعض أنواع القروش لها أجفان تتفتح وتتقفل وبتشوف في الظلمة وتقدر تشوف حركة عن بعد، وكذلك الشم بتشم ريحة الدم على بعد كيلومترات، وكذلك في عندها جهاز عصبي على جنبين من الدماغ للذنب بيسموها اللاترال لاين،

بتقدر تحس عن طريق الأعصية دي بالذبذبات الكهربائية، وممكن تحس بجهاز تفجير كهربائي موضوع في قاع البحر وتوصل له. أيضا في بعض أسماك القرش اللي هي الريفش أو المجنحات، من ضمنها الإلكتريك ريفش، السمك الكهربائي، في سمكة منهم بتقدر تطلع شحنة كهربائية 300 فولت، 300 فولت من سمكة واحدة، تصعق الفريسة وتشلها تماما. و القرش سمك ولاد، بيولد أسماك كاملة، وبعض منه بيض، يضع البيض في مظروف، والمظروف يحط المظروف على الصخور ويلزقه كده، بيطلع الجنين، الجنين يتنه عايش في المظروف سنة ويقعد يأكل من صفار البيض لغاية ما يكتمل نموه ويطلع يسيب المظروف يتجول في البحر. والقرش أحسن مصدر لزيت السمك، وبيؤكل ترانشات برضو في الفنادق. والسمك القرش يخاف صحيح بلو عن ان كل قرش يبقى من الانسان. القروش هي قروش المهاجمة، من التلتمائة مصنف يمكن 3-4، انما اغلب القروش تخاف من الانسان وتتجنبه. القروش القاتلة او المفترسة معدودة، فيها الليمون شارك ده في استراليا، وفيه سمك الشاكوش ده في كوبا، هامر هيد شارك ده في كوبا، وفيه هوايت شارك ده بيوصل طوله 13 متر بيهاجم الأوارب، وفيه الديفل شارك بيوصل وزن الواحدة طن، وبتولد الولدة الواحدة بتبقى وزنها 10 كيلو، وتعيش في البحار الاستوائية الدافئة. زي ما قلنا ان القرش هو ذروة التكوين بين كل الاسماك، وهو سمك غضروفي، يعني هيكله من الغضاريف. نشوف مع بعض، لان احسن قوي بدل ما نوصف انكم تشوفوا معانا رحلة مع القروش. بيتفاوت في أحجامه بين أحجام صغيرة سنتيمترات إلى 15 متر،

الجسم نفسه، الجسم غواصة. شوف الجسم التكوين الحلو والنحت الحلو ده، كل دي أنواع مختلفة من. وفيه البطيء، دي أنواع بطيئة من القرش. وده الهامر هيد اللي هو الشاكوش. في السريع والبطيء، وبيتعرف السريع من الزعنفة التانية اللي على الظهر. إذا كانت زعنفة صغيرة يبقى ده بأبطأ أنواع القرش. ده اسمه سمك السجادة، كاربت شارك. تلاقيه شكله زي السجادة كده ونايم، تلاقيه نايم دايما على قاع البحر وحركته بطيئة. شوف الزعنفة التانية، إذا كانت الزعنفة التانية اللي على الظهر صغيرة يبقى سريع.

الزكاة الثانية، فالتانية كبيرة يبقى بسيط. كوميدي برضه سريعة جدا.

احيانا بيبقى بعضه له اكفان. بيتنفس بالخياشيم وبياخد الاكسجين من الميه. شوفوا الخياشيم اللي على الجنبين دول. شوفوا هنا العين الجفن اللي قلنا عليه ده. شوف الأسنان من 5 ل 15 صف من الأسنان، إذا فقدت سنة الصف السنة اللي في الصف اللي بعدها تحل محلها.

شيء جميل أوي، تكوينة الجسم وانسياباته الحلوة. شوفوا هنا الزعنفة التانية كبيرة، فنفهم على طول إن ده بطيء، نوع بطيء من القرش. شوف السمكة اللي نايمة على القاع دي، تلتمية مصنف من أسماك القرش لوحده بالسجادة دي اللي قلنا عليها. شوفوا نايمة أكنها شوف شايلها على إيده إزاي وهي نايمة خالص خالص. زي ما قلنا أنا قليل أوي القرش اللي بياكل بني آدم. شوفوا بيلعب معاه هنا بين ال 300 مصنف، يمكن 3 4 بس هم اللي بيهاجموا الإنسان، والقرش ما بيهاجمش إلا الرجالة، ما زار ما بيحبش لحم الستات، وبيهاجم دايما الرجالة عند الشاطئ وبالنهار. ده المفترس منه. هنا نادر لما قروش تتخانق على أكله. نشوف واخد حتة بوري تمام. هنا بيصطاد أخطبوط. قرش يصطاد أي شيء، يفترس أي شيء، لا يخاف إلا من البني آدم بس. وده الشاكوش، عينين الشاكوش ده على جانبي الشاكوش ده اللي قدام. على جنب على جنبين الشاكوش تلاقي العين هنا وعين هنا، وعادة بيمشي لوحده، قليل أوي لما يمشي في جماعات. شوفوا الريمورة الصغير، السمك الصغير ده، أسماك الوصيفات اتكلمنا عنها مرة، إن بيبقى ماشي القرش وجنبه الوصيفات دي تنظف له الخياشيم وتاكل العوالق والطفيليات الضارة، هو واخدها في حضنه كده ما يأذيهاش. شوف بيديله سمكة ياكلها مش خايف منه. زي ما قلنا نادر القرش اللي بياكل بني آدم. شوف بيأكله.

كانوا زمان بيظنوا القرش ده ما بينامش، لغاية ما جه غواص مكسيكي أثناء غواصانه لقى كهف وبص لقى فيه عدد من القروش نايمة، بقى مستغرب غريبة قوي، بقى مش مصدق، يتهيأله إن هي ميتة، فنزل وقعد جنب لقاها بتتنفس. وطبعا طال الخبر للغواصين، جم كلهم يتفرجوا على فندق نوم القروش. اتضح إن هو ما هوش فندق نوم ده، اتضح انها زي محطة غسيل وتشحيم، بالقروش بتمدد فيها وتيجي اسماك الرمورة شوف تعمل لها صيانة، عمالة تنظف الخياشيم وتاكل العوالق وتحميها وصاحبنا ده القرش مستموت خالص لمحطة غسيل وتشحيم دي. وكانت حكاية طريفة جدا. مكان في البحر على ريحة الدم، هتلاقي القرش ظهر على طول، مجرد انهم رموا فخذ الخروف ده، شوف طلع ازاي، ويبتدي يجيله هياج عصبي لما يدوق طعم اللحم. فعشان يصوروه كويس المصور بينزل في قفص من الصلب، ويصوروه وهم بقى جوه القفص.

قلنا إن قليل قوي لما بيهاجم البني آدم، وإذا هاجم وافترس بني آدم بيبقى راجل، لكن ما بياكلش ستات. مش معروف السبب إيه الحقيقة. الحقيقة إذا كان هو بياكلنا فإحنا بناكله، وهو إذا كان بياكل 10 12 نفر فإحنا بناكل ألوف. دي يعني المظاريف اللي بيحط فيها البيض يثبته على الصخر. هو ده المظروف ده اللي فيه بيضة القرش، بيطلع الجنين من البيضة يقعد يعيش على الصفار جوه المظروف ويتنوا سنة في حضانة هذا المظروف. بعد السنة يكتمل ويطلع شوف طالع من المظروف

مجرد سمكة صغيرة من عدة بوصات ليخوض في بحر الظلمات. هو ده اللي هيبقى في يوم من الأيام 15 متر. شوفوا البداية، مجرد ولدة صغيرة تبتدي حياتها في البحر العريض.

الفقر السمكي والغلاء السمكي الغير مفهوم، معرفش ايه السبب. هل هي قصور وعدم وجود ادوات كافية للصيد او للشحن او للتلاجات او فوضى في توزيع؟ يعني غريب ان احنا يبقى عندنا في مصر هذه الشواطئ الغنية في كل يمينك شمالك فوق تحت كل حتة، مياه مالحة، مياه مالحة تلاقي، مياه حلوة تلاقي، بحيرات تلاقي، أنهار، جداول، كل أنواع البيئات المائية، ويعني ثروة سمكية خرافية. اللي بيروح الغردقة مثلا ويشوف أنواع الثروة السمكية اللي موجودة هناك، بحر بأشكالها، إزاي وإزاي إن يبقى في أيام زمان أيام ما كان الصيد قطاع المفروض يبقى أرخص. والمسألة دي الحقيقة تحتاج إلى التفات المسؤولين، ودي فرصة ما دام هي ليلة سمك بقى، إن المسألة دي يلتفت إليها، لأن مصر بلاد السمك. وبعدين السمك أشهر أطعمة وأسهلها في الهضم، ومادته الغذائية غذاء ممتاز. وبعدين ازاي يبقى عندنا الثروة السمكية دي ونستورد كافيار ورنجة مثلا، او يبقى معلبات او حاجات دي ليه؟ والسمك الطازج متوفر على يمينك وعلى شمالك فوق وتحت في كل حتة وفي كل شبر. فرصة ان احنا نلفت الانظار الى هذه الثروة والى استغلالها، والى حلقة قادمة ان شاء الله.

راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.

0: المدى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الدائم وزينة برنامجنا في الحقيقة سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. اليوم سنتحدث إن شاء الله عن الزينة وخصوصا للرجال، وسنفرد زينة النساء إن شاء الله بحلقة أخرى نرجو أن تكون غدا بإذنه تعالى. حياكم الله يا مولانا الشيخ. أول ما أريد أن أبدأ الحديث عنها ونبدأ الحديث عنه هو مشروعية الزينة والتجمل بالنسبة للرجل. هل يشرع للرجل أن يتزين وأن يتجمل، أو أن الحق الأصل في حقه خلاف ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: أما بعد، فإن الزينة موافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي محبوبة شرعا، مطلوبة من الجميع، ولها ضوابطها ومقيداتها، لكن أصلها

0: المشروعية، فقد قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي هي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولم يرد الثناء على مخلوق بأنه سمج المنظر أو أنه كريه، بل على خلاف ذلك.
1: حتى الدواب
0: نعم، لا يأتي المدح إلا بصفة الجمال والحسن.
1: هل يصح الاعتراض بما ورد في الأثر أو في الحديث: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان؟
0: ليس هذا محل اعتراض، لأن البذاذة المقصود بها أن يكون الإنسان منطلق مما عنده، لا يتعلق بما ليس لديه، ولا تطمح نفسه لما لا يصل إليه. وهذا ما جاءت النصوص الشرعية الكثيرة به: ولا تفتني بما زويت عني، اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما أعطيتني، ولا تفتني بما زويت عني، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه،
1: بمعنى القناعة.
0: ورزق ربك خير وأبقى. نعم، أن
1: لكن
0: يكون الإنسان قانعا بما لديه ومكتفيا به.
1: لأبي سلمة تفسير يقول: البذاذة الهيئة الرثة.
0: لا، ليس
1: يصح
0: هذا
1: هذا
0: دائما،
1: التفسير؟
0: لا، هذا التفسير بجزء المعنى كما ذكرنا في تفاسير السلف.
1: طيب هل يصح الحديث أصلا؟
0: لا، الحديث وأوصله بعضهم إلى درجة الحسن إلى غيره، لكن عموما حتى لو قلنا بأنه يصلح للاحتجاج فهذا محمله وهذا معناه، والنصوص تشهد لهذا المعنى.
1: هل كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يتزين وأن يجمل مظهره ومنظره؟
0: نعم نعم بل كره خلاف ذلك، لما دخل عليه رجل من أصحابه ثائر الرأس وقد اغبر نهاه عن ذلك، ولما جاء وقد غسل شعره ومشطه والدهن قال: أليس هذا خيرا مما كنت عليه؟ وأمر بإكرام الشعر، وكان صلى الله عليه وسلم يتزين بكل أنواع الزينة المشروعة للرجال، فكان يلبس أحسن الملابس، وكان يتطيب بأحسن أنواع الطيب، وحبب إليه الطيب، وكذلك في هيئته هو كان دائما على نظافة، ولا يخالط أي وسخ ولا أي قدر، ولا ويكره كل ما فيه رائحة كريهة حتى من الطعام والشراب. ولما ذكر أن العسل الذي سقته منه أم سلمة فيه رائحة معافرة تركه، وهكذا كل ما فيه رائحة أو نقد من أي وجه من الوجوه لعافه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم. لا يعارض هذا مسألة الزهد في الدنيا والتقلل منها والتخفف، ولا حديث في هذا بالعشرات؟
0: على العكس، الدنيا تكون في يد الإنسان لا في قلبه، لكن الله سبحانه وتعالى يحب إذا أنعم على عبد أن يرى آثار نعمته عليه.
1: لكن كثير منها فيها معنى التخفف حتى في البنيان وفي الملابس، وأنه يعني
0: نعم
1: قصر الأمل.
0: ينبغي للإنسان أن لا يطول الأمل، وأن لا يرغب في الدنيا، وأن لا يبالغ في الإسراف في الحلال منها، فضلا عن التعلق بالحرام. لا بد أن يقطع نظره عما حرم الله عليه،
1: لكن
0: وأيضا إذا كان من أهل الإيمان والتقوى أن يرضى بما قدر الله له وبما قسم له، وإذا أراد أن يجمع الدنيا لا بد أن يجمل في الطلب، ولا يأخذها إلا من حلها، ولا يضعها إلا في محلها، هذا هو المأمور به شرعا. أما ما سوى ذلك من الزهد فالمقصود به زهد القلب، ولذلك عرف الغزالي الزهد بأنه نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد البدن بها مشغولة.
1: يد القلب؟
0: نعم، نفض يد القلب عن الدنيا وإن كانت يد الجسم بها مشغولة.
1: طيب شيخ، نبدأ في المحور الأول وهو زينة اللباس، ما يتعلق بالألبسة. هل يشرع للإنسان من باب التزين الذي تفضلت به أن يتخذ الألبسة باهظة الثمن الغالية يتزين بها؟
0: بحسب ماله هو، لأن مال الإنسان وحاله، فاستعتريه أحكام الشرع، وقد بينها العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في قوله: هم لباس الشرع تعتريه الأحكام، حتم منه ما يقيه. هذا فريضة على كل الناس، ما يستر به عورته ويقيه الضرر الحر والبرد هذا واجب، وهذا عيني على كل إنسان. لباس موسر لباس معسري شح، وضد سرف، ثوب السريع على الدني خيلا، والضد مهانة، والمستشاد القصد الوسط، والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وحسنه يندب للمصلي أي الإمام وللمؤذن وذات البعلي.
1: إذن بحسب حاله، معنى
0: حسب
1: قد
0: الحال.
1: يكون الثوب بألف أو بألفين أو ثلاثة في حال إنسان لا شيء،
0: نعم،
1: وفي حال آخر كثير.
0: نعم.
1: طيب السرف إذن مسألة نسبية إلى هذا الحد؟
0: السرف نسبي بحسب حال الشخص.
1: ومن ذهب من الأئمة إلى تحريم هذه الألبسة الباهظة كالذي نقل عن بعض الأحناف وغيرهم؟
0: هذا يقصدون به ملمحا آخر، وهو كسر قلوب الفقراء بالنظر إلى مثل هذا، فيكون أيضا يرجع إلى النسبية من وجه آخر، ما يكسرون نسبية المجتمع بالضبط. نعم. وليس

0: بيئة الفرد. طيب انتقل مسألة أخرى متعلقة باللباس أيضا، وهي ما يتعلق باتخاذ البعض لللباس الذي يسمى اليوم لباس الفرنجي، البدلة أو الجينز أو التيشيرت أو ما أشبه ذلك. هل ترون المنع منه؟
1: لا، ما يمكن أن يمنع منه أحد. اللباس الممنوع هو
0: فيه علل كثيرة،
1: الضوابط، ضوابط اللباس معروفة. الضابط الأول أنه للرجال يمنع لبس الحرير إلا قدر 4 أصابع،
0: طيب
1: يعني قدر كرافته
0: أو علم في ثوب.
1: هي نعم، علم في ثوب قدر كرافته وعلم.
0: نعم. معنى الكرافتة لو كانت حريرة لا بأس،
1: إذا كانت 4 أصابع فقط
0: في العرض أو في الطول.
1: في العرض، وأيضا ما ينبغي أن
0: تكون. طيب
1: كذلك لا يكون فيه ذهب، تحليته طيب. بذهب ممنوع على الرجال. الأمر الثاني لا يكون لباسا دينيا يختص به دين من الديانات، يتعبدون الله بلبسه كلباس أهل الكنيسة ولباس اليهود ولباس الدين لأي ملة من الملل الأخرى. كذلك لا يكون لباس شهرة في بلد من البلدان، معناه أن يكون هذا اللباس
0: مخالف
1: للمألوف في أي بلد، معناه لا يؤلف في أي بلد من العالم
0: مطلقا. هذا المقصود؟
1: هذا المقصود. أما لباس الإنسان لما يألفه في بلده في بلد آخر فليس من لباس الشهرة كما نص عليه. الأمر الآخر
0: ولو كان مخالف لأهل البلد جميعا،
1: إيه نعم، البلد الذي هو فيه. نعم. كذلك لا يكون لباس تشبها بالنساء، فالرجال لا يلبسون التشبه بالنساء. كذلك لا يكون فيه إسبال بخيلاء، وهذا
0: طيب. هذه كلها ستأتي تفصيلا، لكن في هذا النوع من الألبسة علت مخالفة الهدي النبوي.
1: بالنسبة للهدي النبوي في اللباس، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينسج الملابس ولا يخيطها إليه ويشتريها وينقطه، كان يلبس الثياب، ومن ما أكرمه الله به أنه لم يلبس ثوبا قط إلا جاء على قدره، لا ينقص ولا يزيد. وهذا مثل كونه طائلا مماشيه ولو كان أطول الناس، مع أنه هو في الأصل ربعة من الرجال.
0: عجيب.
1: نعم.
0: طيب وعلة التشبه بالكفار؟ لا، قال ما تشبه بقومه.
1: لا، لبسه لباس قومه، كان يلبس لباس قريش من الحلة التي هي مؤلفة من ثوبين، ثوب يستر أسفل الإنسان وهو المسمى إزارا، وثوب يستر أعلاه وهو المسمى.
0: هذا لأنه لباس قومه، لكن لم يلبس لباس الكفار من غير قومه.
1: ذاك بلى، أهدى إليه المقوقس ملابس من ملابس الأقباط فلبسها، ولبس جبة رومية كما في حديث
0: رواية أخرى شامية.
1: إيه نعم، شامية أيضا.
0: شامية العربية؟
1: لا، بل هي جبة من شأن من ملابس الروم، والشام ذاك تابع للروم.
0: يعني قالوا هي جبة عربية لكن نسجت بعيد الروم، هذا معنى كونها روم.
1: عربية لأنها ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عربي، من إنتاج العرب فليس كذلك، بل هي صناعة رومية، وكان الروم يلبسون هذه الملابس وتصل إلى العربي، ومن ذلك القباء، وكذلك لبس الخفين وهو ملابس العجم ونحو ذلك، وهي طيب ملابس كثيرة يلبسها.
0: وكون هذا اللباس الشعار أهل الغناء والطرب،
1: هذا إذا غير صحيح. بالنسبة لهذه الملابس يلبسها كل الناس، يلبسها الملوك ويلبسها الوزراء ويلبسها العلماء ويلبسها الدكاترة والأطباء والمهندسون وأنواع الناس، سياسيون وغيرهم.
0: وعلة التجسيم فيها؟
1: لا، هي غير محددة بالنسبة للتحديد.
0: كيف نضبط التجسيم والتحديد؟
1: التحديد التحديد شرطه أولا لا يكون بريح، فكل الملابس هذه اللينة تحدد الأعضاء بالريح، إذا هبت الرياح تحدد الأعضاء. والتحديد الأعضاء معناه بحيث تبرز الأعضاء التي يجب سترها حتى كأن الإنسان يراها من ناحية التحديد، أو تكون رقيقة تشف عما تحتها. فهذان قيدان، القيد الأول الضيق بحيث تحدد تماما الأعضاء،
0: تفاصيل وتفاصيلها والتعرجات وما
1: نعم
0: إليه.
1: نعم.
0: أو مجرد تحديد العضو
1: لا بجملة. تحديد الأعضاء التي هي عورة
0: هكذا،
1: تحدد شكل نعم العورة. هذا هو الممنوع. وكذلك إذا كانت رقيقة تشف عما تحتها فيظهر اللون من تحتها، هذا أيضا ممنوع. أما المحدد الذي يشف، الذي لا يشف عما تحته، فإن كثيرا من أهل العلم يرى كراهته فقط، محدد للعورة الذي لا يشف،
0: لا يشف
1: إذا كان غليظا ولكنه ضيق. فمذهب المالكية كراهة الصلاة فيه، ومعنى ذلك أنه يجوز لبسه.
0: طيب ما في ذلك من الخروج عن
1: قد قال خليل وكره محدد لا بريح وانتقام امرأته.
0: طيب المحدد وغيره، قد ورد في حديث الجبة الشامية التي ذكرناها أنها كانت ضيقة،
1: كانت ضيقة لكن الجبة تكون غير مفصلة على الأعضاء، بل هي متسعة مفصلة فقط على اليدين.
0: إذن الضيق،
1: والمقصود بضيقها ضيقها في اليدين، لأنه أراد أن يخرج منها يده ليغسلها فما استطاع فأدخلها فأخرجها من تحتها.
0: الضيق في الكمين إذن.
1: في الكمين نعم.
0: طيب ما في اتخاذ هذه الألبسة واعتيادها من الخروج عن عادة العرب؟ والله يقول أنزلناه حكما عربيا. كان الشيخ عدود كان يقول يعني

0: الحياة العربية و...
1: هذا المقصود به حياتهم بمعنى القدر الذي نفهمه به النصوص الشرعية. هذا المقصود، وليس المقصود أن نبقى مع الشويهة والبعير وأن نبقى كما قال السالفون.
0: وكلمة عمر المشهورة في الإنكار على زي العجم وأمره،
1: عمر رضي الله عنه أنكر على أبي عبيدة وأصحابه لما رآهم يلبسون تلك الملابس الفاخرة، لأنه ظن أنهم ركنوا إلى الدنيا ومالوا إليها، فلما عرفوه الأمر سكت ورضي عماهم عليه.
0: طيب، تنقل لمسألة أخرى في تشبه الرجال بالنساء وقد أشرنا إليها قبل قليل. هل كل ما هو من خواص النساء يحرم على الرجال لبسه بإطلاق؟
1: إذا كان في بلد من البلدان مشتركا، مثل الملاحف التي يلبسها الرجال في بعض المناطق، مثل بعض المناطق الليبية ونحوها، هذه ليست زيا نسائيا بل هي
0: للرجال
1: في ذلك البلد، لا في ذلك البلد خاصة بالرجال، فهذا القبيل من
0: طيب النساء. إذن الذي يحكم المسألة هو العرف، نستطيع أن نقول، أو هو ربما خيار الصانع الذي صنع هذه الملابس قال هذه للرجال وهذه للنساء. هذا نص لابن حجر كان يتكلم فيه عن لبس النعال الممنوعة للرجال لتشبهها بالنساء، ثم قال فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس. كيف يكون التشبه هنا؟
1: رقتها كانت من زي الملوك ومن زي المرفهين، ولذلك يقول حسان بن ثابت في بني جفنة، أقصد يقول النابغة الذبياني في بني جفنة، رقاق النعال طيب حجوزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب.
0: فالعبرة إذن بالعرف، فلو اشتبه اللباس وكان مشتركا بين الرجال والنساء لا يكون أصل الاشتراك محرما،
1: لا،
0: إلا أن يكون خاصا بالنساء.
1: مرجع في هذا إلى العرف، وهو الذي يحدد ما للرجال،
0: يعني بحيث إذا لبسه الرجل قيل هذا قد لبس لباس النساء.
1: نعم.
0: طيب، نأخذ اتصالنا ثم نكمل. الأخ خالد من ليبيا، تفضل. موجود الأخ خالد؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بالله السؤال يدف إلى السؤال سريعا، هل كون وجود طبيبة تعمل بالمستشفى أو المركز الصحي مع الطبيب وتملك نفس الكفاءة من الشروط التي لا تجوز للطبيب الكشف على النساء، مع العلم بأنه إذا قلنا بهذا الشرط يا شيخ يتعذر علي بكلية إكمال دراسة الطبية، وكذلك في العمل لا أستطيع أن أكلف الطبيبة بهذا لأنها لن تقوم بعملي وعملها، وأرجو من الشيخ أن يدعو لي، ولولا اشتراط عدم الإطالة لأصحنا عما في قلوبنا من المحبة.
0: بارك الله فيك، توجر على التزام الشرط،
1: الشيخ
0: يجيبون عليه.
1: نعم، بالنسبة لهذا الأمر لا يمكن أن تكفي فيه طبيبة واحدة ولا اثنتان ولا عشر، بل إذا كان حصل نصاب كامل من الطبيبات يغني عن الرجال في هذه القضية، وهذا ما لا يتوقع أن يكون لأن ذنية على قدر ذلك.
0: طيب، لدينا اتصال آخر أيضا من أبي البراء من السعودية، تفضل. أبو مرام، طيب، أبو مرام من السعودية تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤال للشيخ، في الحلقات رمضان الماضي تكلمتم عن شو اسمه، عن عباءة الكتف أو حم، شيخ تو قاعد تكلم ضيق عليه وبين هذا ما يقع الكتف هذه.
0: طيب، وصل السؤال، بارك الله فيك. الأخ أيضا،
4: أيوه،
0: تفضل.
4: أطرح السؤال طوالا،
0: تفضل، بارك الله فيك.
4: السؤال عن إحصاء اللحية، يعني هل يجوز الأخذ منها تهذيبا؟
0: طيب، وصل.
4: والسؤال الثاني عن التحية في الألعاب الرياضية، دفاع عن النفس حبة
0: انحناء،
4: فهل تعتبر من الركوع لغير الله ولا لا؟
0: طيب، جزاك الله خير. ماجد من السعودية أيضا.
5: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حبك الله.
5: شيخ، طبعا السؤال العباء الكتف سألنا نفس، لكن الحناء على الكتف يا شيخ.
1: نعم،
0: الحناء على الكتف؟
5: نعم.
0: طيب،
5: والزركشة في العباية، خاصة العباية الجديدة تجي بزركشة أو فيها أشياء، إما بالألوان إما بنفس السواد العباية اللي على الكتف، هذا تجي بالزركشة. الشيء الثاني، ايش حكم الكاب؟ الكاب هذا اللي يلبسوه الشباب. الثاني اللي هو قزع، بس ما اقصد قزع الحلق الشعر، وانما تخفيف جزء وترك مثلا حلق الجانب، مو حلق الجانب، تخفيف الجانب وترك الاعلى مثلا.
0: طيب، واضح.
5: من باب تزيين الشكل، جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله
0: فيك. قام ضوء العباء نحن اليوم كله في زينة الرجال، فإذا رأيته قد يكون حسنا. عفاء اللحية
1: بالنسبة للحناء إذا كان يصل إلى المجزئ لله في العبادة، وإذا كان أقل من ذلك لا يجزئه في الركوع في الصلاة فلا حرج فيه.
0: طيب، والقزع أيضا سيأتي في زينة الشعر إن شاء الله. وكل الأسئلة إن شاء الله.

0: عافية بحوله تعالى. طيب نحن وصلنا في موضوع الألبسة، أو ما زلنا في الألبسة، الألبسة والألوان، هل يمكن الحديث عن ألوان مختصة بالرجال وألوان مختصة بالنساء بحيث تقع إشكالية التشبه؟
1: لا، الألوان كلها مشتركة بين
0: يعني مثلا
1: الطائفتين.
0: لون الوردي أو ما يسميه العامة البامبي اليوم هو لون نسائي معروف أنه نسائي،
1: لا،
0: فلبس الرجل له
1: بل العكس. هذا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة من هذا النوع،
0: ما سميت
1: مورسة
0: لونها مورسة
1: مورسة،
0: بمعنى اللون الأحمر مثلا،
1: الأحمر غير أحمر، لونه بين
0: الوردي
1: الدم.
0: هذا
1: أي
0: الذي،
1: نعم، بين الدم والحمر.
0: طيب اللون مثلا الذي يسميه العامة الموفي مثل هذا الذي وراءنا هنا أيضا هو لون يغلب أن يكون للنساء.
1: لا حرج في مثل هذا النوع.
0: طيب يشهد له لبس المعصفر وما إليه
1: اي نعم،
0: شأن النبي صلى الله
1: اصفر
0: عليه وسلم.
1: والمزعفر
0: طيب
1: نحو
0: أسأل
1: ذلك.
0: عن اللون الأحمر خاصة للرجال.
1: هذا بالغ ابن القيم رحمه الله تعالى في انكاره ورأى حرمته وتشدد فيه، حتى ايضا ربما حرمه على النساء، لكن ارى ان هذا التشدد في غير محله، وانه حديث ما رأيت من ذي لمة سوداء في جبة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: قال ابن القيم إنها مخططة فقط.
1: إنها مخططة ويمكن أن يدخل فيها هذا الشماغ
0: نعم
1: بما فيه من البياض،
0: صحيح.
1: لكن عموما ما فيه دليل على هذا. هي كانت
0: في حديث
1: مصبوغة
0: الترمذي،
1: بالورس،
0: حديث الترمذي
1: والورس فيه
0: ثوبان،
1: حمرة لونه
0: نعم
1: مثل لون الشمس عند طلوعها، ليس فيها أشعة.
0: في حديث الترمذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وحديث رافع بن خديجة لما كانت الأكسية
1: خديجة،
0: فيها
1: نعم
0: حمرة
1: نعم
0: فأنكر عليهم
1: هذا
0: فنزعوها.
1: هو سبب اعتماد ابن القيم، لكن هذه كلها واقعات وأعيان وليس فيها ما يقتضي ذلك، لأن منع رد السلام عليه قد لا يكون من أجل مجرد لبس الثوبين، وقد يكون لعارض آخر لم
0: لكن لما
1: يضطر.
0: نحن نضطر إلى حمله على
1: لا،
0: عارض
1: لأنه
0: آخر؟
1: لم ينهى عن لبس الثياب الحمر،
0: مم.
1: ولم يرد في ذلك أي نهي، بل لبسها كما ذكرنا في حديث أنس.
0: هل عندي نص هنا يقول أنه جاء عن علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغيرهم أنه لبس الأحمر،
1: إيه
0: يصح
1: نعم،
0: هذا؟
1: كلهم كانوا يلبسون الأحمر.
0: فإذا لا إشكال فيه لا في الخالص ولا في المخطط.
1: لا،
0: طيب نأتي إلى موضوع الإسبال، هل ترون التحريم مطلقا أو
1: بالنسبة
0: التحريم بقيد الخيالات؟
1: للإسبال بمعنى إرسال الثوب فيه مضار، بعضها يرجع إلى الثوب نفسه، فالأنقى له أن يرتفع.
0: طيب المرأة يعني تتسخ ثيابها لا بأس، وقد أذن لها
1: هي
0: أن
1: ليست
0: تخيل.
1: متعرضة لما يتعرض له الرجال من الصير والعمل والزراعة
0: طيب
1: والكد، كذلك بعضه يرجع إلى قلب الإنسان، فالزيادة عن الغرض المطلوب لا يخلو من السرف. ولذلك اختلف أهل العلم بسبب اختلاف النصوص، فقد جاء نوعان من النصوص، أحدهما مطلق والآخر مقيد. فالمطلق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين في النار، وهنا ليس المقصود الإطلاق بعرف الأصوليين، فهذا من العام، لكن المقصود أنه لم يرد فيه هذا القيد. والثاني تقييده بالخيلاء، وهو من جر ثوبه خيلاء،
0: لم ينظر الله إليه.
1: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فالذين يرون حمل المطلق على المقيد يقولون الجميع منهي عنه الإسبال، لا أقصد يقولون الإسبال المنهي عنه هو ما كان بخيلاء،
0: لكن
1: والذين يرون على إطلاقه يقولون الإسبال بخيلاء محرم مرتين بنصين، والإسبال بدون خيلاء محرم مرة واحدة بنص واحد. وعموما في مثل هذا النوع الإسبال في بعض الثياب لا حرج فيه، مثل إرخاء العمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي طرفيها بين كتفيه، وكان الصحابة يفعلون، حتى إن جريرا يقول يا أيها الرجل المرخي
0: لكن
1: هذا زمانك إني قد مضى زمني.
0: ورد النهي عن إسبال العمامة أيضا أو شيء،
1: هذا بمعنى التجاوز حتى تصل إلى الأرض أو نحو ذلك. وكذلك الإسبال في اليدين
0: الكمين،
1: أغلب ما يكون لبس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وقد يصل إلى طول الإبهام، قد يصل إلى طول الإبهام الشتاء ولا يزيد، لكن ليس الفعل مقتضيا للحرمة ولا للنهي.
0: طيب شيخ
1: لا مقتضي للإزار، فإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يمر أمام بيت حفصة فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعه فقال زد، فزاد فقال زد، فزاد حتى وصل إلى أنصاف ساقيه، فجرح عبد الله ساقه، كان الذي أذن له رسول

0: الله عليه وسلم أن يبلغه بإزاره، وكذلك غير الإزار من الثياب لا حرج في تجاوزها حتى تصل إلى ما فوق الكعب، والكعب نفسه شبهة، وما تحت الكعب هو الذي
1: إذن نصف الساق
0: النصف.
1: خاص بالإزار،
0: نصف الساق خاص
1: إذن لا
0: بالإزار،
1: يقال أن الثوب يكون إلى نصف الساق؟
0: لا، ليس كل الثياب إلى نصف الساق
1: لا
0: بل
1: يكون.
0: الإزار.
1: هذا الثوب الذي نلبسه لو صار
0: لا
1: إلى نصف الساق ما يكون سنة؟
0: لا، العكس.
1: عجيب.
0: نعم، لكن يكون فوق الكعب.
1: طيب،
0: عليه أن يطلع لديه من أمراض القلوب.
1: نعم.
0: والخيلاء، فلذلك الاحتياط دائما هو النهي عن هذا والابتعاد عنه،
1: يعني
0: لما فيه من على الأقل من جسارة على الدنيا ومحبة لها وإسراف فيها.
1: لكن الحديث التي ورد فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ونصحهم برفع الإزار لم يكن فيها لا سؤال عن نيتهم ولا عما في قلوبهم، فهذا النهي المطلق بدون السؤال عن المضمر في القلب
0: دليل
1: على أنه غير معتبر.
0: يوحى إليه وهو يرى المصلين من ورائه كما يراهم من أمامه، فيمكن أن يرى الخيلاء في قلوبهم ولا نراها نحن، ونحن لا يوحى إلينا.
1: طيب، ابن مسعود لم يكن يرخي ثوبه ويقول في ساقي حموشة وأنا أم الناس فينزل بها إلى دون الكعبين؟
0: نعم،
1: ما يكون
0: هذه
1: دليل الجواز
0: لحكمة،
1: لكن يعني دليل الجواز يكون مثلا،
0: لكن له رخصة بينها، وقد يكون رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، فإنه قال لأبي بكر لست منهم، ولا بد أن نعرف أن نبقى عنها أشخاصا ورخص فيها لآخرين.
1: طيب شيخ، كيف نقول بحمل المطلق على المقيد في هذا وقد علمت اختلاف العقوبتين، واحدة لا ينظر الله إليه وواحدة في النار؟
0: في النار الذي لا ينظر الله إليه في النار،
1: لكن اختلاف العقوبة لا يؤثر
0: لأن
1: يعني
0: كل الآيات التي ورد فيها لا ينظر الله إليه جاءت في ذكر أهل النار، آية سورة آل عمران.
1: طيب إذن أعطنا خلاصة في هذا.
0: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. الخلاصة فيها أن الاحتياط للدين والورع أن لا يصل الإنسان إلى الكعبين، وأنه إذا فعل ذلك من غير قصد أو من غير خيلاء ليس من المنكر البين، بل هو من مسائل الخلاف التي يتورع عنها ويؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر.
1: طيب، هل هذا مختص بالثوب أو يشمل البنطال مثلا وغيره من المسائل؟
0: هذا يشمل الثياب، الثوب تقال لكل يلبس فهو ثوب، حاول يخرج أنها غير داخلة في الإسلام بعض التعليلات التي اعتمد عليها، لكن الذي يظهر أن كل ثوب يتناوله هذا،
1: لأن مثلا جاء في السنن من حديث ابن عمر مرفوع عن الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا فيه إطلاق؟
0: فيه إطلاق، لكنه يصل إلى الجر.
1: نعم،
0: ليس فقط أسفل من الكعبين.
1: وأيضا
0: هذا الفرق بينه وبين الإطلاق الآخر الذي فيما أسفل من الكعبين، لأن هذا يشير إلى الجر، والجر كان من عمل أهل الخيلاء وأهل المجون. وقد قال امرؤ القيس خرجت بها أمشي تجر وراءنا على أثرين ذيل مرط مرجلي.
1: أنا أردت أن أشير إلى
0: ذيل مرط مرحلي،
1: يعني البنطال وما أشبه لا يتصور في ألبسة من فترة إلى أخرى تخرج أشكال جديدة فيتبعها الناس، هل تتبعها فيه حرج في أصله؟
0: تتبعه من ناحية التربوي، من ناحية تربوية فيه حرج، لأن صاحبه لا يخلو من تعلق بالدنيا، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فالإنسان إذا كان يتتبعها لا بد أن يشتري ما لا حاجة به إليه، وحينئذ لا بد أن يدخل في نطاق السرف، والله تعالى يقول لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: لسه أن نقول إشكال تربوي فقط،
0: الإشكال تربوي لكن يترتب عليه حصول السرف، والسرف ممنوع محرم.
1: وهل يقال أن هناك منع فقهي أو حرمة في أصل المسألة؟
0: لا، إذا منع في التجاوز في السرف.
1: طيب، هل هناك فرق بين أن تكون هذه الموضات كما يقال قادمة من بلاد مسلمة أو غير مسلمة؟
0: لا فرق
1: هذا تأثير،
0: لا فرق،
1: بحيث يكون التي هي من بلاد الكفار فيها تشبه أيضا؟
0: لا، ليس فيها تشبه، التشبه الممنوع هو تشبه بهم في لباس الدين، ولباس الدين لا يكون موضة أبدا
1: ولا يكون متغير هكذا.
0: لا.
1: طيب، هل يمكن نتحدث عن تأثير العرف في قبول هذه الأشياء وردها، لأن بعضها قد يكون مستقبحا بغض النظر عن كونه جديدا أو مواكبا؟
0: لا شك في هذا، بعضها يكون سمجا قبيحا
1: وحتى
0: ألوانه.
1: الذي يحكم هذا؟ ما الذي يحكم هذا؟
0: يحكم هذا العرف والطبع السليم والفطرة.
1: المشكلة أن عرف الذين يلبسونه غير عرف الذين يلبسونه.

0: يذكرون.
1: لا لا ما في إشكال في مثل هذا النوع. نعم. ما اختلفت فيه الأعراف لا بأس به. لكن نحن نتكلم عن إذا كان الإنسان يخرج على الناس بشيء جديد غير مألوف ومنكر وقبيح وسمج.
0: لا ينصف أوضح قد في الجيل الشباب مثلا مقبولا، بينما هو عند الجيل الذي قبلهم والذي قبلهم
1: لا عندما فسدت فطرتهم.
0: كيف فسدت الفترة كيف ينضبط؟
1: لأن أنا رأيت مثلا بعض السراويلات يكون فيها معقد الإزار منها يجعل أسفل.
0: نعم هذا أنا كتبته يسمونه وطيحني هكذا.
1: نعم
0: تبين يبين شيء من السواء فيه.
1: نعم لا هو ما يبين هو لكن يجعل هيئته كأنه يبين فقط.
0: لا بعضه يبين على التحقيق.
1: عموما هذا لا يمكن أن
0: يكون هناك
1: ولا يمكن أن يكون مرضيا بوجه
0: من شيء من هذا مثلا يسمونه بابا سامحني، يجعلون السحاب فيه من خلف لا من أمام مثلا، هذا يكون مقبولا؟
1: لا.
0: أو مثلا الشيء الذي يسمونه البرمودا يكون إلى نصف القدم، سراويل لكنها قصيرة إلى نصف القدم،
1: نصف الساق،
0: نصف الساق عفوا،
1: نصف الساق ما هي مشكلة بالنسبة
0: لا إشكال فيه؟
1: لا.
0: طيب ولو قال قائل أنه أقرب إلى السنة أيضا وأبعد عن
1: الإسلام؟ لا ليس أقرب إلى السنة بمعنى هو ما يلبس فوقه شيئا،
0: بعيد عن الإسلام هو،
1: لكن لا يلبس فوقه شيئا.
0: طيب إذن الضابط في النهاية هو العرف في هذه المسائل؟
1: في العرف لا في مثل هذه المستبشعات المنافية للطبع التي فيها نقص أدب ونقص حياء.
0: طيب لو صار مثلا الإيمان. لنقل هذا الذي أنكرته قبل قليل الذي هو على هيئة الساقط بعد 5 سنوات أو 10 صار مألوفا في الناس، تزول عنه الحرمة
1: إن شاء الله؟ ما لا تفسد فطرة الناس لهذا الحد.
0: لا أهبه إذا قيدنا فقط بالعرف
1: كيف؟ لا نحن ذكرنا أن هذا فيه فساد الفطرة لأنه يقتضي كان الإنسان
0: كشف العورة وكذا،
1: وهذا لا يمكن أن يكون أبدا فطرته.
0: طيب مسألة الصور في الملابس،
1: الصورة الصغيرة مثل الماركة التجارية التي تكون صورة صغيرة، صورة تمساح أو صورة حمامة أو شيء صغير من هذا مأذون فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها بقوله إلا رقما في ذوب
0: داخل فيه،
1: إلا رقما في ذوب يدخل فيها هذه الماركات التجارية الصغيرة. أما صور الأشخاص والرؤساء والأصحاب الحملات ونحو ذلك فهذه غير مشروعة. إذا كانت كاملة الصورة تكون مثل القرام عائشة رضي الله عنها، وإذا كانت ناقصة على الأقل تبقى الكراهة،
0: لأنه إذا جائز
1: لأن هذا النوع من حبس، هذا هو تصوير
0: لا في رسم اليد،
1: برسم اليد
0: يعني أنا لو رسمت بيدي وجها فقط وقعت في محذور وجه فقط
1: ليس الحرمة لكن الكراهة.
0: نعم ولبسه كذلك.
1: نعم
0: كذلك. الصلاة به
1: كذلك
0: تبطل الصلاة؟
1: لا ما تبطل لكن الكراهة فقط.
0: وهل مثلا يستحب للصغار ألا يعودوا على هذا؟
1: طبعا هذا من التربية، من تربيتهم ومن حقوقهم على آبائهم وأمهاتهم.
0: وإن كانت الرسومات ليست كبيرة صغيرة لكن منتشرة في القميص كله، رسومات صغيرة صغيرة هكذا
1: ما أظن فيها حرجا.
0: طيب مسألة تغطية الرأس، هل هي فعلا من تمام المروءة لا يجوز كشفه ولا الحصر عنه؟
1: لا بل هذا راجع للعرف أيضا بحسب البلدان. وذكر الحافظ ابن حجر أن دليل كون النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي غير مغطي رأسه أن أنس سئل بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية، قال باضطراب لحيته، فلو كان على رأسه رداء أو عمامة لما رأوا لحيته.
0: عمامة بغير ذؤابة ما ترى؟
1: لا ما كان يستعمل عمامة بغير ذؤابة،
0: فهذا دليل على صلاته حاسرا صلى الله عليه وسلم. وما عليه الأحناف اليوم من إيجاب التغطية؟
1: هذا فقط مبناه على بعض الأحاديث الضعيفة التي فيها أنها تزيد أجر الصلاة 70 درجة، وهذه ضعيفة. ما
0: طيب اتخاذ القبعات الفرنجية هذه الكبيرة هل فيها حرج؟
1: لا ما كان منها غير لباس ديني لا حرج فيه.
0: يعني في قبل 50 سنة أو 60 سنة كانت كلمة العلماء كالمجمعة على أنه يعني يقارب الكفرة اتخاذ مثل هذا البرنيطة.
1: العلماء
0: تكاد قلت تكاد لا كثير من الفتاوى الكبار في ذلك في وقت الاستعمار في أيام الاستعمار.
1: هذه بالنسبة للانتساب للاستعمار شيء ثاني، كل ما هو من ثقافة المستعمر ويؤدي إلى التطبيع معه والعلاقة الوطيدة الحميمة به هو من الولاء له أو يدل على الولاء له على الأقل،
0: فمن هذه الجهة فقط،
1: من هذه الجهة ممنوعة.
0: طيب ذكرتم لباس الشهرة وقلتم أن ضابطه هو ما يكون مخالفا للناس كلهم، هذا ما يكاد يكون موجود،
1: هو فقط المقصود به التحلي بالآداب والشيء.
0: يعني عفوا أنا لو جئت هنا مثلا في بلادنا هذه وأخذت اللباس الأفغاني هذا وأطلقت عمامتي كما كان يفعل في فترة من الفترات تشبها بالمجاهدين مثلا، كان في البيئة يعني ملفتا جدا.
1: لا هذا النوع ليس من لباس الشهرة المنهي عنه، إنما ينظر إليه بنظرة عرفية فقط، أنه مسموج في العرف لا في الشرع.
0: وإذا لبست المشلحة والغطرة وكذا في أوروبا مثلا

0: تكون لباس شهرتين.
1: لا ليس لباس الشهرة، لكن فقط القضية هنا قضية العرف، هذا ليس محمودا ولا
0: طيب
1: ناحية
0: ننتقل.
1: العرف، لكن من ناحية شرعية ما في شيء.
0: طيب ننتقل إلى زينة الحلي سريعا ثم زينة الشعر. خاتم الفضة للرجل مشروع؟
1: خاتم الفضة إذا كان درهمين يفدونه لا بأس به للرجال،
0: طيب وما زال؟
1: ولكن يندب لمن كان في وظيفة أن يتخذ خاتما بمعنى الذي كتب فيه يختم به، كمن كان عميدا لكليتنا أو معهدنا أو كان قاضيا أو
0: لكن ختم بصفة اليوم أو بصفة الأمس؟
1: لا بأي صفة، المهم أن يكون اسمه فيه. أما الخاتم الذي هو للزينة حلية تلبسونها فهذا المشروع للرجال إذا كان من فضة لا من ذهب
0: طيب.
1: ولا من حديد وكان درهمين يفدونه.
0: الحديد
1: أما
0: ممتنع.
1: خواتم الذهب هي ممنوعة، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، وكذلك نهى رجلا رأى في يده خاتما من ذهب فرماه فقيل له خذه فانتفع به، فقال والله لا أخذه بعد أن رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: والحديد ممنوع أيضا.
1: والحديد جاء في الحديث التمس ولو خاتما من حديد في قصة الواهبة نفسها، وقد ذهب بعض أهل العلم من خلال هذا الحديث إلى إباحة خواتم الحديد، وروي عن عمر بن الخطاب كراهتها والزجر عنها زجرا شديدا.
0: وما سر التقييد بدرهمين؟ هل فيه
1: درهمين لا يقع السرف بما زاد على الدرهمين، ما زاد على الدرهمين في الخاتم لم يعرف إلا في أيام بني العباس وفيه سرف وقد نص الناس عليه.
0: ما تدخل فيه في النسبية؟
1: لا هو مبالغة في مثل هذا النوع، لأنه إذا كان درهمين فصاعدا أكثر من درهمين أقصد سيكبر ويزيد.
0: طيب نأخذ اتصالين نكمل شيخنا. الأخ محمد من ليبيا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزا الله عنك الخير الشيخ الوالد محمد بن الحسن الددو. سؤالي الاحتفال بالمولد رسول الله وأحياء ليلة مولده بالمدح في المساجد لبردة البصيري وغيرها من القصائد التي فيها الصلاة عليه والثناء عليه
0: صلى الله عليه وسلم،
2: ولا يرفعونه إلا ولا يرفعونه لدرجة الألوهية ولا كذا كما ينكر عليهم البعض.
0: طيب واضح السؤال إن شاء الله. شكرا لك. الأخ عبد العزيز من السعودية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أخرج أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، فجزم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إسبال فقط من المخيلة، فما أدري كيف الجمع بين هذا والقول بأن حمل المطلق على المقيد.
1: نعم بالنسبة للحديث هو ليس المخيلة إنما هي المخيلة.
0: نعم. هذا عن ابن عمر.
1: إيه نعم.
0: طيب كيف
1: بالنسبة للحديث فقط بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسبال أصله أو الدافع إليه الأصلي هو المخيلة أي الخيلة، ولكن لا يقتضي ذلك أن كل مسبل فهو بخيلة، فقد ثبت في الصحيح عن أبي بكر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لست منهم.
0: نعم. فيكون حمله على أنه الغالب مثلا
1: أن هذا هو السبب الأغلب فيما يحمله عليه.
0: طيب بالنسبة لموضوع الاحتفال بالمولد هل تقول شيء أو نحيل؟
1: أحل وأقوله.
0: طيب
1: لأن الأخ ذكر تفصيلا.
0: طيب.
1: بالنسبة للمولد النبوي ليس عيدا من الأعياد، ولا يحل إلحاقه بالأعياد الدينية، والأعياد في الإسلام عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر، وإذا ذكر عيد آخر فيوم الجمعة هو عيد الأسبوع، بمعنى ليس عيدا بمعنى الاختصاص ولكنه عيد الأسبوع بمعنى أن فيه عبادة خاصة. ومولد النبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة أنعم الله بها على هذه الأمة، وميزة عظيمة ميزها بها، وخير كثير جاء بها، لم يجيها خير قط إلا من هذا بعد هذا المولد. تاريخنا مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ومولده، وكل خير أتانا فقد جاءنا الله به عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق علينا أن نصلي عليه بكل أوقاتنا صلى الله عليه وسلم، وأن نثني عليه بما هو أهله، ومما نستطيع الثناء بما نستطيع الثناء عليه مما هو أهله، وكذلك الثناء على أصحابه وآل بيته وأزواجه الطيبات الطاهرات، وكذلك تدارس سيرته وشمائله وسنته صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات. ولا شك أن يوم مولده أو ليلة مولده لها ميزة في ذلك، لأنها ذكرى، وهذه الذكرى أصل مشروعيتها النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد أهلها يصومون يوم عاشوراء، فسأل اليهود ما هذا اليوم الذي تصومون، قالوا يوم أنجى الله فيه موسى فرعون وجنوده فنحن نصومه شكرا لله، فقال نحن أولى بموسى منكم فصامه، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يصومه حتى لقي الله. فكذلك يوم ولده من السنة شكر النعمة فيه بالصوم، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. ومثل ذلك أيضا تعريف الناس به، فالناس الآن يتطاولون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالرسومات المسيئة والكذب والادعاءات، وسبب ذلك جهلهم به، لو عرفوه لما فعلوا. فمن المناسب الآن أن يعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعريف به مشروع في كل الأوقات، لكن تستد الحاجة إليه عندما تشتد جهالة الناس به. ولذلك لا يمنعون من دراسة سيرته وشمائله وسنته في المساجد، وكذلك مدحه بما فيه. أما المبالغات وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فهذا لا حرج في الإطراء، غير محمود ولا مقبول بوجه من
0: المعنى المبالغة.
1: وما ذكره الأخ من القصائد بعضها فيه بعض الإطراء، وبعضها فيه بعض المبالغات، وبعضها أيضا فيه بعض الإلباس. مثلا البردة البوصيرية رحمه الله في بعض الأبيات منها ما يسمى بتداخل الضمائر، فيقع فيه إلباس، لأنه قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فهذا فيه إلباس، لأنه هو يقصد لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد الله جل جلاله. وتداخل الضمائر في القرآن والسنة موجود في القرآن، مثل قول الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهنا تداخل في الضمائر. وفي السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب.
0: اختلف مرجع الضمير.
1: نعم طيب، فهذا التداخل يقع، لكن هو ملبس في حق الشعراء وينبغي أن يجتنبوه، وكل ما هو موهم لخلل في العقيدة لا بد من الابتعاد عنه.
0: طيب سأكمل أخي. نحن نحيي الأخ أيضا إلى حلقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فقه العصر، فقد فصل الشيخ الأمر بأكثر من هذا. نعود إلى زينة الحلي، هناك أساور يلبسها الرجال أحيانا من حديد أو من بلاستيك أو من مطاط أو غيره، ما الحكم فيها؟
1: ليس ذلك من زينة الرجال المشروعة، فزينة الرجال التي فيها تستعمل فيها الحلية هي ما كان في المنطقة أو في السيف أو في خاتم الفضة، وأيضا بالنسبة للسن لو انكسرت ربطها، والأنف إذا قطعت، هذه الخمسة هي.
0: لكن ما جهة منعه يعني؟ هل هو
1: أن فيه تشبها بالنساء، وأيضا ليس من زينة الرجال أصلا،
0: يعني النساء لا يلبسن عادة المطاط هذا، الأكثر الآن أن يلبسه الشباب مثلا.
1: بلا يلبسنه، هو المطاط الإيطالي معروف في زينة النساء.
0: طيب وسواري كسرى؟
1: سوارى كسرى أذن فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فقط استثناء كما ذكرنا في الرخص لرجل واحد وهو سراقته، فلبسهما وهما من ذهب، فالمنع أساورة، بل لكونها من ذهب أيضا.
0: طيب بعضها تكون للعلاج، وقال أنها يعني فيها نوع من
1: العلاج، نحن لا نتحدث عنه، العلاج قضية أخرى، قضية أخرى، وإذا ثبت أن شيء ما من علاج علاج له ظروفه. طيب
0: السلاسل ولبسها
1: كذلك بالنسبة للسلاسل في أعناق الرجال هي فقط المأسورين والأغلال في أعناقهم، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون عائدا بالله من النار.
0: طيب الأحذية يا شيخنا، هناك أحذية تصنع من جلود حيوانات كالثعابين والتماسيح وما أشبه، هل في هذا حرج؟
1: لا.
0: هل هناك نوع من أنواع الجلود يمنع أن يكون في الأحذية أو؟
1: لا، فقط في الفراش. نعم. جاء النهي عن لبس جلود النمور وعن الميذرة من جلود السباع
0: في اللبس.
1: إيه نعم.
0: أما النعل
1: الميذرة التي يجلس عليها الإنسان.
0: أما النعل لو كان من جلد السباع،
1: ميذرة تجعله فوق الرحل يجلس عليها الرجل.
0: لكن النعل لا ينهى عن شيء.
1: ساقطني رحلي وميثرتي كما قال النابغة. نعم.
0: لكن النعل لا حرج فيه.
1: نعم لا حرج
0: فيه. ولا حرج في أن يكون بالغا مثلا مبلغا عاليا في الثمن أو نحو ذلك.
1: هذا بحسب حال لابسه.
0: ومثل ذلك الكماليات الأخرى، الساعات والأقلام وكذا، الأخذ الفاخر منها أو بهذا الثمن أيضا.
1: ما كان منها فيه أحجار كريمة مثل الماس ونحوه، فقد اختلف أهل الفقه في إلحاقه بالذهب لعلة كسر خواطر الفقراء. نعم. وما كان منها مغشا بذهب، أو كان في داخله بعض القطع في داخل الماكينة من الذهب، أو كان مربوطا بالربطة أو سلسلة صغيرة من الذهب أو نحو ذلك، وهو الذي يسمى بالمغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة. نعم. حتى النظارات المصبوغة بالذهب، هذه كلها فيها خلاف في جواز استعمالها.
0: إذا كانت مغطاة أو مغشاة،
1: إذا كانت مغشاة أو مصبوغة أو فيها
0: جزء يسير،
1: جزء يسير، أو ضبة أو ضبتان.

0: نحو ذلك من الذهب، هذا كله محل خلاف. وفي
1: والجواهر
0: المغشاة والمضبب، المغشاة والمموه والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان.
1: طيب
0: إناء
1: بالنسبة
0: الجوهر أيضا الآنية من الذهب والفضة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأكل فيها والشرب. لكن إناء الجواهر الثمينة التي قد تكون أغلى بكثير من الذهب والفضة فيها خلاف أيضا، هل العلة هي هل الحكم تعللي أو تعبدي؟ الأصل في الأحكام تعلل، وإذا كان تعلليا هل العلة أن هذه أثمان أو العلة أنها خشية كسر الخواطر، خواطر الفقراء
1: أو السرف؟
0: نعم، أو السرف المبارك.
1: طيب نريد
0: السرف بحسب حال اللابس وبحسب حال المالك.
1: انتقل
0: وهنا الزينة هذه التي يستعمل فيها الذهب كنت قد نظمت أنواعها في أيام الصبا، فقلت وجوز النقد بغير مجحف في الأنف والسيف وسن مصحفي وخاتم تسننا يكون بدرهمين فضة فدون. هي خمسة أمور. المصحف تجوز تحليته وقد كان لبعض الصحابة مصاحف محلات بذهب، والسيف كذلك، وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحلية بذهب. واتخاذ الأنف من الذهب كما في حديث الرجل الذي قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فلم تنتن عليه. والسن كذلك، ويبقى البحث في من مات وله سن من ذهب أو هي مربوطة بذهب
1: ما يصنع به.
0: نعم.
1: طيب شيخ نحن انتهى وقتنا وما دخلنا بعد في زينة الشعر ومسائلها كثيرة، من اللحية إلى الصبغ إلى غير ذلك، فتأذن لنا أن نرجعها إلى حلقة الغد إن شاء الله. أيها الإخوة، سنكمل غدا حديثنا عن زينة الرجال إن شاء الله، وبعده بحوله تعالى سنخوض فيما يتعلق بزينة النساء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
2: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
1: قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب. ما اسمه ابن شهاب؟ محمد بن مسلم. محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، متوفى سنة 24 وقيل 25 و100. نعم.
2: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اسمه عبد الله الزهري القرشي المدني، أحد الأئمة وأحد كبار أعلام المدينة. مات أبوه عبد الرحمن بن عوف وهو صغير، ولذلك قلت روايته عنه، وروى عن طائفة من الصحابة، وكان طلابة للعلم مجتهدا كبير القدر، حجة قدوة. وقال الزهري: أربعة من قريش وجدتهم بحورا، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال مرة لعائشة رضي الله عنها: إنما فاقنا عروة لكثرة دخوله عليك وقت ما شاء، لأنها خالته. فقالت له رضي الله عنها: وأنت فما يمنعك أن تأتي فتجلس وراء الستر فتسألني عما شئت؟ فوالله ما وجدنا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل لنا من أبيك. ولكن كان فيه شيء من المعارضة لشيخه ابن عباس رضي الله عنهما، فكان كثير المعارضة له، فزوى عنه ابن عباس العلم، ولذلك كان يتأسف بعد ذلك لهذا الذي كان يصنعه مع ابن عباس، وكان يقول: لو رفقت بابن عباس لأخذت منه علما كثيرا. ومن الطرائف التي يذكرون أنه كان مرة مع أصحابه فرأى من بعيد قطيعا من الغنم، فقال: اللهم إن كان سبق في علمك أن أكون خليفة فاسقنا من هذا القطيع شربة لبن. قال: فلما بلغوا القطيع إذا هو تيوس كله. ومات رحمه الله سنة 94. نعم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه.
1: أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة. قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله: روى أبو هريرة 4000، روى أبو هريرة 5347 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 609 منها، وليس لأحد هذا العدد ولا ما يقاربه. ولذلك وروى عنه أيضا قوم كثيرون. قال البخاري: روى عنه أكثر من 800 رجل بين صاحب وتابع. وقد ذكرنا لكم البيتين اللذين جمعا المكثرين من الصحابة، سبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا أو قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة سعد، من سعد؟ اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري. سعد أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. واختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه واسم أبيه على أوجه كثيرة، فقيل اسمه عبد عمرو ابن عبد غنم، وقيل اسمه عبد الله بن عبد شمس، وقيل اسمه كردوس بن عامر، وقيل والذهبي وابن حجر وغيرهم أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. واشتهر بكنيته أبي هريرة، وكان سبب تكنيته بهذه الكنية ما رواه الترمذي عن عبد الله بن رافع قال: سألت أبا هريرة لماذا كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة، فإذا كان الليل وضعتها في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. أسلم عام خيبر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وحضرها معه، ومذ أسلم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة قانعا بشبع بطنه، ولذلك حضر ما لم يحضره غيره من المهاجرين والأنصار لاشتغال المهاجرين بتجاراتهم واشتغال الأنصار بزراعتهم، وكان لا زراعة له ولا تجارة، فلذلك روى الكثير الطيب كما تقدم. وكان يعني من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا فقراء الإسلام، كانوا أضياف الإسلام الذين لا يؤون لا على أهل ولا على مال. وتقلبت الأيام بأبي هريرة ففتحت عليه الدنيا كما فتحت على إخوانه، فحتى كان يعجبه هو مما فتح عليه من زيارات الدنيا. روى البخاري عن ابن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان. الثوب الممشق هو الثوب المصبوغ بالمشق، والمشق هو صبغ أحمر. قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في الثوب الممشق، ثم قال: بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، ولقد رأيتني أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت وحجرة عائشة حتى أسقط مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. ومن مما يذكر في هذا أنه قال: كنت أعتمد على الأرض بكبدي من شدة الجوع، وأشد الحجر على بطني من شدة الجوع، وكنت أقف على طريقهم. قال: فوقفت مرة على طريقهم، على طريقهم الذي يمرون منه، فخرج فجاء أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، يعني يقول له: آية في كتاب الله أسألك عنها كذا كذا، فيقول له: طيب أجي معي نحدث كاتشي في البيت، فيكون في البيت شيء من. فقال: هذا هو سبب السؤال، ما سألته إلا ليشبعني. قال: فمر ولم يفعل، يعني أبو بكر رضي الله عنه لم يفطن إلى ما قال. ثم مر عمر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: فنظر إلي فعرف ما في نفسي وما في وجهي، فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. قال: فذهب فدخل بيته فاستأذن فأذن لي فوجد قدحا من لبن، فقال: ممن هذا؟ فقيل: أهداه فلان أو فلانة. فقال: أباهر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ادعوا لي أهل الصفة. قدح من لبن، هذا كبر منه، ادعوا لي أهل الصفة. يقول أبو هريرة: وما يبلغ هذا القدح في أهل الصفة؟ كنت أنا أحق أن أخذه؟ أشرب من لبن أتقوى بها؟ ثم أبو هريرة يعني قال يقول في نفسه: فإذا جاء أهل الصفة أمرني فكنت أنا الذي أسقيهم، يعني إذا كنت أنا أسقيهم فأنا آخرهم شربا، فما عسى يبقى لي من هذه الشربة. ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله. قال: فدعوت أهل الصفة فجاءوا فاستأذنوا فأذن لهم فجلسوا. فقال أبا هر: قلت لبيك يا رسول الله، قال اسقهم. قال: فكنت يعني أعطي القدح للرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه للرجل فيشرب حتى يروى ثم أعطيه ثم يرده علي حتى روي القوم كلهم. فأعطيت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في يده ونظر في أبي هريرة وقال: أبا هر؟ قال: قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. فقال أبو هريرة: صدقت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد فاشرب. قال: فشربت. ثم قال: اشرب فشربت. قال أبو هريرة: فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني. فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وحفظ أبي هريرة رضي الله عنه حفظ خارق، وحفظه هذا من معجزات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنتم سمعتم ما راج منذ وقت عن حفظ أبي هريرة، حتى ألف في ذلك الكتب أكثر أبو هريرة. وهذا الشيء قد قيل في وقت أبي هريرة، وقد تولى أبو هريرة الرد على نفسه. فقد قيل، وهذا في الصحيح، قال أبو هريرة: يقولون يعني أكثر أبو هريرة: والله الموعد، وقد كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا بشبع بطني، وإنه يوما بسط رداءه، وإنه يوما قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يأخذه لا ينسى شيئا سمعه مني أبدا، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه أبدا. ويعني في عهد عمر رضي الله عنه استعمله عمر، كان عاملا له، فلما استدعاه عمر فجاء بعشرة آلاف، وكان من عادة عمر محاسبة عماله إذا رجعوا. فقال له عمر لما رأى معه ذلك المال، قال: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه. فقال أبو هريرة: لست بعدو الله ولا عدو كتابه، ولكني عدو عدوهما. فقال: فمن أين هذا المال؟ فقال: خيل نتجت، وأعطية تتابعت، وغلة رقيق. فنظروا فوجدوه كما قال. ثم لما كان بعد أراد عمر رضي الله عنه أن يوليه فكره ذلك ولم يريد. فقال له عمر: تكره العمل وقد سأله من هو خير منك؟ يوسف عليه السلام، يقصد قول الله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض. فقال أبو هريرة: يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة. وكانت فيه دعابة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان يركب الحمار أكرمكم الله ويضع عليه برذعة ويمر في الطريق ويقول: وسعوا للأمير. وفضائله جمة رحمه الله ورضي عنه، ومات على الصحيح سنة 57. نعم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، وقد تقدم لنا الكلام في مثله عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقد قلنا هناك إن هذا الحديث ليس على ظاهره إجماعا، لأنه لا يعني، لا أحد من أهل العلم يرى أن من أدرك ركعة من الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة، بمعنى أنه يكتفي بتلك الركعة ويكون آتيا بالصلاة مدركا لها. إذن لا بد من تأويل، وهذا الحديث له ثلاثة أوجه من التأويل. الوجه الأول أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك وقت الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة، فحينئذ يكون معناه معنى الحديث الذي تقدم، من أدرك ركعة من الصلاة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتها ويجب عليه أداؤها. والمباحث التي تتلو هذا، يعني التي تتعلق بهذا، هي عينها المباحث التي تقدمت لنا. الوجه الثاني من أوجه التأويل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم معناه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضلها، فقد أدرك فضل الصلاة، أي فقد أدرك أجرها، يعني من أدرك ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك فضل الجماعة. لكن يبقى النظر، هل يستوي من أدرك ركعة من صلاة الإمام مع من أدرك الصلاة جميعا مع الإمام؟ هذا محل نظر بين أهل العلم. الأظهر أنهما لا يستويان، وأن من أدرك ركعة فقط أدوان ممن أدرك الصلاة كلها، مع كونهما مدركين لصلاة الجماعة. وهذا يدل له قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي في الموطأ: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. الوجه الثالث من أوجه التأويل أن يكون المعنى ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك حكم الصلاة، يعني من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك حكم الصلاة التي صلىها مع الإمام. معنى هذا أنه يدرك حكم تلك الصلاة من حيث السهو مثلا، فيجب عليه أن يتبع إمامه في السهو الذي سهاه إمامه ولو لم يدركه هو أثناء السهو. لماذا؟ أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها. أو مثلا يكون المسافر أدرك ركعة من صلاة الإمام المقيم فقد أدرك حكمها، ويجب عليه حينئذ أن يتم كصلاة المقيم، فينتقل فرضه من فرض المسافر إلى فرض المقيم. ومن لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك حكمها، معنى أن المسبوق الذي أتى وقد فاتته آخر الركعات، فهذا إذا سجد الإمام للسهو لا يسجد معه ولا ينتقل فرضه إلى الإتمام إذا كان مسافرا، لأنه لا ينسحب عليه حكم صلاة الجماعة لم يدركها. وإذا كان عندنا في الفقه من المبطلات التي تبطل الصلاة، المسبوق يأتي وقد فاتته الصلاة، فاتته الركعات جميعا، وأدرك مع الإمام مثلا سجدة أو سجدتين، أدرك معه التشهد وكان الإمام قد سهى سهوا ترتب عنه سجود قبلي، فجاء المسبوق سجد مثلا مع الإمام الركعة الأخيرة، جلس للتشهد يتشهد الإمام، ثم قبل أن يسلم الإمام سجد الإمام للسهو، إذا سجد المسبوق بطلت صلاته. قال البشار: أو سجد القبلية من لم يركع، يعني هذا يذكره في مبطلة الصلاة، أو سجد القبلية من لم يركع، أي من لم يدرك أي ركعة مع الإمام وسجد معه سجودا قبليا، هذا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن قلت لكم من أدرك ركعة من الصلاة أدرك حكمها، ومن لم يدرك ركعة لا يكون مدركا صلاة الجماعة أصلا، فبزيادته ذلك السجود يكون قد زاد ركنا فعليا عمدا في غير موضعه فتبطل صلاته بذلك. كذلك بالنسبة للجمعة، من أدرك ركعة من الصلاة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الجمعة ليزيد إليها أخرى ويكون مدركا لصلاة الجمعة. ومن لم وهذا قول المالكية والجمهور. قال الأحناف رحمهم الله: من أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجمعة، وهذا قول ضعيف. هم يستدلون رحمة الله عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا. وما هذه من الأسماء المبهمة من أسماء الشرط، فهي من صيغ العموم، لكن هذا العموم يخصص بحديثنا حديث الباب، مفهوم؟ هذا العموم يخصصه قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد الذي مذكور في الموطأ. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
1: قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع، متوفى سنة 1700، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، قرشي العدوي أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة، أسلم صغيرا وهاجر مع أبيه، ولما يحتلم ورد يوم أحد، استصغر يوم أحد وقوبل يوم الخندق، فكان الخندق أول مشاهده، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وعن أبيه وعن أبي بكر وعثمان وعلي وحفصة أخته وعائشة وغيرهم من الصحابة، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن حفصة: إن عبد الله رجل صالح. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا ما بقي أحد ألزم للأمر الأول، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر. وقال سعيد بن المسيب: لو شهدت لرجل أو لو شهدت لأحد بأنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر. وسئل يعني نافع عن حال ابن عمر في بيته، فقال: لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وكان كثير التتبع لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأفعاله، حتى في الأمور التي لا يعني ليست محلا للاقتداء والأسوة، أعني الأفعال التي تفعل جبلة. فابن عمر مثلا قد يبول أكرمكم الله تحت شجرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال تحتها، ويكون على فرسه فينزل فيتوضأ عند حائط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عنده، فكان يتتبع ذلك حتى كانوا يخافون على عقله من شدة ما يتتبع ذلك. ومرض مرة فاشتهى عنبا، فأرسلت امرأته صفية بنت أبي عبيد غلاما لها إلى السوق، فاشترى بدرهم عنبا، فرأى أحد السؤال ذلك العنب فاشتهاه فتبع الغلام، فلما دخل الدار وقف السائل على باب الدار فقال: السائل السائل، فسمعه عبد الله بن عمر فقال: أعطوه العنب. فأعطوه العنب، فبعثت امرأته الغلام بدرهم آخر فاشترى عنبا فتبعه السائل، فلما دخل الدار وقف السائل على الباب فقال: السائل السائل، فقال ابن عمر: أعطوه العنب. فأعطوه العنب، وبعثت صفية زوجته الغلام إلى السائل قالت له: قل له والله لئن رجعت لا تصيب مني خيرا، يعني تهدت عليه. فلم يرجع، وبعثت فاشترت عنبا آخر بالدرهم، ومات رضي الله عنه سنة 73. نعم.
2: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
1: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، معناه إذا لم تدرك الركعة مع الإمام وأدركت السجدة فقد فاتتك، معنى ذلك أنك لا تعتد بها وإن سجدتها. وهذا موضع محل إجماع بين العلماء أن الذي تفوته الركعة ويدرك السجدة مع الإمام أنه لا يعتد بتلك السجدة، وأنه يجب عليه الإتيان بركعة كاملة. ولذلك قال ابن عمر إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني وإن سجدتها. وهذا هو الأصل، هذا من الأصول في تقرير الفقهاء قاعدة فقهية، وهي قولهم المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. المعدوم ما حكم الشرع بإعدامه فهو كالمعدوم في الحس في الوجود ولو كان موجودا. الآن هذه السجدة موجودة، هذا الذي أدرك الإمام ساجدا وفاتته الركعة هذه سجدة سجدها في الحس في الوجود في الواقع، لكن حكم الشرع بإعدامها وبإلغائها وبعدم اعتبارها، فكأنها كانت غير موجودة في الحس. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذه قاعدة لها صور، من تلك الصور مثلا أن الرجل يكون له ابن زنا سأل الله العافية فيموت فلا يرثه ذلك الابن. الآن مقتضى التوارث موجود، لأن التوارث يكون إما بنسب أو بسبب أو بنسب مع سبب. هذا نسب موجود هو البنوة، لكن الشرع حكم بإلغاء تلك البنوة ولم يعتبرها، وحكم بإعدامها ولم يحكم بإثبات ذلك النسب، لأن الشرع لا يثبت النسب إلا بعقد صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يثبت النسب إلا بعقد صحيح، وهذا نسب من زنا حكم الشرع بإلغائه فكأنه غير موجود، ولذلك لا يرث الابن من الزنا ويرث الأبناء الآخرون. من تلك الصور أيضا بيع المغصوب ممنوع منه، مثلا غاصب له متاع، هذا المتاع هو تحت يده يملكه في الحس في الواقع يملكه، ولكن لا يجوز له بيعه لأن الشرع حكم بإلغاء تلك الملكية لأنها غصب، فكأنه ليس بمالك وبيعه حينئذ لا يجوز، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وهذه لها نظائر، يعني لها فروع كثيرة. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
1: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، هذا أول بلاغ من بلاغات الموطأ. البلاغ هو كل أثر مروي، كل أثر يروى بهذه الصيغة، أعني صيغة بلغني. وأشهر البلاغات بلاغات التي في موطأ الإمام مالك، وهذه البلاغات إما أن تكون منسوبة إلى مضافة إلى الإمام مالك كمثل هذا الحديث الآن يقول الإمام مالك بلغني، أو تكون منسوبة إلى شيوخه فيقول مثلا في كل إسناد حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغه، أو عن شيوخ شيوخه. وهذه البلاغات طبعا هي أسانيد منقطعة، مالك رحمه الله لم يدرك عبد الله بن عمر ولم يدرك زيد بن ثابت، فهذه البلاغات منقطعة وبقيت على انقطاعها إلى أن قيض الله تعالى لها إماما من أئمة الحديث والفقه، وهو أبو بن عبد البر الأندلسي المالكي أحد أئمة هذا الشأن، الذي استنفذ عمره في شروح الموطأ، فكتب كتاب التمهيد في 30 سنة. سمير أنيسي كذا، من 30 حجة يقول هو لما أتمه. لما قيض الله تعالى للموطأ ابن عبد البر وصل بلاغات مالك كلها، وصلها بأسانيد إلا أربعة بلاغات لم يصلها، حتى جاء ابن الصلاح أبو عمرو أحد أئمة الحديث والفقه والأصول فوصل تلك البلاغات الأربعة. والرسالة الكتاب الجزء الذي ذكر فيه ابن الصلاح أسانيد تلك البلاغات يعني كان الناس يسمعون به إلى أن من الله تعالى علينا في هذا العصر فطبع يعني منذ سنوات وطبع بتحقيق الشيخ عبد الله بن الصديق الغمالي رحمة الله عليه والآن موجود متداول. وهذه البلاغات نوقفكم عليها في مواضعها إن شاء الله. قال أنه بلغني أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري المدني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخ المقرئين وشيخ الفرضيين وكاتب الوحي، كان ابن 11 سنة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هذا فتى من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 11 سورة ويحفظ 11 سورة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد. فلما قيل له ذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني لا آمن يهود على كتابي. قال فتعلمته فما مضت 15 ليلة حتى حذقته، فكنت أكتب له فكنت أقرأ كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب، وحفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد بن ثابت. ولذلك كثير جدا من مسائل المواريث الأدلة فيها والأصول المرجوع فيها الأصول المرجوع إليها هي أقوال زيد بن ثابت، وهو الذي كلف جمع القرآن. وهذه من مناقبه العظيمة. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال دعاني أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني بعد وقعة اليمامة دعاه، قال فإذا عنده عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر إن عمر أتاني وقال لي إن القتل قد استحر اشتد وكثر، إن القتل قد استحر في قراء القرآن في اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل في قراء القرآن في المواقع كلها فيذهب كثير من القرآن، فإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقال أبو بكر فقلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير، فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت فيه الذي رأى عمر. فقال أبو بكر لزيد وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك فاتبع القرآن فاجمعه. قال زيد بن ثابت فوالله لو أمروني بنقل جبل من الجبال كان أهون علي مما أمروني به من جمع القرآن. فقلت لأبي بكر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر هو والله خير، فما زال يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من السعف واللخاف وصدور الرجال حتى جمع القرآن، وهذا هو الجمع الأول. فكانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر حياته، ثم كانت عند حفصة. الإمام مالك رحمه الله يقول كان إمام الناس بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت، وكان إمام الناس بعد زيد عبد الله بن عمر. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وقف ابن عباس على قبره فقال من أراد أن ينظر إلى ذهاب العلم كيف يذهب العلم فلينظر إلى هذا القبر، دفن اليوم علم كثير. ومات رضي الله عنه اختلفوا في سنة وفاته، فقيل سنة 45 وقيل 51 وقيل 54 وقيل 55. نعم.
2: أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
1: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، هذا الأثر له وجهان من أوجه التأويل. الوجه الأول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، فإنه يعتد بها، وهذا حينئذ يكون هذا الأثر ناطقا بما فهم من أثر ابن عمر: إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، وإذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. أو يكون المعنى: إذا أدركت الركعة فقد أدركت السجدة، أي أدركت الصلاة. وهذا الأظهر في المعنى، لأن الإمام مالك رحمه الله أورده تحت ترجمة من أدرك ركعة من الصلاة، يعني فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أي أدرك الصلاة، وحينئذ يكون عبر بالسجدة عن الصلاة. وهذا من التعبير بالبعض عن الكل، يعبر بالبعض ويراد الكل، وهذا من أوجه المجاز عند أهل البلاغة، وهذا مطروق معروف في لغة العرب ونزل به القرآن الكريم. من ذلك مثلا قول ربنا سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرتا وهلكتا، عبر باليدين والمقصود أبو لهب كله، فهذا من التعبير بالبعض وإرادة الكل. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي صلوا، فعبر بالركوع وأريد الصلاة. وكما أن العربة تتكلم بالبعض وتريد الكل، فكذلك تتكلم بالكل وتريد البعض، وهذا أيضا نزل به القرآن الكريم. من ذلك قول ربنا سبحانه: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قتلنا أي ما قتل بعضنا وما قتل أشرافنا وخيارنا، فأطلق الكل وأراد البعض. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وإذ قالت الملائكة وإنما المراد جبريل، فأطلق الكل وأريد البعض. إذا أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، كيف يكون إدراك الركعة؟ إدراك الركعة يكون بأن يكبر المأموم قائما، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها الناس. يأتي المسبوق لا شيء في ذهنه إلا أن يلحق تلك الركعة، فيكبر لا من قيام. واعلموا أن تكبيرة الإحرام فرض ركن، والقيام لها أيضا ركن. يعني تكبيرة الإحرام يتعلق بها ركنان: تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، هذا ركن، وأن تقوم أثناء قيام، أن تقوم أثناء تكبيرة الإحرام، انتصابك أثناء تكبيرة الإحرام هذا أيضا ركن آخر. فمن كبر تكبيرة الإحرام لا عن قيام وهو يعني يهوي إلى السجود إلى الركوع، فهذا ترك ركنا، إذا كان عامدا قادرا فقد بطلت صلاته. هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس. طيب كيف يدرك الركوع، يدرك الإمام كيف يدرك الركعة؟ يكبر من قيام ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه، فإذا كبر من قيام ثم ركع ومكن يديه من ركبتيه ثم رفع الإمام رأسه، هذا مدرك للركعة، وهذا قول المالكية والجمهور. عندنا قولان في الفقه، قولان شاذان، قول لليث بن سعد وزفر بن الهذيل أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقوم الإمام فقد أدرك الركعة، هذا قول ضعيف. وعندنا قول أضعف منه، وهو قول للشعبي رحمة الله على الجميع، قال: إذا أدرك آخر الصفوف ولم يرفع ذلك الصف الأخير، لم يرفعه وكبره الإحرام، وإن كان الإمام رفع رأسه، هذا مدرك. قال الشعبي: لأن بعضهم أئمة بعض، وهذا أيضا ضعيف. وإذا هذا المسبوق، هذا إذا جاء يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام فينبغي أن يكبر تكبيرة للانتقال للركوع. فإذا كبر تكبيرة واحدة، إذا كانت تلك التكبيرة للإحرام هذا صحت صلاته، لأن الإجماع منعقد على أن من ترك تكبيرة واحدة من تكبيرات الانتقال أن صلاته صحيحة. لكن إن كان نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الركوع فهذا لم يكبر تكبيرة الإحرام أصلا، فلم يدخل في الصلاة. فهذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها الناس، لأنها مما يعم به البلوى. نعم.
2: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
1: قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهذا مثل ما تقدم. ومن فاته قراءة أم القرآن، هنا مسألة في النحو، قراءة هذا مؤنث، والفعل المسند إليه والفعل المذكر. من فاته قراءة أم القرآن، الشائع الفاشي أن يقال فاتته، لكن هذا ليس بلازم، هذا جائز، جائز أن يقال فاتته، وجائز أن يقال فاته قراءة القرآن الأم القرآن، وليس ذلك بلازم. الأصل أن الفاعل إذا كان مؤنثا أن الفعل تلحقه تاء التأنيث، وإذ قالت أمة لما تعظون قوم، سواء كان المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث. ما الفرق؟ كيف يفرق بين حقيقي التأنيث ومجازيه؟ النحاة يقولون كل ذات فرج مؤنث حقيقي، وما عدا ذلك مؤنث مجازي. الدار مؤنث مجازي، الشمس مؤنث مجازي، الشاه مؤنث حقيقي، فكل ذات فرج مؤنث حقيقي وما عدا ذلك فمؤنث مجازي. فالأصل إذا كان الفاعل مؤنثا أن يكون الفعل، يعني أن تلحق الفعل تاء التأنيث، لكن ذلك لا يكون واجبا لازما إلا في موضعين. الموضع الأول أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا لمؤنث، سواء أكان المؤنث حقيقيا أو مجازي التأنيث. فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب أن تلحق الفعل تاء التأنيث، فتقول مثلا الدار تهدمت، ولا يصح أن تقول الدار تهدم، يمكنك أن تقول تهدم الدار، ولكن لا يمكنك أن تقول الدار تهدم، إنما يجب هنا أن تقول الدار تهدمت، لأن الفاعل ضمير متصل لمؤنث. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي تجب فيه تاء التأنيث أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث، فتقول مثلا هند جاءت، و يعني زينب خرجت ومريم دخلت وما أشبه ذلك. وما عدا هذين الموضعين فالتاء جائزة وليست واجبة، ومنه هذا الموضع: من فاته قراءة ويجوز أن يقال من فاتته. وهذا الخلاف الذي هذا الذي ذكرت لكم هو ما أشار إليه ابن مالك رحمه الله بقوله: وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حير، ذات حير أي ذات فرج. نعم.
2: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
1: ما هو هذا الخير الكثير الذي يفوت من فاته قراءة أم القرآن؟ قد يكون هذا الخير الذي يفوته هو تلك المناجات التي تكون بين العبد وربه، فمن فاتته قراءة أم القرآن فاته موضع هذه المناجات. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فمن فاته قراءة من القرآن فقد فاته هذا الموضع العظيم، هذه النفحات الإلهية من المناجاة بين العبد وبين مولاه، فهذا خير كثير يفوته. أو يكون خير الكثير الذي يفوته قول آمين، هي آمين من أعظم الدلائل على عظم كرم ربنا سبحانه. آمين كلمة ألف همزة وحرف مد وميم وحرف مد ونون، خمس حرف يترتب على قولها توافقا مع تأمين ملائكتها مغفرة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه الشيخاني عن أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن فاته قراءة من القرآن فاته موضع التأمين، فاته هذا الفضل العظيم. وهذا الأثر يبين لكم أن مدرك بعض الصلاة ليس كمدرك جميعها. نعم.
2: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل.
1: قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في دلوك الشمس. دلوك الشمس هذا مصدر دلكة الشمس إذا زالت ومالت.

للوجهين كليهما، فإن الدلوك يرد بمعنى الغروب ويرد بمعنى الزوال. وقيل الوجهان مقولان في قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، قد قالت طائفة أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي لزوالها، وقالت طائفة لغروبها. والأولى أن يجعل الدلوك هنا الزوال لتنتظم الآية أوقات الصلاة الخمسة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس على القول بأن الدلوك الزوال، أقيم الصلاة لدلوك الشمس ينتظم الظهر والعصر، إلى غسق الليل ينتظم المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الصبح. لكن إذا قيل الدلوك الغروب بقي لنا الظهر والعصر. وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس هنا مبحث لطيف طويل لم يبق له ما يسع من الوقت له، نرجعه إن شاء الله إلى مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: في هوا راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط وين؟
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. في حلقة أو الحلقة الأخيرة، تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات، وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن الله الواحد الأحد إن يكون هالبرنامج ناجح. كالعادة يأتيكم في آخر موعد لليوم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود كالعادة، ونتمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله حنتلاقوا بإذن الله، وحنقول لكم إن شاء الله بعد في نهاية الحلقة أمتى إن شاء الله حيكون الموعد. ولكن نبدأ حلقتنا على خير لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

نبدو حلقتنا زي ما تعودنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير. لكن هالليلة مش زي كل ليلة، واليوم مش زي أي يوم، لأن الليلة هذه وإحنا نفتحوا في المايك ونجهزوا في الكاميرات للمرة الأخيرة في موسم من القلب، ومش حنسألوا شن صار أو شن صاير، وما نحكوش على موقف صار مثلاً، ونحاولوا دائما نلقوا إجابة لسؤال فعلا يهمنا ويهم حياتنا. الليلة بنوقفوا شوية ونتلفتوا للخلف للوراء، الليلة بنوقفوا شوية وبنرجعوا نشوفوا شن استفدنا اليوم من حلقات اللي فاتوا، نشوفوا الطريق اللي مشيناه، الكلمات اللي قلناها، الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وانتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان مش دائما يعيش بعمره، أحيانا يعيش بأثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والأيام تتبدل، والأيام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الأثر يقعد. كلمة حلوة تقعد. الكلمة الحلوة هذه ممكن تقعد في قلب إنسان 20 سنة، ممكن تنقذ روح كانت على وشك الانهيار. اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن إحنا ما نجرحوش قلب حد، لأن ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول من القلب. مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذ كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير: هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدو دائما بموضوع الحلقة، شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي ولده أنا نوثق فيك،
الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر وهو مؤمن إنه هو يقدر. الأثر مرات يكون في أم كانت رغم تعبها ومرضها والأشياء اللي تقوم بها في حياتها تقول لبنتها ربي يفتح عليك. ممكن كلمة عادية، لكن البنت كل ما تضيق بها الدنيا والظروف تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك، لكن وجودها بروحها ساد ويكفي، فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فخذلك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سمحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب، حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شن السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقف شوية ونقوله مش مهم الناس تتفكرك شن لبست، شن شريت، شن زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شن كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك. هل حسوا بالأمان؟ هل حسوا إنهم مهمين فعلا؟ هل حسوا إنهم مسموعين؟ هل حسوا أن وجودهم ليه قيمة؟ لأن يعني الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب يعني مش بس الأعمال، حتى الأثر شن خلوا وراهم. والجميل في الحياة إن الأثر الطيب ممكن يستمر حتى بعد غياب صاحبه. صدقة، علم، كلمة طيبة، مساعدة، تربية، إنسان ساعدته في وقت وبعد سنين هو ساعد إنسان تاني، والثاني هذا ساعد إنسان ثالث، وانت حتى ما تعرفش إن الخير هذا بدأ منك أنت من الأساس. هذا هو الأثر اللي ما يحتاجش إن يصفق لك به حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي؟ طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك او تطلع حتى انت من المكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة
أي إن كانت علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة أصحابك وأصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان إنسان محترم، كانت تحترم في الناس، كان وجوده يفرق، كانت تسمعنا، ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن احنا مش كاملين، لكن يكفي يقولوا عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا. هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من القلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام، رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار، سامحني، أو تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، أو تبعت له مسج تقول له شكرا لأنك موجود في حياتي. أحيانا أبسط الكلمات هذه تغير حياة إنسان كاملة وتخليه يبتسم للحظات، ومرات يبتسم ليوم كامل. شفت الأثر كيف؟ الأثر مش دائما جميل يا جماعة الخير، يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات نختاروا الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكوا فيه، ومرات نكتشفوا متأخر إن الإنسان اللي كرمون كنا إحنا صعب ما نقدروش نرجع، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحيانا أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوما من الأيام في حقه. الناس أحيانا تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتاش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول احنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاك هلبة مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادون كلهم منسوا المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن أنت منسيتش، وهذا يعلمنا حاجة، ما تستهينش بأي خير

الديرة ممكن بالنسبة ليك بسيط، لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم كالعادة، برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا، إلى كل شخص قال لنا أنا معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا. أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة. كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه. تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا. لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب، إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. ممكن في حد كان يسمعنا وهو يسوق، يمكن أم كانت مثلا تجهز في عشاها وتسمع، كان وحيد وإحنا كنا الأنس الوحيد لي، وكان البرنامج هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم يتسمعوا فيها حاليا، ولا نعرف قصصكم أساسا كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أنجل قالت قاعدة تدير في سينابون وتسمع فينا، أعطيك الصح. فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب، وجودكم هو اللي أعطي البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني يعني، صح؟ نحس فيها أنها ثقيلة، يعني نحس أننا لما نقول أن الحلقة الأخيرة نحسها ثقيلة علي شوية، رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه. فيجي يوم نقول لها مع السلامة إلى اللقاء، لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة. أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجعوا استمروا فيه. باهي لما هنا نذكروا في الأشياء هذه كده في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد؟ هنقولكم شن بيقعد. بتقعد الذكريات اللي في الاستوديو، الحكايات، تقعد حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها، وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم انتم. لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح فهذا أثر، لو خلاك تتصل بي

أمك أو أخوك أبوك عفوا هذا أثر. لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر. لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر. لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر. لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة هذا أثر. ولو خلاك تقول لشخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أنه ما خلاش أثر. ممكن في حد يسمعنا توا يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية، ما عنديش إنجاز كبير. نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثر. لو ربيت طفلك على الرحمة أنت هنا خليت له أثر. لو ساعدت شخص أنت هنا خليت له أثر. لو وقفت مع أمك وبوك أنت هنا خليت أثر. لو حفظت على سر صاحبك أنت هنا خليت أثر. لو ما ظلمتش حد رغم أنك كنت أنت قادر أنك تظلمه أنت هنا خليت أثر. لو اخترت الرحمة وقد كنت قادر أنك أنت تنتقم أنت هنا تركت أثر. فالأثر مش دائما حاجة الناس تقدر تشوفها. مرات الأثر الحقيقي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تترك وراء. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته؟ ولا في شخص كسرت خاطرة؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. يزو تقول تترك وراءك وجعا، إيه والله. إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر. إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه. إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن فيه ناس يرحلوا لكن ما غبوش. أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها. أب رحل لكن نصايحه ما زالت في أولاده. صديق رحل لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة. معلم رحل لكن علمه في طلابه. إنسان بسيط رحل لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهم أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا لكن أثره ما يمشيش معاه. وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان أن يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا اللي توا، فهذا يعني أن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي. لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات نبي نقول لكل واحد فيكم، ما تستنوش مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه. ما تستنوش لفراق باش يعرفكم قيمة الناس. ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار. وردوا بالكم تستنوا المرض باش تعرفوا قيمة الصحة. وما تستنوش الرحيل باش تقول والله كان غالي عليا. قولها توا وانت موجود، قولها وهو يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك. لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت

الوقت الكافي لطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصناه لنيات الحلقة صراحة. بس وعدت اليوم الأحد، وعدتهم أننا يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص. هنفتح المكالمات، اللي حابين يتواصلوا معنا دي آخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99 092-150-59-99. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة.
1: السلام
0: ورحمة الله. باي الحمد لله، شو حالك انت؟ خلاص صوتك بعيد، خلاص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى انت ولا تقريبا صوته بعيد، حتى هو صوتك بعيد. راه
1: خير الراديو مش طالع، فتحت النقال عيط ولي ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله، ما نعرف موجود ولا
1: ما يطلع ليش.
0: باي احمد، احمد
1: عيدكم مباركة ان شاء الله. تحية لك ولجوزك ولمالك ولبوك ولأمك، والله يحفظك إن شاء الله، إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا. تحية لك وتحية لبنت ليبيا، نقول عشان حالك اليوم. تحية لنورك، تحية لبنت جربون، كل من يعرفني.
0: تحية لك يا أحمد، بارك الله فيك.
1: تحية صحيت على كل كلمة طيبة قلتها، على كل كلام الله اللي قربتنا لي ربي قربتينا بلسانك انت، الله يحفظك الله يبارك فيك. اهم حاجه سامحين على شياطريك، كل ثلاثة ايام ثلاثة وجمعة معناها كل ساعتين ريقك شايط، اهم حاجه سامحينا بس.
0: لا مسامحتكم دنيا واخره، انتم سامحوني على التقصير بس.
1: لنا شنو كما سامحتينا شنو، والله لا ساعتين هلبة معناه مشي طريقك وتوري فينا بصح، الله يحفظك ويسترك ان شاء الله.
0: تسلم تسلم يا احمد، بارك الله فيك يا احمد،
1: وان شاء الله ربي يحفظك والله، ان شاء الله ما نفقدو
0: ان شاء الله.
1: وتحيه للغرياني نقولها بارك الله فيك والله، لو خي واحسن سنه طلعت والله، طلعت خير حتى من راجل، كنقولها كانك اعطيت

0: الملايين مش كرت ولا ما نبيش. لأنت لبنت ليبيا ما تبعتوا ليش؟
1: بارك الله فيك يا أحمد.
0: الله يحفظك والله إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
1: إن شاء الله يا أحمد بارك الله فيك.
0: بالله لك سمعينا وخيتي ملك والله كل ساعتين مشي طريقك أهم أجي أسمحك أنت هو.
1: لا والله مسامحتكم دنيا وآخرة يا أحمد.
0: حتى إحنا والله لم سامحينك وفرحانيك وإن شاء الله فرحانين فيك وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
1: إن شاء الله بارك الله فيك يا أحمد بارك الله فيك.
0: والله يرحم أمك والله يرحم بيك اللي وراك والبطن اللي شباتك. والله إلا جوهرة قد ما قد ما نقولوا لك كلام كويس ومقصرين في حقك أنت. وبارك الله في الأستاذ يونس اللي عاطي فيك التيكة ويخلي فيك تكلم فينا. الله يحفظه ويحفظ لما ليه ويبارك في دنيا وآخرة
1: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا أحمد بارك الله فيك.
0: برعاية الله إن شاء الله ربي ما يغيبك
1: في حفظه إن شاء الله. بارك الله فيك إن شاء الله. بارك الله فيك
0: برعاية الله
1: إن شاء الله. سلام يا أحمد بارك الله فيك على المكالمة. خلينا ناخده فاصل قصير ونرجع يلا.

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092 150 59 99 092 150 59 99 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك، بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة، وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع، من خلال نقاشي معاكم، من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك، من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. بح خل نحكي في كلام من القلب للقلب، نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة، اللي هي قلب للقلب، اللي نتكلم فيها عن نفسي ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم ونحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه، كان صح متعب شوية، كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو

وقت الخدمة أساساً. لا لا لا، أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج، يهمني الأثر الأخير، شنو اللي خليته وراي بس. لأن نجاح البرنامج، نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا، حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت، لما ترجعي ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا، بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك، يعني ما تقريبا شهر بس، لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور، 3 أيام في الأسبوع، فصعب شوية الموضوع، أصعب من ليالي السرايا، رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة، وكذا عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي، جميل. ففي فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر، ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا، والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء، وكنت نحاول أني نجهز له في كل يوم، نحاول أني نجهز له، ونحاول أني الكلام اللي نقوله فعلا يا عشته يا عشتوه أنتم، ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير، وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل، وقلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا، خليني نرجع للخلف، قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش، نتمنى إنكم أنتم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا تراكم في هالحلقات، نتمنى اختيار المواضيع كان موفق، نتمنى طرحي في المواضيع كان موفق، والأهم من هذا كله إن استفدتوا وغيرتوا من أنفسكم قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم. صعب جدا صح؟ موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيك. منقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعتي قلوبنا، خليك في القناة، ما صدقنا لقيناك. سالم جات في الأخير. أيوتا تقولي عسل، تسلمي أيوتا، بارك الله فيك. اكتبوا لي تعليقات حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر، تسلمي ملوكة، تسلمي. أسينات تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود. مهرة تقول ربي يحفظك. رفيف كل حلقة كانت درس بالنسبة لي. جميل، هذا هو الأثر. ألا رائعة وتجنني وضحكتك تخلي حتى الحزين يضحك، تسلمي ألا. عسكر يقول ربي يحفظك وخيتي، والله يعز ما عرفت، تسلم تسلم. حسين يقول لو حسام يقول حفظك الله ورعاك. قلت لكم اليوم حنقرأ تعليقات وحنسمع مكالمات. فطومة تقول الوداع صعب جدا صعب، بس ما مش لازم يكون حزين، يعني علاش تكون حزين، مرات تكون بداية جديدة لأشياء جديدة. مرام انت أكبر كنز والله، تسلمي تسلمي. السلة حاولوا عندك علم دمعتي نزلت، نفك نخلي أثر أم لا؟ لا لا حتخلوا أثر، أنا متأكدة كل واحد فيكم كان معاي من البداية أو النهاية أو التحق بينا، أنا متأكدة إنكم أنتم خليتوا أثر في قلوب الناس. أنا متأكدة أن كل واحد فيكم دار أثر في حياته. ممكن أنا تشبحوا فيها تو ندير في أثر من خلال الحلقات، بس أنتم في حياتكم تديروا في أثر، وهذا بروحه إنجاز.
وممكن انتم تقدموا في اثر اكثر مني را واعظم مني واحسن مني. فكل واحد فيكم عنده اثر وطريقته. جيجي تقول حتى انت خليتي فينا اثر كبير. هيك فينا انت اثر. تسلمي تسلمي محمد. السورة تقول ذاتي لي اثر كبير. ان شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق، واسعوا دائما انكم تخلوا اثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لانفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير، حتى لو كان تفكركم بشر. من الانسان ما يخطئ اشرا، الانسان مش معصوم عن الخطا. باش نقول لكم لا احنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمه مش حلوه او كذا، لا لا لا لا لا، كلها الدنيا هذه كلها فيش انسان معصوم عن الخطا. ممكن انا خليت في قلب انسان اثر جميل، في قلب انسان شخص اخر خليت اثر سيء. هي هيك الحياه، هي هيك. أيت تقول ملاك خلت أثر في كل المتابعة وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. تسلمي أيوتا، بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأنه يأثر فيها. ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. أثر الطيب تقول حيك وحي أصلك بنت بلادي. تسلمي بارك الله فيك. سالم يقول الأثر يدل على المسير، فسيري على بركة الله. هو التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. فلو لقيتوني أنا في يوم يامات عندي أثر في حياتكم، فعارفوا أن دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا، حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو أنا حتقولوا لي من الأثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وأمي صراحة. هذا أجمل أثر في حياتي، لأن من صغري تعلمت وكذا وخلوا أثر جميل في حياتي ولا زالوا. وأيضا مش هننسى طبعا، ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى أثر جميل ومازال الأثر هذا. الصديقات طبعا خلوا أثر حتى هم، سواء اللي قاعدين سواء اللي كانوا فترة قصيرة من الوقت ورحلوا، فهم خلوا أثر جميل. فحابة نشكركم جميعا على الأثر، زي ما أنتم تشكروا فيا أنا نشكركم ورد لكم الشكر هذا على الأثر الجميل. ولكن خلوني ناخذ فاصل قصير على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجعوا.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بالجميع، كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمعوا فينا حاليا. واخذنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا. لا لا، مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين ولا الناس كلها تعرفك. لا لا لا، الأثر مرتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي، مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي همنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الأباء لأبنائهم، غرس القيم والمبادئ، غرس الأخلاق والسلوك، كل شيء ممكن يكون من الأثر. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟
1: علي الصوت شوية.
2: الإعلامية الراقية مثال للبنت الليبية الحقيقي، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق،
1: علي الصوت شوي،
2: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة، تمثل الفتاة الليبية على الحق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركتي أثر فيا، لأنتي ما زلتي قاعدة معي طبعا.
1: أكيد.

0: طول شهادتي مجروحة.
1: باه نقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكالمة تمام وتتصلي بي على رقمي الخاص وندخلك مكالمة أفضل.
0: يلا
1: باه ناخذ فاصل قصير جدا ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمه هاي. الو السلام عليكم دكتوره. طبعا
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توه كده واضح. تفضلي.
1: العالميه الراقيه ملاك محمود. المثال الاروع والاجمل للبنت الليبيه، مثال والنموذج الليبي للمراه الليبيه المضبوطه الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع في والبرامج، في البرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. اما بالنسبه لي انت معي على طول يعني، انا مش عارف ايش تاثرت من الحلقه.
0: ممكن انت
1: يعني موجوده في حياتي على طول.
0: بس انا ممكن يا دكتوره على خاطر ان ممكن انت تاثرتي لي انا ملاك الاعلاميه مش ملاك الصديقه.
1: ايه ممكن صح. ما قلت لك اللي هو افتقاد النوع من البرامج اللي صراحه محتاجين احنا كشعب ليبي، نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهد فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، الله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف المرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية ملك وليست للصديقة.
1: حبيبتي
0: تسلم. نلتقي كده. شكرا بارك الله فيك. شكرا. بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للعالمية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أنها هي تكون على تواصل دائما. شو رايك أتصلي؟ بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي أصلا اتصلت. لا مش لازم أنا ندخلها طول مكالمة أو ناخده فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام يلا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كحالك ملاك؟
0: الحمد لله، في نعمة والله.
1: والله صراحة آخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألقي يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي وروحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماشي، قدرت نتكمل؟ أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. قيتي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب إني أنت بصدق بصدق كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من بنات ومن كل شيء، من نصائح ومن فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تسلم تسلم.
2: وفيك بارك الله. إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش حنا ذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. وعليكم السلام تالية.
3: تالية ملاك،
0: أهلا وسهلا يا تالية.
3: يا مرحبا، يا مرحبا بيك.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: والله عز علي إن آخر حلقة لك، إن شاء الله يا ربي ما تكونش آخر حلقة لك في عام، بس يعني فترة إن شاء الله وتعدي
0: إن شاء الله،
3: وبإذن الله ترجعي أفضل وأفضل وأقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا تالية، وانا سعيدة جدا ان نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية مو مسمعت صوتك في الراديو.
3: يا ربي، ربي يحفظك يا ربي.
0: تسلمي.
3: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة، وبس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني نقول في الحق. ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: ويحفظك ويرزقك يا رب، يعطيك لا يرضيك يا رب.
0: اللهم أمين، شكرا.
3: ونشد على يدك مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو ما عادش ما نقول بصراحة، يعني يعجز اللسان بصدق.
0: تسلمي يا تالية، تسلمي، بارك الله فيك، بارك الله
3: فيك. شكرا حبيب،
0: شكرا على المكالمة الحلوة، شكرا، بارك الله فيك. كل مكالمة أحلى من الثانية، ممكن أنا محظوظة في الشيء هذا الحمد لله، على محبة الناس الحمد لله، إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني ما عليكم السلام لكل من التحق، ما بنا على 092-159-59-90 092-159-59-90. وعليكم السلام لكل من أتانا. ناخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول؟ شنو يقول صبري؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول أحلى مساء النور والسرور يا أستاذ ملاك. عمران عويدان يقول ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الأفراح. به عندنا محمود شنو يقول؟ من القلب حيث للكلمة إحساس، وللغياب حكاية، وللأثر ذاكرة لا تنسى. إلى أسرة برنامج من القلب، وإلى المذيعة المتألقة ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في إذاعة السرايا 99.3 FM، تحية تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذا للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني، الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء. فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور. ويبقى السؤال الذي تطرحه الحلقة، حلقة اليوم، على كل قلب من الشخص: من الشخص الذي ترك غيابه أثرا لا يزال حاضرا في حياتك؟ وما الشيء الذي أدركت قيمته بعد غيابه؟ كل التحية لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح، ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول كل الشكر، هداية سنوسي طبعا، تقول كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت. صوت وبرنامج تركوا بصمة حلوة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق والراحة في فترة غيابك، وترجعي لجمهورك والمايك بألف سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين ما كانوا، اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار. حناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقول ألو. السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حالك ملوك، أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. إيش حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مستغرة ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
0: كيف تقولها،
1: ملكت الأثر في حياتنا، وخليتي بصمة، وكل ما واحد قد يصعب فيك يقعد يدعي لك ويدعي والديك بالخير.
0: الله يبارك فيك
1: على التربية اللي بعد الدرب اللي دراها لي رب العالمين. وإن شاء الله يا ربي ما يكون سنة آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله الواحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة. أنا حابة نشكرك.
1: تفضلي والله مش بيناتنا يا ملوكة.
0: أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء هيك خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذه من جهدك وأخذه من وقتك. عارفة إن
1: والله تستاهلي،
0: عارفة إنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس. فحابة نشكرك أمانة قدام الملا، ونقول لك شكرا لأنك قدرتي شيء زي هذا.
1: بارك الله فيك ملوك، تستاهلي كل خير يا رب العالمين، تستاهلي كل خير يا ملوك.
0: تسلمي.
1: إن شاء الله يا حنة، إن شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين بركة وخير يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا.
1: مع السلامة.
0: في هالبناس كي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش هيوصل، بس اكيد حتنزل اعاده للحلقه خلال هالاسبوع هذا. وحابه نشكر كل مستمع يسمع فيا عبر اثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بيا. انا خايفه نقول اسماء، وخايف حتى اني مثلا ننسى حد، يعني فهمتوا. ف شكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء المستمعين اللي كانوا أوفياء خلال برامجي، والأهم من هذا كله حابة أننا نقول لكم أنتم أساس البرنامج، وأعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير، دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقول لي: إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبتت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور، الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبتي اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك وتواضعك ورقي تعاملك. والجميل فيك أنك رغم حضورك وتميزك بقيت الإنسان المتواضع الخلوقة المربات، ونقول احنا بالليب المتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع جميع بذوق وأصالة وتربية، يشهد لها كل من عرفها والتعامل معها. وهذه والله هي المكاسب الحقيقية، إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم، وسيرة الطيبة تسبق وين ما راح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثر حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول، ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي، على فكرة هذه بكلامها هي تقول له عسى اسمك أو عسى خطاك ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول عندما بيقول بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول صح لسانة تعبيرها جميل وفي محلها، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر حي أنجل وكلماتها. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، معش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش مساحة، أو إن حسيت روحي خلاص معش قادرة إني أنا نتماسك نفسي، ولا ونحاول بقدر الإمكان إن ننهي الحلقة على الساعة 8 كالعادة يعني، ولكن هذه الظروف وهذا الوقت. وانا عارفة طلتي جت المرة هذه سريعة خفيفة ظريفة، وهيك نوصلوا ختامها مسك. يلا الأنشودة المعروفة عليّ.

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة بس دقيقة. بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد. عن نفسي شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا شكرا يا بشرة شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليش نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو من الفترات الجاية. ولكن نتكلم ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها بس أنتم تكملوها من بيتكم من علاقاتكم من قلوبكم. وفي آخر لحظة نقولوا إذا قدرتوا تكونوا أنتم الشخص اللي الناس كلها تتفكره أول ما تتفكره تبتسم، كونوا اليد اللي تمتد وقت الشدة، وكونوا الكلمة اللي تطمن، وكونوا القلب اللي ما يوجعش أبدا، كونوا الإنسان اللي حتى بعد ما يمشي يبقى أثره حلو. أنا ملاك محمود وهذه كانت من القلب للقلب من أول كلمة لآخر كلمة. كنت معاكم من القلب واليوم نخليكم مع أجمل شيء ممكن نخلوه لبعض، أثر طيب، ذكرى حلوة، دعوة صادقة، وربي يكتب لنا ولكم الخير وين ما كنتوا تكونوا، ويجعلنا وإياكم من الناس الذين مروا في حياة حد وخلوا فيها نور مش وجع، ولو غابوا يبقى منهم شيء جميل. ربي يحفظكم ويفرح قلوبكم ويجبر خاطركم ويجمعنا دائما على الخير. إلى اللقاء. مش لأن الحكاية تمت رأى أو انتهت، لكن لأن لكل حكاية وقت تسكر فيها صفحاتها وتبدأ صفحة جديدة. كانت معاكم ملاك محمود وهذا كان من القلب للقلب. سلاما على كل قلب سمعنا خلال هالفترة هذه كلها، وسلام على كل قلب أحبنا بصدق، وسلام على كل أثر طيب تركناه، وسلام على كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة غيابنا من هذا البرنامج من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM، راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

0: الملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوحي.

بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد يا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 18 التي خصصتها في الحديث عن أثر المرأة في جهاد المحتلين. المرأة المغربية، المرأة المغربية على مدار تاريخها لا تعرف إلا الإسلام دينا بفضل الله تعالى، تستمسك بالإسلام، تعتز بالإسلام، شرفها هو الإسلام، عظمتها متمثلة في استمساكها بدين الإسلام، حجابها رائع وسابغ، الله أكبر، هذا الحايك المغربي الرائع الجليل الحايك. وعندما ننظر إلى الصور والأفلام، الأفلام إلى عهد قريب، يعني ما هو إلى 200 ولا 300 سنة، لا لا لا لا، إلى 70 سنة خلت، 60 سنة خلت، كانت المرأة المغربية لا ترى إلا في الحائك، ومنقبة ومحجبة حجابا رائعا. المرأة المغربية على مدار 1350 سنة لا تعرف غير الحائك والحجاب والشرف والعفة والكرامة، وتقف بجوار زوجها في محنها، في محنه ومحنها. وفي أيام الجهاد كانت لها بطولات رائعة جدا. لكن أنا أريد أن أتحدث فقط عن جهاد المرأة المغربية في للإسبان والفرنسيين. انقسم الجهاد إلى أقسام، جهاد بالنفس، الله أكبر، المرأة تجاهد بنفسها، نعم تجاهد وتقاتل المرأة المغربية بحايكها وبحجابها وبنقابها وهي تقاتل. المرأة المغربية ضربت أعظم المثل حقيقة. وجهاد بتطبيب الجرحى ومداوات المرضى وسقاية العطشة وأيضا أصناف أخرى سآتي عليها. المرأة المسلمة إذا عني بها وربيت التربية الإسلامية تنتج ما يشبه المعجزات، تنتج ما يشبه المستحيلات في دنيا الناس. المرأة صاحبة عاطفة، صاحبة اندفاع، صاحبة قوة إذا اقتنعت. فإذا ربيت على الإسلام، ربيت على الشرف والعفة والكرامة، ربيت على معاني الإسلام وأخلاق الإسلام العظيمة، ينتج منها شيء عظيم. يعني أنا أردت أن أذكر أثر المرأة قبل أن أشرع في ذكر الشريف الريسوني، قصدي محمد عبد الكريم الخطابي وجهاده الرائع، ليكون فاصلا مذكرا بأثر المرأة وأهمية المرأة في المجتمع المسلم. فهي الزوج، وهي الأم، وهي الأخت، وهي البنت، وهي العزيزة الكريمة اللطيفة. نعم، حركة موحة الزياني ذكرته في الحلقة السابقة، يعني في أثر المرأة عجيب. شاركت مشاركة جهادية، المرأة جهاد، وبنت موحة، بنت موحة إيطو بقيت بجواره حتى استشهدت معه، لا إله إلا الله، يعني بجواره بقيت، يعني استشهدت إلى جانبه بعد أن انفض الرجال من حوله. آخر لقاء جابها في الأعداء بقيت بجواره ابنته إلى استشهدت معه. المرأة منها أسماء كثيرة، رقية أحديدو فارسة قبيلة آية يزدك التي هاجمت جيش المحتلين على تقدمها في السن، يطو بنت العربي المجلدي التي لا زال نصب تذكاري يحمل اسمها على جانب الطريق بين الحاجب وأزرو شاهدا على بطولتها. زوج موحة كانت خلفه وتشد من أزره، وكانت امرأة حكيمة ولها أثر في نجاح المعارك التي كانت تدخلها المرأة. فاطمة بنت عبد العزيز حملت السلاح والقنابل ووزعت المنشورات وأيدت اغتيال الخونة والعملاء. امرأة غيتا علوش أرملت الشهيد عياش المسعدي، كانت ضمن جيش التحرير ثم هربت إلى الناظور وشاركت جيش تحرير الشمال. مليكة حجاجي شاركت في جوار زوجها أحمد زياد في عدة عمليات واعتقلت. فاطمة بالمليح أرملت الشهيد العلوي الحبيب، نقلت السلاح بين الدار البيضاء ومراكش. آمنة البرحيلية
ضبطت ومعها السلاح، بقيت سنة كاملة في السجن في فاس. يعني عجيب. اسمعوا، عجو موح شاركت في معركة بوغافر أو بوغافر حتى استشهدت سنة 1352 أو 1333. عبدة بويقبة كانت تخزن السلاح. محجوبة الشدرة زوجة المجاهد إدريس بن بوبكر كانت في جيش التحرير في الجنوب منذ سنة 1376 إلى 1380، يعني من 1956 إلى 1960، وتعرضت للاعتقال والتعذيب بعد القبض على زوجها، وكانت منشطة للمرأة الصحراوية ومشجعة لها على الجهاد. خديجة المذكوري كانت تنفذ الأوامر، تنقلها بين المجاهدين وتبلغ المعلومات على خطر كبير على حياتها. طبعا خديجة البلغمي أرملة الشهيد علال ابن عبد الله التي شاركت في الجهاد وقبض عليها الصليبيون وأذاقوها ألوانا من العذاب والنكال. بريكة بنت العربي زوجة المجاهد عبد الرحمن الروداني كان منزلها مركزا لجمع السلاح ونفذت مجموعة من العمليات. رحمة البهلولية منزلها مقر سري يأوي المجاهدين وتنقل الأسلحة. محجوبة من سعيد كذلك. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل أولئك كانوا يواصلون الجهاد. أما من الأمور المهمة، النسوة اللواتي خلف المجاهدين ماذا كنا يفعلن؟ اسمعوا، الكولونيل قباس هذا أسباني ألقى محاضرة في تطوان بعد استتباب الأمر للإسبان في الحرب الصحراء ومقتل موحى الزياني رحمة الله تعالى رفعه في عليين واستسلام عسو أبسلام إلى آخره. ألقى محاضرة في تطوان، ماذا قال وهو المجرب والعليم؟ قال: ويل للرجل، اسمعوا هذه لطيفة، هذه ويل للرجل الذي كان يتقاعس عن الذهاب إلى الجهاد حيث كانت المرأة له بالمرصاد، فكانت تلبسه لباس النساء بالقوة، يعني تلبس لباس النساء لأنها صارت تعده من النساء. هذا يعني رجل أهله يجاهدون وجماعته يجاهدون وهو لا يجاهد، هذا أصبح كالنساء، إذا فليلبس لباس النساء. انظر كيف المرأة قوية وفي الوقت نفسه حكيمة حتى تقطع دابر كل من يفكر بالتقاعس عن الجهاد، تلبسه ملابس النساء، تنكل به، تسبه، تنتف لحيته. طبعا تلك الأيام اللحية ما كان أحد يحلق لحيته مثل الآن، حلق اللحية كان عارا وعيبا وحراما في الشرع وعارا وعيبا في العرف، فتنتف لحيته، تحرمه من الطعام والشراب 2 أو 3 أيام. الله أكبر، رأيتم كيف تعامله؟ ليش هذه المعاملة معاملة حكيمة رائعة؟ لماذا؟ حتى تمنع انتشار هذا الأمر، لأن إذا أعرض شخص عن الجهاد وتوقف عن الجهاد وثاني وثالث أصبح أمرا معتادا بين الناس، فيترك الناس الجهاد بهذه الطريقة. فالمرأة قوية ووقفت في وجه هؤلاء. يعني هذا شيء كانت تفعله المرأة النسوة العربيات زمان في الجاهلية وفي الإسلام، أول إسلام تفعله نسوة عربيات على مدار تاريخ الإسلام، يقفنا وراء المجاهدين وشجعناهم ويشددنا من أزرهم، يعني أمر معلوم. أيضا من اللطائف التي يعني يجدر أن نسمعها، كان لدى بعض النسوة حناء ممزوج بالقطران. قطران مادة يطلى بها البهائم إذا جربت، إذا جربت البهيمة تطلى بالقطران، الجمال إذا جرب يطلى بالقطران أو الهناء. المهم كان عند بعض النسوة قطران ممزوج بالحناء، فإذا فر الرجل يرششنه بالقطران هذا حتى يبقى علامة، لأنه يبقى في الجسد أن هذا جبان وفر من المعركة. كانت النسوة تشارك في المعارك بصب الماء الساخن والزيت المغلي على جنود من فوق الأسطح، فعندما يدخل جنود القرية أو البلدة فكانت النسوة تسخن الزيت المغلي وتقذفه من فوق السطح على رأس الجنود، والماء الساخن وتقذفه على رأس الجنود، طبعا يموت الجنود بسبب هذا، حروق عظيمة تحدث لهم.
اسمعوا أيضا تقرير أعده مراقب قبيلة بني عروس، هذا مراقب إسباني يعين كمراقب ينظر إلى الأهالي، هل هم سيثورون، هل هم غاضبون، هل هم راضون، يعني مراقب إسباني معين. قال عندما كانت دورية الشرطة العسكرية الأهلية تنزع السلاح من سكان القرية أمس وقعت حادثة مؤلمة. اسمعوا، ذهب ضحيتها الضابط خوسيه، فقد أطلقت امرأة عليه النار من بندقيتها، إنها أخت رئيس الثوار المسمى أحميدة الخراز أو محمد الخراز، الذي لقي حتفه في معركة بيننا وبين قوات الشريف الريسوني سنة 1922، وقد تمكنت المرأة من الفرار. أرأيتم المرأة ماذا صنعت؟ ذهبت إلى ضريح اسمه ضريح عبد السلام من المشيش، ومعروف أن من دخل هذا الضريح يأمن عند المغاربة ما يتتبع، فكان المغاربة جنود يخافون إذا أمروهم الأسبان بإخراج المرأة، يخافون طبعا يعني ما يرضون، فتمكنت من الفرار بهذه الطريقة. يعني امرأة تمسك بالسلاح بندقية متعلمة ومتدربة عليها وتقتل بانيا كبيرا، يعني هذا يدل على قوة وشجاعة في النسوة ما بعدها شجاعة. طبعا النسوة الأهازيج والمواويل، كنا ينشدنا الأهازيج والمواويل في المعارك ليشجعوا أو ليشجعنا الرجال المجاهدين. نذكر منها طبعا هي بالمترجمة، هي بالبربرية الأمازيغية مترجمة: اضربوا النصارى أعداء الله ورسوله وتقدموا للأمام، إن من مات في الجهاد دخل الجنة وزادت العزة لأهله. الله أكبر. صور المجاهد يسمع هذا الكلام يعني يمتلئ عزة وفخارا ويمتلئ شجاعة وإقداما، حتى إذا فكر أن يهرب يسمع هذا الهزيج والنشيد، ما يمكن. فهذا شيء رائع جدا تفعله المرأة، جزاها الله خيرا المغربية. اسمعوا الكولونيل ميجور سبيلمان في كتابه آية عطا في الصحراء ماذا قال؟ قال في النسوة المغربيات من آية عطا العطاويات، يعني إن زغاريدهن هي سلاح معنوي قوي الفعالية، إذ يدفع الرجل العطاوي إلى المواجهة القوية. الزغاريد النسوة يعني كأنها تبشره بالشهادة وبالعزة وبالكرامة وكذا. وكنا يتسللنا في الجبال لجلب المياه تحت نيران الرشاشات، ويوزعنا المؤن والذخيرة، ويدحرجنا على المهاجمين الفرنسيين أحجارا ضخمة يدحرجنا عليهم حتى يقتلوا ولا يتقدموا إلى جبل. سبحان الله العظيم، بقوة. المراسل العسكري الفرنسي لجريدة الصباح الباريسية، اسمعوا ماذا قال. قال زغاريد النساء الحادة المتواصلة كانت ممزوجة بأصوات الانفجارات. وعلامة يعني على ماذا تدل الزغاريد عند المرأة المغربية؟ لقد اعتدنا قبل هذا، هذا المراسل الفرنسي يذكر، لقد اعتدنا قبل هذا أن نسمع هذا الصوت في الحفلات، هي صيحات الآن تنذرنا بالموت. نعم، تتحول تلك الزغاريد من بشير للسعد إلى نعيق الغراب. يا لها من صيحات مشؤومة، يا لها من صيحات مشؤومة. انظروا كيف طبعا أثر الزغاريد النسوة الحادة المتواصلة على المعنوية ونفسية الجندي الفرنسي، يظن أنها مثل بشائر الموت بالنسبة له، فهذا طبعا يعني أمر بالنسبة لهم جدا صعب جدا صعب. طبعا المرأة كانت تشارك في التطبيب والتداوي، مداوات الجرحى وتطبيب المرضى، لأن كل معركة بطبيعة الحال يكون هناك جرحى، فالمرأة تساعد في تضميد الجراح ومداوات المرضى الذين يمرضون بسبب نقص الطعام والشراب والمؤن والأوضاع، المناخ البارد جدا في الجبال، ولأن يعني أوضاع صعبة جدا جدا، فكانت المرأة تشارك في
محاولات يعني مداواة لهؤلاء المرضى، وكانت تسقي الماء للجنود، وهي وظيفة طبعا اشتهرت بها المرأة على مدار تاريخ الإسلام. المرأة المغربية تجاوزت هذه الوظيفة ونزلت بنفسها لتجاهد المجاهدة الجليلة. و يعني حقيقة أريد أن أقول إن المرأة الأمازيغية البربرية في مناطق الأمازيغ في الأطلس الأوسط وفي أماكن الصحراء الجنوبية الشرقية والصحراء الجنوبية الغربية كانت ما شاء الله يعني كانت قوية وقوية جدا المرأة فيها، أكثر من قوتها في المدن، وإن كانت المرأة في المدن أيضا شاركت. فالمرأة إذا جاهدت الجهاد العسكري، ذاقت مرارة الاعتقال والسجون، الصبر الجميل والشديد على النفس حين اعتقال الأزواج والأبناء، جمع التبرعات لأسر المنكوبين كانت تقوم بها المرأة. ثريا السقاط كانت تؤلف قصص الأطفال التي تشجعهم فيها على الجهاد. زهور الزرقاء كانت أديبة وتكتب الأشعار مجال الأدبي وتحرض الناس على الجهاد. كنا النسوة يمولن الحركة الوطنية، لأنه معلوم أيها الإخوة أن النسوة عاطفتهن وقادة، عاطفتهن جارفة، فعندما ينادي منادي الجهاد تتحرك النسوة ويتبرعن بأقراطهن وذهبهن ومهرهن، وما شاء الله يعني أمر معلوم هذا. أيضا من الأشياء اللي كانت تعملها المرأة المشاركة في جيش التحرير المغربي خاصة في الأوقات المتأخرة قبيل الاستقلال. هناك إحصائية جميلة المندوب السامي الفرنسي ذكرها، أنا ما أحب أكتب أقول مندوب السامي الفرنسي، سامي كيف؟ سامي هو جاء ليخرب بلادنا، سامي وهو جاء ليفسد بلادنا وينشر فيها الدعارة وينشر فيها الربا وينشر فيها الخمر وينشر فيها الفساد ويبعدنا عن شرعنا وعن ديننا ويقتل رجالنا ويعتدي على نسائنا ويسرق ثرواتنا ونسميه المندوب السامي، صعب والله صعب. فأنا أفضل المندوب الفرنسي وخلاص. أنا أسميه اسم آخر بس ما يعني ليس مناسبا يعني في التلفاز أنا أذكره، لكن ما يصح أن يسمى مندوبا ساميا، المندوب الفرنسي وانتهينا وفهموها أنتم أنه المندوب السامي. يعني يقول إحصائية جميلة جدا عن عدد النسوة، ذكر أن النسوة المقاومات يعني أكثر من 300 امرأة مسجلة عنده من النسوة المقاومات المجاهدات، منهن اسمعوا 50 مجاهدة في مدينة العيون. العيون هي عاصمة الصحراء المغربية، مدينة اسمها العيون عاصمة الصحراء المغربية. 50 مجاهدة، 39 من المجاهدات في خريبقة، في 37 أو 37 مجاهدة في أكادير، 30 في وجدة، 21 في الرباط، 13 في مراكش، 11 مجاهدة في فاس. طبعا هذه غير المجاهدات في مناطق الجبال، يعني هذه لاحظوا العيون، خريبقة، أغادير، وجدة، الرباط، مراكش، فاس، هذه كلها مدن. هذا الإحصاء في المدن، المجاهدات المدن. أما مجاهدات الجبال وأما مجاهدات الصحراء فحدث عن الآلاف ولا حرج، بل أستطيع أن أقول آمنا مطمئنا عشرات الآلاف ولا حرج، لأن ما من امرأة زوجها مجاهد، أبوها مجاهد، ابنها مجاهد إلا وهي مشاركة في الجهاد. ليش؟ بالصبر، القيام على شؤون البيت، إحضار الطعام والمؤن للمجاهدين، أبوها وأخوها وابنها وقريبها إلى آخره، التشجيع والحث. يعني ما من امرأة إلا وهي مشاركة في الجهاد، نستطيع أن نقول هذا يعني، لأن ما من بيت كان يخلو من مجاهد في ذلك الوقت. لكن طبعا الإحصاءات هذه لأن المقيم الفرنسي أو المندوب الفرنسي في المدن يسهل عليه تسجيل النسوة المجاهدات في المدن، يسهل عليه تعقبهن. المدينة ما يمكن الاختفاء فيها، الخونة كثر، الخونة الذين كانوا يدلون الفرنسيين على النساء المجاهدات والنساء العاملات في ميدان الجهاد، خونة عملاء
يعني كم أقهر وأحزن وأغضب غضبا عظيما من هؤلاء الخونة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كان يدلون المستخرب الفرنسي على أماكن التي تختبئ فيها النسوة المجاهدات، لكن في الصحراء من هي؟ ما هنالك طبعا، سهل المرأة تعرف الصحراء كما تعرف فناء بيتها، وما الفرنسي والإسباني لا يستطيعون متابعة المرأة في الصحراء بطبيعة الحال. وأما في الجبال فالأمر أعقد، الجبال وعرة جدا ولا يستطيعون متابعة المرأة أصلا، هم لا يستطيعون متابعة الرجال، دع عنك أن يتابعوا النساء. فأنا أجزم بأن هذا العدد المذكور هو فقط يعني جزء يسير يمثل ربما يعني 10% من نسوة المجاهدات، لأن ما من بيت في الجبال والصحراء إلا وفيه المجاهدون بطبيعة الحال، أن أعداد أصلا قليلة في الصحراء. فالنسوة كنا جزاهن الله خيرا يعملن وسعهن. يعني أنا أريد فقط أن أختم بكلمة مهمة في هذا الباب، الاستخراب الفرنسي والاستخراب الإسباني والفرنسي بالذات والاستخراب الإنجليزي على وجه الخصوص، يعني ما كانوا يدخلون بلدا إلا ويبدأون في النساء. ليش؟ لماذا؟ لأنهم يعلمون أهمية المرأة في المجتمعات الإسلامية، فالمرأة زوج والمرأة بنت والمرأة أخت والمرأة أم والمرأة خالة والمرأة عمة والمرأة والمرأة تحيط بالرجل من جميع جوانبه. فإذا فسدت المرأة ثقوا بأن المجتمع في طريقه الفساد، ثقوا تماما بأن المجتمع في طريقه الفساد. كيف تفسد المرأة؟ ما هي الخطوات التي فعلها حتى المستخرب الفرنسي في المغرب لإفساد المرأة؟ خطوات معلومة، يعني تشجيع المرأة على الالتحاق بالمدارس، المدارس الفرنسية، وما أدراكم المدارس الفرنسية، سواء كانت التنصيرية أو العلمانية، كلتا المدرستين فاسدة ولا تصلح للمرأة. تشجيع المرأة على نزع الحجاب، وهذا طبعا أمر معلوم في كل دولة احتلت، وفي المغرب للأسف، يعني الحايك المغربي الحجاب المغربي مضرب المثل في روعته وسبوغه على جسد المرأة من رأسها إلى قدمها، فلا يبدو منها إلا أقل القليل، طيب عيناها ويداها ربما، لكن الحجاب رائع. طبعا المستخرب الفرنسي يشجع المرأة على الخروج من الحجاب تدريجا بأساليب كثيرة جدا. ما هو الآن وقت الحديث عن هذه القضية، وربما يفرد لها حديث آخر في مكان آخر وزمان آخر، لكن الخطوات التي حتى اللي حدثت في المغرب، وحتى أبين لكم الصلة المهمة بين النساء الحاضر ونساء الماضي. الحمد لله نساء الحاضر عقب الصحوة في المغرب، يعني يحدثنا رجال المغرب والذين كانوا طلابا في الجامعات المغربية سنة 1395 للهجرة 1975، يعني إلى سنة 1375 لم يكن يوجد في الجامعات المغربية امرأة محجبة واحدة إلى هذا الحد، يعني إلى هذا الحد، يعني انظروا من الحايك والحجاب العظيم الرائع إلى عدم وجود حجاب أصلا، حتى ظهرت الصحوة الرائعة الجليلة وعادت النسوة المغربيات في أكثرهن إلى دينهن وإلى حجابهن وإلى عزهن المتمثل بالحجاب. الحجاب هو شرف المرأة، الحجاب هو عز المرأة، الحجاب هو دلالة على افتخار المرأة بالإسلام واستمساكها بالإسلام. في تلك الأيام لما جاءت فرنسا وجاءت إسبانيا في بداية ما قبل القرن 14 وبعده، أي ما قبل القرن 20 وبعده، واحتلت البلاد المغربية بلدا بلدا، كانت النسوة في معزل تام عن التأثير، وكان يظهر منهن هذا الجهاد الراقي الرائع. لكن للأسف الشديد بعد ذلك أخذت النسوة في التخلي عن الحجاب تحت تأثير الاحتلال في المدن، طبعا بدأ في المدن، وبعد الاستقلال للأسف وجدت حركة يعني بدواعي متعددة، منها مثلا اللحاق بركب الحضارة الغربية، منها ومنها ومنها، تجردت النساء من الحجاب شيئا فشيئا، عدم في المدن تقريبا،
ثم عادت المرأة بفضل الله بعد الصحوة الرائعة التي شملت بلاد العرب والإسلام، عادت المرأة المغربية إلى حجابها وإلى عزها وإلى كرامتها واستمساكها بدينها، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فحصلت الصلة بين نساء الحاضر وأمهاتهن وجداتهن المجاهدات اللواتي ذكرت لكم شيئا من أعمالهن. فإلى الأمام يا نساء المغرب، ومزيدا من استمساك بدينكن وإسلامكن، فإنه الطريق الوحيد لعزتكن وشرفكن، والطريق الوحيد لإحسان تربيتكن لأولادكن، وإحسان العناية ببيوتكن وأزواجكن. إلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولا
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3

كل الناس لديها أفكار تؤمن بها، ولكن الناس تتفاوت في أمرين. الأول هو نوع ومستوى هذه الأفكار، والثاني هو مدى عمق الإيمان بالفكرة، عمق الولاء لها. فمن الناس من يؤمن بفكرة باطلة لكنهم يتخلون عنها بسهولة، ونوع آخر يؤمن بأفكار باطلة نعم لكنهم يعيشون من أجلها، ولاهم لها عالي، بل يموتون من أجلها. ونوع ثالث يؤمن بأفكار صحيحة ويدعو الناس لها ويحثهم على تبنيها، لكنهم يتخلون عنها عند أول اختبار. رأينا نماذج كثيرة لهؤلاء أثناء أحداث الربيع العربي. والنوع الرابع هو الذي يؤمن بفكرة صحيحة ويحث الناس عليها ويعمل على نشرها وتطبيقها ويتحمل من أجلها الأذى ويقدم لها التضحيات، فيظهر بذلك الولاء للفكرة. الولاء للفكرة، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة. وبطل قصتنا اليوم هو الزعيم البوسني الراحل علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. اليوم نسرد قصة شخصية إسلامية عظيمة لم تأخذ حقها من التعريف، كان لها من الولاء لفكرتها للإسلام العظيم جعلها هذا الولاء تقف وحيدة في مواجهة مد من محاربة الهوية الإسلامية الأصيلة. تمثلت هذه الشخصية فيها معاني الوفاء للفكرة، وهذا هدف البرنامج وهدف الحلقة هذه. يا شباب، عندما تؤمنوا بفكرة اعطوا كل أنفسكم لها، اعطوها كل الولاء. أي فكرة تؤمنوا بها آمنوا بها حتى النهاية، إذا وجدتوا فكرة أفضل انتقلوا إليها، لكن الفكرة التي تؤمنوا بها ما تؤمنوا بها إيمان ضعيف. وهذه الشخصية هي التي ستعرفنا كيف نكون أوفياء لفكرتنا، كيف نكون عندنا ولاء للفكرة. هذه الشخصية هي شخصية المفكر الراحل العظيم علي عزة بيجوفيتش رحمه الله تعالى. ولد علي عزة بيجوفيتش عام 1925 في البوسنة لأسرة عريقة في إسلامها،

البوسنة باسم البوشناق، وما زالت هناك عوائل كثيرة تسمى البوشناق. البوشناق هم أصلا البوسنيين اللي دخلوا الإسلام بعد الفتح العثماني للبوسنة. وظلوا هؤلاء البوشناق خاضعين للدولة العثمانية أكثر من 4 قرون. بعد ما زالت الدولة العثمانية وزال الحكم العثماني وسيطرت المسيحية والشيوعية على المناطق المختلفة للدولة العثمانية، تعرض المسلمون في البوسنة لاضطهاد ديني واضطهاد عرقي. يعني أي واحد أصلا مسلم بغض النظر حتى لو كان ملحد كان مضطهد وكان تحت الضغط. كل هذا طبعا أدى إلى هجرة، إلى نزوح عدد كبير من السكان إلى تركيا. طبعا هذا نتيجة المذابح والانتهاكات الرهيبة التي تعرضوا لها في فترات متعاقبة، ليست فقط في فترة واحدة، كانوا باستمرار من بعد سقوط الاتحاد، بعد سقوط الدولة العثمانية، في أزمات متتالية لأجل محو إسلامهم، محي هويتهم. يعني حتى أن العالم العربي ما كان يعرف شيء اسمه البوسنة قبل أحداث البوسنة وجرائم الصرب فيها، ما كنا نعرف البوسنة. إلى هذه الدرجة كان تجهيل الناس في هذه المناطق. رغم كل هذا الاضطهاد والعيش في وسط أوروبي معادي لكل شيء اسمه هوية إسلامية، حافظت أسرة بوغوفيتش على انتمائها للوطن في البوسنة ولم تهاجر. كانت معتزة بأصولها التركية، يمتد أصل بوغوفيتش إلى هذه العائلة، يمتد إلى الوجود التركي في البوسنة. يعني لما يقولون بيغ، بيغ هو النطق المحلي لبيك اللي هو الكلمة العثمانية، ولقب عزة بوغوفيتش يعني ابن عزة بيك. فهذا أصلهم، أصلهم تركي، لكنهم أتراك عاشوا في البوسنة وأسلموا هنا، يعني وحافظوا على إسلامهم هناك. فكانت أسرة عريقة في إسلامها، فحافظت على وطنيتها للبوسنة وعلى إسلامها. وتعلم بوغوفيتش في مدارس بالبوسنة في وفي مناطقها، وتعلم في مدارس سراييفو وأمضى حياته فيها، وحصل هناك على الشهادة العليا في القانون، الماجستير في القانون، ثم نال شهادة دكتوراه وشهادة عليا أخرى في الاقتصاد. بوغوفيتش يقرأ ويتحدث ويكتب بالألمانية والفرنسية والإنجليزية بالإضافة للغة الأصلية، مع إلمام جيد باللغة العربية يستطيع أن يتحدث بها. وعمل مستشارا قانونيا 25 سنة، ثم اعتزل وتفرغ للبحث والكتابة. حرص بوغوفيتش من وأهله أن يتعلم اللغة العربية، رغم أنها على فكرة كانت لغة محاربة ولغة مهجورة حتى من أهلها، فرغم أنها ليست من اللغة الحضارات المنتصرة كما يقولون، لكن مع ذلك حرص على تعلمها، دليل على ولائه لهويته الإسلامية. هو يعتبرها اللغة العربية وسيلة للاتصال بالقرآن الكريم، المصدر الرئيسي للإسلام القرآن الكريم. مكنته اللغة العربية من الاطلاع على تجارب التيارات الإسلامية. كان الفتى علي عزت له شخصية مميزة، تميز بالجد، بالاجتهاد، بالتأمل في أحوال المسلمين، ما كان ولد تافه، وبدأ يتأمل في أحوال المسلمين في بلاد البلقان، الحكم الشيوعي الذي جاء به انهيار الحكم الملكي، كلاهما الحكم الملكي والحكم الشيوعي كلاهما كانوا شديدي الوطأة على الإسلام والمسلمين. الحكم الملكي من قبل كان أشد وطأ عليهم، والحكم الشيوعي كان أشد من الناحية الدينية ومنع الدين نفسه. رغم كل هذا هداه تفكيره إلى إنشاء جمعية سماها جمعية الشبان المسلمين في عام 1940، ودعا إليها نفر من زملائه الطلبة. كان عمره على فكرة لما أسسها كان عمره 16 سنة. قامت هذه الجمعية بأعمال خيرية وثقافية وتطورت، يعني بدأ الشباب ينضموا إليها، حتى في ما يعني فترة أخرى أسس جمعية الفتيات المسلمات، وكل هذا كان هدفه بناء الشخصية المسلمة السوية. وبدأ يقرأ

ويطلع على تجارب الحركات الإسلامية، فاطلع على تجربة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان والحركة الإسلامية في إندونيسيا، وقرأ بعض كتب المودودي والندوي وتفاعل معها، وهو كل هذا ما زال طالب يدرس القانون في جامعة سراييفو، وكان يتحرك في أوساط الطلبة البوسناق في الجامعة للحفاظ على هويتهم. مسلم أصيل ملتزم واعي رغم كل هذا الضغط، لا يكتفي بالالتزام الديني أصلي وصوم وبس، وإنما دينه يدعوه إلى الدعوة وإلى التحرك وإلى تثبيت المسلمين على دينهم. في عام 1941 اجتاح هتلر بجيش النازي، اجتاح يوغوسلافيا واحتلها، وهنا سارع بعض أبناء البلقان المتأثرين بالفكر النازي إلى إنشاء حزب الأشتاشا النازي. يعني أصلا النازية تدعو إلى يعني سيطرة العرق الآري اللي هو الأبيض الأوروبي البحت، حتى اليهود يعني هم ضد المسلمين، ضد اليهود، ضد الأتراك، ضد كل الأجناس، هم يعتبرون نفسهم الجنس المختار، هؤلاء ينضموا المساكين. هذه بعض العقليات الصغيرة يقلد أي شيء، فسووا حزب أشتاشا يعني حزب للبوسنة نازي، تماما يتناقض مع الفكرة. طبعا كان باستطاعة بوغوفيتش أن ينتهز الفرصة وينضم لهذا الحزب أو يؤسس حزب نازي ويتماشى مع توجهات العهد الجديد. خلاص النازية سيطرت ليس فقط على البوسنة، سيطرت على أوروبا، أخذت فرنسا، بدأت تهدد بريطانيا، بدأت تهدد روسيا كلها، هجوم هتلر على روسيا، فكان موجة اسمها النازية تدعو الجميع للانضمام إليها، وكان يستطيع الحصول على مكاسب مناصب، لكن ولاء للفكرة جعله يتجه تماما للجانب المعاكس لهؤلاء الخونة، فتصدى لهم فحاربوه وسحبوا ترخيص جمعيته ومنعوه من أي عمل حر، وظل طبعا هذا الصراع وهذا الضغط عليه إلى أن تحررت يوغوسلافيا ورحلت عنها الجيوش الألمانية، ويوغوسلافيا اتخذت عند ذاك لما تحررت من النازية اتجهت نحو الشيوعية واتخذت الشيوعية مذهبا ودينا وصارت تابعة عمليا لروسيا، فتصدى أيضا الشاب بوغوفيتش علي عزة للشيوعية كما كان يتصدى للنازية، فاعتقله الشيوعيون مرارا وهو لا زال طالب في الجامعة. كانوا الشيوعيين على فكرة أقسى على المسلمين من النازيين، فبعد ما استطاعوا أن يطردوا النازيين من البوسنة وسيطر الشيوعيون على البوسنة، أغلقوا المساجد، أغلقوا كل المدارس الإسلامية، حولوها إلى ملاهي ومتاحف وبارات وحانات رقصة جلكم الله، منعوا اقتناء المصحف، اللي يوجد عنده مصحف هذا يدخل السجن، ممنوع قرآن في البلد، فعلوا الأفاعيل بعلماء المسلمين بالمبتدئين، قتلوا سجنوا عذبوا طاردوا. بوغوفيتش في هذه الأجواء كان عنده جمعية اسمها الشبان المسلمين، الآن يريد أن يعيدها، فقامت الحكومة الشيوعية في البوسنة باعتقاله، خاصة أنه لم يكتفي بأن عنده جمعية ويحاول إعادتها، أصدر مجلس جريدة سرية سماها المجاهد، وهكذا دفع مرة أخرى ثمن تمسك بهويته ولاء لدينه ولاء لفكرته. في السجن ألف كتاب هروبي إلى الحرية، نتابع قصة هذا الرجل العظيم كيف أنقذ شعبه من الفناء بمحن أصعب من التي ذكرناها، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع برنامج قصة وفكرة، وحديثنا عن الولاء للفكرة، وحديثي عن شخصية هذه الحلقة علي عزة بوغوفيتش. استمر الصراع مع النظام الشيوعي وحكم على علي عزة بوغوفيتش بالسجن 5 سنوات مع الأشغال الشاقة في عام 1949، والتهمة
جمعية الشبان المسلمين التي أسسها ويديرها، رغم أن هذه جمعية على فكرة ما كانت تتعاطى عمل سياسي، كانت اهتماماتها مقتصرة على تعليم العلوم الشرعية وعلى أعمال البر والخير. لكن بالنسبة للشيوعيين هذه تهمة، وبالنسبة لبعض الطغاة هذه تهمة. وبعد خروجه من السجن بدأ علي عزة بوغوفيتش بالعمل محامي، اشتغل في محامي من عام 1962، لكنه واصل عمل الفكر الإسلامي من خلال كتابة منتظمة في مجلة سماها تكفين، والتي كانت تصدرها جمعية العلماء المسلمين في يوغوسلافيا، وصدرت مجموعة من المقالات التي كتبها في كتاب بعنوان البيان الإسلامي 1981. الاسم بنفسه كان بالنسبة لهم خطير جدا. الكتاب هو شرح يشرح فيه ما هو الإسلام وأساسيات النظام الإسلامي، لكن أثار نشر هذا الكتاب ضجة كبيرة في يوغوسلافيا وبالعالم. ليش؟ لأنه دعا فيه إلى العودة إلى الأصول، وندد بالقمع، وأمر أصحابه الابتعاد عن العنف، وطالب بضمان حقوق الأقليات وتحسين وضع المرأة في مجتمعاتنا. وأثار الكتاب ثائرة السلطة الشيوعية بشكل خاص. ليش؟ لأنها رأت فيه نوع من المناهضة للشيوعية، مع أن الكلام ليس عن الشيوعية، لأن عنوان الكتاب اسمه البيان الإسلامي، مناقض لاسم شهير اسمه البيان الشيوعي، كتاب أصدره مؤسس الشيوعية كارل ماركس وفريدريك أنجلز، كتبوا كتاب اسمه البيان الشيوعي، هو الذي أسس للشيوعية، فهو الآن يرد عليه بدون ما يقول إن هذا رد على الشيوعية باسم البيان الإسلامي. فحوكم علي عزة بوغوفيتش محاكمة صورية كالمحاكمات اللي نراها اليوم، مئات يعدموا في يومين، يعني يلا كل هذا شغل الطغاة. وحكم عليه بالإعدام 1983، ثم خفف بالسجن لمدة 14 عام. في خلال هذه الفترة ألف كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، انظروا الإصرار على فكرته والولاء للفكرة التي آمن بها، كتاب كبير الإسلام بين الشرق والغرب، أقرب بموسوعة علمية، هو درة كتبه هز به أركان العالم الغربي عندما خاطب به قادة الفكر هناك. وكان طبعا كما تعلمون ذكرت لكم عالم وفيلسوف وأديب وفنان، فاستعمل كل هذا في صياغة هذا الكتاب. فهكذا انتشر اسم علي عزة بوغوفيتش كمناهض للشيوعية وكمناضل لحقوق الإنسان وكرمز من رموز الولاء لفكرة الإسلام. بعد سقوط الشيوعية في عام 1990 اضطر الحزب الشيوعي اليوغوسلافي الى، طبعا سقطت في روسيا، فاضطر الشيوعيين في يوغوسلافيا الى تخفيف ضغوطهم، الشيوعية الأصلية راحت، فسمحوا بالتعددية السياسية، وتم اطلاق سراح علي عزة بوغوفيتش رغم ان ما انتهت مدته. فانتهز الدكتور علي عزة هذه الفرصة واسس، فتحوا حرية سياسية، فقام احرجهم فاعلن تأسيس حزب العمل الديمقراطي، فتركوه حتى يثبتوا انهما، طبعا الطغاة دائما يقول لك احنا مع الحريات ومع التعدديات، فاحيانا يضطروا ان يفعلوا هذا، فاضطروا لفعل ذلك. فشارك في الانتخابات، وإذ بالمفاجأة يفوز حزبه بالانتخابات، وتحت هذا النظام اللي هو أعلنوه تم إحراجهم إحراج شديد، أن يا يلغوها كلها ويعودوا للديكتاتورية ولن يرضى عنهم العالم، وما في اتحاد سوفيتي يسندهم، فاضطروا أن يسلموا علي عزة بوغوفيتش رئاسة الجمهورية، فصار رئيس لجمهورية البوسنة من عام 1990 إلى عام 1996. طبعا في هذه الفترة أيضا استقلت كرواتيا سلوفينيا، وفي البوسنة كانت ضمن الجمهورية أو الاتحاد اليوغوسلافي، فيها الصرب وفيها الكروات وفيها البوسنة، فهو فاز في البوسنة فقط، ليس بكل يوغوسلافيا، فاز في البوسنة اللي أغلبيتها مسلمة، وصوت الشعب المسلم في البوسنة على الاستقلال عن يوغوسلافيا،
بأكثرية 63% من الأصوات، والآن سيتجه هو وكل البوسنة لإعلان جمهورية إسلامية في أوروبا من قبل أوروبيين أصليين. طبعا الغرب لن يرضى بهذا، تأتيهم جمهورية إسلامية في قعر دارهم، فالصرب طبعا وبموافقة أوروبية لم يرضوا بهذه النتيجة، فانقضوا على البوسنة في حرب إبادة شاملة. هذه الحرب البوسنة التي سمعتوا عنها، هذه قصتها. ووقعت البوسنة بين فكي الصرب من جهة يهاجمونهم، والكروات يهاجموهم، وكادوا يجهزون طبعا على شعب البوسنة الأعزل الآمن وهب العالم الإسلامي لنصرتهم، لكن للأسف حكوماتنا لم تدعمهم بسلاح واحد، كل دعم إنساني. الناس تذبح ما تدعمهم بسلاح، كيف هذا التخاذل العربي والإسلامي الذي ضيع بلادنا وضيع أمتنا؟ طبعا عدم رضا الصرب في نتيجة الانتخابات وانقضاضهم على البوسنة ليس أمر جديد في عالم السياسة. كثير من الأحزاب والتيارات الليبرالية بالذات التي تدعي الحرية، رأيناها تعلن عن الحرية وتبني الخيار الديمقراطي وتدعو إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع والتعددية السياسية، لكن عندما ترفضهم الجماهير وتمنح ثقتها لغيرهم ماذا يحدث؟ سرعان ما ينقلب على الديمقراطية، ويحرض العسكر على الدخول في اللعبة السياسية ويصفق لأي انقلاب عسكري، ويحرم خصومهم السياسيين من حق الفوز بالانتخابات، بل من حق الحياة، بل من حق الحرية، سجون وقمع ومنع صحافة. هذا الذي حدث كله ليس أمر جديد، جرى هذا على مرأة ومسمع من كل العالم، من الأمم المتحدة التي كانت اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك. تركوا الصرب والكروات يرتكبوا مجازر جماعية لم تكتشف مقابرها الجماعية حتى الآن كلها، واغتصبوا حوالي 100,000 مسلمة. كان الرئيس علي عزت صاحب العين البصيرة والنظرة البعيدة، يسعى أن يجنب شعبه ما يمكن من خسائر، من تدمير، من فناء، فاضطر إلى المناورة أمام هذا التواطؤ الغربي الذي لم يتحرك إلا عندما رأى الصمود الأسطوري لهذا الشعب المسلم، وبدأوا المسلمين يكسبوا الجولة بجهادهم، وبدأت كفتهم القتالية ترجح رغم كل أسلحة أعدائهم. هنا تقدم علي عزت الرئيس البوسني بحل وسط إلى قمة رؤساء الجمهورية اليوغسلافية في 1991، وهو إقامة فيدرالية متناسقة، كل بلد تحكم باستقلال وتتفق على الخارجية والدفاع، أشياء مثل هذه. كان هذا المشروع كفيل بإنقاذ يوغسلافيا من الحرب الأهلية، وحظى هذا الطرح بدعم أوروبا، لكن الصرب والكروات وسلوفينيا كلهم عارضوا المشروع. وكانت المحنة الرحيبة التي لن ينساها المسلمون، محنة استشهد فيها 350,000 شهيد تحت الضغط العالمي وتحت الضربات الأمريكية. عندها فقط توقف الصرب، وتم إيجاد حل وسط بالاتفاق على مجلس يدير البوسنة، 3 أشخاص، واحد صربي، واحد كرواتي، واحد بوسني، يتناوبون على إدارة البوسنة والهرسك. وصار علي عزت بوغوفيتش صار عضوا في مجلس الرئاسة البوسني في الأعوام من 1996 إلى 2000. لم يكن دكتور علي عزت بوغوفيتش رئيسا عاديا كسائر رؤساء الجمهوريات في أمتنا والحكام في أمتنا، بل ليس رئيسا كالذين تسلموا المنصب في كل العالم. كان سياسيا محنكا، وكان مناضلا عنيدا، وكان مفكرا من الطراز الأول. كان بإمكانه وقد بلغ هذا المنصب الرفيع أن يجني لنفسه بعض ثمار جهده وكفاحه، أن يركن إلى الحياة الوادعة يستمتع بما تبقى له من حياته، وقد بلغ من في العقد السابع من عمره، قضاها كلها في سجون ومعتقلات وضغوط، لكنه الولاء للفكرة، مفكر أصيل عميق يغوص في الأعماق
ويأبى أن يعوم فوق السطح مثقف أخذ نفسه وأحاطها بألوان الثقافة العصرية، كما تثقف بالعلوم الشرعية وقرأ الكتب الفكرية الإسلامية المعاصرة. وأخيرا رحل علي عزت بيجوفيتش في شهر أكتوبر من عام 2003 عن عمر ناهز 78 سنة. أعلن راديو البوسنة وفاته، واحد في حكم في الحكم، واحد من ثلاثة يحكمه، ولم يتمكن مسلمو البوسنة من إعلان الحداد الرسمي عليه، حيث اعترض ممثل الصرب في الرئاسة الجماعية، لأن الصرب الحاقدين يعتبرون الرئيس علي عزت بيجوفيتش عدوهم الأول وعدوهم اللدود. لكن ما عند الله خير وأبقى. نال عدة جوائز، منها جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، وجائزة مفكر الإسلام العام من مؤسسة علي وعثمان حافظ، وجائزة مولانا جلال الدين الرومي في تركيا، وجائزة الدفاع عن الديمقراطية الدولية من المركز الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات والحرية، وغيرها من الجوائز. وكتب عنه الكثيرون، لكن الذي أتذكر ولا أنساه كلمة سمعتها في إحدى مقابلاته عندما طلب منه المذيع أن يروي قصة حياته، فقال: دعك من هذا، نحن أمام أمة تخلفت، دعونا نعمل لنهضتها. الوفاء للفكرة كان في كثير من منحنيات التاريخ هو مفتاح النصر. في قصة أصحاب الأخدود كان الوفاء للفكرة واضحا رغم تعرض المؤمنين للفناء. والقرآن الكريم يعبر عن الولاء للفكرة بمصطلح قرآني احفظوه: وما بدلوا تبديلا. لما اجتاحت جيوش التتار العالم الإسلامي، كان المسلمون يعانون من ضعف مادي وسياسي، لكن الفكرة التي يؤمنون بها، فكرة الإسلام، كانت قوية، ولذلك انتصروا على التتار حين استطاعوا أن يردوهم بشعار وإسلاما في معركة عين جالوت. أما هؤلاء المتقلبون الذين ليس لديهم وفاء لفكرة ولا ولاء لمبدأ، يميلون حيث تميل الريح، هؤلاء سيعيشون ويموتون على هامش التاريخ. من يقرأ التاريخ يدرك أن الثبات على المبادئ هو الذي يغير التاريخ، وهو الذي يصنع الحضارات. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا. عندما وصل الرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش إلى صلاة الجمعة متأخرا، فتح له الناس الطريق ليصل إلى الصف الأول، فالتفت إليهم وقال: هكذا تصنعون طواغيتكم.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إلى أرض إفريقيا أحن وأنتمي، كما أن كل الحوت للماء ينتمي. أحبكم قوم فلان وبنبرا وهوسا وسونينك منينغا وبردامي.
2: قبيلة الفلان كيف يرون أنفسهم؟ من أي عرق هم؟
1: الفلانيون يرون أنفسهم أنهم أحفاد الصحابة. ويسيرني هنا أن أمدح الحاج عمر فأقول: والله ما طلعت شمس ولا قمر ألا عز مقاما منك يا عمر. فيك المكارم والأخلاق قد جمعت كما تجمعت الآمال والغرر. إذا كانت مكة أول بلدة ولد فيها الإسلام، فإن أول مكان دب وترعرع فيه الإسلام هي إفريقيا. الفهاشمي المدني الذي وصل إلى المدينة جلس هنالك مدرساً

0: يفتي في المذاهب الأربعة، وتوطدت العلاقة بينه وبين الأسرة السعودية، بحيث كان الملك لا يطمئن إلى أي فتوى إلا إذا وافق عليها ألف هاشم المدني. ومؤلفاته ألف هاشم المدني زادت على 80 مؤلفا. نحن نعاني من أجل أن نتكلم بالعربية، والعرب يعانون من أن يحولوا أبنائهم إلى أوروبيين يتكلمون بالفرنسية أو بالإنجليزية أو هذا مما يؤسف له ومما يرسى له. كيف يتم الدرس؟ يأتي الطالب أول يوم يريد أن يدرس فيه مثلا الأجر الرومية، يأتي بالأجر الرومية، يجلس أمام الشيخ، عنده هو نسخة ويعطي الشيخ نسخة، الشيخ يقول الكلام حالة، هو اللفظ يكونغول، المركب باو باو تندرنغول، المفيد نفتوول بالوضع الليلنغمود، ثم يشرح له هذا الكلام. إذا أعطي له المثال وبقي المثال عنده إلى آخر الأسبوع، إما أن يدفع 50 جنيها أو يأخذ الضرب.
1: مشاهدي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، هذه هي حكايات إفريقية، وهذا صاحبكم أحمد فهل ولي الدين. مرحبا بكم في هذه الحلقة، نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ إبراهيم معاذ المالي، نستضيفه في حلقة ثانية ليحدثنا عن منطقة مالي، عن هذه المنطقة، عن منطقة غرب إفريقيا، وعن إفريقيا عامة وطبيعة الثقافة العربية فيها. حياك الله فضيلة الشيخ.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا حبيبي.
1: الشيخ إبراهيم، منطقة مالي، المنطقة التي نشأت فيها، سواء مالي أو أطراف السنغال، هذه المنطقة بشكل عام عليها عباءة هيك بالنسبة لكثير من العرب، لا يعرفون عنها كثيرا، معلومات عنها محدودة جدا، وعندما تقول لهم بأن فيها علما وفيها معاهد وفيها دراسات عربية أصيلة يستغربون. ما طبيعة التركيبة العرقية لهذه المنطقة؟ أولا
0: يسعدني أن أبدأ حديثي بقصيدة عن إفريقيا، قصيدة عنوانها إفريقيا. قولوا فيها: إلى أرض إفريقيا أحن وأنتمي، كما أن كل الحوت للماء ينتمي، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض ذاق طيبها فمي.
1: يا سلام.
0: رضيتك أما شمس جوك فتنتي، رياحك أنفاسي بحارك من دمي، أيا خير أرض الله جوفك طينتي، نباتك من شعري جبالك أعزمي، هي القارة الأولى تضم 53 قطرا من حديث وأقدم، يعيش بها شتى الشعوب محاطة بأربع قارات وأبحر ألقم، مزارع غابات وحوش معادن وكل الذي يحواه أبناء آدم، أحبكم قوم فلان وبنبرا وهوسا وسونينك منينغا وبردم.
1: يعني أنت في هذا البيت جمعت أهم الأعراق الموجودة.
0: الأعراق الموجودة فيها الفلاني، فيها البامبارا، فيها الهوسا، فيها السونينكي، فيها مانينغا، فيها البوردامي. البوردامي الطوارق،
1: الطوارق
0: سميهم البوردامي، لهم أسماء كثيرة، اسمهم الأمازيغ واسمه البوردامي واسمهم البربل واسمهم أسماء، لهم أسماء كثيرة، وكما ذكرنا كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. أحبكم قوم فلاني وبامبارا وهوسا وسونينكي مانينغا وبوردامي، حمى الله إفريقيا بلادي كلما يضر ويؤذي، ثم من سافك الدم من الحاقدين البيض ممن تآمروا علينا قديما تحت أسماء أوهمي، دهونا غزاة فترة وتسلطوا على أهلنا سلبا ونهبا لمغنمي، على غرة جاءوا وخانوا عهودهم وعثوا فسادا ثم ولوا كقشأمي، متى ما رأيت الفأر يرقص جهرة على جلد قط فند بالموت تسلمي. وهنا مثل إفريقي، قول إذا رأيت الفأرة ترقص على جلد القط الأمر يرجع إلى الموت، مات القط. فالمستأمرون الذين جاءوا ورفضوا على ورقصوا على أعزمنا، لأنهم قتلونا جاءوا بأسلحة مختلفة، يعني جاءوا بسلاح مختلف عن أسلحتنا فتغلبوا علينا، لكن ليسوا بأشجع منا ولا بأعلم بالحرب منا ولا بشيء آخر. رفضنا خطاهم ثم خدناه ضدهم قتالا عنيفا يخضب البيض بالدم، متى ما رأيت الفأر يرقص جهرة على جلد قط فند بالموت تسلمي، من الشرق حتى الغرب يا أهل قارتي تعالوا لنسعى سعية المتحزم، حقيق علينا أن نطهر أرضنا من الجهل والأمراض بل كل مأسمي من الفقر والأوجاع واسعوا بجهدكم لنلحق إفريقيا بركب التقدم دعوا الحرب واسعوا للسلام وأقبلوا لندرك ما نبغي بحسن التعلم صلاة من الرحمن يتلو سلامه على من هدانا بين عرب وعجم هو السيد المبعوث للخلق رحمة فبارك عليه يا إلهي وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم أيوة معه.
1: في هذه القصيدة في أحد أبيات هذه القصيدة ذكرت الخريطة القبلية للمنطقة نعم. التي تربيت فيها فلنقل في مالي مثلا
0: نعم.
1: ممكن توضح لنا طبيعة هذه العراق
0: هذه المنطقة بينها. مثلث في وسط مالي سيغو ماسنا نارا نارا البيضان يسمونه نوارا نوارا يسكنها السونينكي وماسنا يسكنها الفلانيون وسيغو يسكنها البمبارا لكن الآن اختلط الناس كلهم بعضهم ببعض أصبح هذه الأماكن في سيغو فيها الفلان وفيها السونينكي وفيها وفيها وفيها لكن الأصل في سيغو البمبارا ونوارا اختلط فيها الفلان والبمبارا والسونينكي لكن الأصل فيها السونينكي وماسنا أصلها الفلان لكن الآن اختلط فيها الآن أصبحنا كلبن أضفت عليه ماء اختلط كله ببعض تناكح هؤلاء الأعراف وتزاوجوا وتعاملوا وتعانقوا وأصبحوا كلهم شيئا واحدا
1: جميل.
0: هذا المثلث منبع علم مغفول عنه
1: كيف؟
0: سيغو هذه مدينة عظيمة تخرج فيها كثير من العلماء لأن سيغو هذه هي عاصمة خلافة الحاج عمر رضي الله تعالى عنه العاصمة الثانية الحاج عمر لما دخل هذه البلاد اتخذ لنفسه عاصمتين عاصمة في نيورو وقضى فيها سنتين وعاصمة في بام في في في في سيغو لما اتخذ هذه المدينة عاصمة له هو وجد هنالك بعض المسلمين وجد هنالك عائلة جيرة التي تحدثنا عنها بالأمس واستقبله عمر الكبير عمر الكبير من أسرة جيرة من أكبر علمائهم هذه الأسرة لها علماء كثيرين جدا ومنهم الشيخ موري جيرة الشيخ موري جيرة هذا أعجوبة من عجيب الزمان استطاع أن يؤلف لنفسه قاموسا منجدا من بترجمة اللغة البمبارية إلى العربية والعربية إلى البمبارية واستطاع أن يؤلف لنفسه مقامات الحريري مقاماته الخاصة به واستطاع أن يقوم بأشياء كثيرة جدا في الفن الإسلامي هذه المنطقة لما جاءها الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه
1: في أواسط القرن التاسع عشر
0: 1860 تقريبا لأن الحاج عمر توفي 1864
1: تمام.
0: وهو مر بسيغو حوالي 60 في حوالي 60 القرن التاسع عشر هو لما غادر خلف وراءه ذريته ولا بد أن تكون أسرة علمية والعلمي كالحاج عمر آية وعجوبة من عجيب الزمان الحاج عمر هذا أنا أعشقه بالأمس سألتني كم لي من الأسماء قلت لي معاذ وإبراهيم وتسميت بثالث الطويلب أتسمى بالطويلب الحاج عمر ويسألني هنا أن أمدح الحاج عمر فأقول والله ما طلعت شمس ولا قمر ألا عز مقاما منك يا عمر فيك المكارم والأخلاق قد جمعت كما تجمعت الآمال والغرر آباؤك السيد للأمجاد مبتدأ وأنت وحدك عن أمجادهم خبر يصغي لك البر إجلالا وهيمنة والبحر عن أمرك الميمون يأتمر وهمة لك في الآفاق سابقة يكاد يعجز عن إدراكها القدر وأنت أعجب خلق الله غاضبة وحار فيك وفي أخلاقك البشر وأنت عين الهدى في عين ناظره وفي سوى أرضك المهدي منتظر هذا أقوله في الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى هذا رجل عظيم
1: ما طبيعة الإنجازات أو الفتوحات التي قام بها الحاج عمر في القرن التاسع عشر
0: الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه نشأ صغيرا في فوتة تلقى العلم على يد أبيه أولا
1: فوتة بمنطقة السنغال
0: منطقة السنغال هذه المناطق اسمها القديم ماسنة في شمال مالي وفوتا في شمال السنغال وشنقيط في موريتانيا هذه أسماءها القديمة نشأ صغيرا في فوتا وتعلم على يد أبيه وتعلم العلم على بعض العلماء الموجودين هناك، ثم غادر هنالك وقصد الشرق، مر بتومبوكتو طريق ماسنة، وكان يريد أن يعرج على المغرب ليزور أحمد التجاني لأنه تجاني الطريق رضي الله تعالى، فلم يتمكن من ذلك ومر إلى السودان، ثم دخل مصر، ثم ذهب إلى مكة المكرمة رضي الله تعالى عنه، ثم ذهب حتى وصل إلى بيت المقدس، كل هذا راجلا. ثم رجع الحاج عمر، ولما رجع مر بسيقو مرة أخرى، عند ذهابه مر بسيقو وعند رجوعه مر بسيقو، وعند ذهابه مر بماسنة وعند رجوعه مر بماسنة. رجع رضي الله تعالى عنه ووجد أن الكفار هم الذين يسيطرون على هذه البلاد ويستضعفون المسلمين، ليس للمسلمين أي كلمة. فذهب إلى منطقة في غينيا اسمها دينغراوي، وبدأ هنالك يؤسس لنفسه شيئا دينيا، بحيث يعلم الناس ويجتمعون ويذكرون الأوراد. فطلبوا منه أن يغادر تلك المكان.
1: طلبها منه الفرنسيون أم
0: لا الأمراء المحليين
1: الوثنيون المحليون،
0: الوثنيون المحليون.
1: أيوة.
0: ففاوضهم أن يعطيهم الجزية، أن يعطيهم شيئا من المال في مقابل إتاوة. أن يبقى
1: يعطيهم إتاوة.
0: يعطيهم إتاوة، فبدأ يعطيهم الإتاوة، لكنهم شكوا في أمره، ولا أريد أن ندخل في قصة الحاج عمر كثيرا، شكوا في أمره وهاجموه وانتصر عليهم، نصره الله عليهم، فهدم تلك المنطقة كلها وحولها إلى إسلام، منطقة غينيا، ثم دخل منطقة مالي والسنغال كيديرا وحولها إلى منطقة إسلامية، ثم وصل إلى كاي، ثم وصل إلى سيغو، وأخيرا استشهد في ماسنا رحمه الله تعالى. الحاج عمر ترك أثرا كبيرا في سيغو، بحيث ترك هنالك ذريته، ذريته التي تركها هنالك منها نجبة العلماء. أكبر عالم نجب في هذه الأسرة هو الشيخ ألف هاشم المدني. ألف هاشم المدني لما أراد الشيخ عمر أن يبدأ جهاده، دعا الله أن ييسر الله له أن يمتد جهاده من دينغراوي في غينيا إلى الحرم، إلى الحرم، إلى الحرم المكي والمدني، واستجاب الله دعاه، بحيث هو لم يصل بجسده، لكن ابن أخيه ألف هاشم المدني الذي اسمه محمد بن أحمد الهاشمي وصل إلى المدينة. ألف هاشم المدني الذي وصل إلى المدينة جلس هنالك مدرسا، أول الأمر تلقى العلم، استكمل بقية علومه، ثم جلس مدرسا في المسجد النبوي الشريف لمدة 25 سنة. ومؤلفاته ألف هاشم المدني زادت على 80 مؤلفا، من أكبر العلماء، كان يفتي في المذاهب الأربعة وله مؤلفات كثيرة، وتوطدت العلاقة بينه وبين الأسرة السعودية، بحيث كان الملك لا يطمئن إلى أي فتوى إلا إذا وافق عليها ألف هاشم المدني. وألف هاشم المدني لما وصل إلى المدينة أنشد ثلاثة أبيات، لما حضرته الوفاة أنشد ثلاثة أبيات، طلبوا منه أن يذهبوا به إلى الطبيب فرفض، وقال: وماذا يبتغي الأحباب مني وقد دانا إلى 70 سني، لقاء الله بالإيمان ظني بقرب إمام إنسي وجني، صلاة الله موضي كل مني عليه مع السلام بغير مني. أنشد هذه الأبيات الثلاثة ورفض أن يذهب إلى الطبيب وتوفي هنالك. ولما توفي أوصاهم ألا يحملوه على الأكتاف ويمر به أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لألا يعلو هو على النبي عليه الصلاة والسلام. والمدارس الحديثية الموجودة الآن في الحجاز قائمة على أكتافه، لأن عبد الرحمن الإفريقي الذي اشتهر كثيرا وألف كتابا يزم فيه التجانيين، هذا الرجل تلقى العلم على سعيد صديق، سعيد صديق تلميذ لألف هاشم المدني. فكل الأسانيد والأسبات السعودية الآن تمر على ألف هاشم المدني لتصل إلى ما تصل إليه من علوم السند.
1: وألف هاشم هذا من ذرية
0: الحاج عمر، لأنه ابن أخيه.
1: نعم، ابن أخي الحاج عمر
0: ابن الفوتي. أخي الحاج عمر.
1: طيب، الحاج عمر الفوتي من قبيلة الفلان.
0: ألف هاشم المدني قلنا إن مؤلفاته زادت على 80، منها ما هو مطبوع وجلها ضاعت. المطبوع منها سلاح التجانيين في الرد على المعترضين والمغترين، هذا مطبوع. وله مؤلف لطيف في اللغة من الله علي وأسرت عليها وأشرحتها وحققتها وطبعت، تحت عنوان شرح منظومة الهبات اللطفية في بيان الكلمات الاسمية والفعلية والحرفية. ما فكرة هذا الكتاب؟ أنه يأتي بالكلمة الواحدة وتكون الكلمة اسما وفعلا وحرفا في نفس الوقت. استطاع أن يأتي بخمسين كلمة ولم أرها لغيره مما اطلعت عليه من كتب المتقدمين. مثلا يقول لك: إن قلت لا تكون علينا كلا أي ثقلا فاسم وقيت كلا، وإن تقول زيد وعمر كلا في السير كان ماضيا تجلى، وإن تقول كلا لئن لم ينتهي فحرف زجر كل سمارا تشتهي. استطاع أن يأتي بكلا الآن ثلاث مرات. كلا الأولى اسم لا تكون علينا كلا، كلا الثانية زيد وعمر كلا فعل، كلا لئن لم ينتهي حرف. على هذا النمط استطاع أن يأتي بخمسين كلمة من هذا النمط. هذا الشق الأول من الكتاب. الشق الثاني في الكتاب: الكلمات التي يكون فيها فعل الأمر على حرف واحد. بقية عنوان الكتاب: مع الأوامر التي ترد على أمر، مع الأوامر التي ترد على حرف ينفرد. يأتي بالكلمة يكون فعل الأمر فيها حرفا واحدا فقط. هذا الرجل نشر العلم في الحجاز وبارك الله في حياته وانتفع به المسلمون وتوطدت العلاقة بينه وبين الملوك، فاستجاب الله دعاء الحاج عمر الذي كان يدعو الله به أن يمد الله جهاده إلى الحرمين الشريفين. نرجع إلى سؤالك. الحاج عمر الفوتي من الفلانيين. الفلانيون قسماني، فيهم فلانيون يسمون فلانيين وفيهم قسم آخر يسمى بالتورودو. الفلانيون يعني رعاة الأبقار، من يكون مهنتهم الرعي فقط، يرعون الغنم، يرعون البقر، ولا يرعون الإبل. الإبل ثقافة العرب، لا يعرفون الإبل، يعرفون البقر ويرون البقرة أجمل من كل شيء.
1: وفي موريتانيا بقرهم أبيض دائما.
0: بقرهم أبيض، أيوة أيوة أيوة أيوة، أيوة. يحبون البقرة حبا عظيما، وأنا بنفسي أحب البقرة، البقر أحب إلي من كل شيء، وخاصة عندما يولد وهو صغير. يعني إجل البقر وهو صغير يكفيني عن الطعام والشراب، أحبه حبا عظيما.
1: فلانيون أصيل.
0: فلانيون أصيل. وألفت في ذلك كتابا اسمه قبات ألف هاشم الفلاني. قبات ألف هاشم الفلاني يتكون من أربعة أجزاء. الجزء الأول يتكلم على لغة الفلانيين، لغتهم،
1: أيوة.
0: والجزء الثاني يتكلم على ثقافتهم، والجزء الثالث يتكون على تاريخهم قبل الإسلام، والجزء الرابع تاريخهم فيما بعد الإسلام. والكتاب لم يتم منه إلا الشق الأول فقط، شرح لغتهم.
1: هل هي مكتوبة بالعربية؟
0: مكتوبة بالعربية، مكتوبة، أيوة. بالعربية. القرن الماضي كتبها بالحروف اللاتينية، أيوة. لكن الآن اخترعوا لأنفسهم أحرفا سموه بأدلم، يكتبونها بحروف مخترعة من عند أنفسهم، اخترعه الشابان من غينيا. هذه الأحرف حلت محل بقية الأحرف. هذا الرجل الذي ذكرناه ألف هاشم المدني تلميذ للشيخ سعيد آن. سعيد آن مصاحب وتلميذ للحاج عمر الفوتي. سعيد آن تلميذ للحاج عمر الفوتي، وألف هاشم المدني تلميذ لسعيد آن. ألف هاشم المدني هذا شيخ للشيخ الذي يسمى بشيرنو مختار ساكيجو في موريتانيا، كان يعيش في منطقة اسمها بوغي.
1: لكن الشيخ، قبل أن نتشعب في هذه التفاصيل وفي أسماء هؤلاء الطلبة، دعنا في الحاج عمر الفوتي. أود أن أفهم صراعه مع الفرنسيين، مساهمته في مكافحة الاستعمار في القرن التاسع عشر عندما جاء إلى منطقة مالي بمعناه الواسع، وعلاقاته بالجوار، علاقته الثقافية بالجوار.
0: الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه لما رجع أنشأ علاقة مع كل القبائل المسلمة، تواصل مع البيضان في موريتانيا، وحوالي ثلث جنده كانوا من البيضان في موريتانيا، حتى ألفوا عنه كتبا تدافع عنه، الدرء والمغفر في الذب عن الحاج عمر، هذا ألفه الموريتانيون. جامع كرامات الشيخ ألفه الموريتانيون. كان فيه موريتانيين كثيرين في جيشه، وتراسل أيضا مع الفلانيين الذين كانوا في غينيا وكانوا في السنغال، هؤلاء أيضا من جيشه. ثلثي جيشه من الفلانيين الذين هم من غينيا ومن السنغال، والثلث الآخر من البيضان. استطاع الحاج عمر لما جاء أن يهدم دول الكفر والاستكبار. بدأ أولا بهدم دولة الكفر الموجودة في غينيا، حدم دولة الكفر الموجودة في غينيا، ثم دخل إلى السنغال وحدم دولة الكفر الموجود فيها، ثم دخل إلى مالي وحدم دولة الكفر الموجود فيها في سيغو. سيغو وسط مالي لما هدم دولة الكفر كان بوده أن يمر إلى منطقة اسمها سيغاسو.
1: أيوة.
0: لكن ماذا حصل؟ رئيس الكفر في سيغو فر.

0: والتجأ إلى الماسينيين، والحاج عمر طالب أن يسلموه إليه ورفضوا أن يسلموه إليه، فاضطر أن يذهب إلى هنالك إلى ماسنة ليستكمل الحرب هنالك. هذا الذي جره إلى ماسنة. لكن لما فر الكافر الموجود إلى سيغو إلى ماسنة ورفضوا أن يردوه إليه، اضطر أن يذهب إلى ماسنة. في خلال تلك المدة تناوش أيضا مع البيدان الذين هم المستعمرون الفرنسيون، تناوشوا معه، لكن مناوشته معهم لم يكن كثيرا. لما استشهد ابنه أحمد هو الذي قاوم المستعمرين.
1: هو من قتله؟
0: الماسينيون. هو مات بأيدي الماسينيين رحمه الله.
1: طيب، جاء بعده ابنه أحمد
0: وهو الذي حارب المستعمرين. حارب المستعمرين أولا في سيغو وصادروا منه سيغو، فلجأ إلى نيورو وصادروا منه نيورو، فلجأ إلى بنيانغرا وصادروا منه بنيانغرا، وتتبعوه إلى أن أخرجوه من المناطق التي تقع تحت السيطرة الفرنسية، فلجأ إلى نيجيريا، وهنالك في نيجيريا تصادم مع الإنجليز، لأن الفرنسيين كانوا في الغرب والإنجليز كانوا في الشرق. من نيجيريا تبدأ في الشرق الإفريقي، تصادم مع الإنجليز هنالك، واستشهد في بلدة اسمها مايكولوكي، ودفن هنالك رحمه الله تعالى.
1: قتله الإنجليز اللي هو أحمد ابن الحاج عمر.
0: أحمد ابن الحاج عمر،
1: ممتاز. الحاج عمر ينتمي إلى...
0: عفواً، لم يقتله الإنجليز، مات حتف أنفه، يعني مرض ومات
1: في أثناء صراعه معهم.
0: مرض ومات
1: في أثناء صراعه مع الإنجليز.
0: الإنجليز
1: قتل في منطقة نيجيريا اليوم. طيب، الحاج عمر الفوتي كما نعرف ينتمي إلى الفلان، القبائل التي تنتمي إليها. طيب، القبائل المجاورة، ما أهم القبائل المجاورة وما أهم خصائصها، وكيف يعني ما طبيعة نظرة كل قبيلة إلى أنفسها؟ يعني الفلان كيف يرون أنفسهم مثلا؟
0: الفلانيون يرون أنفسهم أنهم أحفاد الصحابة. سيدنا، أنت تعلم أن سيدنا عمر بن الخطاب أنفذ إلى مصر العربية بعض الصحابة. هؤلاء الصحابة الذين دخلوا إلى مصر كان منهم فيما أظن تميم الداري، وكان أسود. تميم الداري لما وقف أمام ملك مصر، أمام ملك القبط، استنكف الملك أن يتحدث معه لأن لونه أسود، فقال له إن في جيشنا 4000 رجل كلهم من السود. هؤلاء الصحابة الذين استقروا في في في في في في في في في مصر العربية أيام معاوية بن سفيان، ولا على مصر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص له ابن أخت اسمه عقبة بن نافع الفهري. عقبة بن نافع الفهري هذا أنفذه عمرو بن العاص ليستكمل الجهاد في إفريقيا، فدخل في إفريقيا إلى أن وصل إلى منطقة اسمها كوارا. الآن يوجد قبر له في الجزائر، لكن في التاريخ كل يلوي التاريخ حسب ما يريد.
1: أيوة.
0: نحن لا نعتمد هذه الرواية. نحن نرى أن عقبة بن نافع الفهري دخل إلى إفريقيا، ولما دخل إلى إفريقيا وصل إلى منطقة النيجر ما بين نيجيريا والسودان، ووجد هنالك قبائل من الفلانيين ونكح منهم. هذا تواتر عندنا نحن الفلانيين، نكح منهم ورزق بأربعة أولاد ذكور، هؤلاء هم الذين سموا بالفلانيين، لأن الفلانيين معنى كلمة بولو لفظا لها معنى. قبل أن ينكح فيهم عقبة بن نافع كانوا يسمون بالتكرور، هذا الاسم هو الشائع في بطون الكتب.
1: نعم،
0: في مقدمة ابن خلدون، مسالك الأمصار للعمري، وبقية الكتب بتاريخ كلها تسميهم بالتكرور.
1: نعم،
0: لكن الفلانيين اسم جديد. متى جاء هذا الاسم إليهم؟ لما نكح منهم عقبة بن نافع الفهري ورزق بأربعة أولاد، هؤلاء الأولاد سموا بالفلانيين. ما معنى الفلانيين؟ الفلانيون في لغة الفلان بمعنى الجدد. ما معنى الجدد هذا؟ استجدوا على الفلانيين بلونهم وبشكلهم وبمنظرهم الذي يختلف عن الأعاجم الذين كانوا موجودين في إفريقيا. يعني كانوا هم أعاجم، كانوا من السود، لكن هؤلاء الأولاد استجدوا بلونهم الجديد فسموا بالفلانيين. بولو يعني الجديد. أستطرد هنا أن أدخل في اللغة الفلانية لكي يفهم المستمع والمشاهد أكثر. الفلانيون يصفون ويصفون الصفة، معناه يقولون أسود حالك وأبيض ناسع وأحمر قان. صحيح العرب يقولون هذا، هذا موجود في اللغة الفلانين، يقولون الأسود قلاجو كرم يعني الحالك، يقولون الأبيض دانيجو تال يعني الناسع، يقولون هنا الجديد كسو الجديد. هذا يوصف بماذا؟ يوصف ببول. فمن هنا جاءت اشتقاق كلمة الفل بول بول فول الفلانيين، من هنا اشتق كلمة الفلانيون لأنهم استجدوا على هؤلاء بشكلهم وبلونهم وللفلانيين ما يؤكد هذا. ثم يصعب عليك أن تجد فلانيا كافرا، فلاني غير مسلم يصعب عليك أن تجده. ثم بعد ذلك لم يقم إمارات إسلامية في إفريقيا كلها إلا الفلانيين، إمارات إسلامية لم يقمها في إفريقيا كلها إلا الفلانيين. في الغرب الإفريقي بالذات أقاموا ثلاثة ممالك، مملكة عثمان فودية.
1: نعم قلت بأنه لا يوجد عرق أقام دول إسلامية إلا الفلان، كيف؟
0: الفلانيون أقاموا دولة إسلامية في شمال نيجيريا تحت قيادة العارف بالله تعالى السلطان عثمان فودية. عثمان فودية أصوله من السنغال، أجداده هاجروا من السنغال من قلدة اسمه من بلدة اسمها فمهارة، ووصلوا إلى نيجيريا واستقروا هنالك وأنجب هنالك هو لأسرة عريقة في الإسلام، واستطاع هو أن يمهد تلك المنطقة كلها ويحولها إلى منطقة إسلامية. ثم بعد ذلك المجاهد الكبير محمد بن أبي بكر الماسيني المشهور بالشيخ آمدو، شيخ آمدو في شمال مالي أقام دولة إسلامية استمر عمرها 45 سنة. فاتني أن أقول كم استمر دولة عثمان فودي، استمرت 70 سنة. دولة الحاج عمر دولة الشيخ أحمد استمر 45 سنة. ثم بعد ذلك جاء المجاهد الكبير الحاج عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه وأقام دولة إسلامية استمرت 30 سنة. هؤلاء هم الفلانيون، لهم ما يشهد لهم بأنهم من ذرية الصحابة، لهم ما يشهد بذلك. أولا اختلاف ألوانهم عن بقية الأفارقة، ثانيا كونهم جميعا مسلمين قل أن تجد فيهم غير مسلم، ثالثا أنهم أقاموا الدول الإسلامية في غرب إفريقيا، رابعا اهتمامهم بالقرآن الكريم، حيثما وجدت الفلان وجدتهم يتلون القرآن الكريم. وهذا كان من وصية أقبة بن نافع الفهري. أقبة بن نافع الفهري لما حضرته الوفاة وصى بشيئين، الشيء الأول أن يستمروا في الجهاد، والشيء الثاني أن يهتموا بالقرآن الكريم.
1: جميل،
0: تقرأ هذا في بطون كتب التاريخ.
1: وأين مناطق انتشارهم؟ أنا قرأت مرة أنها هي القبيلة الإفريقية الوحيدة المنتشرة من غرب القارة إلى شرقها، هذا صحيح؟
0: يستمرون أنه ينتشرون من السودان إلى السنغال، من السودان شرقا إلى السنغال غربا، يوجدون في أكثر من 16 دولة، وهي قبيلة عظيمة جدا وقبيلة عريقة في الإسلام، وقبيلة تعتز بنفسها وترى نفسها أنها أفضل من الآخرين، لأن الفضل إذا كان للعرب فآباؤهم عرب، وإن كان الفضل للأفارقة فأمهاتهم من الأفارقة، فهم يرون أنهم خلاصة الفريقين والزبدة الثقلين.
1: ما تركتم شيئا للناس. طيب إذا وجدت فلانيا
0: هم هامة الإز وخرطوم الكرم.
1: يا سلام. طيب إذا وجدت فلانيا من الكاميرون مثلا، أنا مرة شفت فلاني من الكاميرون وحدثك وأنت في مالي، هل تفهم لهجته؟
0: تفهم لغته، لهجاتهم يتفاهمون قليلا قليلا،
1: في اختلافات،
0: في اختلاف كما أن اللغة العربية في اختلاف بين اللهجات،
1: لكنها نفس اللغة،
0: نفس اللغة، نفس اللغة.
1: طيب
0: نوائلها لا تختلف مثلا وعددها لا يختلف وهكذا.
1: ممتاز. طيب هذه هي قبيلة الفلان، لكن قبيلة الفلان موجودة في وسط قبلي منوع جدا. هؤلاء القبائل كيف يرون أنفسهم أيضا؟
0: القبائل الموجودة حول الفلان في مالي مثلا يوجد حولهم البمبارة.
1: أيوة.
0: البمبارة يوجدون في الوسط، يساكنون البمبارة في وسط مالي، هم موجودون في وسط مالي في منطقة اسمها ماسينا، يساكنون السونينكي في

0: دم الفلانيون هكذا في إفريقيا، في موريتانيا موجودون، في السنغال موجودين، في في في في دون أن نقلل من شأن بقية الشعوب وبقية الأمم. حولهم أمم من أكبر وأقوى الشعوب، يعني البمبارة أمة أصيلة من بقية الشعوب وبقية الأمم المحيطة بالفلانيين، فلهم ثقافتهم، للسونينغ ثقافتهم، ولهم أصولهم، ولهم رجالهم، ولهم علماؤهم، كما تحدثت عن علماء الفلانيين للسونينغ علماؤها، كما تحدثت عن الفلانيين للبمبارة علماؤها، كما تحدثت عن علماء الفلانيين للسونغاي علماؤها، بل يكاد بعضهم يكون أكثر علماء من الفلانيين كالسونغاي مثلا. السونغاي لها علماء كثيرين جدا في التاريخ معروفين، خاصة المتأخرين. هل فهمت الكلام؟
1: جدا.
0: أيوة إن شاء الله تعالى.
1: هل يمكن أن تعطيني الصورة مختصرة عن نظرة السونغاي إلى أنفسهم والبمبارة وخصائص كل قبيلة من هذه القبائل؟
0: كل هذه القبائل تعتز بنفسها وترى أنها هي لها هامة العز وخرطوم الكرم. البمبارة يرون أنفسهم أنهم شعب أصيل وشعب ونحن في إفريقيا قبل أن يفسد إفريقيا، قبل أن يفسد المستعمرون إفريقيا، كان بيننا مداعبة بين كل هذه الشعوب. يعني الفلانيون يداعبون البمبارة، والبمبارة يداعبون الفلانيين، والسونغاي يداعبون القبائل السونغاي السونينكي، والسونينكي يداعبون السونغاي. كان في بيننا مداعبة ومصاهرة وقبل أن يأتي المستعمرون، لكن لما أتى المستعمرون أفسدوا هذا،
1: أفسدوا هذه العلاقة، وألفوا كتبا تحث على التنافر بين هذه العلاقة وبين بين هذه القبائل. هل هناك محكيات أو أساطير حتى من باب يعني المداعبة لهذه القبائل عن أنفسها وعن جيرانها؟
0: لكل أمة أربعة أشياء بدونها لا تكون أمة، كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى. لكل أمة لغة، الأمة بلا لغة لا تكون أمة. ولكل أمة دين، بدون دين لا تكون الأمة أمة، سواء هذا الدين كان محقا أو باطلا، لا بد للأمة أن يكون لها دين. ثم لكل أمة أرض، لا بد أن يعرف كل أمة بأرض معينة، مثلا الفلانيون ماسنة، الفلانيون فوتا، لابد أن يكون لهم أرض. ولكل أمة دين أساطير، لابد أن توجد الأساطير لكل أمة. ذكر ابن حزم أن هذه هي مكونات الأمم، يعني لا تخلو أمة من الأمم عن هذه الأشياء الأربعة. فللفلانيون أساطيرهم الكثيرة جدا، منها مثلا أن رجلا عاش 600 سنة فسألوه كيف عشت 600 سنة، فقال في الصيف إذا جاء الصيف لابد كل يوم أن أشرب اللبن. هذا هو الأول، الشيء الأول، لأنهم ثقافتهم الأبقار
1: جدا،
0: في الصيف كل ليلة أشرب اللبن، وفي موسم الأمطار كل يوم أكل اللحم، وفي موسم الشتاء كل يوم أكل اسمه إيه في اللغة العربية، الزيت الذي يستخرج من اللبن،
1: الزبدة،
0: الزبدة،
1: السمن،
0: السمن، السمن. إذن هو في الصيف يأكل اللحم، وفي الخريف موسم الأمطار يشرب اللبن، في الصيف يشرب اللبن، وفي الخريف يأكل اللحم، وفي الشتاء يأكل السمن.
1: يشرب السمن.
0: بسبب هذه الثلاثة هو عاش 600 سنة. مثل هذا موجود أساطيرها عند كل الناس، موجود عنده، موجود عند الفلانيين، وموجود عند البمبارة، وموجود عند كل الناس.
1: طيب دعني أعود إلى منطقة سيغو هذه، وهذه المنطقة الواسعة.
0: أيوة.
1: من فولتا إلى سيغو إلى ماسينا حتى ممكن
0: نوارا.
1: نعم. هذه المنطقة لو جئنا نتأمل خصائصها الثقافية، ما أهم الخصائص الثقافية لهذه المنطقة؟
0: أهم الخصائص الثقافية لهذه المنطقة أنها أمم إسلامية كلها، ليس كما يصور الأوروبيون أن إفريقيا فيها نصارى وفيها كذا وكذا. لا، الأوروبيون هم الذين جاءوا، والوثنيون يعبدون أصنامهم، لكن لما جاء المستعمرون استطاعوا أن يخدعوا هذه الشعوب التي تعبد الأصنام وحولوا منها إلى النصارى. فالنصارى موجود لكن ليس بالكثرة التي يتحدث عنها الأوروبيون. ثقافتهم لكل أمة ثقافتها، مثلا الفلانيون يعرفون الأبقار، يعرفون بالأبقار والحيوان ولا يعرفون بغيرها، البمبارة يعرفون بالزراعة ولا يعرفون بغيرها،
1: زارعون.

0: مزارعون يزرعون الأرض. السونينكا يعرفون بالتجارة ولا يعرفون بغيرها قبل أن يختلط الحابل بالنابل.
1: أيوة.
0: الآن اختلط الحابل بالنابل أصبح تجد من السونينكا من يرعى ومن الفلانين من يتاجر ومن البمبارة من يرعى ومن البمبارة. هذا بعد قدوم المستعمرين. لكن قبل
1: الطوارق قدوم معروفون بماذا بمنطقتكم؟
0: الطوارق معروفون بالإبل ويعني الإبل ورأي الإبل والتتبع الأنعام يتتبعون أنعامهم.
1: إذن الخصائص الثقافية لهذه المنطقة كما قلت هي أنهم مسلمون وأن لكل عرق منهم
0: سمة معينة.
1: طيب ما طبيعة التواصل الثقافي ما بين هذه المنطقة من فولتا إلى ماسينا والمحيط سواء كان الجزائر شمالا أو موريتانيا غربا أو المغرب شمال الغرب؟
0: والله هذه الأمم تعيش في جو الود والسلام قبل أن يأتيها المستعمرون. كانوا يتناكحون ويتساحرون وإن احتكوا ببعض يكون احتكاكا بسيطا. احتكوا على أرض مثلا احتكوا
1: طبيعي.
0: على هذا من طبيعة الناس لكن كان بسيطا. لكن لما جاء المستعمرون زرعوا الفتن بين هذه الأمم فأصبح هذه الأمم تتقاتل ليلا ونهارا والقتال يمتد شميلا وجنوبا ويكون قتالا مؤسفا ونحن نأسف له. نحن لا نريد ذلك لإفريقيا. نحن نريد أن يعيش إفريقيا كلها في جو الود والسلام متأخين خاصة أنه كلهم مسلمون فالمسلمون لا يتقاتلون. نحن نرجو من هذه الأمم أن تعيش في سلام ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلقنها السلام. لكن مرجع هذا مرجع التقاتل ماذا؟ هذا ما كنت أذكره في القصيدة. حقيق علينا أن نطهر أرضنا من الجهل والأمراض بل كل مأسم. التقاتل هذا يرجع مرجعه الأول إلى الجهل غير متعلمين. لأن إذا كانوا متعلمين يخشون الله يعلمون إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار لن يتقاتل. لكن الجهل الذي يوجد هو الذي يسبب هذه الأشياء. ثم بعد ذلك الفقر المدمن الموجود في هذه المنطقة. الفقر ينتج هذه الأشياء والجهل أيضا ينتجها وأشياء أخرى لا نريد أن نتدخل فيها.
1: أنت أشرت إلى الطبيعة الثقافية لمنطقة سيغو ولمنطقة ماسينا شمالا. هل يمكن أن توضح لي أكثر للمشاهدين نمط التعلم بطريقة دقيقة؟ لا أتكلم عن القرآن وإنما أتكلم عن التعليم بعد أن يتخرج الطالب ويقرأ القرآن الفقه وهذه الأمور.
0: التعليم في سيغو مركز على الكتب وليس على علم الرمز والتعليم في ماسينا مركز على علم الرمز وليس على الكتب. كيف يتعلم الإنسان في سيغو؟ مثلا هناك فنون متعددة. هناك فن النحوي، هناك فن الفقه، هناك فن اللغة. في فن النحوي يبدأ الطالب أول ما يدرس الأجرومية، بعدما ينتهي من الأجرومية يدرس ملحة الإعراب، بعدما ينتهي من ملحة الإعراب يدرس قطر الندى، بعدما ينتهي من قطر الندى يدرس شذور الذهب، بعدما ينتهي من شذور الذهب يدرس ألفية ابن مالك. هذا في النحو.
1: ولا يسهلون. هل ممكن أن تشرح بس أنت قلت بأن الطفل يولد عجمية 100%، هل يمكن أن تشرح طبيعة كيف يتم الدرس؟ اشرح لنا بصورة بصرية. يأتي الطالب
0: كيف يتم الدرس؟ يأتي الطالب أول يوم يريد أن يدرس فيه مثلا الأجرومية، يأتي بالأجرومية يجلس أمام الشيخ، عنده هو نسخة ويعطي الشيخ نسخة. الشيخ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يفسر له بسم الله الرحمن الرحيم
1: باللغة المحلية.
0: باللغة المحلية. قال المؤلف، الشيخ يشرح له. قال المؤلف، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الشيخ يقول الكلام حالة، هو اللفظ يكونغل، المركب باو باو تندرنغل، المفيد نفتوول بالوضع اللنغمود. ثم يشرح له هذا الكلام.
1: جميل.
0: هكذا يشرح له كل الكتاب من أول الكتاب إلى آخره. يمر بالألفاظ لكنه يتوسع في الأمثلة، يمثل له يمثل له يمثل له إلى أن يفهم الكتاب.
1: ممتاز. طيب عندما يتقدم قليلا في هذه الكتب النحوية هل ينتقل من اللغة المحلية إلى العربية الفصحى ويبدأ يتكلم بها؟
0: لا لا لا، هذه هي الآفة التي نعاني منها. مثلا هو يتعلم هذه الأشياء ويسمع لغة العربي إن تكلم بها عربي، لكن هو بنفسه يكون عليه صعبا أن ينطق باللغة العربية. وهنا شيء طريف، أن هناك فرقا بين المدارس الحديثة والكتاتيب التقليدية. الكتاتيب التقليدية هي التي تكلمت عن نمط الدراسة فيها، حيث يدرس الأجرومية ثم يدرس ملحة الإعراب ثم يدرس قتل الندى ثم يدرس شذور الذهب ثم يدرس الألفية. الآن أصبح عنده ملكة تامة في فن النحو، هو لا يخطئ في النحو، لكن هذا لا يجعله متحدثا بلغة العربي. إذا هو يعرف أن الفاعل مرفوع، لكن هو ليس عنده إمكانية أن يتكلم بلغة العربي،
1: لم يتمرن يعرفها معرفة عقلية،
0: يعرفها عقليا. ثم بعد ذلك فن اللغة، في فن اللغة تبركا بالنبي عليه الصلاة والسلام أول كتاب يبدأ به بردة المديح.
1: تحفظونها؟
0: يبدأ بردة المديح ويحفظها، ثم يسني بالهمزية. الهمزية أيضا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساوك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناو. هذا الكتاب للبوسيري كأنه سيرة، لأنه يريد فيه مراحل الدعوة وإلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك يدرس مقصورة من الدريد.
1: يا سلام.
0: مقصورة من الدريد يدرسها من أولها إلى آخرها. ثم بعد ذلك يدرس نيل الأماني، ونيل الأماني للإمام اليوسي، عرج بمنعرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمدي، وهذا كتاب قح في اللغة، ألفاظ ليست سهلة.
1: أيوة. الهدف
0: عرج بمنعرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمدي، وأجز من الجزء الذي بحديده أجداث أسداع الأشير الهمدي، واربع على الربع المحيل هنيهة، إن الربوء ربيع قلب الأكمدي. أيوة. لغة قح، يعني جامد. أيوة. في اللغة يدرس هذه. ثم بعد ذلك يدرس مقامات الحريري.
1: يا سلام.
0: وبعد يدرس أن يدرس مقامات الحريري يصل إلى الشعر الجاهلي، فيدرس الشعراء الجاهليين الستة الأول، ثم يكمل بالشعراء الجاهليين الآخرين، لبيد والأعشى وغيرهم، فيحفظ جل تلك الأشياء. هذا في اللغة،
1: هذا هو المقرر في لغة العرب.
0: هذا هو الآن، هذا هو المقرر في اللغة في الكتاتيب.
1: الآن انتهينا من النحو وانتهينا من اللغة اللي هي قراءة الشعر.
0: نسلس بالفقه. في الفقه يأتي ويبدأ بمختصر الأخدري.
1: إذن اللغة قبل الفقه.
0: اللغة لا لا لا، هذه الفنون أنت مخير أن تبدأ فيها بما تشاء، ليس لا واجبا أن تبدأ بالنحو، لا لا، ما يميل إليه طبعك. كما أوصى العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يدرس فلينظر الفن الذي يميل إليه طبعه، فالاختيار يرجع إلى الطالب في أن يختار أي شيء، وقد يفرض عليه الأستاذ، ولكن ذلك نادر.
1: الآن انتهينا من اللغة، يبدأ بالفقه.
0: يبدأ بالفقه.
1: كيف يدرس الفقه؟
0: يدرس الفقه مختصر الأخدري. بعد ما ينتهي من مختصر الأخدري في كتاب صغير اسمه الأشمابي، الأشمابية، يدرس الأشمابية، ثم يدرس الإزية، المقدمة العزية، وبعد ما ينتهي من المقدمة العزية يدرس ابن عاشر. وبعد ابن عاشر هذا منتشر في الغرب الإفريقي كله، موجود في موريتانيا، موجود في كل هذه الأماكن.
1: نعم.
0: بعد ما ينتهي من ابن عاشر يدرس الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهذا الكتاب أيضا منتشر في الغرب الإفريقي كله. ثم بعد ما ينتهي من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني يدرس مصباح السالك. مصباح السالك نظم لأحد العلماء السودانيين. ثم بعد ما ينتهي من من من من من من من
1: مصباح.
0: من مصباح السالك يدرس تحفة الحكام لابن عاصم، لأبي بكر العاصمي الأندلسي
1: في القضاء.
0: في القضاء تحفة الحكام في سميته بتحفة الأحكام في نكت القضاء والأحكام، يتكلم على القضاء. ثم بعد ذلك يدرس مختصر خليل. وبعض الناس قد لا يدرسون تحفة الأحكام والمصباح، وإنما بعدما ينتهون من الرسالة مباشرة يدخلون إلى مختصر خليل. مختصر خليل من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، قد يمكس فيها 4 سنوات ليتمها، لأنه كتاب صعب جدا، لكنه ملم بكل الفروع المالكية التي يحتاج إليها المفتي. هذا في من حيث الفقه.
1: الآن انتهينا من الفقه.
0: انتهينا من الفقه. هذا في أين يدرس هذا؟ هذا يدرس في السيجو وفي فوتا.
1: عندما ينهي الفقه ماذا يفعل؟
0: عندما ينهي الفقه والله أصبح فقيها هو بنفسه، يرجع إلى بلده ويصبح مدرسا غالبا ما.
1: كيف مكانته في المجتمع؟
0: والله مكانته في المجتمع قبل أن يأتي المستعمرون هو رجل دين مثقف، عالم دين فاهم، عابد لربه، محترم جدا، يتكفل له أهله وجيرانه بكل ما يحتاج إليه، فيجلس ويدرس هو بنفسه أولاد المسلمين. هذا قبل أن يأتي المستعمرون، لكن بعدما جاء المستعمرون أصبح الناس ينظرون إلى هؤلاء بازدراء، فبعدما ينتهي من الفقه وينتهي من اللغة وينتهي من النحو كله يبدأ ليعاني كيف يعيش بين المجتمع.
1: يبحث عن لقمة عيشه،
0: فإما أن يكون فلاحا أو يكون تاجرا أو يكون أو يكون أو يكون، وغالبا لا تسمح له الظروف أن يصل إلى مرحلة الانتهاء، بينما هو في الوسط يقال له تعال وتزوج فقد كبر سنك، تعال وكذا تعال وكذا أبوك مات وكذا وكذا، فتجتاه الأوائق عن إكمال مرحلة الدراسة التي كان فيها.
1: طيب، هذه جهود كبيرة جدا فيما يتعلق باكتساب العربية، وواضح جدا أن الطفل يعاني مثل ما حكيت لكي يكسب لغة العربي مفهومة فصيحة. كيف يعني، ما هي الطرق المعتمدة محليا لاكتساب الفصاحة؟
0: والله المدارس تختلف، فيه مدارس قديمة تقليدية كتاتيب، وفي مدارس حديثة. المدارس الحديثة التكلم فيها باللغة الفصحى أسهل. لماذا؟ لأنها لا تدرس الكتب العتيقة. مثلا إذا درست الإنسان ابن دريد هذا لا يجعله يتكلم باللغة العرب، أو إذا درسته المعلقات لا يجعله يتكلم باللغة العرب، وإنما في المدارس الحديثة كتب تجعلك تتحدث باللغة العربية. التلاوة العربية للمدارس الإفريقية الذي ألفه المغاربة، الكتاب الذي ألفه المغاربة كما ذكرنا بالأمس، ألفته المغاربة.
1: نعم،
0: هؤلاء إنهم حيلة لكي يتكلم الطفل باللغة الفصحى. ما هي الحيلة؟ أنهم يأتون بخشبة مثلا هكذا، هذه الخشبة مربعة مش مثلثة، هذا مثلث لكن لا تزيد في حجمها عن هذا. أيوة، لكنها مربعة يسمونها بالمثال. هذا المثال ما وظيفته؟ وظيفته أننا إذا دخلنا في الفصل كل من يتكلم بغير لغة العرب يعطى له المثال. إذا أعطي له المثال وبقي المثال عنده إلى آخر الأسبوع، إما أن يدفع 50 جنيها أو يأخذ الضرب. فهذا المثال يفرض على الناس أن يتكلموا باللغة العربية، لأنك إذا لم تتكلم بها، إذا لم تمارسها لن تستطيع أن تتكلم بها.
1: جميل.
0: فلكي تمارسها لجوا إلى حيلة اسمها المثال.
1: جميل.
0: المثال هذا، هذه الخشبة يأتي بها الأستاذ ويقول يا فلان أمسكها، من تكلم بلغة غير العربية أعطه إياها، فيضطر الجميع أن يتكلموا بلغة العرب، وأرز الذي بيده المثال يتلسس ويتجسس لكي يجد ببالغ الحب لكي يجد من يتكلم بلغة غير العرب، فإذا تكلم واحد بغير لغة العرب يعطيه إياه.
1: جميل.
0: إذا أعطي ذلك الإنسان المثال أصبح له مشكلة، إما أن يدبر كيف يجد 50، أنا قلت جنيها ليس جنيها، لا يتكلمون لا يتعاملون بالجنيه، وإنما
1: 50 فرنسيفة
0: بالأملة الإفريقية الموحدة، إما أن يأتي ب50 وإما أن يأخذ ضربا. فهو إذا أعطي المثال كل همه أن يجد من يتكلم بلغة غير العربية، فمن هنا يتدرب الطفل على الفصحى. أنا من هذه المدرسة درست، هي مدرسة الهداية والرشاد،
1: المدارس الرسمية. طيب، هذا المثال لو أنهم أتوا إلى العرب اليوم لأعطوا المثال لبعض العرب، لأن بعض العرب الآن يحرمون أبنائهم من العربية ويعلمونهم اللغات الأجنبية ويحرمونهم من أن يتكلموا العربية وهي لهم متاحة. كيف ترى الآن هذه الظاهرة أن العرب يحرمون أبنائهم من تعلم العربية وأنتم تعانون لكي تتكلموها؟
0: نحن نعاني من أجل أن نتكلم بالعربية، والعرب يعانون من أن يحولوا أبنائهم إلى أوروبيين يتكلمون بالفرنسية أو بالإنجليزية أو هذا مما يؤسف له ومما يرسى له. وقد تعرضت لهذه الظاهرة أيام دخولي إلى مصر. لما دخلت مصر كنت أتكلم بالفصحى، لكن إذا تكلمت بالفصحى يضحكون يقولوا يا سلام يا سلام اللغة الحلوة
1: يا سلام
0: اللغة العربية الفصحى الحلوة. هذا مما يؤسف له، يعني مما يرسى له. ونحن نحب هذه اللغة من أجل أنها لغة الإسلام، يعني لغة الإسلام هي التي تصلي بها، هي التي تعبد بها الله سبحانه وتعالى، هي التي تسبح بها. إذا أردت أن تسبح الله بعد الصلوات لابد أن تلجأ إلى اللغة العربية، وإذا أردت أن تقرأ القرآن لابد أن تلجأ إلى لغة العربي، وإذا أردت أن تصلي لابد أن تلجأ إلى لغة العربي. فهي لغة دينية، هي حبيبة إلى نفوسنا، نحن نحبها.
1: ما تفسيرك لكل هذا الحرص وهذه المركزية التي تمنحها هذه المنطقة الإفريقية في مالي والسنغال ونيجيريا والنيجر للغة العربية؟
0: والله السر يرجع إلى أنها لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اللغة لغة الإسلام. العرب قبل أن يأتي الإسلام لغة للعرب فقط، لكن بعد أن يأتي جاء الإسلام، بعد أن نزل الوحي أصبحت لغة عالمية. كل من انتمى إلى هذه الدين، إلى هذا الدين، لابد أن يلم بها. فمن أجل هذا نحن نحب اللغة العربية، نحب اللغة العربية ونجاهد من أجل اللغة العربية ونتئب أنفسنا. وقد يظنون أنك في الشرق إذا أتيت لتأخذ الشهادات، إذا رجعت إلى بلدك ستتوظف بهذه الشهادات. ليس الأمر كذلك. نحن نأخذ الشهادات ونرجع بها اعتزازا بلغة العربي فقط، اعتزازا بانتمائنا إلى الدين الإسلامي، لكن لا نتوظف بها. بعدما ترجع إلى بلدك لا تتوظف بهذا الشيء، بهذه الشهادات، ولا يقيم لها الدولة أي شيء، ولا تقيم لها الدولة أي وزن أو أي معنى، وإنما تدرس فقط من أجل أنك تحب اللغة العربية.
1: ما طبيعة الحرب القائمة داخل مالي والمنطقة بشكل عام بين اللغة العربية واللغة الفرنسية لغة المستعمر؟
0: قبل أن يأتي المستعمرون اللغة الرسمية كانت اللغة العربية. اللغة العربية
1: هي مالي.
0: في مالي هي التي كانت اللغة الرسمية، لأن كل الشعوب كان كل من تعلم في المدارس في الكتاتيب يتكلم بها بينهم، لكن لما جاء المستعمرون حذفوها وحل محلها اللغة الفرنسية.
1: هل يوجد الآن ضغط شعبي للتخلص من الفرنسية وإعادة اللغات المحلية والعربية بدلها؟
0: يوجد ضغط من هذا القبيل. البمبارة يريدون أن تحل اللغة البمبارية كلغة رسمية، والفلانيون أيضا يريدون ذلك، والسنينكا أيضا يريدون ذلك، لكن لن يتمكنوا من ذلك. لماذا؟ لأن نحن نقول الميزة الوحيدة التي تركتها المستعمر هي اللغة وحددنا في اللغة، بحيث إذا اجتمعنا لن تسمح بقية القبائل أن يتحدث بلغة قبيلة دون الأخرى. وليت تكون اللغة الرسمية تكون العربي، اللغة العربية، لكن هذا
1: غير مطروح.
0: غير مطروح.
1: يعني لا يوجد ناس يدعون الآن إلى أن تكون، يعني الجواز في مالي مكتوب فيه بالعربية، مكتوب بالفرنسي وعربي،
0: مكتوب فرنسي وعربي،
1: لكن لا يوجد من يدعون إلى العربية باعتبارها لغة موحدة. طيب، نحن تحدثنا عن الخصائص الثقافية لمنطقة سيغو. الآن ما هي الخصائص الثقافية أو الخطوات التي يمر بها الطالب في المنطقة الشمالية لمنطقة ماسينا؟
0: والله الطالب في المنطقة التي هي منطقة ماسينا، الطالب يمر فيها بثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى التهجي، تهجي الحروف، وبعد التهجي الحروف قراءة، التدرب على النطق بالقراءة بحيث يقرأ القرآن الكريم.
1: بعد القرآن، يعني القرآن مشابه كله، أنا قصدي في منطقة ماسينا بعد أن ينهي حفظ القرآن،
0: بعد أن ينهي،
1: ما هي الخصائص؟
0: لا، المرحلة ثلاث مراحل. مرحلة تهجي الأحرف، هذه مرحلة، ثم مرحلة حفظ القرآن الكريم، هذه مرحلة، بعد حفظ القرآن الكريم مرحلة دراسة فن الرمز. وفن الرمز قلنا لا يجب الاستهانة به، لأن ماذا؟ إن عندهم أشياء لم يأتي بها العرب. مثلا أصحاب الرمز يقولون إن الأماكن التي توالى فيها أربع كلمات بالرفع في القرآن الكريم سبع أماكن: قول معروف ومغفرة خير، أربع كلمات، بلدة طيبة ورب غفور، أربع كلمات، جدد بيد وحمر مختلف، أربع كلمات، لعب ولهو وزينة وتفاخر، أربع كلمات، مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه، أربع كلمات، سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أربع كلمات، سجين كتاب مرقوم ويل، أربع كلمات. هذا الحفظ والضبط لكتاب الله سبحانه وتعالى لا تجده عند غيرهم. يعني لا يوجد في فن آخر من يضبط القرآن الكريم بهذه الكيفية، فلا ينبغي الاستهانة بفن الرمز هذا.
1: يعني في موريتانيا غربكم ما اهتموا به هو المتشابه، ينظمون المتشابه،
0: ينظمونه،
1: يأتي إلى فقالة ويعطيك أنها موجودة مثلاً 12 مرة في القرآن مثلاً. لكن هذا النمط بالذات فعلاً يبدو أنه خاص بمنطقة ماسينا. كيف يصلون إلى هذه الدرجة من الإتقان في جزئيات القرآن؟
0: والله هنا لا بد من ذكر أن هذا الفن اخترعه رجل عظيم اسمه إبراهيم أفورو. إبراهيم أفورو يكنى ببابوتو. بابوتو هذا هو الذي اخترع هذا الفن وألف فيه كتباً، سبع كتب. ألف كتابا اسمه ويلا قلا، ويلا قلا يعني الاسم قد يكون غريبا عليك أنت لأنك عربي، لكنه أعجمي ليس بغريب عليه. ولا قلة ولا يحيطون بشيء ولا نبلونكم بشيء، يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء، قل أولو جئتكم بشيء لا يقدون بشيء لا يستجيبون لهم بشيء. انتهى كلمة بشيء في القرآن الكريم.
1: أيوة.
0: ليس هناك غيرها. ألف لام ميم مثلا، كيف يعد ألف لام ميم؟ يقول لك زاغت، أمهات زاغت. هذه الأحرف يسمونها بالأمهات. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله، ألف لام ميم أحسب الناس، ألف لام ميم غلبت الروم، ألف لام ميم تلك، ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم ست مرات فقط. هكذا يعد كل أحرف القرآن الكريم، ألفوا فيها سبع كتب، كتاب اسمه ويلا قلا، وكتاب اسمه فكل شمس، كتاب اسمه الله علمنا، كتاب اسمه فأولى، كتاب اسمه فوادق، كتاب اسمه خواجل، كتاب اسمه الموطأ. هذه الكتب السبع جمع فيها هذا الرجل كل ما أحرف القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم، وضبطها ضبطا عجيبا جدا جدا، يصعب أن يوجد لإنسان عجمي كيف استطاع أن يضبط كل هذا. هذه الكتب السبعة التي هي علم الرمزي، نحن نسعى إلى طباعتها إن شاء الله وإخراجها إلى النور. سخر منها بعضهم؟ لا، لا تسخر منها، هذا غاية غاية جهدهم، مكلف ومكلف الأيام غير طباعها، متطلب في الماء جزوة نار، يعني لا يمكنهم أن يأتوا بغير هذا.
1: جميل.
0: هذا الرجل تعلم على يديه فاروق الدكري، بابوتو من الفلانيين، الذي أنشأ هذا الفن من الفلانيين، اسمه إبراهيم أفورو، أفورو يعني الابن البكر، ومن قبائل بعضهم يقول وواربي بعضهم يقول ولاربي، لكن الصحيح أنه من قبيلة وواربي. استطاع أن يجمع كل هذا في حياته، وبعدما توفي ورثه عنه تلامذته، من تلامذته إبراهيم عفورو، إبراهيم عفورو من تلامذته عفوا فاروق الدكري، فاروق الدكري تلميذ للشيخ بابوتو، فاروق الدكري هذا تلميذه الشيخ مبو حموي داسي، مبو حموي داسي هذا هو الذي أنا تعلمت على يديه فن الرمزي. أنا جيت عنده وعندي 18 سنة، وغادرت عنده وعندي 21 سنة داخل 22 سنة، بحيث من الله علي وقرأت فن الرمزي في سنتين، هو يدرس في 4 سنوات، لكن أنا كنت حاد الذكاء والحمد لله قرأت عليه في سنتين. مبو حموي داسي هذا من هو؟ مبو حموي داسي ذهب لقراءة القرآن الكريم وأحاط بكل ما يدرس في فن الرمزي، ورجع إلى أهله وعنده 25 سنة، وجلس للتدريس إلى أن بلغ 85 من عمره، يعني 60 عاما وهو يدرس كتاب الله. من تدريسه لكتاب الله، إذا جاءك الطالب باللوح، اللوح القرآني، أنت تمسكه هكذا، تمسك اللوح هكذا وتصحح، أظن ورأيتك هذا في المصحف منذ في الموبايل، تمسك اللوح هذا وتصحيه، من كسرة جلوسه هكذا هذه اليد انحنت هكذا، لا يستطيع أن يعمل هكذا، لا يستطيع أن يمد اليد، يعني انحنت هذه اليد من كسرة إمساكه للقرآن الكريم. وأنقه التي كان ينظر بها هكذا بقي الأنق هكذا لأنه لمدة 60 سنة. هو قرآن يمشي على الأرض رحمه الله تعالى، اسمه مبو حموي داسي، هذا الذي أنا درست على يديه القرآن الكريم في شمال مالي.
1: جميل. بعد أن يبذل الطالب كل هذا الجهد وينفق كل هذه السنوات في تعلم الجزئيات الكثيرة هذه القرآن الكريم في منطقة مسينا، إلى أين يذهب؟
0: بعدما ينتهي الطالب من هذا، ذكرت لك في المسألة السابقة في سيغو أنه يبدأ يعاني مشاكل الحياة.
1: نفس الشيء في مسينا.
0: يعني هو الآن انتهى من العلم ويرجع به أستاذه ليكون هو أستاذا، ويأتيه الطلبة ليصحح لهم الألواح ويدرسهم هو ويكون هو أيضا شيخا، لكن تواجهه عقبات الحياة، بحيث لا يوجد، الدولة لا تنفق عليه ولا تعترف به ولا ترى أنه شيء. ومن قبل أن يأتي المستعمرون الناس كانوا يحترمونهم، ويرون أنهم علماء ويرون أنهم أئمة، يتكون منهم الأئمة ويتكون منهم الدعاة إلى الله، لكن بعدما جاء المستعمرون قلت قيمتهم في قلوب الناس.
1: ما لاحظته من خلال أحاديثي معك أنك من خلال أسفارك لاحظت من خلال تعاطيك مع الناس وكلامك معهم أن بعض غير الضليعين في الثقافة الإسلامية وفي التاريخ هذه المنطقة أنهم يستغربون من طبيعة علاقة إفريقيا والأفارقة عموما بالإسلام وبالثقافة وبعمق الثقافة الإسلامية. ما علاقة هذه المنطقة بالإسلام تاريخيا؟
0: والله إفريقيا عامة وغربها خاصة تاريخها مع الإسلام تاريخ ممتد وطويل، بحيث إذا كانت مكة أول بلدة ولد فيها الإسلام فإن أول مكان دب وترعرع فيه الإسلام هي إفريقيا، حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الحبشة مرتين اثنتين. فإفريقيا ليست بغريبة على الإسلام ولا بضيفة على الإسلام، ولا الإسلام بجديد على إفريقيا. ينبغي للناس أن يفهموا هذا. أول مكان ترعرع فيه الإسلام قبل أن يصل إلى المدينة المنورة هي الحبشة. فنحن دخلنا في الإسلام مبكرا، وكان لنا ممثل نحن السود، بما رغم أن الإسلام لا يعترف بالقبلية وإذا قصرنا بها الأنصورية، كان لنا ممثل في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بلال بن رباهن الحبشي. فنحن الإسلام ليس بجديد علينا، نحن دخلنا في الإسلام قبل أن يدخل فيه كثير من العرب. لما كان الإسلام مطاردا من قبل العرب، من قبل العرب كفار قريش، لجأوا إلى الحبشة ليحميهم ملك الحبشة من برش إخوانهم العرب.
1: العرب.
0: فالإسلام ليس بجديد على إفريقيا. ثم بعد ذلك إفريقيا هذه التي دخل فيها الإسلام بهذه الطريقة، بعض الناس يظن أنها عبارة عن كتلة من الظلمات والجهل والتخلف. إسلام إفريقيا ليس كذلك. إفريقيا فيها أماكن في غاية الرقي، في غاية الثقافة، في غاية العلم، حيث الناس يتعلمون. أنا بنفسي تعلمت في غرب إفريقيا، لم أرى حربا في حياتي، يعني لم أعيش حربا في حياتي. الحرب يكون موجودا في بلدي لكن في مكان بعيد عني. لا ينبغي أن يفهم الناس أن إفريقيا كلها حرب وكلها صراع وكلها إلى آخره. ثم بعد ذلك بعض الناس يرون أنه لا دور للإنسان الأسود في الحياة. بعض الناس عندهم هذه الفكرة أن الإنسان الأسود ليس له دور في الحياة. هو مستهلك فقط، لا يستطيع أن يكون منتجا. هذه الفكرة خاطئة. القرآن الكريم أرخ لاحتلال السود للجزيرة العربية.
1: كيف؟
0: المولى سبحانه وتعالى حكى لنا في القرآن الكريم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. من الذين أرسل عليهم طيرا أبابيل؟ أرسل على جيش الحبشة. الحبشة أبرهة كان ساكنا في اليمن، كان يسوس العرب، ولما جاء عربي وأساء الأدب إلى بيته الذي بناه ليحول حج المسلمين إليه، ذهب ليهدم الكعبة ولم يقف أمامه جيش، وإنما تدخل الإله سبحانه وتعالى ليوقفه. فالأفارقة سبق أن استعمروا الجزيرة العربية.
1: يعني أنتم كنتم أوروبيون قبل الأوروبيين، كنتم استعماريين
0: قبل العربي، قبل الأوروبيين بكثير، قبل الأوروبيين بكثير، قبل أن يأتي الأوروبيون بكثير. فالإنسان الأسود له دور في الحياة، له دور في الحياة، سبق أن كان ملكا وسبق أن كان وسبق أن كان. وبالإضافة إلى ذلك التماثيل الموجودة في مصر جلها إفريقية الملامح. حتى في مصر يدرسون مرحلة معينة يسمونها بالأميرات السود. الأميرات السود يعني أمراء كانوا من السود. فالأفارقة لهم دور في الحياة. لا ينبغي أن نعمم الحكم، أن نرى أن الإنسان الإفريقي ليس له دور في الحياة، وإنما هو عاش بين العرب عبدا فقط يساس بالعصا. هذه الفكرة خاطئة.
1: جميل.
0: في ختام هذه الحلقة ينبغي أن نفهم أن هذه الحلقة ليست حلقة أنصرية تفضل جنسا على جنس أو تدعو إلى تفوق إرق على إرق، وإنما ناقشنا فقط السود وتاريخهم في الحياة. ثم إن الإنسان بروحه وليس بجسده أو لونه. هذه القضية هي التي تناولتها في آخر مد يد العون. في آخر مد يد العون أقول إيش: وما قيمة الإنسان إلا بروحه، هو الجوهر الغالي الذي يتفقد، وما دونه فينا جميعا أعوارد، بدائع سنء الله فيها تعدد.
1: يا سلام.
0: كأن لسان الحال فيهن ناطق على كل حال أعجبتك لها الغد وكل الذي يرضي وكل الذي يرضيك للغير مبغض وكل الذي يرضي لغيرك مرشد.
1: مد يد العون هذا لو أنك عمدت إليه وكتبته منثورا وكتبته في كتيب وناقشت في هذه القصة مع قصصك لكان جميلا وتلقاه الناس، لكن هذا النظم يقف حائلا بين القراء وبينه، هل تفكر أن تكتبه منثورا؟
0: إن شاء الله أنا أفكر أن أشرحه، لأن ذكرت في أول القصيدة وذلك في جوف الفرى داحد الفرى لما قد أرى من ظلم ما هو أسود وأستدرد الأبحاث في الشرح خاصة متى لم يكن في ذكر ذلك ما بعد. سأستدرد في الشرح إنما أشرح الكتاب سأشرحه نسرا بعيدا عن النظم، لكن النظم هذا علقت عليه فقط لأن الشيخ مصطفى عمران قال إن المعنى يوجد في بطن الشاعر، فتم التعليق عليه تعليق بسيط فقط لكنه لم يشرح بعده.
1: هل كانت لك علاقة خاصة بهؤلاء العلماء الأفارقة المؤسسين للثقافة والحضارة الإسلامية من تلاميذ القراء ومؤسسي المذاهب الفقهية ومن الأدباء؟ هل
0: والله يوجد في التاريخ الإسلامي مفاخر يفتخر بها السود، من كبار من أنجبتهم السود الإمام نافع الذي يقرأ له في غرب إفريقيا، نافع كان من السود. ثم من كبار من يفتخر به السود عطاء بن رباح، عطاء بن رباح كان من السود. وأنصف بعض المسلمين السود في التاريخ، منهم الإمام السيوطي ألف كتاب سماه رفع شأن الحبشان، رفع شأن الحبشان اختصره من كتاب آخر له، ومنهم الجاهز ومنهم. لكن غالبية الناس يرون عكس هذا، يرون أن الإرق الأسود أقل قيمة من الإرق الأبيض، وهذا خطأ كبير، وليتنا نختم به.
1: والله حديث لا يمل، يعني أخذتنا إلى هذه المناطق وتجولنا معك وعشنا ونبضت قلوبنا بتفاصيل الحياة في هذه المنطقة التي نادرا ما نسمع الحديث عنها، فشكرا لك على هذه الفرصة وعلى هذا الحديث.
0: شكرا جزيلا،
1: حياك
0: الله خيرا.
1: حياك الله. كما أشكركم أحبتي على المتابعة والاهتمام، نلقاكم في حلقات أخرى وحكاية إفريقية جديدة. السلام عليكم.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الآن ننتقل إلى الحكمة الجديدة الرابعة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك، يعني به الله عز وجل، فلا تقم به لنفسك. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله بحسب الظاهر بالنسبة لبعض منا يتعارض بادئ في بدء مع الحكمة السابقة التي قال فيها: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. يعني قال لنا: إذا كنت في عالم الأسباب ورأيت أن هذه الأسباب أنت بحاجة إليها، وكان تعاملك معها تعاملا شرعيا، تعامل معها، تعامل مع الأسباب، لأن الله خلق الأسباب لكي تتعامل معها، ولكن اعتقد أن الفاعلية هي لله. طيب، كأن ذلك الكلام يتعارض مع هذا: أرح نفسك من التدبير. يعني كأن الرجل الذي يريد أن يتعامل مع الأسباب يحاول أن يدبر لنفسه أمره. طيب، قد نقول: طيب، ابن عطاء الله يعتمد على وحده، يريد منا أن نتعامل مع الأسباب أم يريد منا أن نتخلى عن الأسباب لأن الله تكفل لنا بمصالحنا؟ أقول أولا في جواب عن هذه النقطة: هنالك فرق كبير بين التعامل مع الأسباب وبين تدبير الإنسان لنفسه، ليس هذا وذاك بمعنى واحد. رب رجل يتعامل مع الأسباب ولا يدبر أمر نفسه أبدا بشكل من الأشكال، ورب رجل يتعامل مع الأسباب ويحاول أن يدبر في الواقع أمر نفسه بنفسه. ما الفرق بينهما؟ التعامل مع الأسباب مجهود عضلي، مجهود مادي. أذهب إلى السوق لأرتزق، أذهب إلى الجامعة لأتعلم، أذهب إلى الطبيب لأتداوى، أتناول الماء لأشرب فأرتوي، أتناول الدواء ليشفى. هذا يسمى التعامل مع الأسباب. التدبير عمل فكري، قرار عقلي. ما معنى التدبير؟ التدبير هو أن أقول لنفسي: أنا الذي أدبر أمر نفسي من خلال هذه الأسباب التي أتخذها، فأنا باعتباري أنني تاجر وأنا خبير بأمور التجارة وأنا لبق في تعاملي مع الناس، قطعا أموري مدبرة، نتائجي محققة، الغايات التي أريدها في حكم الناجحة، هذا القرار الذي أعتمده بيني وبين نفسي ما اسمه؟ يسمى التدبير. هذا الذي يسمى التدبير، وهذا لا يجوز أبدا، بل هذا شيء ممنوع. أما أن أذهب إلى السوق فأتاجر، أكدح، أمارس الأعمال كما يمارسها الآخرون، وإذا جاء من يسألني ماذا تتوقع أن تكون نتيجة عملك، أقول والله لا أعلم، واجب كلفني الله به وقد قمت به، ذهبت إلى السوق، اشتغلت، أعملت عقلي، استعملت الأسباب التي وضعها ربي أمامي، وهذه وظيفة قمت بها، ماذا سيخلق الله لي من وراء ذلك؟ هو المدبر، وهو الذي يخلق النتائج والأمور كلها. أنا في هذه الحالة تعاملت مع الأسباب دون أن أزعم أنني أدبر أمر نفسي. إذن فاحفظوا الفرق، التعامل مع الأسباب عمل عضلي بالأعضاء، بالجسم، بالحركة، بالذهاب والإياب يكون، بينما التدبير عبارة عن يقين فكري، يعني أن يعتقد الإنسان أنه من وراء أسبابه قد ضمن لنفسه النتائج، قد ضمن لنفسه النجاح، انتهى الأمر. إذن أنت تزعم أنك قد دبرت أمر نفسك، لا، هذا غلط، لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. ليس معنى هذا الكلام لا تدبر لك أمرا يعني اقعد في بيتك لا تشتغل، لا تدرس، لا تتعامل مع الأسباب، لا تحكم عقلك، لا لا، معاذ الله، وإنما المعنى تعامل مع الأسباب وأنت ترى المسبب. اشرب الماء عند الظمأ واعلم أن الله هو الذي يخلق الري عند شربك الماء في كيانك، تعامل مع الأسباب، ولكن فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنتائجها. نعم، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. إذا لا تناقض بين كلامه الآن وكلامه في الحكمتين السابقتين، وإنما قال هذا الكلام من أجل هذا، يعني عندما قال إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، يمكن أن تتصور أن ابن عطاء الله يغريك بأن تزعم أنك المدبر لأمر نفسك، ما دام أنه يقول لك تعامل مع الأسباب إذا كانت شرعية، لا، هو يغريك بالتعامل مع الأسباب وبس، ولكنه لا يغريك أبدا بأن تزعم بأنك أنت الذي تدبر أمر نفسك بشكل من الأشكال أبدا. إذن نعود إلى هذه الحكمة الخامسة، ماذا يقول؟ أرح نفسك من التدبير، نفسك لا جسمك، لأن التدبير مكانه الشعور والقرار العقلي. أرح نفسك من التدبير، يعني اشتغل ونام مستريح، قول يا ربي أنا أديت الطلب، أديت الشيء اللي أنت طلبته مني وخلاص، وأنت بتخلق النتائج. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك أي ما تكفل لك به مولاك لا تقم به لنفسك، أي لا ترهق نفسك في تصور النتائج، هذا معنى كلام ابن عطاء الله. قمت، تحركت، أديت وظيفتك، دع الأمر لله سبحانه وتعالى. وكان من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا. أنت خلقتنا لمهام، فيا ربي أقدرنا على أن ننهض بوظائفنا التي أمرتنا بها والتي خلقتنا لأجلها. وظائفنا التي خلقتنا لأجلها العبادة وممارسة العبودية والتعامل مع الأسباب ضمن التفصيل الذي ذكرناه الآن. والشيء الذي خلقنا خلقه الله لنا هو أعلم به. ربي سبحانه وتعالى خلق لي رزقا واسعا، خلق لي رزقا وسطا، قدر لي في الرزق، جعل حياتي 60 سنة وخمس أشهر وكذا، جعل حياتي أكثر أقل، قضى أن أكون معافا، ابتلاني ببعض الأمراض، هذه أمور خلقني الله سبحانه وتعالى ولم يطلعني عليها وقضى بها. هذا هو التدبير، الله هو المدبر، فأنا أتعامل مع الأسباب ولكني أترك النتائج لله سبحانه وتعالى. ورد أن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه كان تاجرا وكان له تجارة واسعة، ترك متجره وذهب يصلي في المسجد، وأثناء صلاته جاءه الخبر أن متجره احترق، يعني متجره متجر عدد من الناس التهمته النيران. ماذا كان من شأنه رضي الله عنه؟ لم يتحرك من مكان عبادته وصلاته، ظل يؤدي ركعات صلاته الفرض والنافلة ويدعو كل أوراده كعادته، كما لو أن شيئا لم يقع. ثم قام متجها إلى السوق مطمئن البال، ونحن نسأل الله عز وجل أن يسمو بنا إلى هذا المستوى. أين نحن من هذا؟ نعم، عقولنا تؤمن فعلا بما آمن به سيدنا علي بن الحسين، ولكن مشاعرنا لم ترقى إلى هذا المستوى، يعني عواطفنا لم ترقى بعد إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأنه كان يفصل بين اتخاذ الأسباب وبين التدبير. اتخاذ الأسباب كان يقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا باتخاذ الأسباب. بعد اتخاذه للأسباب وقد اطمأن إلى أنه يؤدي المهام التي كلفه الله عز وجل بها، جاءت النار. إذا كان في تدبير الله سبحانه وتعالى أي قضائه أن تحترق أمتعته يحترق محله فسوف يحترق، وإن لم يكن في قضاء الله عز وجل أن يحترق لن يحترق. قد يقول قائل، طيب خروجه وإسراعه إلى مكان الحرق واستعماله وسائل الإطفاء، أليس هذا أيضا من وسائل من الأسباب التي كلفه الله عز وجل بها؟ نعم، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. إذن فحق الله مقدم. لكن لو كان في الشارع، لو كان في مكان آخر وقيل له إن النيران تلتهم هذه المحال لأسرع اقتضاء القيام بالأسباب لأسرع. هذا يسمى تعامل مع الأسباب، ما في مانع، لكن هنا في هذه اللحظة هو مقام في عالم التجريد، ليس مقاما في عالم الأسباب. هو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، ترى كيف السبيل إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله؟ يعني أنا أقل من أن يعني أروضكم أو أسير بكم إلى هذا المستوى. أنا أبحث عن طريق يسمو بي أنا قبل كل شيء إلى هذا المستوى. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم أنت به لنفسك. كيف السبيل إلى أن أفصل بين التعامل مع الأسباب نتعامل معها، وبين قضية النتائج لا نرى فاعلا لها إلا الله عز وجل. فأيا كانت النتائج لا نبدي قلقا، لا نبدي اضطرابا، لا نتأثر بشكل من الأشكال. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك وهذا العلاج أصفه لنفسي وأصفه أيضا لكل من يريد أن يرقى إلى هذه الدرجة، هو الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من الربط بين الأشياء وخالقها، بين ما ترى فيها من فاعلية وبين من جعل فيها باستمرار لحظة فلحظة هذه الفاعلية. إذا بقيت تذكر الله عز وجل دائما دائما دائما دائما، وأنا لا أعني بالذكر كما أقول دائما حركة اللسان، لا أعني بالذكر حركة الجنان يعني الفكر والقلب بهذا الشكل، فإنك عندئذ ستشعر أن الله هو المدبر، أنت وأسبابك كل ذلك جنود لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته ومراقبته. نحن نسمع كثيرا في بعض الأحيان كلمات نطرب لها، لكن ليت أننا في الوقت الذي نطرب لها نصطبغ بها. كلمات المنشدون ينشدونها، نحن تهتز رؤوسنا لها طربا وربما إعجابا بمعانيها وببلاغتها، لكن لماذا لا نصطبغ بها؟ مثلا نسمع هذه الأبيات: كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك، لا تعلق أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، لا تؤمل أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذا الكلام أنا واحد من الناس أسمعه وأطرب وأقول والله إن هذا الكلام صحيح. صحيح، كلنا نقول هذا صحيح، لكن كم هي المسافة بيني وبين أن أصطبر بهذا الكلام؟ إذا طرق بابي طارق وقال لي إن المشكلة الفلانية تحاقت بك، وإن أمرك قد تعقد في مسألة كذا وكذا وكذا، ربما لا أنام الليل وقل ماذا أصنع، كيف أفعل، ما الحيلة، لمن ألجأ؟ نعم، إذن أنت تزعم أنك تدبر لنفسك. المطلوب مني في هذه الحالة أن أقول هل قصرت أنا في التعامل مع الأسباب؟ إذا كنت قصرت هذه مسؤوليتي. لا، ما قصرت، قمت بكل الاحتياطات وفعلت، إذن أنا مقرير العين لأن الله هو المدبر، فإذا شاء أن يبتليني بأمر ما سيقع هذا الأمر، وإن شاء أن يصرف عني هذا الأمر سيصرف عني هذا الأمر. كم وكم أيها الإخوة يسعد الإنسان، وكم وكم يعافى الإنسان عندما يكرمه الله بهذه العقيدة، تنمو وتنمو وتنمو بين كيانه، جسده يكون بعيدا عن أسباب الأمراض، أكثر الأمراض يكون سببها القلق، الاضطراب، الرهق النفسي. فأنا عندما أضع الأمر على نعم عتبتي باب الله سبحانه وتعالى وأترك، وقد أديت واجبي، أنام قرير العين، أكل عندما أجوع، لا أجد نفسي قد فقدت شاهيتها، أمارس المرح كعادتي بكل معنى الكلمة، إن لي ربا موجود، ربي لا يتخلى عني، ومهما فعل فالحكم حكمه. نعم، وأنا والله لا أنسى أيها الإخوة، وأقولها عدة مرات، ليلة كنت عائدا فيها من حلب وصليت المغرب في مسجد خالد بن الوليد في حمص، ولما انتهيت من الصلاة وقمت لأخرج واتجهت إلى الباب رأيت درويشا رجل من عامة الناس مقبلا وقد فاض وجهه سرورا وضحكا لا أعرفه، اتجه إلي وقال ما لك، لماذا لا تسر، لماذا لا تفرح، إن مولانا هو الله،
2: إن مولانا هو الله سبحانه وتعالى، نحن لنا مولى. وهذا يتكلم هذا الكلام والنشوة تطوف برأسه، يعني لا يقول هذا الكلام بلسانه فقط، نشوة هذا الكلام تطوف برأسه وكأن الدنيا كلها تحت إبطه. ثم والله إنه لا يقول الكلام المنطقي السليم. الله مولاي وأنا أعيش مضطرب الفكر، قلق الفؤاد، أشعر بالضياع. كيف؟ نعم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نحن لسنا يتامى، لسنا يتامى، مولانا هو الله سبحانه. اليتيم هو من بتت عقيدته عن الله سبحانه وتعالى. اليتيم هو من يرى نفسه أنه هو ولي أمر نفسه، هو الذي يدبر أمره، هو الذي يرد البلاء عن نفسه، هو الذي يفعل، هو الذي يفعل. والمسكين ماذا عسى أن يفعل إذا تخلى عنه الله سبحانه وتعالى؟ أما المؤمن فوليه الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا الله عز وجل أن نقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب. نعم، هذا هكذا ينبغي أن أقول، لكن أقول هذا الكلام

أسبابه هي التي تقضي وهي التي تفعل وهي التي تسعد وهي التي تشقي. وعندئذ الإنسان يلحق هذه الأسباب وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، هو المدبر. أعود فأقول، ما العلاج؟ العلاج أن تكثر من ذكر الباري والخالق سبحانه وتعالى، وخير عون لك على هذا الذكر أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر، بتدبر وتأمل. تجد صور صور صور صور كثيرة جدا متنوعة، كلها تشبعك بهذا المعنى الذي نحن جميعا فقراء إليه. إن تلوت الآيات التي يتحدث فيها بيان الله عز وجل عن صفات ربوبيته، عن جلاله، عن عظمته، عن وحدانيته، عن قدرته، تجد هذه الآيات تملأ رحاب نفسك بهذا المعنى. إن قرأت الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها لنا عن رسله وأنبيائه وكيف كانوا وكيف حماهم الله وكيف أكرمهم الله سبحانه وتعالى، اقرأ قصة سيدنا إبراهيم، اقرأ قصة سيدنا موسى، اقرأ قصة سيدنا نوح، اقرأ قصة سيدنا أيوب، سيدنا داود، سيدنا سليمان، اقرأ قصص هؤلاء الأنبياء والرسل، تجد أيضا هذه الآيات تصب في كيانك هذا الشعور، شعور بأنك لا تملك تدبير نفسك ولكن الله هو الذي يدبر أمورك كلها. اقرأ الآيات التي يخاطبك الله عز وجل فيها ويضمن لك، ويضمن لك سلامة عيشك. عجيب، كيف لا نصدق؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله، هذا كأنه عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، اللام لام التأكيد أي لام القسم، ونون التوكيد نون التأكيد، فالفعل محصور بين مؤكدين، فلا اللام لام التأكيد، نحيينه نون نون التوكيد. ومن الذي يؤكد لك؟ أفي شك أنت؟ لماذا تحوج الله إلى أن يؤكد خطابه لك؟ رب العالمين عم يؤكد لك مشان ما تشك، ما تشك في أمره. نعم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اقرأ اقرأ كلام الله وأنت توقن أنه كلام الله عز وجل، تجد أن القلق قد انجاب عنك وأن الطمأنينة قد سكنت في كيانك. نعم، هذا دواء أول ما أصفه لي أنا، ثم إننا نصفه جميعا لسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية.

0: وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافد على الدرب. إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
1: زينب رمضان
0: عبر راديو السرايا.
1: عبر راديو السرايا
0: 99.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوف عندما يتحول إلى كابوس ونوبات هلع. هناك خوف طبيعي يشعر به الإنسان لحماية نفسه، لكن هناك خوف آخر، خوف يولد من رحم الصدمات، من الألم، من الرعب الذي يسكن الذاكرة حتى بعد انتهاء الخطر. تخيلوا شابا خطف وعذب أشد العذاب ورأى الموت بعينيه، بل ونام في زنزانة واحدة مع الأموات بين الخوف والرعب والانتظار. نجا جسده لكن روحه بقيت عالقة في تلك اللحظات السوداء. اليوم هذا الشاب لا يخاف من الناس فقط، بل يخاف من الليل، من النوم، من الأصوات، من الذكريات، من قلبه حين يخفق فجأة، ومن عقله حين يعيده قصرا إلى الألم. يعاني من نوبات هلع تجعله يشعر وكأن الموت يعود إليه من جديد.

في هذه الحلقة سنتحدث عن الخوف المفزع، كيف يتحول إلى السجن النفسي، وكيف تؤثر الصدمات على العقل والجسد، وكيف يمكن للإنسان أن يتحرر من أسر الذكريات المرعبة ويستعيد الأمان والحياة من جديد. أولاً، ما هو الخوف وما هي نوبات الهلع؟ الخوف المفزع هو حالة نفسية يعيش فيها الإنسان شعوراً دائماً بالخطر حتى وإن كان في مكان آمن، ويحدث غالباً بعد التعرض لصدمة قوية مثل الخطف والتعذيب والحروب والحوادث أو فقدان الأمان بشكل مفاجئ. أما نوبات الهلع فهي موجات شديدة من الخوف تظهر فجأة، وقد يشعر الإنسان خلالها بخفقان شديد في القلب، وضيق في التنفس، ورجفة وتعرق، وشعور بالموت أو الاختناق، خوف من فقدان السيطرة أو الجنون، فزع أثناء النوم والاستيقاظ المفاجئ. والأهم أن نعرف هذه الأعراض ليست ضعفاً في الإيمان ولا جنوناً، بل استجابة نفسية وعصبية بعد صدمة عنيفة عاشها الإنسان، حيث يبقى العقل في حالة استنفار وكأن الخطر ما زال موجوداً. هذه قصة أحد الشباب يبلغ من العمر 40 عاماً، 40 عاماً، مصاب بنوبات الهلع والفزع الليلي، لا يستطيع النوم ليلا، ينام في النهار بعد أن يستيقظ الأهل حتى ينام مطمئنا، وبعد أن ينام أيضا ينهض بفزعة، يعني الليل كل واعي مستحيل يرقد، طالما أهله في نيام هو يقعد صاحي خوفا من أن يدخل عليه أحد ويتم خطفه من جديد. أمتى يرقد؟ لما ينوضوا أهله من النوم في النهار، هم يبدوا حياتهم، هو يدخل ينام، وياريت ينام بسلام، إلا ينوض على صراخ وعياط وفزع وألم وخفقان في القلب والدهشة. تواصل معي وطلبت أمه حقيقة أنه لابد أن يمشي لأخصائي نفسي، وأن مش عيب أنك تعالج نفسك من هذه النوبات، يعني عايش حالة رعب. جاءني حكى لي قصة حقيقة مؤلمة ومفزعة وليست غريبة في وقتنا الحاضر، تحدث كثيرا، عمليات الخطف والابتزاز الأسرة. ما عندش قضية شاب، ولا تحول على القضاء ولا تحول على أي موضوع، عبارة عن مجموعة مارقة تم خطف هذا الشاب نتيجة في يوم ما في العمل حصل مناوشة بينه وبين البواب اللي في الشركة، بواب في الشركة، عامل حراسة، بواب الشركة اللي هو الحارس طلب منا المرتب، وهو طبعا عبارة مهوش مسؤول مالي، ولكن كل ما هنالك انه هو يعطوا فيه في الأظرف، يوزع فيه المرتبات على الموظفين، فقال لا مازال مجو مرتبات، مازال مجن، فاصبر كم يوم منين يجيبوهن لي وبعدين انا نعطيك مرتبك. طبعا الحارس اللي المفروض انه هو حارس وامين يتعاطف المخدرات، فلما ما عطش الفلوس، مش ما عطش، هو مش موجودات عنده اصلا، يعني الاداره لم يعني ما سلمتاش فلوس، فمنين بيجيبهم لك؟ قال لها ما عنديش، قال لها توا دبر لي في مرتبي، توا انا مستحق نبين، توا هو مستحق باش يشري مخدرات بتاعته، راسه واجعة، فقال له ما عنديش، بر على حالك. وجعته طبعا ودسها له، وصارت مشكلة طبعا مشادة، ودسها له إلى أن حصل موقف من مواقف في بلادنا، وتم خطف هذا الشاب من داخل، هو نازل كان مسافر ومروح، تم خطفه وإخفائه عن أهله لمدة 1.5 سنة. الأخير يعني شاف العذاب وشاف الويل وشاف، قال لي الآن نشم في بنة الدم في أنفي، بنة الدم نشم فيها من صوات التعذيب، وأنا تعذبت، يحكي لي عن أشد العذاب
اللي شافها راسه كان هينفجر من كثر ما معلق كرعي فوق وراسه لطع هو يصرخ. وقضى كله بعد التعذيب يجيبوا له الميتين يحطوهم معاه في الزنزانة بعد ما يتم تعذيبهم وموتهم تحت التعذيب. طبعا هذه المشاهد المرعبة والأصوات والظلام الموجود فيه بقدرة الله سبحان الله حصل فوضى أو حصلت مشكلة في مكان ما، فدخلوا مجموعة على هذه مجموعة من الناس، دخلت على هذه المجموعات وتم إنقاذ ما اللي كتب لهم الله الحياة سبحان الله، من ضمنهم هذا الشاب بعد ما تم قتل الجميع مجزرة كبيرة. من فترة كلام هذا من حوالي تقريبا 2013 أو حاجة تلك 2013 تقريبا، هذا الشاب لازال يعاني من الرعب بالرغم إن هو نجا، إن هو يعني اختفى عن الأضرار عشان خاطر يعيد نفسه. لما عرفوا إن الشاب تم خطفه تمت مداهمة بيت الأسرة والتفتيش عنه، وما أسرته كانت نوع من النباهة لما انقذوه ساعة الفوضى اللي صارت هذيك، ما قعدش بيت أهله حطوه في مكان تاني. بعد فترة قعد يطلع شعر بنوع من الأمان، تم خطفه من جديد من نفس الشخص الحارس اللي موجود في الشركة، خطفه في المرة الأولى وعذبه، خطفه في المرة الثانية وطلبوا مقايضة مليون من أبوه، مبلغ مليون دينار مقابل نعطوك ابنك. الأب ما يقدرش، يعني وصل لي مبلغ معين كبير لا بأس به لكن ما قدرش يوفي، قال لهم أعطوني، قال خلاص بعد ثلاثة أيام تلقاه في المكان الفلاني كلبشينا في حديدة في الشارع، وحطونهم المبلغ كبير جدا اشتم السلام الابن ونجى الابن للمرة الثانية بأعجوبة، زي ما يقولوا اللي عنده روح عنده يوم يدافع دونه، وكان عنده أيامات مازال يدافع عن دونه، ولكن أيامات مليئة بالرعب والأحلام والكوابيس والهلع والخضة وخفقان القلب والارتعاش. يعاني هذا الشاب يقول لي للآن بنت النز دم وصور الأموات المقتلون قدامي مش قادر ننساهم. طبعا قصة مؤلمة، وإن شاء الله إحنا في صدد علاج هذا الشاب، شاب مهذب جدا حقيقة ومحترم جدا، ولكن شاءت الأقدار إن يتعرض لهذه الحادثة وهذه الصدمات. إن شاء الله هو يستمر معنا في إن شاء الله في الجلسات، وهو نوعا ما ارتاح شوية الآن فيقول لي أنا هنستمر. قلت الأهم حاجة القناعة، قال لي أنا مقتنع اقتناع كامل أني لازم إن تخلص من هذا الشيء. تعاطى تشرب؟ لا والله ما عنديش، يعني واضح أنه هو نام تعين تعاطي، واضح أنه ولد ناس، واضح أنه ولد عيلة، يعني نقصد متربي. طبعا قدرنا الله عز وجل على مساعدة هذا الشاب لاجتياز هذه المخاوف. والحقيقة أن رسالتنا أو قصتنا اليوم تحمل عديد من الرسائل، هي رسالة أولا لكل من يعيش الخوف ونوبات الهلع، إلى كل قلب مر بالرعب، وإلى كل إنسان ينام خائفا ويستيقظ مفزعا، إلى من أنهكته الذكريات والكوابيس والأفكار السوداء، أريد أن أخبرك بشيء مهم، أنت لست ضعيفا، أنت فقط تحمل ألما أكبر من قدرتك على الاحتمال في تلك اللحظات. ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله. الرسالة هذه طبعا لكل من يعاني لهذه النوبات، ومن ضمنهم اتصل بي أحد الأصدقاء دكتور يقول لي عندنا حالة عندها خوف الأفراد، يخاف من كارثة في غرفة وما تطلعش، لما تشوف ناس يصيبها نوبة هلع وخوف. إن شاء الله هنشوف قصتها وهنشوف الأمور هذه. فأنا أتمنى أن كل من يعاني هذه الأمور أن يستمع هذه الحلقة لهذه الرسالة تحديدا، ما تعيشه اليوم يمكن علاجه والتخفيف منه بإذن الله تعالى. العقل يتذكر الألم لكن أيضا قادر على التعافي حين يشعر بالأمان. لا تجعل الصدمة تسجل مستقبلك، ما حدث كان مؤلما لكنه لا يجب أن يكون نهاية حياتك. واجه خوفك بالتدريج، لا تهرب منه دائما، تحدث عنه مع شخص آمن، اطلب المساعدة النفسية
وذكر نفسك كل يوم أن الأمان أنت الآن في أمان وأن الخطر انتهى. يعني كان حديثي معه بهذا الشكل، أنت الآن وين موجود؟ موجود في المكتب معك، مع من قاعد معك أنت أستاذة، تمام. هل تشعر بالخطر معي بالخوف؟ قال لا بالعكس أنا مرتاح. قلت له شوف إنه عشان تعرف إنه ما فيش خوف، هو جايني المكتب وخايف حتى من الشرطة في الطريق، خايف إنه يكون يترصدوا لك. قلت له مجرد ما خدوا له فلوس مش هيترصدوا لك، هم هدفهم كله يسب المرتب اللي ما اعطيتهاش له، خذا منك تالت ومتلت وبالتعذيب وبالسجن، مش بالسجن بالإخفاء القسري والتعذيب، وخذاه أضعاف أضعاف، يبنوا له فيلا أقل مش مليون ولكن قريب يوصل مليون. يعني وصلنا لمستوى مرعب في الزمان هذا. يعني حاول حتى واحد يدير لك أي مشكلة، حاول إنك ما تردش عليه بيش ما تحصلش في مشكلة. لذا كان المرأة بعثت صديقها خطف زوجها، يعني راجل ما يجيش يخطفك أنت راجل، راجل يصير النساء تمني خطفان مش الرجال. إن شاء الله خير، نسأل الله العفو والعافية.

لابد من أن يغير أفكارك، لابد أن لكل شخص يعاني من الهلع أن يغير أفكاره اللي ترتبط بكل شيء، خاصة بالموت والرعب. دائما احنا يعني خاصة الناس اللي شافوا مثل هذه الأشياء وهذا التعذيب، تقطيع الأطراف، وشاف أشياء بشعة، يعني مش أشياء سهلة، يعني وحوش في أشكال آدمية، يعني هم ما هوش بشر، لا يمكن يكونوا بشر، لا يمكن. شوفوا أي إنسان يمسك آلة حادة ويبدأ يقطع في الناس ويضرب فيهم ويعذبهم لحد التعذيب أو ضرب لحد الموت، لا يمكن يكون إنسان طبيعي، لا يمكن. الإنسان الطبيعي ممكن هو القتل من غير بالصدفة، مثلا بسيارة، ضربة بسيارة مش مقصود، يعني وقع منه حاجة، حدث شيء معين، حاجة يعني حصل بدون تدبير أو قصد، يعني ممكن يحصل هذه حاجة عادية ويصير فيها حتى تسامح بين العائلات. لكن لما يكون إنسان مليء بالرعب، قلبه مليء بالغل والحقد والكره، زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الكره وعن الحقد، قديش يخلي الإنسان يعني أسود من الداخل، ما فيش أي نور، ما فيش أي أمل أنه يصير حتى إصلاح معاه. هؤلاء الناس اللي يمسكوا الآلات الحادة ويبدوا في تعذيب الناس وتقطيعهم وقتلهم ويحطوا أشلاءهم مع الناس الأحياء في زنزانة وريحة الدم، يقولي ما زلت نشم فيها للآن، من بنتخلص من ريحة الدم، يطلع حط مسك، شم مسك، شم حاجة، يعني كل ما ترقد شم حاجة كويسة قبلها. يعني لابد ينغيروا أفكارنا، فليس كل صوت خطر، وليس كل ليلة كابوس، وليس كل خوف حقيقي، لابد أن نغير طريقة أفكارنا. ساعات الأشياء هذه لأنها زرعت في أفكارنا نتيجة مواقف إحنا عشناها، لابد أن نغير طريقة تفكيرنا، فلتكون تفكيرنا في الأمل، في الحب، في الحياة، في الازدهار، في تطوير الشخصية. بالنسبة للخطف، لا مش هيخطفك لأنه هو وصل للهدف اللي يبي المال. لابد أن تنام مطمئنا، وأن تقرأ ما يبعث السكينة في قلبك على وهو القرآن الكريم والصلاة، وتنفس ببطء لما تشوف تجيك النوبة. هذا لابد أن تأخذ العملية، تستخدم عملية التنفس، التمرين التنفس، لابد أن تستخدمه، وما تخجلش من العلاج. ما نبيش أي واحد فيكم يخجل من العلاج. عجبني أحد الشباب من شوية كنت نحكي معاه، يقول لي كان عندي نوبات هلع، قلت له كيف علاجتها؟ قال لي بالصلاة والقرآن. وهذا هي حقيقة الإنسان، مش معناته أنك أنت هتنسى، ولكن هتتغلب. أنا من بيك، ما فيش حاجة اسمها الذاكرة تنسى على فكرة، ولكن نتغلب على الذكريات بقوة شخصيتنا وتغيير أفكارنا. كل شيء مخزن، ولكن أنا أقوى من الذاكرة، نكون أقوى من الذاكرة السلبية الموجودة في ذاكرتي. لابد أن تعبر عن مشاعرك، لابد لما يصيبك أنا معبر، يعني مرات الراجل يقول ما تبكيش أنت راجل، علاش ما يبكيش؟ خليه يبكر، حتى هو عنده زي ما عنده شعور حب عنده شعور حزن، خليه يعبر عن حزنه. راجل شو المشكلة وراجل بكى من الألم؟ أي صح ما يبكيش 24 ساعة، ولكن في لحظات يحتاج يبكي فيه الراجل، يفرغ الشحنة اللي جواته، شحنة الألم والحزن واللي وقع عليه. لابد الإنسان أن يتعلم كيف يتخلص من هذه السلبيات الموجودة داخله، سواء بالبكاء أو بالكتابة والتعبير أو بأي تصرف أو بالرياضة بالتنفيس. لابد ينفس عن المكنونات الموجودة المحزنة الموجودة داخل ذاكرة وموجودة داخل نفسه. وما زال بإمكانك أن تبدأ من جديد، يعني مزيد شاب ولطيف وشكلك مهذب، لابد بإمكانك. حتى إحنا الكبار كل يوم نقوله هنعيش يوم أجمل من يوم اللي سبق، ما بالك أنتوا الشباب؟ يعني لابد يكون زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، المصائب محك الرجال. أنت أقوى من المحكات هذه، وأقوى من العمليات الإجرامية اللي حصلت، وأقوى من الألم النفسي اللي أنت تعيشها، هتنبيك أقوى منا، بحيث أنك أنت تتغلب عليه. وأنك أنت طالما الله أعطاك عمرا جديدا وعشت من جديد، معناها ما زال عندك رسالة في الحياة أن تؤديها، وأن تستمتع بالحياة، وأن تحب وتنحب وتتجوز وتجيب صغار وتعيش حياتك، وتبدأ من جديد في العمل، وتبدأ تبني حياتك. ما تعيشش ماضي انتهى، هو كابوس وانت وعيت منه، خلاص انتهى، تغلب على هذه الكابوس. طبعا هؤلاء الناس لابد أن نوجه رسالة لأسرهم، لأن الناس اللي يعانوا من نوبات الهلع والصدمة بعد الصدمة، لابد أن نوجه أيضا رسالة إلى كل أسرة لديها من يعاني مثل هذه النوبات.
طبعا كل أسرة لديها ابن أو أخ أو زوج أو قريب أو صديق يعرفوه يعيش الخوف بعد صدمة قاسية. لابد أن أخبركم أن وجودكم بجانبه ليس أمرا بسيطا، بل قد يكون جزءا كبيرا من شفائه وعودته للحياة من جديد. الإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج إلى من يقول له انسى ما حدث أو كن قويا وانتهى الأمر، لأن الصدمات لا تخرج من الذاكرة بهذه السهولة والبساطة زي ما متصورين. بالعكس خلوكم معه، ولا هي هتجتاز المرة الجاية هتكون أحسن، هتجد شوية شوية لما تخف. هو يحتاج إلى الأمان، إلى حضن نفسي يشعره أنه لم يعد وحده في مواجهة مخاوفه أو الخوف. طبعا لابد تكونوا سندا لهؤلاء الناس وما تكونوش عبء عليهم حتى احنا خايفين، لأن من ضمن الطلبات اللي طلبتها من الشاب أن أجتمع بأسرته، لأن في شيء هنتكلم عنه اللي هو العلاج الجماعي. لما تكون الأسرة في خلل، أحد أفرادها لديه خلل أو أحد عنده مشكلة نفسية في الأسرة أو عنده خلل أو مشكلة أسرية في الأسرة، لابد بعد ما نجتمع بالحالة لابد أن أجتمع مع الأسرة، سواء كان الزوج إذا كان زوجته مريضة أو الزوجة إذا كان زوجها مريض، نجتمع بالأسرة بالزوج والزوجة والأبناء في جلسة جماعية. لابد منها نسموا فيه العلاج الجماعي، لأنه مهم جدا كل واحد يحكي تجربته في الموضوع. لما انخطف مثلا على سبيل المثال، هو يحكي تجربته أثناء الخطف وأمه تحكي شعورها أثناء الخطف، لأن حتى الأم تعبت أكيد وأكيد خافت على ابنها وصار لها نوع من الرعب. أيضا الأب يحكي شعوره. لما كل واحد فينا نجتمع مع بعضنا ومع حضوري طبعا، وكل واحد يحكي عبر عن مشاعره للآخر، وكل واحد يعرف أن الآخر كان أقوى منه، تبدأ تهون عليه، يصير نوع من التهدئة أن كلنا شعرنا بهذا الألم. استمعوا إلى أولادكم أو إلى الشخص اللي موجود عندكم في البيت اللي يعانوا من النوبات الهلع، استمعوا إليه بدون سخرية. يا راجل أنت كبرت، يا راجل معقولة قصدك مازال أنت توا خايف؟ لا، ما تهزش على المشاعر، والله لا تجيب هالكم حقيقة. يعني نوبات الهلع من أصعب النوبات حقيقة، يعني شيء يعني يميتر، يعني الأكثر دائما نقول أكثر ما يميت الإنسان أو يسارع في موت الإنسان هو الخوف الشديد والحزن الشديد، لأن يمزق نياط القلب، يتم حتى يقول لك هذا مات بسكتة قلبية. هي السكتة كيف هي؟ عبارة عن انقطاع في نياط القلب للإنسان فيموت فجأة نتيجة خوف أو انفعال قوي، انفجر القلب من الداخل فيحصل معه الموت. فأكثر أشياء، فما تسخرش من خوفه أو من الرعب أو من مرحلة الهلع اللي هو فيها، راعوا مشاعرهم وكونوا معهم الأمان. ذكروه دائما إن ما يشعر به هو نتيجة أمر مر به وعدى وانتهى، مش لأن أنت ضعيف الشخصية. لا، أنت مش ضعيف الشخصية. وكان يحاول يقول لي أنا أستاذة مش ضعيف شخصية. لا، أنا ما قلت لكش أنت ضعيف شخصية، بس حاول أنك أنت تتغلب تكون أقوى. حين تأتيه نوبات الهلع ما تخوفوش أكثر، بل تحدثوا معه، ما تخلوش بروحه تقول لا خلاص خلاص خلاص عدت وتعد. لا، خلوكم جالسين معه، مع كوباية مية، مع بسملة، تحدثوا معه، قول هذا الخوف هيمر، يعني مع الوقت هيمر، مش هيقعد دائما، وهيجي يوم يعني هتنسى، مش تنسى ولكن يعني هتفوته. يعني انت لازم تنتبه لحياتك وشوية شوية، مش فيش حاجة. يعني شيء حصل معك مثلا، جيني شخص يقول لي عندي قصة، قداش ليها؟ قد ليها 3 سنين 4 سنين، تبي تشفى في جلسة واحدة؟ لا، مستحيل. يعني تاخذ وقتها بشوية شوية إلى أن نتخلص من الأثار السلبية الموجودة أو الأسباب تخلصنا منها. أكيد رجع لأهله ما عاش في خطف، ولكن نتخلص من بعض الشوائب العالقة في الذاكرة أو في الذهن، نتخلص منها عن طريق الجلسات العقلانية العلاج المعرفي العقلاني السلوكي. فالكلمات الهادية أحيانا تعيد للعقل شعوره بالأمان. لما تكون كلماتك هادية لطيفة، مش صوت عالي ولا وانت والصوت اللي يديروا فيه طبعا يحكم على الشخص، لا، حاول انك تحكي معه وتهديه بصوت فيه نوع من الطمأنينة والأمان. ساعدوهم على العودة للحياة بالتدريج، وشجعوهم على الخروج على النوم بهدوء بعد الصلاة والذكر، وشجعوهم على الحديث على العلاج وعلى الممارسة الأشياء
اللي يحبها، سواء كان رسم ولا رياضة ولا موسيقى ولا اللي هو اللي يحبها دون ضغط أو استعجال، قول علمها لك شوية شوية وتتغير. ما فيش حاجة تجيب بسرعة إلا الموت. سبحان الله.

0: طبعا ما تنسوش ان المريض النفسي لا يحتاج للشفقة بقدر ما يحتاج الاحتواء والرحمة والصبر من أهله. فالبيت الآمن قد يعالج نصف الألم، والكلمة الطيبة قد تنقذ روحا متعبة من الغرق من الخوف. كونوا أقوياء من أجل أولادكم أو من أجل الحالة اللي موجودة عندكم، حتى يتعلم قلبهم الجديد أن العالم ليس كله مخيف، وأن بعد الصدمة يمكن أن تولد الطمأنينة أكيد من جديد. طبعا العلاج الجماعي زي ما تكلمت عنه في حالات الصدمة، زي حالة هذا الشاب اللي تم خطفه وتعذيبه، هيكون للأسرة بالكامل وجلسة للأسرة، لأن طبعا زي ما قلت لكم الأم عاشت حتى هي مرحلة خوف وقلق مفرغ على ابنها المخطوف، والأب أيضا يشعر بالعجز أو الغضب أو مش عارف كيف يتصرف، ولده مخطوف ومش معروف الجهة اللي واخدتها، ومش معروف من هو الشخص. بعد سنة ونص باش خدوا رقم أبوه وتواصل مع أبوه، مش من أجل أن يتم الصرح يعطوه، لا، من أجل المقايضة والمال. الأخوة أيضا زي ما قلنا عاشوا لحظات اضطراب، وعاشوا فترة اضطرابات في النوم وتوتر، وكان ممكن كل تليفون يرن، كل يجري على التليفون لعل يكون خبر على هذا الابن الغير معلوم لمدة سنة ونص، اختفاء قصري أو إخفاء عفوا قصري، ومن بعدها ثم إخفاءه من جديد. لهذا في كثير من الحالات تكون أسرة مش المريض، قد تكون الأسرة هي أكثر بحاجة أكثر إلى جلسات الدعم النفسي، وجلسات أيضا معرفية سلوكية وتوعية بكيفية التعامل مع المصاب الموجود عنده في البيت بالهلع والصدمة. أيضا لابد أن تتعلم مهارات التهدئة والاحتواء وتفريغ المشاعر والخوف والذنب والعجز، وهذا ما يسمى أحيانا في مجالنا النفسي بالعلاج الجماعي الداعم للأسرة والمصاب. والهدف منه ليس فقط علاج الشخص المصاب، بل إعادة التوازن النفسي للأسرة كلها. لابد أن يعرفوا أن الكابوس هذا ما كانش عند ابنه، هو صح كان أكثر وطأة، لكن برضو كلهم عاشوا هذا الكابوس. حين تكون قوية الأسرة، لما تكون قوية وواعية تصبح جزءا أساسي من العلاج والشفاء. المصاب بالصدمة يحتاج أن يشعر أن من حوله متماسكين ومترابطين وأقوياء ومطمئنين، يفهموا حالته وما يزودوش من خوفه ويضغطوا عليه، بل يهدئوا وكلهم يجلسوا مع بعضهم. كما أن أيضا الجلسات الجماعية تساعد الأسرة على فهم معنى نوبات الهلع وعدم الخوف منها، وتتعلم كيف تتصرف أثناء النوبة وتجنب عبارات مؤذية مثل أنسى الموضوع، والله أنت رجل بالغ، والله مرأة بالغة، كيف معقولة أنت، معقولة الدرجة هذه، كيف العيال الصغار، لا خلوه يعبر. طبعا لابد من بناء بيئة آمنة يشعر فيها المصاب والأسرة أيضا بالاحتواء وليس بالتهديد. ومن المهم جدا أن نعرف أيضا أن الصدمة لما تعالج داخل بيئة أسرية واعية وداعمة، أسرة واعية وداعمة، نحط عليها 100 خط، لأن الوعي نحن مصيبتنا في عدم وجود الوعي. لما يكون هناك وعي يكون لدينا معرفة، وتكون أسرة داعمة، وتكون هناك فرص للتعافي أكبر وبأسرع بإذن الله عز وجل. لأن الحب وحده مهم، نعم صحيح، ولكن أيضا الحب بوعي والعلاج الصحيح أكثر قوة وتأثيرا. يعني نحتاج في مجتمعنا نحتاج إلى الوعي في احتواء كل أسرة تحتوي شخص، أسرة لديها مصاب تحتويه وتتفهم المرض، ولابد أن تدرس وتقرأ على تقرأ هذا المرض وتأخذ عليه فكرة عن طريق الأخصائي النفسي. ولابد الأخصائي النفسي، أنا بس يعني عندي ملاحظة أن الأخصائي النفسي لابد أن يكون لديه متسع من الوقت لهذه الحالات والأسر، خاصة في العلاج الجماعي. الملاحظ هو أن تدفع فلوس وتخش لمدة 10 دقائق وتطلع، أو ربع بالكثير لو عطل ربع ساعة ويطلع. الفكرة أنه هو جايك مثقل، ولابد أن تعطيه مساحة يتحدث فيها. وليش مرات الواحد يكلمني يقولي أنا يعني أنا حقيقة يعني ما نستعملش في الأسلوب هذا. أنا لما نستقبل حالة نستقبلها الوحدة وتاخذ وقتها بالكامل عشان تفرغ الشحنة اللي عنده. هو جايك تعبان، مش جايك هو ما عندهش صداع باش تكتب له بنادول ويطلع. صداع لا، اوكي صداع هذا نتيجة اخذ بنادول يلا مثلا، لا، هو جايك بشيء نفسي، في شيء مكبوتة في النفس من الداخل يحتاج فترة في الجلوس معك، يعني فترة لا تقل عن 45 بالكثير ساعة كاملة هو يحكي ويتنفس، وانت تشرط عليه تقول عندك متسع من الوقت من ساعة كذا للساعة كذا، بعدها افصل، يتعلم هو كيف يفصل حتى يفصل عن الموضوع. لما حتى طريقة لما يفصل، لما يجي الساعة تايم مثلا عندك مثلا بنعطيك 60 دقيقة تحكي فيها القصة من البداية تحكي، لكن بعد 60 تبي تفصل. انتوا عارفين هنا في اللحظة ايش نعلم فيه؟ نعلم فيه انه هو كيف يفصل عن القصة باش يعيش الحياة الطبيعية، يبدأ يتكلم معايا طبيعي، لان اثناء حديثه عن القصة هيعيش الشعور المؤلم اللي هو كان عايشه. مجرد ما نقول له افصل بعد 60 دقيقة افصل، لما يجي يفصل هناهي هو هذا تدريب انه يفصل، لما يتذكر شيء يفصل عنه ويرد لحياته الطبيعية، هي كنوع من التدريب. ونسأل الله السلامة لشبابنا ولأولادنا، ويهدي الله بعض الناس اللي هم يصرفوا من أجل التعاطي والمخدرات ومن أجل الأشياء المنحرفة هذه، عشان يتعاطى يضطر يخطف شخص باش يقايض أهله على مبلغ من المال باش ياخذ الكيف بتاعه باش هو يتكيف ويتلذذ بعذاب الآخرين. هذوما الناس يحتاجوا غير أسوياء، يحتاجوا إلى ليس إلى علاج نفسي، لا والله يحتاجوا إلى مصحة نفسية كاملة من أجل علاجهم من الإدمان، ومن علاج تربوي وعلاج إدمان وعلاج نفسي وعلاج كل السلوكيات، يحتاجوا إلى علاج كامل. نسأل الله السلامة ليهم، وكان الله في عون أسرهم إذا كان عندهم أولاد بهذه الكيفية. يعني كيف وين الأب وين الأم لما ابنك يخطف ويدير عصابة ويبدأ يقايض الآخرين ويقايض الأسر؟ أنتوا وين قاعدين؟ وين أسرهم؟ هل هم عندهم علم أم هم مظلومين؟ حتى لو مظلومين ما فيش رعاية، ما فيش تتبع لأولادكم، ما فيش مراقبة، ما فيش أنت دوركم مراقبة لما ابنك كبر، تخلي ابنك يخش هذه الطريق راهي تؤدي إلى التهلكة، هيكون مصيره يا أما السجن يا أما القتل، لأن هذه العصابات وهذه الشباب اللي تعاطوا هيكون مصيرهم يا أما السجن يا أما القتل. ونسأل الله يهديهم ويصلح حالهم، وأسأل السلامة والطمأنينة لكل نفس ضاقت بها الألم وضاق بها الحزن. وفي ختام حلقتنا اليوم أحبابنا المستمعين، علينا أن نفهم أن الجروح النفسية لا ترى بالعين، لكنها قد تكون أشد ألما من الجروح الظاهرة. فالإنسان الذي عاش الرعب لا يحتاج أحكاما أو قسوة، بل يحتاج أمانا واحتواء ورحمة. الخوف ليس عيبا، لكن الاستسلام له هو ما يجعل الإنسان أسيرا لذكريات مؤلمة سرقت منه راحته وسلامه، أو سرقت عفوا منه راحته وسلامه. ثقوا أن النفس تتعافى، وأن العقل يمكن أن يتعلم الطمأنينة من جديد، وأن الليل الذي امتلأ بالكوابيس قد يأتي بعده نوم هادئ وأيام أكثر أمانا. غيروا أفكاركم، اقتربوا من الله، تحدثوا عن آلامكم، لا تعيشوا وحدكم داخل الصمت، فكل إنسان يستحق أن يشعر بالأمان والسلام النفسي. كنت معكم أنا الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية زينب رمضان في برنامجكم نوافذ على الدرب. دمتم بقلوب مطمئنة وأرواحا أكثر سلاما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الأخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا في أثير الوطن.
1: السرايا اف ام اشراقة نور
2: في أثير الوطن.

سرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين ما تسمعوا فينا برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. دائما بدايتنا في كل حلقة باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. في برنامجكم كالعادة يأتيكم على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء. في حلقة اليوم، قبل ما نقول عنوان حلقتنا، مساء الخيرات على كل قلب يسمع فينا حاليا، مساء الخيرات على الناس اللي يمكن تضحك قدام الناس لكن في الداخل يعلم به ربي، وحكاية ما حكاهاش لحد. مساء الخير على كل شخص وقف يوما مع إنسان ودافع عليه واستر عليه وحاول يبرر تصرفاته وقال للناس لا هو مش هكي، هو يمكن عنده ظروف أو يمر بظروف معينة، ممكن احنا فهمناه غلط، يمكن هو ما يقصدش. وبعد كل هذا يجي اليوم اللي تكتشف فيه ان الشخص هذا اللي كنت تدافع عليه قدام الناس هو نفسه الشخص اللي ظلمك. موضوع حلقتنا لليوم، لما الشخص اللي دافعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. وهذا هو السؤال، شن أصعب ان الإنسان، ان الناس عفوا تظلمك، ولا ان الشخص اللي كنت تحمي فيه يكون هو اول واحد يكسر خاطرك؟ لان الظلم الغريب ممكن يوجع فعلا، لكن ظلم شخص وقفت معاه وصدقت فيه وحطيته في مكانة كبيرة، هذا وجعه مختلف تماما وألمه مختلف تماما. لانك مش بس تخسر في شخص، انت تخسر حتى في الصورة الكاملة اللي كنت رسمها عليه. فتقول بينك وبين نفسك، معقولة؟ معقولة انا اللي كنت نقول للناس عليه خير هو نفسه اللي دار فيها هكي؟ وتبدأ تراجع كل موقف، كل مرة دفعت عليه، كل مرة اختلفت مع حد على خاطره، كل مرة قلت لا مستحيل يقصد الشيء هذا، كل مرة استرت عليه واسترت عيبه، كل مرة اعطيته عذر واعطيته مليون عذر. وفجأة تلقى روحك تسأل، أنا كنت اندافع عليه ولا كنت اندافع على الصورة اللي اخترعتها عليه؟ وهنا تبدأ حكايتنا اليوم، حكاية ناس وقفوا مع ناس لكن في النهاية اكتشفوا انهم كانوا واقفين في المكان الغلط ومع الناس الغلط. فعلاش ندافعوا عن الناس؟ خلوني اسألكم سؤال بسيط، علاش الانسان يدافع على الشخص؟ شن السبب اللي يخلي الانسان يدافع على شخص؟ مرات لأنه هو عنده مكانة، عنده درنا بأصلنا، ظلم الصديق أصعب الحق. إيه، مرات لأنه هو عنده مكانة عندنا، مرات إحنا نوثق فيه هلبة، ومرات لأننا نعرفه جزء من قصته ونعتقده أن الناس ما فهمتاش، ومرات لأن العلاقة بيناتنا وبين الشخص هذا تخلي عيوبه عندنا مقبولة فنقبلوا فيها هالعيوب هذه. يعني لو شخص غريب دار حاجة غلط نقوله هذا غلط، لو الشخص الغريب دار شيء غلط حنقوله في وجهه غلط، لكن لو الشخص هذا اللي عنده مكانة عندنا دار نفس الغلط نقعد نبرره، فنقول يمكن عنده سبب، ممكن يمر بظرف معين، ممكن ما كانش في وضع الطبيعي، وهنا تبدأ المشكلة. لأن المحبة مرات تخلي الإنسان هذا يشوف الشخص بعين مختلفة عن الناس كلها، مش لأنه هو شخص كامل، لكن لأنه هو إنسان غالي بالنسبة لك. والغالي مرات نبرروا له في حاجات ما نبرروهاش لغيره، فنقولوا هو ممكن عصبي بس قلبه طيب، أو عصبية وقلبها طيب، هي قالت كلمة وهي معصبة، هو ما يقصدش أو هي ما تقصدش، فنعطف مبررات. إحنا هي ظروفها صعبة أو ظروفها صعبة، يمكن فهمت الموضوع غلط، ومرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، وإحنا نبرر للشخص هذا، نلقوا رواحنا مش بس نبرروا في تصرفاته فقط، قاعدة نحاربوا في الناس اللي تنتقد فيه، الناس اللي تنتقد فيه قاعدة نحاربوا فيهم على خاطرة. وهنا لازم نسألوا رواحنا، هل وقوفك مع الشخص لازم يكون على حساب الحقيقة حتى هو غلط، حتى ولو هو غالي بالنسبة ليك، حتى لو هو مكانته كبيرة عندك، نوقف على حساب الحقيقة؟ في هالبنات بتقولك ايه عادي، في هالبنات بتقولك لا، ما دام الحقيقة حنقولها الحقيقة حتى لو كان عليه هو وحتى على حساب نفسي. المحبة الحقيقية مش انك تقول للشخص انت صح في كل مرة، المحبة الحقيقية انك تقول لا انا معاك لكن الغلط غلط، انا سندك ونقف معاك لكن في الغلط غلط، ما نحشمكش قدام الناس لكن بيني وبينك هذا غلط اللي درته، فيكون معاه واضح ويكون معاه صريح. هذه الشيء اللي لازم يكون موجود اساسا، بهي لما تدافع عليه قدام الناس الشخص هذا، تخيلوا معي المشهد شويه، ترى تخيلوا معي او تخيلوا الموقف اللي عشتوه انتم في حياتكم مع شخص قريب منك، الناس تنتقد فيه، ما خلت ما قالت عليه، وانت تقول لا والله انتم فاهمينه غلط، وتبدا تشرح وتبدا تبرر وتبدا تدافع عليه، فتقول هو ما يقصدش الفلان الفلاني، هو مش من النوع هذا، انا نعرفه اكثر منكم، انتم ما تعرفوش شي، وتقعد تدافع وتدافع وتدافع عليه لدرجة انك مرات تدخل في خلافات مع ناس بسبب الشخص هذا، وفي الوقت اللي انت تحاول تحافظ على صورته. هو ممكن ما كانش حتى مهتم ان هو يحافظ على صورتك اساسا، وهذه من اقصى الحاجات، انك تكون انت صريح حريص على سمعته وخايف على سمعته وخايف على اسمه وخايف على صورته، بالمقابل مرات هو يكون مش حريص على خاطرك، مش مهتم على خاطرك، مش خايف على صورتك. انت تقول ما نبيش الناس تفهمه غلط، وهو في المقابل ممكن يكون او يقول شن دخلك انت، علاش تدخلت في الموضوع من الاساس؟ وهنا يبدا الالم، وهنا يبدا الوجع، وهنا تبدا الثغره اساسا، وتبدا الفجوه بيناتكم. خليني احكي لكم قصه ونتعمقوا في القصه هذه من موضوعنا لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون اول شخص يظلمك. في القصه، قصة الحلقة اليوم، فخلوني نحكي لكم القصة هذه، مش قصة شخص معين، لكن قصة ممكن تصير لأي واحد فينا، مش شرط القصة تكون لي أنا أو لك أنت أو أنتي أو كذا، بس أكيد في حد منا مر بالشيء هذا. أنا حنحكي القصة. في بنت كانت عندها صديقة قريبة منها جدا، صديقة مقربة منها هلبة. صديقة كانت مرات تغلط في الناس، ومرات تتصرف بطريقة تخلي الناس تزعل منها. كل مرة حد يجي للبنت ويقول لها صاحبتك تغيرت، كل مرة يجي لي صاحبتها يقول لها صاحبتك تغيرت، فكانت تقول لا انتم ما تعرفوهاش زي ما انا منعرفها. حد يجي يقول لها هي قالت عليك كلام، تقولها لا مستحيل تقول علي كلام. حد يجي يقول لها هي دارت كذا وكذا، فترد عليهم وتقول لهم لا لا اكيد انتم فهمتوها غلط. كانت ديما البنت هذه تحط نفسها في صف صاحبتها، حتى لما صاحبتها تغلط كانت تحاول تلقى لها ديما العذر وترمي دائما في الأعذار لها. وفي يوم من الأيام صار خلاف بيناتهم، بين الصاحبات الزوز، خلاف بسيط جدا ما يستاهلش، لكن الصديقة هذه قالت عليها كلام جارح وكلام مش صحيح أساسا. نقوله احنا تبلت عليها، والأصعب من هيكي إنها قالت كلام للناس اللي البنت كانت طول الوقت تدافع قدامهم عليها. في اللحظة هذه البنت ما زعلتش بس من الكلام، راه زعلت من نفسها وقعدت تقول أنا طول الوقت كنت نقول للناس إنكم فاهمينها غلط، واليوم للأسف اكتشفت إنكم يمكن كنتم شايفين حاجة أنا ما كنتش نبي نشوفها، أو كنت إنسانة معمية. وهذه واحدة من أصعب لحظات الوعي وأصعب لحظات الإدراك، لما تكتشف حقيقة إنسان، لما تكتشف إن الناس اللي كنت تزعل منهم بسبب شخص كانوا يحاولوا يحذروك منه، يعطوك تنبيهات عليه، لكن مش ديما الناس اللي تحذرنا تكون صحرة. مرات الناس هذه اللي تحذر فينا مرات تكون مش صح، ومش كل انتقاد معناها دليل. لكن المشكلة ان احنا مرات ما نتحققوش من الخبر او من الكلام او من الصورة اللي وصلتنا، نحب الصورة اللي رسمناها للشخص أكثر من الحقيقة الموجودة أساسا. وهذا هو الشيء اللي خلينا ننصدمه في الأشخاص، لما احنا نرسم شخصية الشخص أمامنا والأفكار اللي على الشخص هذا، فجأة نكتشف الحقيقة، فمرات ما نصدقوش حتى الحقيقة، نكذبوها الحقيقة على خاطر مكانة الشخص. بهال الدفاع عن الشخص الغلط، غلط ولا صح؟ هل الدفاع عن الشخص الغلط غلط ولا صح؟ شوفوا، الدفاع مش غلط، انك تدافع على شخص مش غلط، لكن لازم احنا نعرفوا شين الفرق بين الدفاع عن الشخص والدفاع عن غلطه. شوفوا ركزوا بين حاجتين، لان هو في فرق بينك انك انت تدافع على الشخص هذا لان الشخص هذا يهمك، وبين انك تدافع عن الغلط اللي صدر من الشخص هذا حتى لو كان يهمك. فتقدر تقول له انا والله نقدرك ونحترمك وليك معزة عندي ونوقف معاك. لكن هذا ما يعنيش إن كل حاجة تديرها هي صح. أنت إنسان زيك زينا تغلط. فنقدر نقول بدل الكلام هذا، أنا أعرف إنك أنت إنسان كويس، ونعرف إنك أنت فيك بذرة خير، لكن اللي درته راه غلط، التصرف اللي صدر منك راه غلط، خطأ، وهذا مش تخليره، هذا احترام، لأن الشخص اللي يعزك ويحبك فعلا وبصدق مش لازم يقعد ديما يصفق لك في كل حاجة. مرات أقوى موقف ممكن تديره أو يديره صاحبك هو إنه يوقفك ويقول لك لا هنا وقف، هنا غلطت، مش يقول لك دير اللي تبيه وأنا معاك، مش يقول لك برا أغلط وأنا معاك. لأن الشخص اللي يبرر لك كل شيء مش بالضرورة إنه هو يحبك راه ويعزك، والشخص اللي يصحح لك مش بالضرورة يكون ضدك راه، بالعكس. باهي أصعب لحظة تصير في الموضوع هذا أساساً في موضوع حلقتنا لليوم، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية، يلعب دور الضحية، اللحظة اللي ينقلب فيها المدافع إلى ضحية. أصعب لحظة ممكن تصير حاجة هذه، لما ينقلب المدافع إلى ضحية، مش لما الشخص يظلمك. أصعب لحظة مش إنه لما الشخص يظلمك، لا لا، أصعب لحظة لما تتذكر كل المرات اللي دفعت فيها على الشخص هذا، تبدأ تقول يا ريتني سكتت، يا ريتني ما تدخلتش، يا ريتني ما خسرتش فلان على خاطرة، يا ريتني ما حطيتش روحي في موقف هذا، أو يا ريتني ما حطيتش ثقتي فيه، ويا ريتني ما حطيتاش في المكانة هذه من الأساس. هنا شفت السؤال، شفت الأسئلة هذه قداش خطيرة. لكن هنا نبدأ نقول احنا شني في حاجة مهمة نبي نقولها لكم. أنا ردوا بالكم تلوموا أنفسكم لأنكم كنتم طيبين مثلا، لأنكم أنتم تصرفتوا حسب المعلومات والمشاعر اللي كانت عندك وقتها. أنت ما كنتش تعرف الحقيقة، ما كنتش تعرف إنه بيكون أول شخص يظلمك، ولو كنت تعرف إن هذا حيصير معاك ما كنتش دفعت عليه أصلا من الأساس. فما تعاقبش نفسك على حسن نيتك. الغلط مش إنك أنت كنت مخلص، الغلط فقط إنك ممكن تكون استمريت في الإخلاص للشخص هذا، أثبت لك في كل مرة إن شخص ما يستحقش، إن شخص ما يستهلش. وهذه هي الحقيقة، إنك ما تلومش على تصرفات معينة، إنك كنت طيب معاهم، إنك أنت كنت عندك حسن نية، إنك أنت تصرفت على حسب مشاعرك والمعلومات اللي عندك، ما وكنت مخلص معاه وفي معاه. لا لا، ما تلومش روحك، ما تعاقبش روحك، ما تعاقبش روحك.

أنا وقفت قدام الناس هذه كلها على خاطرك، علاش أنت ظلمتني؟ وهذا السؤال مرات ما نلقولاش في جواب للأسف، فتقول للشخص أنا وقفت معاك، أنا استرتك، أنا كنت نحكي عليك بالخير، أنا دفعت عليك لما الناس كلها كانت ضدك، كيف قدرت أنت تكون أول شخص يظلمني؟ كيف قدرت؟ كيف جاتك الجرأة أنك تكون أول شخص يظلمني؟ أول شخص يتخلى عني؟ هذه هي الحقيقة المؤلمة للأسف. مش كل معروف يرجع لك معروف راه، ومش كل شخص تدير معاه خير بيدير معاك نفس الخير راه، مش لأنك كنت صادق معاه معناه هو بيكون صادق معاك. وهذا هو المؤلم في الموضوع، لكن ضروري منا باش نتعلمه كيف، لأن الخير اللي نديروه لازم نديروه لله سبحانه وتعالى، ولأن هذا طبعنا وهذا اللي تربينا عليه من أخلاقنا، مش كاستثمار نستنوا في المقابل منا، مش كمشروع نستنوا فيه باش إنه يعوضنا، لكن في نفس الوقت هذا مش معناه إن نخلي الناس تستغلنا وتستغل طيبتنا تستغل حسن نيتنا. في فرق بين الطيبة وبين إنك تسمح للشخص يكسر حدودك كل مرة، فرق بيناتهم واضح. خليك طيب لك ما تكونش غبي، حشاكم وحشا الناس اللي تسمع فينا، وما تخليش حد يكسر حدودك ويتجاوز حدودك. في فقرة دائما نرجعولها ونقولوا دائما الفقرة هذه قالوا ناس زمان، ونرجع لأيام زمان والناس اللي يقولون على الحاجات أيامهم اللي ماشية بالطيبة والبركة وبالأشياء هذه. فشن يقول لك؟ يقولوا قالوا ناس زمان دير الخير وانساه، لكن احنا اليوم في وقتنا الحالي بنزيدوا عليه الكلام هذا، لأن في وقتهم يقول لك دير الخير وانساه. احنا شو بنقول لهم؟ شو بنردوا عليهم في وقتنا الحالي؟ دير الخير لكن ما تستناش، دير الخير لكن ما تستناش، لازم تتعلم، لازم تسامح، لكن ما تنساش الدرس، اعطي فرصة لكن مش الى ما لا نهاية، أعطي محبة واهتمام وعطاء، لكن ما تلغيش نفسك وما تعطيش على حساب نفسك. ساعد، أوقف معاهم، اسندهم صح، لكن ما تخليش المساعدة تتحول إلى استنزاف، لأن الطيبة بدون حدود ممكن تتحول إلى باب مفتوح لأي شخص يبي يدخل ويطلع من حياتك كيف ما يبي وعلى مزاجه وعلى راحته. أمتى ما يبيك يلقى الباب مفتوح، أمتى ما يبي يطلع يلقى الباب مفتوح، وهكذا بمزاجه بتوقيته. فردوا بالكم، ديروا حدود وارسموا حدود حتى لو كنتوا أنتم ناس طيبين. باهي، هل نواجه الشخص هذا ولا لا؟ وهذا السؤال المهم. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا حنقرأ تعليقات. لو الشخص اللي دفعت عليه وظلمك هل تواجهه ولا تهجره؟ في اللي قال لا، كويس حنقرأ إجاباتكم. عسكر يقول نواجهها، محمد يقول لا، جرماني تقول لا، به أم

مجان تقريبا أو أنا واجهت تقول صايب يقول بنواجه. في تعليق تاني من بنت قالت لا مش حنواجه زهرات ليش هو ما يجيش يبرر. بالضبط يا جرمني، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واجره مجرا جميلة. جميل معناها مش حتواجي. بياض روح تقول نواجه، اتش تقول اتش تقول نواجه عشان بس بعد يفوت الوقت يقول خيرها اتغيرت. فلاور تقول نواجه. جميل، يعني ما بين شقين، في اللي يقول لك لا وفي اللي يقول نواجه. ما زال الامل تقول نواجه. ما جميل باهنا تو من وجهه نظري انا، انا سمعت وجهه نظر عبد الله الشريف يقول لا لا بحيتو من وجهة نظري أنا حنجاوبك بهي. لو الشخص اللي دفعت عليه ظلمك هل تواجهه أو لا؟ أنا بالنسبة لي أنا نشوف أن المواجهة مرات تكون ضرورية جدا، لكن مش كل مواجهة لازم تكون بصوت عالي. مرات تقول اللي صار منك وجعني، أنا كنت واقف معاك وما توقعتش منك هذا، أنا ما نبيش مشاكل لكن نبيك تعرف إن اللي صار مش سهل بالنسبة لي. وتسمع وتسمع من الشخص الآخر، مش باش تنتقم منه، مش باش تفهم بس، لكن لو الشخص بدأ يقلب في الموضوع عليك، نقول احنا قلب الطاولة، أو ينكر في كل شيء، أو يحاول يخليك أنت المذنب وأنت الخاطئ في الموضوع والمخطئ عفوا، هنا لازم تعرف أن مش كل حوار يستحق الاستمرار، مش كل حوار يستحق الاستمرار. مرات أقوى رد هو وصلتني فكرتك، وأنا وصلتني فكرتي، وبعدين تمشي وتخلي. شفتوا احيانا من وجهة نظري انا نشوف ان المواجهة تكون ضرورية مع شخص حاطة في مكانة معينة، مش شرط بالصوت العالي وقلب الطاولة والاشياء هذه، لا لا لا، باش تفهم الشخص علاش دار معي هيك. لكن لما يبدأ هو ينكر في كل شيء ويحاول أن يقلب الطاولة عليك ويخليك أنت الإنسان المخطئ وأنت الإنسان الغالط، إحنا لازم توصلك فكرة أنه هو ما يستاهلش أنك أنت تحاوره، ولا يستاهل أنك أنت تواجهه. باهي بعد المواجهة دائما كالعادة يجي الاعتذار. نمشوا بتسلسل الموقف، بعد المواجهة مرات يصير اعتذار. لو الشخص هذا اعتذر، هنا الموضوع يرجع لك انت. التسامح شيء والرجوع للعلاقة زي قبل شيء تاني. ركزوا في كلامي، لو الشخص هذا لظلمك يوم من الأيام اعتذر، هنا الموضوع يبدأ رجع لك. حلو، بين انك انت تسامحه وبين انك انت ترجع نفس العلاقة زي قبل. ممكن احنا نسامحوا الأشخاص اللي في حياتنا وخاصة الشخص هذا، لكن ما نعطوش نفس المكانة ونفس الاهتمام ونفس العطاء. ممكن نقول له أنا سامحتك، بسامحك دنيا وآخرة، لكن في نفس الوقت ما نقدرش نرجع نوثق فيك زي قبل، ما نقدرش نعطيك نفس المكانة، وهذا من حقك. لأن الثقة مش عبارة على إن واحد يقدر انه هو يكسرها وفجأة يقدر يصلحها ثقة وترجع زي ما كانت،
الثقة تبنى وتنهدم في لحظة. ممكن يحتاج الموضوع هذا لوقت طويل باش يرجع يبني هالثقة هذه، ومرات ما ترجعش. هل كل شخص ظلمك لازم احنا نكرهوه؟ هل كل شخص ظلمك لازم تكرهه؟ طبعا لا. عواطف تقول لا لا طبعا لا. سواس يقول قد تعود المياه إلى مجاريها ولكن لا تعود صالحة للشرب. القيادة يقول لا، عسكري يقول لا. هل كل شخص ظلمك لازم انك انت تكرهها؟ بياض تقول لا، جرمني تقول مستحيل لا، محمد يقول ايه بح، صهيب يقول مش لازم، نفيسة عشان تقول ومن يقنع الغصن المكسور بأن الريح قد اعتذرت. يا والله علاوة يقول ايه، المغرب يقول اقطع علاقتك بي اقل شيء، المغربي بح. عبد الرحمن مساء النور، وايضا يقول جرمي تقول مستحيل نسامح بحي. هل كل شخص ظلمك لازم تكره؟ طبعا لا. وهذه نقطة مهمة جدا، مش لازم تكره الشخص اللي ظلمك، ومش لازم انك انت تنتقم منه، ومش لازم حتى تتكلم عليه بسوء. ممكن بكل بساطة تقول ربي سامحه ولين اختار نبعد، ربي وفقه ويفتح عليه ويرزقه في أحسن مكان، بس في حياتي لا. مش كل شخص نختلفه معاه لازم يتحول إلى عدو، هذه أخطر شيء، لما الصديق ينقلب إلى عدو، يحاربك بنقاط ضعفك، ومرات يحاربك حتى في مجالك، ومرات يحاربك حتى في علاقاتك مع الناس. ومش كل شخص نطلعه من حياتنا لازم نطلعه عليه حرب ونشنه عليه حرب من الإشاعات والكذب، ونقول احنا الابتلاء إلى ما ذلك. مرات أفضل نهاية للعلاقات الاجتماعية هي الهدوء، لا مشاكل، لا فضايح، لا انتقام، لا رسائل طويلة ولا عتاب، بس مسافة، مسافة أمان، تحافظ على كرامة كل شخص فيكم، تحافظ على العشرة اللي كانت بيناتكم، على الأيام اللي كانت بيناتكم، حتى لو كنتم متخاصمين المسافة هذه تحافظ على هدوءكم. جرمني تشويه والكذب وابتلاءات من بيسامحهم؟ حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. بيتواني عندي فقرة لكم انتم جماعة التيك توك والفيسبوك، ونبي نقرأ تعليقاتكم. لو شخص كنت تدافع عليه طول الوقت، وفي يوم هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس حسيت بيه في الموقف هذا؟ هل كان غضب، صدمة، ندم، ولا خيبة أمل؟ أعطوني الإحساس، أول إحساس مريت بيه. سيد يقول قهر، في حماكي ربي قالت كل المشاعر، جرمني قالت صدمة كبيرة، عليه وقال ندم، ايه تقول خيبة امل، بياض الروح تقول صدمة لان ما توقعتش، ام مالك تقول خيبة امل. يلا جاوبوني،
لو شخص كنت تدافع عليه طول اليوم طول الوقت وتخصمت مع ناس تعرفهم بسببه، فهو في نفس اليوم في نفس يوم من الأيام ظلمك، شنو أول إحساس حسيت به؟ هل الغضب؟ هل الصدمة؟ هل الندم؟ ولا خيبة أمل؟ قيادة تقول صدمة، قيادة يقول صدمة، عسكر يقول خيبة أمل، عبد الرحمن يقول شن نحكي ونخلي كلهم صار لي، محمد يقول صدمة وخيبة أمل، خالد يقول خيبة أمل، أمون تقول خيبة أمل، صهيب يقول خيبة أمل. باهي دقيقة بس، جوهالة تقول في هذه اللحظة لا تعليق، صمت. عليوة يقول صدمة لأني كنت مش متوقعها منه. ديجة تقول الخيبة بعد التباهي، اتش تقول الندم. جميل جميل، يعني قسمت أكتر شيء على الندم. شوفوا ما فيش حد قال غضب، فيش حد في التعليقات توا قال لي غضب، كلهم قالوا لي صدمة أول حاجة حسنا بها، أو حسنا بصدمة وخيبة أمل، أو حسنا بندم. الصبر يقول لله المشتكى الصدمة. باهي شوها هلا هدوء ما قبل العاصفة، وعليكم السلام لكل من التحق. باهي السؤال الثاني اللي حنطرح عليكم ونبي نقرأ إجابتكم، هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سؤال في الصميم صح؟ هل سبق وخسرت شخص آخر لأنك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟ سبعة يقول إيه، عسكر يقول هلبة، في واحد قال لا، سبعة يقول قلبتي للمواجهة، هذا هو برنامجنا أساسا قلب للمواجهة. ديجة تقول إنسان كيف يعيش بعد دمر حياة غيره ويعيش طبيعي ما كان دار شيء، هل عنده ضمير؟ سويس يقول أبدا، محمد يقول لا، ديجة تقول واجد. ترى شوفوا تاني، جمعة يقول إيه، جوها هلها تقول هم ما يستاهلوا من الأول بس نحن طيبين، أنس يقول لا، محمد يقول لا، أبمون تقول صارت، يوزر يقول إيه هلبة نادمة، حماك في حما في حماك في حماك ربي قالت لا، إيه تقول إيه، بياض تقول مستحيل، أبو غيث يقول للأسف كثير، جرمن تقول هلبة خسرناهم ويحسبونا زي اللي دفعنا عليهم، سنوس يقول عارف، مجلس وحي يقول إيه. باهي السؤال اللي بعده، السؤال الثالث لكم أنتم، وجاوبوني بصراحة لو سمحتوا، لو رجع بك الزمن هل بتدافع عليه من جديد أو لا؟ لو عندك إمكانية أنك ترجع للخلف هل بتدافع عليه زي قبل ولا لا؟ سبعة يقول لا وبقوة، ميسم تقول لا، جوها هلها تقول لا يمكن، متجر يقول لا لا، عندنا عبد الرحمن بندافع، ترجع لنفس الكرة، أم مالك تقول لا وألف لا، يوزر تقول لا، أمون تقول أكيد لا، أبو غيت تقول لا لا، العرف يقول هذا باب لا أريد فتحه، دقيقة بس، تعليقاتكم الله يبارك كلكم قلتوا لا، دقيقة بس. الجرمة تقول مؤمن لا يلدغ من جحره مرتين، ديجا أصلا بعد عز حد وهو يعرف محبته يمشي يقعد في أشياء تندم إنه يخليه قريب، يقول جوها هلها تقول اللي طاح من العلة يمكن يرجع يسقط ثم يسقط. أيوة ديجا تقول نعود نفس الفيلم ونتوقع النهاية من جديد، فأكيد لا، أنت فهم الحياة صح. السؤال الرابع اللي قبل ما يكون السؤال الأخير للناس اللي تابع فينا على التيك توك والفيسبوك، السؤال الرابع، هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت واقف معاه؟ هل تقدر تسامح شخص ظلمك بعد ما كنت أنت واقف معاه؟
محمد لا وميت لا. كلهم يقولوا لا لا. سبعة يقول لا. مع الوقت يمكن يقول عسكر يجوا هل هذه تحسبت ربي شكلها طول. متجر يقول لا وألف لا. بياض يقول لا. يوز تقول نسامح لكن ما نرجع زي قبل. محمد يقول لا. أبو غيث يقول نسامح وما ننساش. محمد يقول أكيد لا. أنس يقول لا. إيه يمكن نسامح. بس ميرو تقول لا بصراحة وعن تجربة. ديجة تقول مستحيل وحسبي الله ونعم الوكيل. جرمي تقول السماح في الهاني. قبل كان في قطيس أنت ولا في الهاني يا جرمي. محمد يقول لا. مفتاح يقول مستحيل. بح توا السؤال الأخير. أمون تقول نسامح لنا الدنيا فانية بس في قلب في القلب تقعد أكيد. السؤال الأخير ويبي صراحتكم. أسينات تقول نسامح بس ما ننساش. السؤال الأخير يقول هل الاعتذار يرجع الثقة أو لا؟ هل الاعتذار الشخص هذا يرجع الثقة ولا لا؟ قال لا مستحيل. جوهلها فتح قال أبدا. عيسى قال لا. إيه تقول لا. عبد الرحمن يقول لا. تمانية يقول يرجع. كيف يرجع؟ عندنا عسكر يقول مستحيل. أم مالك تقول لا. محمد يقول لا. سبعة يقول لا. لما يرجع شيء انكسر شيء داخلي صح. يوزر يقول حسب الشخص والموقف. ليش يرجع التواصل بس الثقة لا. أنس يقول لا. بستميرو تقول لا. رضوان يقول لا. أمون الأفعال هي ترجع الثقة. سوز تقول لا. على حسب محمد يقول على حسب الشخص. مفتاح أنا هنا نسأل ما يسألونيش. عسكر يقول مستحيل ترجع. أسينات تقول مستحيل بعد مفقدت صعب فقدت صعب يرجع. باهي جو هل هتقول كل شيء نعدم. يونس يقول نعم المسامح كريم. باهي دقيقة بس. هذه كانت إجابتكم صح؟ وهذه عبارة عن مشاركاتكم أنتم. جميل خذنا أسئلتكم توا جو أجوبتكم في الموضوع. وخلونا توا نكملوا باقي سرد موضوعنا لليوم. لا تجعل الخذلان يغيرك. محور يقول لا تجعل الخذلان يغيرك. طبيعي جدا أول ما بتنصدم بالشخص وبتعرف حقيقته بيصير لك خذلان صح ولا؟ باهي لا تجعل الخذلان يغيرك. وهنا نبي نقول لكل شخص انظلم ما تخليش شخص واحد يخليك تشك في الناس كلها. لأنك لو وثقت في الشخص الغلط هذا ما يعنيش إن كل الناس كذابين. لو صاحبك خانك مش معناها كل أصحابك بيخونوك. لو شخص استغل طيبتك مش معناها لازم تتحول لإنسان قاسي عظيم المشاعر. فخليك إنسان طيب لكن واعي ما ينضحكش عليك. سامح لكن لازم تتعلم. حب وأعطي لكن حافظ على نفسك. مش تخسر نفسك على خاطر شخص مش حينفعك. حافظ على نفسك. ساعد ولكن حط حدود. وأعطي ثقة لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. كلامي واضح؟ خاصة الكلمة الأخيرة أعطوا ثقة بس خلوا الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف.
أصعب اعتراف، مرات أصعب حاجة نعترف بها هي أن أنا غلطت في اختيار الشخص. أصعب اعتراف هذا، أنك أنت تواجه نفسك وتواجه الناس وتعترف أنك أنت اخترت الإنسان الغلط. هذا أصعب شيء صح؟ أصعب شيء أنك تعترف أنك غلطت في اختيار الشخص. مش غلط أنك أنت تعترف بالشيء هذا، الغلط أنك تقعد تدافع عن اختيارك حتى بعد ما يثبت لك الواقع العكس. يعني تقعد على نفس الغلط باش أنك أنت هيك عناد وتسكير راس، باش أنا ما نقولش أني غلطت وندمت أني اخترت الشخص الغلط. نوع من الكبرياء أني ما نعترفش مثلا. مرات الكبرياء هذا يخلي الإنسان يقول مستحيل نكون غلطت فيه، لكن الحقيقة ممكن أنت ما غلطتش لما وثقت فيه وقتها، لكن غلطك أنك استمريت توثق في الشخص هذا حتى بعد ما بانت عليك الحقيقة. وهذا هو الفرق، أنت ما غلطتش وقتها، إن كنت أنت طيب وقتها معاه وعندك حسن نية معاه وكنت واثق فيه لأنه هو إنسان قريب منك. لكن الغلط تعرف وين؟ لما أنت تستمر في الشيء هذا حتى لما بانت عليك الحقيقة وظهرت لك علامات وأنت قاعد ماشي لنفس الطريق. هذه هو الغلط الأساسي. فرسالة لكل شخص، أو رسالة عفوا للشخص اللي ظلمك، ولو الشخص اللي ظلمك توه حاليا يسمع فينا، كل الناس اللي احنا تو متواجدين اعتقدوا انه مثلا يسمعوا فينا احنا بهي، وانا حابة ان نوصل رسالة على لسانكم انتم ونحاول ان نوصلها. فنقول ليش كل شخص ظلمكم نقولها انا ما ندمتش اني نا في يوم وقفت معاك. كلامكم هذا مش كلامي، قاعد نتكلم على لسانكم كلكم. انا قاعد نوجه في الرسالة للأشخاص اللي ظلموكم في حياتكم باهي، واسمعوا الرسالة هذه. انا ما ندمتش اني وقفت معاك، لان وقوفي معاك كان يعبر علي انا، لكن انت اللي اخترت كيف ترد الجميل. انا ما ندمتش اني ندفعت عليك لان نيتي كانت صافية، لكن وجعني ان الشخص اللي كنت نبرر له هو نفسه اللي خلاني نحتاج اني نبرر لنفسي امامه. ممكن انا سامحتك وعذرتك، ممكن أنا ما سمحتكش دوا، لكن الشيء اللي عرفته إني أنا ما عادش نبي نخسر نفسي باش نحافظ على شخص ما حافظش عليا، على شخص هانت عليه عشرتي، على شخص ما شافش مواقفي معاه، على شخص خذاء الزلة هادي وحطها سلاح باش يدمر الشيء اللي بيني وبينه. هذه الرسالة لكل شخص ظلمكم. تو بنجول الرسالة لي نحن لأنفسنا. هذه الرسالة مش للشخص الظالم، هذه الرسالة لكل واحد فينا موجود حاليا في البث، سواء تيك توك الفيسبوك أو عن طريق الراديو حاليا يسمع فيها على 99.3 اللي في انتظار مكالماتهم بعد شوية. رسالة هذه لأنفسكم، وأنا نتكلم عليكم ونعبر عليكم را. فيا نفسي سامحي روحك، سامحيها على كل مرة
وثقت في الشخص الغلط، سامحيها على كل مرة دافعت على شخص ما كانش يستاهل، سامحيها على كل مرة عطيتي فرصة زيادة. لكن بعد ما تسامحي روحك، تعلمي إن مش كل شخص تحبيه لازم تحاربي العالم على خاطره. اتعلمي إن الناس أفعال مش كلام. اتعلمي إن الثقة تعطى بالتدريج. وتعلمي إنك تقدري تحبي الشخص وفي نفس الوقت تختاري تباعدي عليه. وتعلمي إن الخسارة، خسارة شخص مؤذي، مش دائما خسارة، مرات تكون نجاة ليك وربح ليك. هذه هي رسالتنا لليوم، وهذا هو موضوعنا لليوم. لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك، هناخده فاصل قصير وبعدها هنفتح المكالمات وحنسمع آراء المستمعين واللي حابين يتواصلوا معنا، حتى جماعة التيك توك حابين تتواصلوا معنا، فتفضلوا وما عندكمش أي إشكالية على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

تلك مع السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا الناس اللي تابعوا فينا على تيك توك والفيسبوك من كل المدن الليبية وأيضا خارج ليبيا الحبيبة، بلاد الشقيقة مصر أو تونس أو الجزائر أو أي دولة. مرحبتين بكم جميعا. تقريبا المكالمة فصلت على 099-150-59-99 في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم. حتى جماعة التيك توك تقدروا انكم تشاركونا على 099-150-59-99 موضوع الحلقة لليوم، لما الشخص اللي دفعت عليه يكون أول شخص يظلمك. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير إن شاء الله.
0: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: شخبارك سيدة ملك؟
0: الحمد لله. شن اخبارك انت؟
1: الله يبخير الحمد لله.
0: من معاي؟
1: معك محمد.
0: اهلا وسهلا اخوي محمد. اكيد من التيك توك.
1: نعم
0: اكيد من التيك توك
1: ان شاء الله.
0: يا مرحبتين يا مرحبتين اخونا محمد. اتفضل اخونا محمد في موضوع الحلقه اليوم.
1: شو سؤالك؟ خليني ارد عليك لاني مليان.
0: باهي، انا نعطيك السؤال واحد من الاسئله اللي طرحتها. باهي.
1: نعم تفضل.
0: خلاص أعطيك أول سؤال. يقول لما الشخص، لو الشخص اللي كنت تدافع عليه يوم من الأيام باهي
1: تمام،
0: وفي يوم من الأيام هو نفسه ظلمك، شن أول إحساس مريت به؟ أول شيء حسيت به، هل كان غضب، صدمة، ندم أو خيبة أمل؟
1: والله أول حاجة يوم الطيب إن شاء الله.
0: اليوم ناطيب إن شاء الله. تفضل.
1: ثاني حاجة ما فيش حاجة اسمها خذلان، ندم، صدمة، هذا كله شعور يدخل جوا في جسمك، يعني في القلب جوا قاعد
0: كويس،
1: مش حيبان على الشخص من الأول. يعني بعد الواحد تشوف عشرته معك طيبة وتعيش معه اللحظات اللي انت كنت متمنين معه، وياخذ لك يعني تطلب من الله ربك انه يهديه ان شاء الله. لأن مش حاسس بالشعور اللي انت هتشعر به وهتحس به.
0: صح صح.
1: لو هو إنسان صح عنده مشاعر وإحساس مش حيدير فيه فكر.
0: صحيح صحيح. بس أنت كيف بتدير معاه؟ هل بتتعصب وبتتصل بي وبيرقالك وكذا وكلمة منك وكلمة مني، ولا بتمشي وتخليه بدون حتى ما تناقشه؟
1: والله يا أستاذ ملك أنا كان نحكي والله مش هنكفيك ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى خمس أيام.
0: احكي احكي، احنا برنامجنا من القلب، فاحكي يلا. هاي
1: بس الحمد لله على كل حال، هذه بنقولها أنا فهمتي.
0: لا أكيد الحمد لله على كل حال. أكيد
1: والله الحمد لله. حاجة صارت بعد 7 سنين وصبوا القبيلة مش الأهل بس، وخذلوني وتعبوني نفسيا وجسديا وعقليا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. باي، أنت كيف واجهت الموضوع هذا؟ مش شخص وطلع أشخاص.
1: دمرت والله يا أستاذ ملا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تخطيت؟ باي قولي محمد كيف. محمد قولي كيف تخطيت الموضوع هذا؟ كيف تجوزت نعم. الموضوع هذا؟ كيف تخطيت الموضوع هذا؟ وبدأت تحكي فيه حتى بريحية، يعني وقتها ممكن ما تقدرش تحكي.
1: مستحيل تخطاه. مستحيل تخطاه. ما زال قاعد راسخ في القلب وفي العقل وفي الروح
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله لكل حال.
0: ربي يعطيك القوة يا أخونا محمد.
1: إن شاء الله القوة من الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد
1: كان
0: العبد
1: كان بيعطيك قوة كذب والله ما يعطيك قوة.
0: صح صح صح. بارك الله فيك يا أخونا.
1: الله والله إن شاء الله يعوض خير.
0: أكيد أكيد ربي بيعوضك خير.
1: ربي يعطيك الصحة إن شاء الله. حبيت نشارك معك.
0: تسلم
1: كلك
0: تسلم.
1: وكلك أول مرة راني نقش عليك، وربي يعطيك إن شاء الله.
0: تسلم تسلم أخونا محمد. إن شاء الله
1: ربي إن شاء الله يهدي جميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك يا محمد. بارك الله فيك. شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، وأيضا على مشاركتك الموضوع حتى ولو كان بشيء بسيط، ولكن واضحة من حتى من نبرة الصوت واضحة أن الإنسان هذا قداش عانى مر بأشياء معينة صراحة. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الصوت ضعيف يا أستاذ ملاك.
0: ما نعرفش المشكلة وين، بس ألو السلام عليكم. تفضل تفضل.
2: عقلي الصوت من عندك.
0: تفضل بعد، تسمع فيه وما تسمعش فيه.
2: لا صوتك ضعيف عندي.
0: به أنا أعطيك أنا سؤال بهي وجاوبني على السؤال وهسرت في الموضوع. خليهم فصلت المكالمة صح؟ به خليني بس نقرأ تعليقات شوية بس كان شوية حول للمكالمة. الشاعر خليفة مسعود من الفيسبوك يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة إن شاء الله في أجواء جميلة ممطرة من القلب إلى القلب، برنامج يمس حياتنا اليومية، تقديم المذيع المتألقة ملاك محمود المهندس يونس، لا يكتمل البرنامج إلا بمشاركتكم. ماوية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صديقتي منورة أقصى الخيبات، مش من العدو، أقصاها من شخص كنت تظنه أمانا. به ليبي يقول الظلم عقوبته وخيمة يوم القيامة، الظلم القريب يترك جرحا عميقا في النفس، لأن الغدر والتعدي يأتيك من من تتوقع منهم السند والأمان، بينما الظالم الغريب أهون وأسهل في التجاوز. فعلا ضمير الظالم يقول قد يؤنبه بعد فترة عندما يتأمل أفعاله أو يمر بنفس الشعور الخذلان، ولكن الاعتماد على انتظارها ولا يفيد قدر ما يفيدك. تجاوز هذه التجربة والتركيز وتركز على نفسك، على حسب ما قال خونا الليبي. صبر يقول أحلى ناس، مكالمة فصلت. الليبي يقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، وأن الاختلافات والأشكال هي وأساليبه بين النساء والرجال حسب الظروف وقدرة الرجال على. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارك طيب أستاذ ملك.
0: نهارك طيب، أهلا وسهلا بك.
2: كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟
0: والله الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب
2: الحمد لله. متابع التيك توك.
0: يا مرحبا بك خونا.
2: يطلع عندك الكينج.
0: يا اهلا وسهلا بالكينج. مرحبا بيك. اتفضل يا الكينج.
2: سؤال بس نعرف نخش الموضوع.
0: اتفضل. اي تفضل.
2: اعطيك سؤال.
0: اعطيك سؤال.
2: ايه.
0: به. السؤال يقول لك هل سبق وخسرت شخص اخر لانك دفعت على شخص ما كانش يستاهل؟
2: نعم.
0: ما كيف كانت؟ ترى كيف كان الموقف بدون ذكر اسماء؟ اعطيني الموقف كيف كان.
2: تمام. ممكن تعدلي صوت شوي يا استاذ الملك؟
0: به تفضل. اي سرد لي الموضوع. اي تفضل يا كينج. فصلت المكالمة مرة ثانية. لما اعطيكم سؤال طول اسردوا الموضوع، فهمتوا؟ لما اعطيكم وجه لكم سؤال طول اسردوا الموضوع، اللي حابين تقولوا بعد ما كلمة لا أو نعم تقولوا لماذا بدون ذكر أسماء، بدون حتى وين في المنطقة أو كذا وكذا، بدون أي شيء. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكة كيف حالك؟
0: الحمد لله. شن حالك يا نورس؟
3: الله يسلمك. كيف حالك انت؟ كيف حال يونس؟
0: الحمد لله. والله كويسين الحمد لله، طيبين بارك الله.
3: يا ملك انا شو بنقول لك بصراحه،
0: انا اليوم إيه؟ اسمعيني، حاسه روحي مقعمزه جنبك يا نورس اليوم.
3: وانت مقعمزه جنبي، تعرفي انت تاج فوق راسي يا ملك.
0: تسلمي لي بارك الله فيك.
3: بنتي وانت صديقتي وانت تعتبري بنت اختي، واللي متجوزك يعتبر ولد عمي، ومكش بعيد علي ملاك، عرفتي؟
0: بارك الله فيك يا نورس. بارك الله فيك.
3: بارك الله. ان شاء الله نفرح بيك عن قريب يا ربي، ولاد ولا بنيه يا ربي العالمين في جهه المغرب يا رب.
0: اللهم امين يا نورس. اللهم امين. تفضلي نورس. اي بما ان اليوم مسيت حاجه
3: منك. كيف خسرتي صديق انت دفعتي عليه؟
0: ايه
3: مره يا ملاك انا مقعمزه هيك، رن التليفون، طلع لي واحد من الاصدقاء القدامى، كيف حالك نورس؟ كيف حال صحتك؟ قلت له بالحمد لله. سألني على فلانة، قال لي بالله كيف حالك فلانة؟ قلت له والله حالتها كويسة. قال لي أنا والله لي هلبة ما توصلتش معاها، وخطط علي وما عادش تدور فيا وما عادش تحس بيا وما عادش تود فيا. شاني قلت له أنت راك غلط فيها، راك أنت وخد منها مبلغ كذا كذا وما رجعته لهاش، وهي زعلانة منك، وهي بنية يتيمة ومحتاجة، مفروض بعت لها فلساتها. أنا قلت بكلام هو الملاك، عرفتي؟ طبعاً لما قلت بكلام هو أنا وجعتني هي، لأنها هي شاكتني. شن قالت لي؟ قالت لي فلان خدي مني فلوس وهرب بها منصب علي، عرفتي؟ أنا لما هو كلمني قلت له عيب إن صبت عليها البنية هي يتيمة ورد لها فلوس ها. وسكرت من الشخص أهو اتصلت بها هي قلت لها فلانة أنا رو كلمني فلان وراني أنا قلت على الموضوع اللي أنت تكلمت عليه وواجهك عيطت في وجهي شن قلت لي هو علي هو من قالك تقولي من قالك تقولي قلت لها لأن هو لايم عليك وقال فلانة معاش ودتني وفلانة معاش عطتني وفلانة معاش اتصلت بيا ومعاش دورتني باهي شيء أنا قلت له قلت له أنت من حقها معاش تدورك ومعاش تعدل عليك لأنك أنت خذيت منها فلسات وهربت بهم وحرام يا بنية يتيمة وكل شيء رد للبنية فلساتها نعتبر أنه هيك ملك دفعت عليها ولا
0: دفعت عليها
3: هي دفعت عليها يمشي هو يتصل بها يتصل بها شن تقول له تقول له ليك أنا مازلت بي حتى مبلغ ثاني أنا نعطيك ما تعدلش علي نورس غير أنت ما تحرجش علي ما تطلعش مثلا في الراديو تتكلم علي أنا حتى كان تبي مبلغ ثاني نعطيك عرفتي شفتي انا دفعت عليها شوفي هي شن دارت طلع هو شن قال نورس دارت فتنة بيني وبين فلانة فهمتي كيف ولما انا جيت بنواجهها وبنتأسف لها قالت لي واحد من اصدقائي القدامى قالت لها تعرف كانت نوض حتى امي ولا ابويا انا نورس معاش نبداها عرفتي كيف صار اني هذا رد جزائي وهذا رد كفاية اللي دفعت عليك حسيت بيك نبيها هو النصاب يرد لك فلوسك لأن نصب عليها نصب راه مش خدعه من هيك نبي يرد لها فلساتها قلت حرام من يتيمة وديما معناتها تود في الناس وتعطي كل شيء خلي يرجع لك شت هي جت معاه أنا اللي وجعتني في الموضوع أكثر حاجة الأصدقاء اللي معاها واللي حواليها كلهم اصطفوا معاها هي وتكلمت علي أنا وطلعت صورتي أنا مش حلوة قدامهم كلهم داروا ربطة واحدة يا ملاك ووقفوا معاها هي لأن هي تود فيهم وتعطي فيهم صراحة هي كريمة نقولها قدام الملك أنا تسمع فيها وإنسانة ودادة وتنقذ في الناس وتتعاون مع الناس وجميلها حتى أنا ودتني جميلها فوق راسي وإن شاء الله ردوا لها في الفرح حتى رغم أني مختلفة أنا وياها لكن أنا دفعت عليك قال آه هي مفروض شين كانت تقول يا ملاك قلت آه نور صحت المدرتي والكيلة راني أنا متحشمة مانيش قادرة نقول له وهو ما رد ليش فلوسي وانت صح عليك يا نورس قلتيها انت هاك تكلمتي يا نورس كاني مش قالت لي الكلام هو وجدت معاي جدت معاه هو عرفتي كيف انت كيف جيتي مع واحد وانت تتكلم عليه وتقولي خذي فلوسي ونصب علي وهرب مني واليوم 8 شهور مش عارف شنو ما رجع ليش فلوسي انا دفعت عليك وقفت معاك مفروض انت مفروض يا ملك هي شن بتكون انا بنعودها مرة تانية مفروض تقولي صح عليك يا نورس احسن ما درتي لها قلت لها الكلمة هي رانيني متحشمة منها مش قادرة نقوله لها هاك انت جربتي قلتيه لها لو كان انا ملاك قلته لها وسكرت التليفون وما وقفتهاش عندهم الحق يقولوا نورس فتنت لكن انا سكرت منه هو واتصلت بها قلت لها فلانة راه اتصل بيا فلان ينشد عليك ولايم عليك شو قلت له من حقها راهي فلانة تلوم عليك انت ثلاثاتها ما عادش كلمتها شفت انا دفعت عليها وقفت معاها ولت عليا هي وياهم وقفوا ربطة واحدة ضدي عندهم أنا واللي حتى الثانية اللي مش وجهتني لكن ليش الحركة هي أنا صار خلاف بيني وبين فلان وفلانة أنتم من الأطراف الثانية شن دخلكم تزعف دخلين رواحكم شن دخلكم عرفتي
0: صح فأنا
3: حلفت يا ملاك من هيك من سنتين فاتوا ولا سنة ونص حلفت ما عاد ندافع حتى كان واحد يتكلم عليه حسين اللي ما أغنى منه حد ولا صغارة حلفت ما عادش ندافع على حد يعني أنا لما دفعت على الإنسانة هي حسيت بها وصديقتي وكانت صديقتي وكويسة معاي الصراحة على قد ما قلتها كويسة معاي حتى والله يا ملاك مرات تتصل بي ولا تتصل بها تلقاني نبكي على أمي ولا أبوي قسما بالله تكففني في دمعتي وتقولي نور ثاني نجيك غير توا ليل وكل شيء معناتها أنا وقفت معاك وقاعدة لحد توا أنا مستعدة نوقف معاها علاش نوقف معاها؟ لأن هدفها استقفلها مشغل لها كلام غلط علي فهمها غلط فهمت كيف فاني راني قاعده نقول لك فلانة راني ني وقفت معاك ودفعت معاك وقاعده لحديت تو ندافع معاك لاني عارفاك انسانه كويسه وعارفه المستغلين اللي ياخذوا الفلوس ويمشوا بهم ونصبوا عليك بهم هذيك هما مدى بهم يخربوا عرفتي اه وخربوا العلاقه بيني وبينها خلوني نحلفت معاش ندافع يا ملك على حد وانا راني معروفه من الناس اللي تعرفني وتسمع فيا ملاك كل قالوا اسرائي في الوجع انا في الوجع عرفتي ما نعرفش ملاك انت حتى لما سكرت منه هو قلت لها شوفي ملاك تو عندي ناس تعرفني مش من راديو غطي راديو يقول لك راه كانت انت مقعمل في ميعاد ونور موجوده فيه وظلمته في حد رايح دافع عليك انا تعرفه كنت ندافع هلبة على ناس، لكن في ناس دفعت عليها ووقفت معايا فهمتني، لكن هي البنية هي ليش ما تفهمتنيش؟ لأن هذاك اللي صفوا بها قلبها راسها، عرفت كيف؟ طلعني أنا في السن، وأنا قاعدة لحديت الآن قول كلمة حق، هو نصب عليها دفلسات بنية يتيمة زينا حتى تاخذ في الضمان ما هيش ما. لكن هي ودادة وهي تقف مع الناس وهي تنقل في الناس تخلص في الإيجارات على الناس، أنا نعرفها قدعة ونقول نقول فيها وراها آه ما نكلمش
0: بارك الله فيك يا نورس،
3: لكن كلمة حق يا ملاك
0: إنها
3: هي تنقض في الناس وإنها هي تود في الناس وتنهض في أنا نسميتها نهاضة الطايحة، عرفتي بقين في الطايحة فهمتي كيف؟ لكن هو اللي يخش بيني وبينها وقلب لها راسها والتانيين حتى هم جو ضدي، أنت أنا قاعدة نقول لهم أنا وفلانة وفلان أنتم التانيين شو ندخلكم؟ آه خسروا صداقتي وخسرتهم واللي حالفة مش حنرجع لحد منهم، وحتى كان نسمع داروا أكبر الأفراح ولا متولهم بعيد سوا عليهم متولهم أغلى الناس مش حنعزيهم لأنهم فهموا كل شيء غلط أنتي، وأنا قاعدة لحديت الآن البنت هي نقول في حقها إنها هي قيمتهم وتعطي فيهم تريس راهو تريس وهي المرأة هي اللي قيمتهم عرفتي، فأنا رحم على باها وعلى أمها لأنها جدعة ولأنها تريس واحد حاسس راح يبرم في شنادة مش قادر يطلع 100 دينار هي تطلع بالثلاثة بالأربعة آلاف وتنهض فيهم فأنتي فصح عليها، وأنا راني قاعدة أقول لك يا فلانة راني دفعت عليك رنتي يعبوا لك دماغك وقلبوك علي انقلبت علي والله يسامحها، أنا هي بالذات الله يسامحها عرفتي، لكن تانيين ما يهمونيش هذه شوفي يعني يا ملاك دير المعروف يولي كفوف قال أدير الخير يولي لك فيا الدبوس وراس الحية، خلونا ما عادش نقولوا كلمة خير، خلونا ما عادش ندافعوا على أحبابنا، خلونا حتى لما نقولوا فيه كلمة ظلم ما عادش ندافعوا، أنا حلفت ما عادش ندافع عن حد عرفتي، فتحياتي ملاك نتمنى لك التوفيق إن شاء الله لك السعادة.
0: تسلمي نورس بارك الله فيك، شكرا يا نورس على المكالمة، شكرا على المشاركة الطيبة منك. 092-150-159-99 مكالمة فصلت على 092-150-159-99 اللي حابين يتواصلوا معنا عبر رقم الهاتف على 092-150-159-99. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، كيف الحال استاذ ملاك؟
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
4: تحياتي لك استاذ ملاك استاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينا.
0: يا مرحبا بك، بنت القربولي ولا؟
4: ايه بنت القربولي.
0: ايه الصوت مولي في الشتاء شيء وفي الصيف شيء.
4: ايه غيبت هلبة وانت حتى انت ما عادش كل ما نسمع نلقاه فيه اعاده تقريبا، نحاور ونتصل ما يشدش معايا.
0: ايه صح.
4: الجمعه اللي فاتت.
0: الجمعه اللي فاتت.
4: طبعا.
0: نحييكم
4: ان شاء الله تكوني بخير الفترة هذه كلها الغياب.
0: اسمعي بنت القربولي، نعم. انا بنعطيكم علم بهي اللي هو يوم الجمعة اساسا الغيته، انا
4: عرفتي
0: الغيته يكون فيه اعادة حلقة بس، لكن هو الحلقة المباشرة دائما الاحد والثلاث.
4: ايه صح، حتى علبة عليك
0: يا ريتي خليت مكان.
4: ايه لا هلبة والله، في لي حتى حلقة واحدة في الأسبوع تاد، لكن داي حلقتين كويسة لحد وثلاث.
0: لا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، ادعوني بس. إن شاء الله
4: ربي يعاونك والله.
0: إن شاء الله. تفضلي بنت القربولي.
4: تحياتي ليك، وطبعا نحيي الأخت نورس اللي قبلي، معلش مليانة نسمع فيهم، حتى الأخوة الأخ أحمد تحياتي ليه وربي يرحم زوجته، وعمي عبد الله سمعت ان سندريلا قالت لي نسميك مثل القربولي، شكرا يعني عبد الله، ان شاء الله ربي يفرحك بعوده ولدك يعني ربي يصبرك. ايضا تحياتي لها سندريلا وفاديه والاخ هنيبال، وان شاء الله هلبا هم كانوا مستني لها وضعتهم كلهم نحييهم.
0: تسلمي على
4: امهات واخوات كل من يشارك معكم يحيي في الحلقه ديما يعني.
0: بارك الله فيك.
4: وبارك الله فيك انت يا، وتاخذي في ساعتين معهم والله نشوف فيهم هدف صراحه ساعتين.
0: تو يهجموا عليك راهو يا بنت القربولي.
4: والله زي المرة الاولى. كل ما يبوش كلامي ما يبوش شيء.
0: خلاص قولي لنا الموضوع اليوم، خشي في الموضوع طول.
4: بايش رايك تو انا نقول لك والله للامانه ما كنتش في الاستماع ليك، راهو جربت حظي هيك قلت خليني نشوف كشد معي الخط.
0: زحمة.
4: أنا الحق نقول لك لأني جربت الجمعة اللي فاتت نسمع لك ما جيت يا عادة، وقلت أنت كان الحد حلقة جديدة من تابعك في الليل، للأمانة كان في وقت ثاني انتبه فيه برنامج ثاني للأمانة، لأن أنت عارفة أن في الليل إعادة يعني.
0: صح صح مزبوط صح.
4: هذه هي.
0: تفضلي بها بنت القربولي، تفضلي قولي لي.
4: لا قولي لي شنو
0: موضوع الحلقة لليوم اللي هي بعنوان لما الشخص اللي دفعت عليه يوم من الأيام يكون أول شخص ظلمك. السؤال بنعطيه لك جاوبيني على حسب السؤال كويس.
4: إيه؟
0: هل تقدري تسامحي شخص ظلمك في يوم الأيام بعد ما كنتي أنتي واقفة معاه؟ إيه ولا لا؟ وعلاش؟
4: والله الصراحة نسامح.
0: بعلاش؟
4: نسامح للأمانة.
0: علاش؟
4: نلت مثل العذر، لأن هو الشخص لو واحد يعني لما أنتي تديري معاه خير وكذا صح نزعل منه وكل شيء، لكن لو كل حد بيشيل من الثاني بيشيل من الثاني القلوب هيك خلاص تقعد بغض يعني كره مش حلوة بالمرة يعني. قولي الله يسامحه وخليه بينه بين ربي هيك يعني في نظري، لكن هو صح بيوجعك يعني خاطرك يعني كنتي بتوقفي مع شخص وتساعديه وتساندين وان انتي خلاص يعني بيستغنى عليك إذا تقولي يضربك في يوم من الأيام أو يحكي عليك بكلام سوء وكذا، ومرات تلاقيه راه مش منا راه تلاقيه من ناس ثانية يعني يدفعوا بيه يعني.
0: صحيح
4: هذه نين الحمد لله نوعيتي نسامح هكي إنسانة مسامحة وإنسانة إن شاء الله مني حتى نين سامحني ديما كان غلطت هذه كان غلطت يعني.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك
4: ليك وبارك الله فيك ولتواجدك ديما يعني.
0: شكرا
4: ربي يعطيك الوقت الطيب
0: ويعطيك حتى أنت الوقت الطيب. شكرا بنت القربولي على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
5: احلى رجل يا صلاح.
0: اهلا وسهلا.
5: مرحبتين اختي مراك اخبارك؟
0: الحمد لله كيف حالك انت ان شاء الله طيب؟
5: والله الحمد لله اخبارك انت صحتك باهيه؟
0: الحمد لله في نعمه والله.
5: والله والله انا قاعد في الحوار وقبل الموضوع
0: تفضل.
5: حبيت اشارك شعر.
0: تفضل بقى.
5: طبعا الابيات هذه جابها الامام الشافعي يقول إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا وما كل ما هواه يهوى قلبه ولا كل من تعطيته لك قد صفا إن لم يكن في الوداد طبيعة فلا خير في الوداد بتكلفا. إيش حد يعطيك كيف ما أنت عطيت والناس تغير وحيجي يوم يظلموك زي ما انت قدرته ديما طيبين.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك على المشاركة الطيبة وصح لسانك شكرا بارك الله فيك. على 092-150-59-99 على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا مساء الخيرات.
6: مرحبتين بيك يا اختي.
0: الحمد لله شن حالك انت ان شاء الله طيب يا رب.
6: والله الا بخير الحمد لله شن امورك.
0: اتفضل.
6: والله اني سمعت انه مش كيف نشارك معاك.
0: اتفضل مرحبتين بيك.
6: السؤال اللي سألتيه الاخت انك تسامح حد ظالمك.
0: ايه
6: اذا كان انت مديت يد العون ودرت خير وجاك شر كيف تسامح؟ كيف تسامح؟ وبالذات إن كان نوع الخير يعني ما يحصاش. نوع الخير ما يحصاش تقعد مداير زي اللي تسقي في شجرة مين كبرت وبعد كبرت ما خذتش ثمارها. للأسف الشديد الأخت اللي بدل شاركت معاك وقفت مع صديقتها وهمي والله اللي تدير فيه كاميرا وما تتمرش فيه البعد عنا خير ودائما قول حسبي الله ونعم الوكيل ما فيه شفطر منها لأن احنا بدينا نديره في الخير ونساعده في الناس ونمده في يد العون ونبه الخير ونجده في الشر. معايا يا أختي ولا لا؟
0: معاك معاك نسمع فيك.
6: ايه فهمت كيف؟ فنديره في الخير ونمده في يد العون وكذا ويجينا شر.
0: لا حول ولا قوة. صح ولا لا صح؟
6: هذا اللي ساير الآن يعني دا الناس لولا يقول لك دير الخير وانساه، باين ندير الخير وننساه ويجيني شر باش كفاه الخير. والله في الله عز وجل في سورة ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثنا. أنا الآن أنا أتكلم معاك راني من دور الخير

بأمانة الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيه من اللي قدمت ليت الأول

0: ابعد عن الناس، ما هيش قطعة ولا كذا انك تسني راحتك. ونسأل الله ان يوفقكم ويبارك فيكم، وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير اللي حد يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا. ارى والله عز وجل كفيل، كفيل باللي يدير في الخير، وكفيل باليتيم، وكفيل كل شيء، وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي، لما ترمي دلوك في البير اللي دايره بتلاقيه، اللي تزرع بتحصد، اللي يدير هذا اللي يديروا فيه الخير وكفاه يدير عكسه، والله يجي يوم يلقى نفس المعامله.
1: صحيح.
0: وبارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك، شكرا، شكرا على المشاركة الطيبة، شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوكي،
1: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
2: حالك وشن أخبارك ملوكي؟ يوم 15-9 وينك؟
1: الحمد لله. لا الحمد لله بخير.
2: وافقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقه من الحلقات ان انت تاخذي راحه وعندك حق يوم الجمعه.
1: لا والله استاذه ليلى، مش بس راحه، بس هذا كان قرار حتى الاداره، يعني لان القوه ضغط علي هلبه، القوه ضغط هلبه يعني، وانا محتاجه اني نرتاح شوي.
2: وان شاء الله كل حرف تكلمتي به وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك جاي يومين الاحد والثلاثاء، حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بي، المهم ما تغيبيش علينا.
1: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش نزعلكم، بس راهو انا وصلت مشارف نهايه البرنامج يعني خلاص.
2: انا
1: والله هو ظرف خاص، يعني ظرف خاص بي انا، ممكن شويه
2: ان شاء الله خير.
1: إيه لكن
2: بقول لك ما تغيبي، راك عزيزه علينا، في غيابك تصغر الدنيا بينا. لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي؟ نخبرها ملوكي تكون بخير. تحية ليك وللمهندس، واللي انت ساعدك واللي انت ريحك احني ريحنا، راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
2: لكن مكانك ان شاء الله.
1: لا ان شاء الله، ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله.
2: بكل شيء بتسخير الله.
1: اكيد اكيد.
2: تحياتنا للمهندس يونس ان شاء الله ربي يحفظه، وتحية لإدارة القناة ولمدير القناة ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب إلى القلب.
1: بارك الله فيك.
2: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية، وحسيت اللي هي إن هو عنده كلمات يعني إن هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه، فأني بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى. والله يعطيك، والله يودد، وما زال نعطي ونود، لكن اللي ينزغف خذ حذرك وخذي حذرك منه. لما الإنسان يدير فيه خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة، بصورة بشعة، معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفتك فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله، وانتي بريئة، حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال. دير الخير وانساه، ودير الشر وتفكره، ودائما انت في كل حلقاتك تتكلمي على الخير، الفعل الخيري ما تندمش عليه، درت لله سبحانه وتعالى. يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة. قال الإمام الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسك إذا حكم القضاء، وقال: لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، في الظلم يأتيك آخر الندم، ينام المظلوم في الليل وباكيا يعني يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه، كل واحد وكيله ربي، ما فيش إنسان ما ندغش، فيش إنسان تأثرش بموقف إنه هو دانا ورجعنا بالشر. يقول لك ابعد عن الشر وغنيه.
1: أي والله.
2: اللي يدير فيك الخير سوى دير فيك الخير، لكن دائما يكون الإنسان منتبه، عنده تركيز على العمل اللي هو يود به شخص، ألا يستاهل الشخص هذا اللي أنا نساعده، والله أنا ما نساعدهش. فكل التحايا ليك ولأخينا أحمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبة، ويريت يتواصل، وهي قاعدة عند وعدي، فمن وعده وفى. نقول له أخينا أحمد الكرت.

0: ولا المدار تقول لي واو انا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك. انا قاعده عند وعدي. ان شاء الله ربي يحفظها. ان شاء الله يرحم ربي جوزها نقول له ما تبكيش. كلنا معاه. والله لو احتاج في حاجه.
1: ان شاء الله بيعوضها خير.
0: وانا نكون اولى المبادرين. عمري ما عطيت قلت يا ريتها فلان عطاني بالدار ولا فلان تكلم يا ريتها ما وديتها والله يا ريتها ما عطيتها. لكن تعز في نفسك. يقول لك عزت نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والله.
1: اي والله اي والله.
0: عزت نفس يا ملاك. بالله عليك ملاك. نعم. بالله عليك. ما تحرميناش من صوتك. اما يوم في الاسبوع يا من عاش شهر رمضان مازال هو شهر اثنين. يا من عاش. تحية ليك ولوالدك ولوالدتك ولجوزك ولجوزك الكامل ولكل مستمعينك تحياتنا لوحيتنا الثابية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة وبنت القرابولي سميناها سماع عمك عبد الله أبو أمية سلمت عليه بالخير بنت القرابولي فكل التحايا ليكم كل من داخل الطيب وخينا عبد الحميد أستاذ إسماعيل وخينا صلاح الدين وين وخينا سالم من تجوره ان شاء الله ربي ما يغيب علينا
1: ان شاء الله
0: كل الاحباب وكل الاصدقاء
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: ودير الشر وتفكر استمروا
1: بارك الله فيك
0: هو يبدا مهزوم لما يقول لك اني حايره في ناس لما تديهم ولما تعطيهم لكن ينكروا خيرك ينكروا فضلك ينكروا وقفك معاهم ويبدو معاه ناس ثانيين لا فلان كذا وفلان ويظلموك انت اللي وقفتي معاه يظلموك فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك واذا دعتك قدرتك على ضم الناس فتذكر قدره الله عليك تحيه ليك ابدعتي وتالقتي وتميزتي في برنامجك وعندك تحيه كبيره من الاعلامي او منكر في الاجتماع ليك تاجي محمد يسكت عليك وقلنا حنبلغ اللوكي ونقولها راهو وخيتي قلت لها بناك تسل عليك قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرحلة عايزة
1: منتزه المرح
0: فكل التحايا ليك كل الشكر ليك هو يسلم عليك وخيك وما شاء الله بناك محمود غنية عن التعريف المعرف لا يعرف
1: تسلم.
0: كل التحايا ليك كل الشكر ليك ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكو نهائيا
1: إلا الغريان بارك الله فيك الله يبارك فيك بس أعطيني شوية كيف نقول الكلمة بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك والتيك توك بصراحة اللي قال كلمة حق فيها أنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا فلو شفتوني أنا إنسانة نقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى كل واحد يشوف فيها بنظرته هو فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما أنتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة يعني عارفة إن عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع إحنا بس ما تحرميناش منك للأمانة والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة خارج إرادتي لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا لكن الموضوع هذا خارج إرادتي فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله حتى لو كان بعدت فترة معينة هيك شهور معينة إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر مرات حتى نغيروا فكرة البرنامج أو حتى نديروا برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا إحنا ويتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا اللي أصلا مش مدريلها اهتمام ولا مدريلها حتى أي أهمية صراحة فبارك الله فيكم ولو في مثلا شيء معين ان شاء الله ان شاء الله لو انا قدرت نستمر اللهم بارك ما قدرتش نستمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي وحتى كلامكم الطيب والمسؤوليه اللي حملتوني فيها وكل شيء هذا للامانه شهاده نعتز بها صراحه وهذا هو نجاح البرنامج ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني انا بس راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعب فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم، فهذا هو النجاح الحقيقي وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج والبصمة الحقيقية اللي نخلفها. أنا اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم، مش بس عبارة على كلام فقط، لا احنا لازم نتعلمه، لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات، لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك ألف سلام نور، زعك
1: تفضلي نور.
0: تعرفي ملاك لما أنت تودعي فينا إن شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك إحنا على الخير، إحنا نتمنى لك إن شاء الله هنا الصحة، وإحنا عادرين نكلينك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب، لكن زي ما قال المستمعين حتى طلع هيك حتى في الشهر مرة إحنا راضيين بها، مش في الأسبوع حتى في الشهر. إحنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنوا لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
1: قولي
0: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلاتها اللي هو اللي نصب عليها وخد بفلوسها خلاتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها لكنهم لا نورس ملاك بلاش حتى كانت نظمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفتي الظلم يا ملاك، شفتي الظلم، ريت الظلم في اللي الدافع الحبيب كيف يظلمك. فملوك نتمنى لك الخير وإن شاء الله غيابك لهنا وإن شاء الله غيابك في الفرح، وأنت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك، إن شاء الله ما تغيبي، عرفتي؟ وتركتي بصمة في راضي البلاد وتركتي بصمة في راضي السرايا. أنت ملاك، أنت تاج على روسنا، أنت مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنت الدم الشريالي بالنسبة لي أنا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا، سلمينا على الوالد وعلى الوالدة إن شاء الله ربي يهنيك ويسعدك
1: أنت يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا نور، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الأوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميلة. فصلت المكالمة على 092-150-59-99، قلت لكم أنا عجزت الرد أصلا ما عرفت شو نقول. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: شن حالك يا ابله ملاك، يا دكتوره ملاك، وكل المستمعين، والحاج محمد اغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه وليلته مباركه.
1: يا ودي ليلتكم مباركه وان شاء الله ديما ملتمين.
2: امين يا رب العالمين. يقول لك اذا كرمت الكريم ملكته، واذا كرمت اللئيم تمرد.
1: اي والله، اي والله،
2: صح ولا؟
1: اي والله.
2: نقول لي صاحبي اعطيني اعطيني اعطيني، اليوم اللي غالب عليه ما عنداش إمكانية ما قدرش، كيف نقول لسنسمك ننكر الجميل بتاعك، لكن الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف؟
1: ها؟ صح صح، كيف؟
2: ألو،
1: نسمع فيك نسمع فيك.
2: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد يقدر صاحبه اللي قدره في موقف ساعته، ما ينساش شيء، ما يجيش يوم من الايام يقول اسمك والله يدير عليه الحوله، صح ولا؟
1: اكيد اكيد اكيد اكيد.
2: الو،
1: اكيد معاك معاك.
2: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك اذا كان درت الخير انساه، واذا كان درت الشر فكره، والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي يكرمك يوم من الايام ما تنساش، ما تنكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش إمكانية، والله تبدأ غير في المسرحة، بس وقت المسرحة ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي نشدت عليها مقولة إذا كرمت الكريم وملكته.
1: غير دقيقة، أنت بحداك خلاص، اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني.
2: هو
1: أكيد أكيد هو حداك راديو ولا حاجة هيك، أو جنبك شيء، في دوشة جنبك، في دوشة، في طنين.
2: والله ما نسمع فيك إلا غالبا.
1: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت الصوت جنبك في طنين وفي ازعاج فهمتني، فمش قادرين نسمعه يعني. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم. الو
1: ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
3: السلام ورحمه الله.
1: يا مرحبا.
3: مرحبتين سلامتك.
1: اهلا وسهلا.
3: اهلا بك، اخبارك؟
1: ديما وديما تجي في النهايه وترقدنا كلنا، عرفتوا؟
3: نعم
1: قلت لك تجينا في النهايه وترقدنا كلنا.
3: لا والله مريضه الحق.
1: يا ان شاء الله لا بس عليك يا رب.
3: ما فيش واحد ترقدني يا سيدي.
1: بقى تفضلي موضوع الحلقه اليوم.
3: والله لا نحب نحيي الحاجه اللي ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
1: حي هيك تفضلي، مساحه لك.
3: نحيي اخونا ناجي اللي كان يتكلم، اخوي احمد، الاستاذه ليلى غرياني، الاستاذه نورس بنت الكربولي، ونتمنى لك كل خير. استاذه مراك
1: تسلمي، بارك الله فيك.
3: شكرا. بنت ليبيا معك.
1: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
3: الله يسلمك،
1: بارك الله فيك على المكالمة وإن شاء الله وصلت التهنية، بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا لي بيقول الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافات الأشكال هي وأساليبها بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة، بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبري يقول مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين استدى ملاك، اللهم عفو وإن تحب العفو فاعفو عنا. إف إيه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استدى ملاك، مساكي سعيد وتحياتي لنسمة الباردة لاستدى فادية، ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش ما نحترم فيك أنت والاستدى عيوشة، طبعا من بنت باب البحر، مرحبتين. وقلت لي أنا يا ملاك لو صار الموضوع زي هذا تعرفش ندير، نلمك شيشي ونرحل بهدوء، ما نحبش نعاتب ولا ندورهم، حتى لو حاولوا يبعثوا ناس أصبحوا حاجة زايدة، تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنتي أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبر يقول ربي عاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا، لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام، لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع وإن لم يرده صاحبه، يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة، ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا كلام لي أنا ولا تقريبا رسالة لبابا وماما، قولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة، إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي إن الدعوة توصل لوالدي، دي أمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر ولا كلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيها ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيتي ماذا لديكم مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: بال الحمد لله في الحال أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف ولي بالتوقف والحي بخيتي نورس وبنت القربون. نقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيتي. إن شاء الله هذا حدث وسمعت هذا مريضة، الله يشفيها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله.
1: واني سمعت اخيتي نورس تقول لك ان شاء الله ما تغيب عليه ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جايه تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا حتى لو غبت سمعينا صوتك والمهم نطمن على خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى براديو سراي نسمع حتى صوتك، المهم نطمن عليك انك صحيحة.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني ونعاودها ثاني الف الف سلامة لبنت ليبيا ونحيي خيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم بنحياها ونقول الحمد لله سلامتك روحت صحيحة والله ما لحقت.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
1: بارك في الجميع إن شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا ونعودها تاني ألف سلامة يا بنت ليبيا إن شاء الله يشفيك ويترك ويحميك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
1: أتمنى لكم مباركة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. أعطيني فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش وليت لك نبي نقول لك حاجة، بس بالله عليك الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير هي غيابك. نحن بالعكس نحن والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول افضل. انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد يوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين اللي قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذه ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانت تعرفي نعزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا، وان شاء الله الف لباس عليها. وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب، بس يعني افتحي على الاقل حتى من 6:30.
0: حاضر,
1: يعني.
0: حاضر حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ مداك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات. وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
0: باي تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا جميع لعند إيه؟ الكلية في عمل واحد وقفت معه وقف معي حق ما أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إن هو وقف في لحظة إني كنت محتاج لوقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه، وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك، ويعتبر أمك كيف ما نقول احنا بعاد عنك مش كيف الشخص صدايا باهي، لكن الفضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي، ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي. ودي ما نقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي، واني حاليا في مصر كنسيك اني موجود في مصر باهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحادثة، شحنة فرحتها في مصر والحمد لله العالمين، إن في رب واحد ورب عادل وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عنده جديات يعني. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربي ديما معانا على الحق، وإحنا إن شاء الله ديما على الحق، وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك نكونوا نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا بالنسبة لي يكلم فيك عمار،
0: عمار
2: ما يسامح
0: كيف أنا عرفت صوتك أصلا، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار
2: نهائي، والله ما من سامحة لا دنيا لا آخرة حق. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة. وتحية للأستاذ يونس وتحية لكل المتابعين، وربي يحفظكم ومعناه كلام أحسن نقوله.
0: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك.
2: ديما طيبين، وأتمنى لكم كل الخير إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك خونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة، دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار. طبعا هو توه حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إنه هو دائما يتفائل وكذا وكذا. لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا، فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: أيوه، عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
0: تفضلي.
3: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، وإن شاء الله في ميزان حسناته.
0: بارك الله فيك،
3: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله خير، ما عادش بدي ترجع بكو.
0: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله نقوله.
3: باهي على الخير إن شاء الله، وما تغيبش علينا بس.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله ما نغيب.
3: تقريبا زار رصيد مرصيد، بالله علي قولي أستاذ يونس ياخذ رقمي وتواصل معنا بعد رصيد اسمه أحمد.
0: باهي، هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناشي. إيه مخذناشي، لأنه هو تقريبا مخذاشي رقم أحمد يعني، لكن كان تواصل معنا تناخده رقمه ونسجله رقمه، والحلقة الجاية الأخيرة تكون وصلتوا للحاجة اللي تبغى توصلها.
3: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب، ده المتعلق.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لبس عليك يلا. شكرا شكرا. أعتقد ناخده فاصل قصير وبنختمه، صح؟ مازال 4 دقايق هي بس نختمه، هي فاصل قصير.
4: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله مجد.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختموا الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن، وبارك في أيامهن وأرزاقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم، فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بيهم ونرؤف بيهم، ودائما نتمنى رضاهم حتى لو بعد الممات ندعو لهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك، ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تاخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص مش باش يعذبك، لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد لله انها انتهت. يمكن اليوم تبكي على علاقة انتهت، وبعد سنين تبكي من الفرحة لأنك نجيت منها. فرد بالك تندم على الخير اللي درته، وما تندمش على وقفاتك معاه، ولا رد بالك تندم على دفاعك ليه، لأن ما ينقص منك حتى لو كان الشخص اللي قدمتها له ما قدرش هالشي وطلع ما يستهلش. لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق، لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف. والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة إنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جاء باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا،
ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما، مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخدل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام،
3: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم

بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم